0: الآن نفسي. لكل هذا وغيره تحتفي حلقة اليوم بشاعر لم يكن لسان حال قبيلته فحسب، بل طوع شعره للوطن، فوصف مآثره وملاحمه وسنوات جدبه وخصبه. ضيفنا الشاعر والدبلوماسي السابق أحسن المحنوش يقدمه بهذه الكلمات.
1: اليوم باش نتكلموا على شاعر بالميزان الشعري وبالاسم وبالشهرة، يعتبر من الشعراء الكبار. الشاعر هذايا دغاري من دغاغرة، مولود في 1867 وتوفى الله يرحمه في 1947. اللي يعرفوا التاريخ يعرفوني نتكلم على الشاعر محمد بورخيس، وإذا بنتكلم على الشاعر محمد بورخيس فلابد باش نتكلم على الشعر وأغراض الشعر وموازين الشعر، لأن الشعر تحكم عليه الموازين والمعاني والبحور والأغراض. الشعراء تفرق، نجم يكون عندك 100 شاعر عليهم 10، العشرة عليهم 2 أو 3، الثلاثة والواحد عليهم 1، الألف في النهاية تمشي الواحد يولي أمير شعراء، لأن هذا من الفحول. والشعر حاجة ما الصنعة، الصنعة في زوز، في زوز الشعر إذا ولا صنعة مع الشعر، أما موهبة من الله سبحانه وتعالى تسقلها العلم والثقافة والفكر، معناه هذوم كل أدوات يميزوا شاعر على شاعر موهوب، شاعر موهوب. لكن الشاعر الموهوب والمتعلم والعارف والفطين المبدع دائما خير من الشاعر الأمي.
0: وهذا الشاعر محي الدين خريث يؤصل لنشأة الشعر الشعبي التونسي بقوله: إنه انبثق من أشعار بني هلال الذين دخلوا إلى تونس واقتحموا القيروان ثم تفرقوا في أنحاء البلاد واندمجوا في أهلها ونشروا لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومن جملتها الشعر الذي جاءوا به من نجد. وقد ذكر ابن خلدون نماذج منه في مقدمته، وقد تجاوزوا فيها علامات الأعراب فغلب عليه اللحن والغموض وعدم التحري في الوزن. وينقسم الشعر الشعبي إلى نوعين.
1: الشعر زوز أنواع، شعر حضري وشعر بدوي. الشعر الحضري هو شعر الأغنية، لأن الناس الحضر رضوما يعيشوا في الترف، أنا شعرهم كلها أغاني، أغاني بتعمل دغدغة عواطف. والشعر البدوي عنده أهداف أخرى وأغراض أخرى، لأن البدو اللي يعيشوا في الأرياف ويعيشوا في الصحاري يعيشوا الحرية، لأن ما فماش البني اللي يحد لهم من نظر متاعهم، يشوفوا كل شيء على طبيعته، يشوفوا المطر على طبيعتها، يشوفوا السحاب كله على طبيعته ما ثمش يحجبه، يشوفوا القمرة وقت تبدأ زاهية، يشوفوا الشمس وقت زاهية، يشوفوا النبات اللي بعد الأرض بعد ما تنبت الأرض، يشوفوا النبات متاعها وأنواع النبات ويحصيوا النبات، فهمت لو، يشوفوا الطيور على حقيقتها ويشوفوا معناها الحجل ويشوفوا القطاع ويشوفوا معناها يشوفوا الأرنب ويشوفوا الغزال، يشوفوا بحيث هل الطبيعة هذه، ويشوفوا يعيشوا قصاوة الطبيعة، يعرفوا معنى العذاب متاع الطبيعة والغيوم وقلة المطر، ويشوفوا سادة زمان الخير. الناس هذوما الشعراء اللي يعيشوا في هذه الطبيعة هذه عنده زاد، إذا كان موهوب مع الزاد اللي عنده يولي معناه

0: الشعر بتاعه بتاع نوابغ هو موهوب رب سبحانه وتعالى حطه في بيئة معناها فيها جميع العناصر.
1: يقول محمد المرزوقي في كتابه الأدب الشعبي: الشعر الشعبي الحديث لا يمكن أن نطبق عليه البخور القديمة ولا أن نزنه بتفعيلتها، وهذا راجع للهجته الخاصة، فالتفاعيل القديمة بنيت على لغة تشتمل على أسباب وأوتاد وفواصل، أي حركة وسكون. أما اللهجة التونسية الدارجة فلا تشتمل إلا على الأسباب والأوتاد فقط، أي حركة وسكون أو حركتان وسكون. ولو حاولنا اختراع تفعيلات لهذا الشعر لما أمكن أبدا بالرجوع إلى موازين الفصيحة، بل سنعثر على موازين خاصة، ولا يمكن أن نضبط موازينه إلا عن طريق الإيقاع. فلا غريبة أن نسمع كل يوم وزنا جديدا.
0: موازين الشعر لأحصاها الأديب محمد المرزوقي 49 ميزة، أنا نختصرهم في 5 أو 6 موازين تتفرع عليهم بقية الموازين الكل. الموازين الخمسة الرئيسيين هم برجيلة، وبرجيلة فيه نوعين، فيه برجيلة وفيه العرضاوي، لأن برجيلة يولي عرضاوي عندما يعملوا مطلع برجيلة ثم البيت الأولى الغصن الأول برجيلة ثم يعمل قسيم في 10 ولا 12 بيت ولا 20 ولا 5 ولا 6، ومن بعد القسيم يرجع بيت برجيلة يرجع الميزان برجيلة، وذاك يسموه العرضاوي. الليبيين عملوا النوعية هذه لكنهم في عوض يقف على قافية واحدة أو على يقف مرتين على نفس القافية، المرة الأولى إذا كان مثلث والقافية الثانية إذا كان برجيلة في المسدس تولي يقف مرتين على نفس القافية. الليبيين يوصلوا حتى يوصلوا 5 و6 مرات يقفوا يعملوا وقف معناه يمشي، وهذا معناه مش نقد للليبيين، ولكن زاد ما هوش شكر، لأن عندما تكثر من العسل يمصاد، تتكثر من برشا قوافي في نفس القافية تعودها برشا مرات وكذا كذا على أساس أنك عندك زراعة برشا، معناها تولي حتى في السماع ماهيش حلوة. والشعر يوزن بالموسيقى، الموسيقى عندها إيقاع، لكن ما عندهاش علم تاع موازين، تمشي على الدربوكة على الإيقاع على الوزن، دربوكة توزن بالسماع. نفس الشعر يوزن بالسماع. أنا لقيت له ميزان، أنا شخصيا لقيت له ميزان وينجم يولي علمي. شنو هو الميزان اللي لقيته هنا؟ هو الميت والحي، والميت والحي في اللغة هو الساكن والمتحرك، أي عندما تحسب في الصدر متاع البيت عدد المتحرك والساكن تلقاه نفسه العدد اللي في العجز، يولي ذلك ميزان علمي، نسميه أنا الميت والحي ويسميه غيري الساكن والمتحرك. هذا الباب الموازين. وأي شاعر في الدنيا كلها إذا طاح في الميزان ما هو الشعر، حكم أساسي، حكم أساسي، إذا طاح في الميزان مع الشعر خلل في الميزان ما يتسامحوش فيه. عندك برجيلة ميزان أصلي وهو أصعبهم، تلقاه في الرياف هذه بتاع الجنوب الجنوب الشرقي برجيلة في ليبيا. عندك المسدس وهذا موجود برشا في المرازيق، هكا واحدة فما أغنية يغنوا فيها بالله يم الغثيث الحمالي، هذيك في المسدس، هذيك المسدس عندنا المسدس وبرجيلة، وعندنا القسيم. القسيم كيف الشعر العمودي صدر عجز، القسيم فيه المثنى والمثلث والمربع والمخمس، فما يوصلوا على 5 كيف أحمد بروثي وصل للخمسة ونسجوا عليه المرازيق الأخرين وعارضوه برشا شعراء أخرين كبار، فهمت أنا، ومشوا للخمسة البرجيلة والمسدس والقسيم والملزومة. الملزومة هي كل ما فيها بيت الأول مرحوم اللي سمى عيشة صادق ما يخطاش، والجرحة اللي نقذت عيشة ثابت ما يبرش، هذا مطلع. بعد تالي يجي بعده قسيم، يولي اللي غناية في العيس يبدأ بالمطلع وعنده وراه يشدوا ديما يعاودوا المطلع هذاك، وهو يمشي للغصن اللي بعده يكمل الغصن يرجع للمطلع وهي ماشي. هذا معناها الملزومة. وعندك السوقة، السوقة اللي هي ما هيش مربوطة بالمطلع، بقافية المطلع ترجع لك، فهمت؟ يشد من الأول السوق تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك كيف الهيد الحصان، يمشي هكاك معناها على طول معناها حتى توفى الأعمار متاعها معناها ويقف. وهذوما الخمسة هما أساس الموازين الشعري. برجيلة سموه مقطوف جناح. علاش سموه برجيلة؟ إيش معناه سموه برجيلة؟ مثلا البيت مطلع متاع القصيدة صدر وعجز، كيف تجي في البيت تاع برجيلة الصدر يولي نصف بيت، يظهر كأنه واحد واقف على رجل واحدة خاطر نحوله رجل ولا برجيلة. سموهم الأخرين في جهات أخرى المقطوف جناح. إيش معناه مقطوف جناح؟ معناه عنده جناح كامل وجناح منه مكسور مقطوف ناحيين منه، أي نفس المعنى. يسموهم زوز موازين وهم نفس الميزان. واحد برك هو برجيلة مقطوف جناحه ولا برجيلة هم نفس المعنى. جيب لي قداش الميزان في القسيم، هو قسيم سي برخيص أغلب الموازين متاعو في الملزوم، لأنه غني في العرس، ولا غني في العرس يلزم وثاق في الموقف، يسموه الموقف يلزم وثاق، إذن أغلب يتشاروا في الملزوم.
1: محمد مرابط أستاذ الموسيقى ومقدم برامج إذاعية تراثية يضيف:
2: للعلم فقط إذا كان العروض تقريبا في 15 و16 بحر، فأوزان إذا كان صح القول نقول بحور، ربما الشعر الشعبي أكثر بكثير. هذا في تونس. إذا كان نمشي للعالم العربي ثم أوزان أخرى النبطية وغيرها في الشرق، لأن الشعر الشعبي متحرك وحي أكثر، وكلش أوزانها تتكاثر يوم بعد يوم.
3: ويبقى الأثر فصول من سير أعلام تونس.

زلنا مستمعين الأكارم نقتفي أثر الشاعر محمد بورخيص، ولعلكم لاحظتم أننا اكتفينا بمحاولة تبيان أثره على مدونة الشعر الشعبي في جهة تطاوين دون الخوض في تفاصيل حياته، فالمصادر شحيحة. وحتى ما وصلنا من شعره طالته آفة النقل، وسيأتي ذكر ذلك لاحقاً.

ولعلنا نستعيد عن ذكر مناقبه بقراءة قصائده أو الاستماع إليها مغنات، ففيها من الحكمة والحث على مكارم الأخلاق والفخر بقيم الشجاعة والفروسية ما يدل على صدق قائلها وصفاء سريرته وصفاء بصره وبصيرته معا. أحسن المحنوش.

0: أغراض برخيص اللي كتب فيها تكاد تكون ثلاثة، أهمها واللي هو غرق فيها برشا هي قضية الشعر الرمزي، لأن في الزمان هذاك اللي عاش فيه برخيص من 67 1867 حتى 1900، أنا الفترة هذيك أنا في الشباب، كان عنده مليان بالحجيج بالغاز بالمعرفة، يعني يعرف لك غرق كيفاش غرق فرعون والأسباب متاعها، ويحكي لك على يوسف النبي يوسف معناه عليه السلام، ويحكي لك على النجوم وعلى الخمر وعلى اللي ولد من غير معناه بو غمت الله. في الوقت هذاك زمان هذاك اللي يعمل به الشعر ورخيص من النوع هذايا، اللي يحلوا الشعر مفماش، اللي يحلوا الالغاز هذه خاطر يلزمهم يكونوا عندهم نفس المعلومات اللي عند برخيص باش نجموا يحلوا عرس. ولذلك برخيص كيف يربط عرس يدوم بشهر وشهرين وثلاثة ما يتحلش. برخيص يغني وين يغني؟ يغني في العرس. في العرس اللي يربط العرس شنو اللي يعمل؟ العادة هم يحدفوا بلغة، فردة متاع بلغة يحدفها فصل العرس، ويعبط للعرس ويغني ملزومة يعطي فيها اللغز أو مجموعة الغاز، يلزم يجي شعر يحلها، يقعد العرس مربوط لين يجي شعر يحلها، ما تحلتش يقعد العرس مربوط. هذا في الشعر الرمزي.
1: علاش تنحي الموقف بكري في تطاوين نحوه خلاص من بعد برخيص ما تماش، دخل الطبل معناها الطبال الفرق والطوايف معناها الخرارة وغيرهم والفلالحة وكذا، بينما قبل كانت السهرة فيها موقف، لابد فيها موقف شعر وكلام، معناها كانت السهرة في العرس كانت فيها جانب ثقافي، كان جانب علمي ما عادش، بينما في الشمال وخاصة في الساحل بقي الأديب عنده صولات وجولات التو سهرتهم كاملة يحملوها بالأديب ويسمعوا مليح الشعر. علاش احنا ما نسمعوش الشعر ياسر في تطويل؟ ما نحبوش الشعر، نبغوا الطبل ونبغوا الصوت اكثر من الشعر. ما تنسيش غني الموقف كان يحسب روحه، علاش سموه لديب؟ هو التلفزه، هو الاذاعه، هو كل شيء، بل المعلومات كل ياخذوها منه. معناها في السهره هذيك برخيص كان القصيده فيها معلومه، فيها حدث معين، فيها حاجه وقعت، ينتظروها من الاديب باش يعطيهم المعلومه، وكان اللي يدل الناس هيك البرشة حاجات من جانبها الجانب الديني، يوريهم يحكي لهم على اليوم الآخر، يحكي لهم على التوبة، يحكي لهم على البرشة حاجات، على الذنوب كيفاش نكفروها إلى آخره، فسمي الشعر هذا المكفر.
0: وعنده في المعارك، عنده في التاريخ، لأن هذا مؤرخ ومشعر كل مؤرخين، لأن الشعراء خاصة الشعر الملحون أرخ لجميع المعارك وجميع الأحداث الطبيعية والإنسانية والفكرية، رخى الشعر الشعبي يجي تاخذي عقد المخزن والقومية ما يوصف في معركة، عنده كانك ما تقراش وتنجم لنقاش تسل فيه ليش على القرن 14 تسل فيه ليه خليني في غرايبك كل حد ودي. قصيدة هذه ممتازة.
2: وهذا محي الدين خريف يستفيض في تفصيل أغراض الشعر الشعبي بقوله: ومن الأغراض أيضا في شعرهم ما يسمونه محل شاهد، وهو تضمين مثل معروف في نهاية قصيدة حكيمة، مثال ذلك قول أحمد بن موسى:
3: يقول هذه أمور مقيدة مجتمعة، جاوبني بالك عليك كذبت، من لا يتحاسب نهار الجمعة لازم يتحاسب نهار السبت.
2: ومن أغراض الشعر الشعبي أيضا ذكر صفات الله وما جره على عبده من نعم، ويسمى هذا الغرض المكفر، وكأن الشاعر بذلك يكفر عما جره عليه لسانه من مبالغة وتهويل فيما قاله من شعر، مثال ذلك قول محمد بورخيس:
3: سميت بالله راقب على كل مطلب، ولا غالب الله غالب، الحي اغتنى من أسبابه.
2: ومما جاء في مدح الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام قول أحمد بن موسى:
3: صليت على تاج الأكوان من نسل عدنان، يشعشع بنورة ويزيان، المختار جيب الشهادة.
2: ومن أشهر ما كتب في غرض الحكمة أليف الأدب للشاعر أحمد ملاك، ويقول مطلعه:
3: أشكلفك يا إنسان على شيء ليس الطيقة، واللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة.
2: كما برع الشعراء ومنهم محمد بورخيس في وصف مظاهر الطبيعة كالضحضاح وهو السراب في الصحراء، والبرق وهو تباشير المطر، والنجعة وهي السفر في طلب الماء والكلاء، والكوت وهو وصف الفرس والجمل، والنجع وهو القافلة.
0: عنده في ما يسمى نسموه توب البرق. البرق هو كل ما يتحدث من اللي تبدأ، من اللي يبدأ السحاب ويبدأ الرعد ويوصف البرق ويوصف الكذا، حتى لين يوصل معناها صبت المطر، حتى لين تهبط الوديان، حتى لين تنبت العشب، معناها هذاك ما يسمى بالبرق. هو عنده في الطبيعة موجودة، عنده بورخيس. عنده عندك أليف، الأليف هذا يعملوه للتعجيز، يعملوه الشعراء الكبار، يخلك حروف الأليف كلهم حروف، وعلى كل حرف يعمل بيت. يلزم تكون مش في الأول الحرف، يلزم قافية متاع الحرف، وأنت لا تكون في الأخر، الأخر البيت. ما أنا عملت مثلا الله الله الواحد الحق المبين، البال أسباب، كل باب جت في الأخر، البال أسباب، فيها عقوبة وفيها ثواب، والرحمة باب جعلها ربي للمؤمنين، الله الله الواحد الحق المبين، تا كيف كيف التساعات فيها الفرحة والغسرات والخير وقات وكذا، ونفس الحكاية. هذا يسموه بأليف، وهذا ما يعززوا به الشعراء بعضهم، لأن باش تمشي تعمل 26 و 27 و 28 حرف وتقعد فيهم، أنا بال مش مش مش شعر عادي، أنا مش ليجي يتعلط ويقول عملت أليف، برشا كتبوا أليف، لكن يجي تشوف كما قلت لك يقف على حرف، إذا وقف على حرف ما أنا ما مشات تحت، ما عادش يحسب من الشعراء الكبار، إذا بتحسب على أنا حرفين. هذا عنده دوم بسم الله بديت في هذه الأشغال، معناها تجي تشوف شاعر مثقف واحد هو شغل من الأشغال، لكن البناء الفني الإبداعي مش بني دار، يشابه شيء يجي واحد داخل من يقعد ذا من بادي بالله ليه يكون ضمير. لو أنت بديت في الأشغال ومن بادي بالله ليه يكون ضمير، ربي سبحانه وتعالى يضمن. يا حلال الباب من كاسح الأقفال، يا حلال الباب من كاسح الأقفال، باسمك يا معبود تفتح كل حصين. الحصين معناها والصور عادة اللي يكون هذا أول باب المقفول به حسن. بسم الله تحذروا عسكر ينهال، بين بدافعها دايره يسار ويمين. وهذا الشعر كي تسمعوا تركيبه في الوذن فيه رنه، فيه ميزان بوذن، تسمعوا تفهموا. لو يطيح تقول مثلا يا حلال الباب من كاسح القفل، ما تقولش من كاسح القفل، طاح الميزان، تولي ما عادش القصيده مشت كله، ما عاد الشعر، ما عادش الشعر. لكن الحين وقدين وملايين وعام أذمر كلها منها بسيطة، لأنها قافية سهلة.

0: إذا كان التاريخ يكتبه المنتصرون كما يقول البعض، فإن تاريخ الشعراء يكتبه الرواة، فتأتي الحقائق بمقدار معرفة الراوي بالشاعر. لكل هذا وغيره، لم يتبوأ بورخيس الدغاري المكانة التي تليق به كشاعر كان لسان قبيلته وعصره.
1: آفة الأخبار رواتها، آفة الشعر الروات متاعو. إذا كان تحكم على بورخيس من خلال الروات اللي جابوا شعره، تقول بورخيس ما هوش الشاعر اللي تنطبق عليه صفة الإبداع وصفة معناها الشعر الكبير، وقت اللي هو شعر كبير. إنما الرواد ظلموه لأنهم أعطاو ميزان طايح في بعض قصايد. علاش ميزان طايح؟ لأن ما حفظوهاش كما قالها هو. لأني أنا نفهم الشعر ونفهم الشعر، نفهم الميزان الطايح هذاك مش منه، منهم هم. إذن ثم عيوب الرواد، أعطاو شعر مروي بالكلام اللي ما حفظوهش ونسوه، عوضوه بكلام آخر كما جاء. المهم كيف ما مكتوم ومهموم وملزوم ومحروم والحكاية هذيك مع بعض، المهم جيب أمه وهمه وامشي غادي. حيث العملية عملية خطيرة جدا. المرازيق كل شعرائهم عملوا لهم دواوينهم هم أحياء كلهم. أحمد البرغوثي جمعوا له وحي، وغير البرغوثي. أنا مرة محمد مصمودي وزير خارجية أعطاني زوز دواوي متاع أحمد ملاك، وغيري أنا معاش يرجع حمله. طلعت عليهم قلت ماني مش رجعت حمله، غيري أنا معاش يرجع حمله. كنز كنز. علاش قلت لك الشعر الصنعة والشعر الموهبة المبدع في الصنعة، ما هوش المبدع بالموهبة، لأن عند تصنع صنعة تجيب تاخذ من هنا وهذه من غادي وهذه من غادي وتركب، أنت لا تحول كما ما ربك هو اللي يخلق. والعلماء اللي نسموه ما احنا تو يخلقوا ما يخلقوش، هم يركبوا ما خلق الله. انت اعطيك ربي قدره في التركيب. المركب دائما وان كان جميل فيه الكثير، ما انا بعد ساعات تلقى فيه جمال كالمسحه الجماليه، لكنه ماهوش الشعر الموهوب. الاصلي والموهوب هو الشعر الصحيح. كما قلت لك تسقل الثقافه، تسقل المعرفه، تسقل الاطلاع، تسقل عندك قضية الإحساس، وهو أصعب. وعندما توصف الإحساس، عندما توصف المنظر أنا بعيون الغزال وبشمس جبين القمرة وفم معناها الجوهر كلها ظاهرة للعيان، تجب تأخذها وتوصف وتوصف وتكملها بعد. لكن ثم اللي يصنع ما يجيش اللي عنده حق فم جوهر وعنده عيون تشبه الغزال، يجي الواحد ما فهم ينشبح ويرجع ركبنا عليها الأوصاف هذه كلها، لأنه يصنع صنعان.
0: وها هو الشاعر حسن محنوش يحاول إنصاف بورخيس بتقييمه وفقا لكل ما سبق ذكره، وهو تقييم علمي يتخذ منزلة وسطى بين من يغالي في مدح الرجل وبين من يظلمه بالحكم عليه من خلال ما نقل عنها، وهو كما سلف ذكره مليء بأخطاء الرواة.
1: أنا أقول لك إن بورخيس شاعر من الشعراء الكبار، وهو أثر الأثر بتاعه شعره في الجهة شعر ممتاز، شعر فيه بحث، حب إنسان يبحث أنت لا تلقى كنوز تاع بحث، سواء كان في الصور سواء كان في الأحاسيس سواء كان في اللغة سواء كان معناها في اللسانيات، تلقى كثير معناها، تلقى عن بورخيس معناها ثروة ثروة معناها كبير. شعراء تطاوين كل حد عنده ميزته، نعرفهم شعراء تطاوين، الأغلبية متاع شعراء تطاوين نعرفهم. كي تجي تاخذ المحسن ما تلقاش تأثر بورخيس الشيخ المحسن أنت، لأنه شعره كل على سيدي عبد القادر وعلى الأولياء الصالحين وعلى الوالد، لكنه شعر فحل من الفحول الكبار، ما تلقاش تأثر ورخيص. تلقى والدي أنا الشريف محنوش من شعر فحل من الشعراء الكبار، يحفظ كثير من أغاني برخيص، يحفظ برشا من شعر محمد برخيص. العيب الوحيد اللي أنا يخليني ما نجمش نحكم على برخيص، لا في الباي بالميزان الفني ولا في مش خايب، إنما في الضعف الضعيف بالميزان الفني، يستحيل في الحالتين. ليش؟ لأن الإساءة اللي وقعت محمد برخيص وقعت من الرواد، وشعر مروي على كبار شعراء ما تنجمش تنصفه أبدا إلا من خلال تاريخ الشعر ومن حكمة الشعر ومن إبداع الشعر ومن الزريعة اللي عند الشعر، كيف تطلع وتشوف والحبك تفهم اللي الراجل هذا شعر، ما تنجمش تظلمه وتقول لي أنا للرواد تعملوا حاجة مش باية أو تحولوا في الميزان أو تعد تقول له هذا مش شعر، مش ممكن. فمحمد برخيص لا شك فيه إنه شاعر عصره، لأن العصور والفترات التاريخية والبيئة والوعد كلها عندها تأثير، هو شاعر عصر من الشعراء الكبار في عصر، هذا لا شك فيه. إنما الموجود بين يدي ما تنجمش تحكم عليه على برخيص من خلاله، فيه كثير من البهي وفيه الكثير من المغلوث، واللي أنا ساعات ممكن برشا بيات واحد ما نسبهاش برخيص، نعرفها نطلعها كشاعر، نطلع هذه مش تاع برخيص. إذا أنا العارف بالميدان هذا بالمجال هذا من خلال ما نقرأ نفهم أنه اللي نتاع برخيص وأنه اللي مش متاعه، لكن القصيدة هذيك منسوبة ليه، أنا كيف نحكم عليه؟ نحكم عليه من خلال القصيدة ولا نحكم عليه من خلال ما قيل فيه أو من خلال الأثر تعب؟ بالنسبة لي أنا ما عنديش شعر كبير وشعر صغير أبدا، أنا عندي قصيدة كبيرة ولا قصيدة صغيرة، قصيدة قوية ولا قصيدة ضعيفة، مش شعر كبير وعظيم وأمير شعراء وشعراء الأخرين معنا لا مهمش. فما القصيدة هي اللي تحكم، يا قصيدة كبيرة ويكبر بها الشعر، يا قصيدة ضعيفة ويضعف بها الشعر، مهما كانت قوته ومهما كانت علمه ومهما كانت فكره. إذن برخيص من طينة الشعراء الممتازين اللي خلى أثر مزروع، ينجم كان خرج بستين

0: الشعر الشعبي بصفة عامة يتطلب من السامع إلماما بمفردات الشاعر التي يستقيها من بيئته ومحيطه، وهي مفردات مغيلة في المحلية وبنت عصرها. محمد مرابط يحتفظ في ذاكرته بمواقف وطرائف في هذا الصدد.
1: القصيدة هذه المرحوم بورخيس العطوف يبكي دمعتها مالة، احنا نحسوها ونفهموها ونعرفوها لأننا عارفين العطوف مكان، ولكن سمعتها لبرشا أصدقاء من أماكن أخرى وحبيت نقول لهم أش تحسوا أش فهمتوا، قالوا لي حسيناها يعني قصيدة عاطفية باهية، العطوف هو الشخص الكثير العطف، ودمعتها مالة طبعا العطوف يبكي برشا، والبقية كلها فهموها فهم غلط، يعني لا علاقة بقصد بورخيس ولا فهمنا احنا، بحيث القصيد لابد يقرب أكثر للأذهان. ونقولهم العطوف يبكي راهو العطوف مكان في الصحراء في تطاوين، وكانت فيه أحداث وكانت فيه حاجات، لكن الوقت اللي فرغ وبعدوا لهم ماليه بده هو يبكي دمعتها مالة نار على عمالة هل اللي كانوا في العدو قتال، يعني يبكي على ناس قادروه ما عادش رجال صناديد.
0: ولئن ظلم بعض رواة الشعر بورخيس عن غير قصد، فإن تحويل شعره إلى قصائد مغنات أوصله إلى جمهور تفصيله عنه عقود من الزمن، ولكن يجمعهما وجدان واحد ونفس الأفق الرحب والصحراء الشاسعة التي ألهمت شاعرنا قصائده. ولعل الإيقاع الجميل للأغاني غطى على اختلال الميزان الشعري الذي تسرب عن طريق النقل.
1: هنا نحب نقول أن يعني شعر المرحوم محمد بورخيس لو كان مش حولات الأغنية عرفت به الأغنية أحيته من جديد الأغنية كان يدفن معه قصائده، لأن حتى وقع جمعة فيه برش هينات وفيه برش أخطاء، لأنه بتو برشة في جمعة وما جمعوش في مدة قريبة. وقت اللي غناها خاصة صديقنا محمد النصري أعطاها نفس آخر وأعطيه قيمة لبورخيس في حد ذاته، لأنه كان شاعر موقف، وكان يشعر يقول كلامه ويغنيه في نفس الوقت موقف، ومعاه الردادة الوثاقة اللي نسموهم في جهاتنا احنا نسموهم الخماسة يشدوا عليه. هذه الظاهرة هذه انقطعت وانقرضت في تطاوين، ما زالت تو شوية الإدبة يسموهم الإدبة في الساحل، بينما احنا انتهت تقريبا مع المرحوم محمد بورخيس.
2: محمد الناصري عطاه رونق للمخزن القومي، هكذا المخزن القومي كي تسمعها محمد الناصري باللحن هذاك بالتفير هذاك فهمت تولي تفهم قيمة القطعة، لأن يعطاه انت كي تاخذي معناها حديد وتدهنيه بالذهب وتشوفه من برا ذهب تشوفيه أجمل، لكن هو حديد، لكن كيف تاخذ الذهب بذوق 18 وتدهنه بذوق 24 تولي حاجة أخرى. أنا ما نقولش محمد الناصري خذا الحديد نتاع بورخيس وطلع بالذهب، لا خذا الذهب نتاع بورخيس وطلع بعيار أكثر منه، أعطاه نوع آخر في الذهب أجمل وعيار آخر معناه أكبر

0: الفنان محمد النصري كانت له تجربة ثرية وناجحة مع أشعار محمد بورخيس.
1: الشاعر المرحوم محمد بورخيس غنيت لمجموعة من الأغاني، بديت بعقد المخزن ناضل كله ما ندري قداش، غنيت لكانوا نجوع البادية، يا قلب هاب الهم والهلواس، أيام الثعلب والسردوك، ليا قالوك لما جرودك راه مجوك، كبرك على المستكبرين عبادة، العطوف يبكي ودمعته همالة، نسمع بالطاوس شقانا قداش نعرف من عباد. بالنسبة للمستمعين اللي قبلوا أغاني محمد بورخيس في بداياتي، كان جتهم الأغاني والتوزيع واللحن لربما شيء جديد أو مواضيع جديدة عليهم، ولكن كنت مصر أني في كل حفلة أو في كل لقاء سواء كان في الجنوب أو في الشمال كنت ديما نشرح ما هي الأغنية. مثلا كي نشر عقد المخزن كانوا الناس ما يعرفوش ما معنى عقد المخزن، فكنت نشرح للمجموعة الأخيان اللي هم في الشمال، أو العطوف يبكي ودمعتها مالة، أو كل أغاني نظرا لكونه القافية والجمل الشعرية اللي كان يقولها الشاعر المرحوم محمد بورخيس في مجموعة ما يفهمهاش، ولكن نظرا لبلاغة الشاعر وصدق في أقواله كانوا يفهموه بعد عندما يفهموا المواضيع. وهكذا انتشرت الأغاني اللي هي طبعا الشاعر ديما يبقى الأول. بالنسبة لتطاوين نحكي للشعراء اللي في عصره، وما ظهر أنه ما صارش بالقوة هيك وبالكم هذاك للشاعر محمد بورخيس، وخاصة في صدقة وفي جمالية قافيته والألفاظ المستعملة، إنه عندما يقول يحكولي عليه اللي حضرنا ناعيني ماريتاش، يعني صدق كامل إنه ما حضرش المعركة حسب ما رواه الرواية قص هو القصة، وهذا جميل جدا في الشاعر محمد بورخيس رحمه الله. أنا نحس بنفسي اللي ساهمت بنشر القصائد، ولكن القصائد كيف كيف ساعدتني على انتشر سواء كانت في الإذاعات الجهوية أو الوطنية أو العالمية. على فكرة ثم شكون عمل طروح الدكتوراه على الأغاني هذه وسمها الأغاني القديمة المتجددة، كيف كيف يعرفوها في ليبيا والجزائر والمغرب وفي الخليج. عندي برشا ناس ديما كنا نطرح القضايا في مبيناتنا حتى يعرفوا ما معنى القصائد والقافية. ونذكر من بعض القصائد اللي هي معناها من القضايا الرمزية في القصيد للشاعر محمد بورخيس، اللي هي يقول أيام الثعلب والسردوك، اللي قالوا ووك لما طرافك راهم جوك،

أيام ثعالب والسردوك يغني فيها، بحرنا في القالب راحت الدنيا بمالها، الدنيا للغالب طاعاته ويتبع فيها، وكبس الطالب تضحك لمنين يناديها. أولاد عروبة يا نشدوك الواش تخبر، حفظ الشقليبة ودخلوها بحديث تكبر، والعبد حبيبة يحفر له

ذبح ذاقة وما يدخلش الكبانية، يلكلك في ساقة كيف يقرب له الشوبانية، حالف بطلاقة على كسر النفس العوفية، لا يدير رفاقة لا تميعد عنه الغرية، أذيب فطين عمره ما يعفس فطين، عالسير لو قات حزين.

يقول زاد كذلك: يا ويا قلبها بالهم والهلواس بارك فجر رمل تنزل فيه، ومن يسكن يقعد بغير الباس لازم يشرك جبته وحوليه، خوذ الثنية وتبع الكياس كيف يعرضك كفل وعر حذيه، إيل يا راحت إيل بالغادير مداس وتصون عرضك لا تخلي بيه، عرض بنادم في مثيل الكاس فيد من تكسر طاح بين يديه، إيه ولا ينفع تجبير لك بس يرموه ولو حط رب عليه، أو ماذا فنو ليام من بلاص لا عاد

0: هذا بعض من أثر الشاعر محمد بورخيص. وإذ نشكر ضيفنا الشاعر أحسن المحنوش على كل ما تفضل به، فإننا نعتبر تقييمه العلمي لشعر بورخيص دعوة ملحة لبحث جاد يفي الشاعر حقه ويزيل بعض الشوائب التي التصقت بشعره حتى يلمع كما يليق بعيار 24. الشكر موصول للأستاذ محمد مرابط، الفنان محمد النصري، ولكم سادتي على حسن الاستماع، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: كنتم مع ويبقى الأثر، مع تحيات فوزية فلا.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: يصمت.
1: يا ولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
2: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
3: أنا سنتي خليفة كتفوني
4: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالي من وطي راسي للكلام.
5: هذا سيف إرميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم إيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: أخطاني ماشي نسيبني أخطاني وكنت أصفرت أتي أصفرت أخطاني أبدا لي أخطاني أبدا أخطاني أعلم.

0: المنام من وقت اللي ريته من الخدشي. منام يصعب ما يتفسر شي. منام ريت فيه الأرض قاعد يزحف عليه الجردان زحفان، وأنا نجري في الخلاع عفيان جيعان. يا علام قلي قلي ما زلش خيف العربان؟
1: هي يا سيدنا هدي عصابك هدي عصابك، مش العربان الكل أعدانا، يحتمل العربان هذو ما سيدي جايينا من بعيد.
0: يا علام يا علام، اللي ريتهم في منامي لا هم بشر ولا هم وحوش، يقودهم عبد كالصيد، إذا كان زهر ما يخافش ما يخافش من الخطر.
1: يا سيدنا حكيتش لشيخنا العراف اللي يشوف برمل، يمكن يكذب منامك.
0: يمكن يأكده. ايجي ايجي وراي للجنينة يا علام.

0: اسمعني مليح علام، لازم تبعث لي جوابات الأمراء الكل في الشرق وفي الغرب، وعلمهم بخبر العرب باللي زاحفين علينا كجراد.
1: أمرك مسموع ومجاب سيدنا. توا يطيروا المراسلين متاعنا لكل بر، يحذروا رواحهم للخطر إن شاء الله.
0: هيك بسروح كي.
1: حاضر سيدنا، حاضر سيدنا. هاي
2: يا مسعود.
3: لا تسعد. مرحبا مرحبا مرحبا بيك.
2: خرجوا لي هاك المربوط الهوني.
3: شكون فيهم للتي سعد؟
2: هذاك اللي يقولوا له مرعي.
3: ها؟ الله يبارك لله، الله يبارك. حتى انا مش عاجبني كرهت هذاك. مرعي
4: مرعي مرعي وينو
3: يا مرعي مرعي وينو انت مرعي؟
4: لا مرعي
3: يا عبد روح لا تسعد حتى بكيش. امشي ايش بسروح هبت راسك له. امشي قدام اخف غادي يزي معاش تزيد تقدم يزي اخف غادي.
5: يا بنت الزناتي كانت خاف على حياتي، لازم تخرجينا الثلاث من حبس باباكي. الزناتي كان يكشف سرنا ياك تعروف.
2: ليه انا ما نخليش يسيبكم وما نخليش يضركم. انتي لازم تقعد هوني يا مرعي. انتي بعثك ربي ليا انا وحدي.
5: كيف اش تقولي؟
2: ارجعوه يا مسعود.
3: هبط عينيك ارجع. هيا بلاس امشي للسلو ادخل. هيم هيم
6: هيم. ايش تقول يا مرعي؟ ايش صار؟ اقعد اقعد.
5: انا مش نحدثكم فهي والله مستغرب كيف السعدة بنت الزناتي تعشقني بقوة وما تخاف غضب الزناتي. كيف
6: ناني ماني مرتاح لهاك البنت. تحذر مرعي يمكن تكون خداعة.
5: لا لا لا لا يا يحيى، لو شفت عيونها تدمع، لو شفت خدودها بالحمور تلمع، لو شفت نفاسها تسمع، ما تقولوا هالكلام.
6: يمكن تكون على حق، لكن الزناتي ما هو سهل. لو تفطن البنت يمكن يقتلك يا مرع.
5: لا ما جريتها في عشقها، والذنب ما هو ذنبي. كيف نتواحد بنت ملك تونس؟ هذا ما يجوز يا يونس، والله ما يجوز.
6: والله صحيح ما يجوز.

0: الله يمديك صدق اللي صعدة تدخل الحبس وتقابل معشوقها. لا لا الله
1: اسكت اسكت امانك. اعرف ايش قاعده تخرج من فمك. الحيوت عندها وذنين. رد بالك حكايه كيما هذه فيها قطعان الرقبه.
0: نعرف نعرف لالا نعرف. ما قل لي هو قصدي مرعي يعشقك. كيفاش يغزر لك؟ كيفاش يحكي معك؟ عيني في عينيك ولا
1: عينيه تسحر يا ام السعد. ايش باش نقول؟

0: لك واش باش نحكي لك، اتعارك الريح والبحر، جت الضربة في المراكب.
1: بالحق لي بالحق.
0: أما هو الزين والعين، كلامه بكل شعر، الحاسيله لسانه يغزل الحرير، ونظرته تبر الذرير.
1: إيه والحباسة ما شافوكش لله؟
0: ليه ليه، الوحيد مسعود. أمانة ما كلمت الأمير مرعي كان بعد ما خرج.
1: إيه أما الوقت يشي لله، يحت من الدار بالنهارات يروق الرصيد ويقولوا له سيدنا سيدنا سيدنا زنيت لله سيدنا جيلوني جيلوني.
0: بي بي بي اسمعني، اتكلم عادي. بابا فيس عم يشك، ايجي اعمل روحك تقيس عليا في القماشية.
1: بي بي تنى لله تنى تنى بي.
2: شنو يا صادة، كان ما نجيك أنا لبيتك ما خطكش من البارح عندما نحكيه؟
0: قلت لي أما قلت تو تكلمني وقت لي نقعدوا على الفطور.
2: أنا حبيت ناخو رأيك في حكاية المرابيط الثلاثة.
0: اش قلت بابا؟
2: شنو يا صادة، اش بيك دخلت بعدك ولا بس؟ ولا خايفة من المصايب اللي جايبين هالنا وراهم؟
0: اي بابا، انا حسب رايك كنت سايبهم خير، اهو كتربتوا وخذوا حقهم.

0: سيدنا الأمير حسن السلطان أولاد هلال. هذه بيت بوزيد الهلالي.
1: هذه بيت معتبرة. ناديه يا حارس.
0: بوزيد يا بوزيد، سيدنا الأمير حسن بالباب، سيدنا في ضيافتك يا بوزيد.
2: الأمير حسن، إيش القصد من هالزيارة؟ ربنا يستر ربنا يستر.
3: يا ألف مرحبا بالأمير حسن، بيتنا بالنور ضوى.
0: سيدنا الأمير حسن سلطان أولاد هلال وحامي بيت المال.
1: إيش لخبار يا أبو زيد؟ نا محتار ومخي في بر بعيد. لو ما كان إيماني قوي كنت سبقتك لصور تونس وحررت ولدي مرعي ويحيى ويهمس.
2: ما تحتار يا أمير حسن، مرعي في عيون نسكن، كلنا حالفين نور حراس الزنات الويل. ما تحتار يا أميرنا، قل لي
1: إيش تريد يا أبو زيد؟
2: نا قصدي يمكن الزازية ما هي مرتاحة عجل ولدها وزوجها في نجد، ما رحلوا معانا لتونس.
1: الزازية أختي ونا عارفها، موجوعة لفراق ولدها. صحيب على الأم تعيش في بر وولدها في بر.
2: ايه؟
1: الزازية ما هي أم عادية، متحملة على جال مصلحة ولاد هلال.

0: يحق لأولاد هلال يتفاخروا ببطالهم بو زيد وذياب.
1: انا شفتهم يتبارزوا يا ميرنا. مرة نصيحوا على ذياب وهو مرمي على الأرض تحت قدام بو زيد، ومرة نصيحوا على بو زيد وهو من غير سيف، كيف يتصرف؟
0: ولو واحد فيهم يغلب الثاني.
1: نعم نريدهم يتبارزوا يا مير حسن.
0: كيف؟
1: هذا ما يطمننا، يمكن واحد فيهم يقتل الثاني وتصير أولاد هلال هي الخاسرة. أنا شفت بو زيد وهو يرمي في الرمح. تخيل يا مير، الرمح طار وطاح في تراب بعيد ما تشوف العين.
0: حتى سيف بو زيد ضربته تقص الراس وتيبس العروق، تلبس الموت بالنحاس وللقبر تسود.
2: وجهك مخطوف يا شيحة، ايش اللي شاغلك؟ ناشاقي عالجالك، تزهيني افراحك وتكدرني احزانك.
3: ليش الحيرة؟ ذيك الخواطر ما يطول.
2: ناوي انت اثنين في هالبيت، حد ما هو ثلاثنا. صرحيني، خلي امك في قبرها تحاكيني ما تواسيني. ناوي عدتها نحطك في مم العين.
3: ممنون، غيرنا خايف ومرعوبة يا ابو زيد. وقت صعيب جاينا ما هو بعيد، وقت تشعل فيه نيران ما تلقى طفاي، وتضرب فيه طبول الحرب وما تلقى غناي.
2: لا تكوني عرافة ولا ماني داري.
3: شفت منامات يا أخوي فيها أماير صادقة، جربت منامات غيرها، صدقت وحلفت ماني راكدة.
4: شيحة يا شيحة، وينك يا شيحة؟
3: هذه الزازية يا أخوي
2: وصلت في وقتها، وانت محتاجة لدبارة ما تريدي الخسارة.
3: قلت الحق، نا في حاجة لدبارة الزازية، هي وحدها تفهمني وتحاكيني. ادخل يا زازية، والله جيتي في وقتك. مرحبا مرحبا بيك.
4: ناديمة في وقتي. حاضرة وقت ما يتمنى حد يلاقيني. حييتكم يا أهل البيت، إيش حالكم؟ زي ما خليت.
3: يا مرحبا يا زازية. بو زيد يا أخوي، هذه الزازية شرفتنا في بيتنا.
4: حملك زاد يا بو زيد ما ينرد، والثقل على كتافك فات الحد. نا والله شايفة حسابات ما تنعد.
2: حسابات لازمها قلوب كاسحة وعيون لبرور العدو ماسحة. ما تخافي يا زازية، ولاد هلال عندهم رجال تهد الجبال.
4: ماني رايده يخيب ظن ولاد هلال فيك يا ابو زيد. ويقولوا رجع ما استنى في تونس، وخلف الحبس مرعي ويحيى ويونس، ما يدروا ايش عامل فيهم الزناتي ورجاله.
2: ايش تقولي يا زازية؟ وصولنا لتونس لازم نكونوا ايد واحده. ليش كل حد فينا يتمسك برايه ويعاند؟ ليش؟ ناسين كيف بو زيد فرض قيمة ولاد هلال؟ ناسين كيف بو زيد رفع سيفه وهام في الصحراء عجال يجيب ثار فرسانهم؟ ناسين؟ ناسين كيف بو زيد فارق أمة خضرة عجال يحمي ديارهم؟
3: أي والله.
4: حد ما هو ناسي جمايلك يا بو زيد. نبوس لك ظهر يدك لو تريد. ولاد هلال قبيلة ما عندها تراب، قبيلة عايشة عالترحال.
2: أرض تونس الخضرة على اسم أمي خضرة، والله والله ما تردني كان الموت على سوارها، وما نتهنى كان ولاد هلال ملكوا ديارها.

0: واه شبيك وقفت هنا؟ عندك ما تقولي؟
1: نعم لله.
0: اتكلم الويسك تقول
1: لله. صعدة سامحني كان قلت لك انت بمحبتك المرعي خليتنا عايشين مشنوقين خايفين مرعوبين لحد ما الخدام يقول كلمة لسيدنا زناتي ويقوم علينا القيامة.
0: أكهو انا ما نجمش نتحكم في مشاعري، هذه حاجة اقوى مني. اتوا تجرب الحب وتعذرني يا مسعد.
1: انا نجرب الحب؟
0: محسوب انت ماكش بشر؟
1: الخدام اشتر بشر يا لله. احنا ما ناكلوش ماكلة سيدنا وما نلبسوش لباسهم وما نحكيوش حديثهم وما نحبوش قدام العباد كيفهم.
0: واه شكون قال هذا يا مسعد؟ صحيح انتم خدام اما كيما العباد الكل، الفرق انكم تخدموا في خدمة يلزمها كتمان السر، لا عين رات ولا وذن سمعت، ويلزمكم تطبقوا الاوامر وتخدموا على رواحكم. يا اخي انا قصرت معاك.
1: حشيك حشيك لله، انتي محسوب قتلتني بتواضحك وحسناتك. انا ساعات اللوم روحي كي نحكي معاك الند للند.
0: ما عادش تقول الكلام هذا يا مسعد واقلب علينا هالصحن. ايا قولي شنو رايك تعملي طلع على طريق الحبس؟ امانك امانك شوف لي رانيش حد من خدام بابا، انا توحشت مرعي.
1: بيبي الله يبارك لله الله يبارك.
0: يا رب وقته يتهنى قلبك يا سعدة، اتغمض عين وتحل عين وتلقى مرعي هرب من الحبس.
1: اجريولي اجريولي اجريولي
0: يا لطيف اللطف. شبيها رجعت مرعوبة؟ اش فما؟ قولي اش فما؟
2: خايفين على الرقبه سيد يا بني قر. يس يس يس
3: الموت واحدة يا زناتي.
4: ما تعاند ما تعاند يا مرعي، عينيه ناوية على الشرة.
3: ما تخاف ما تخاف،
2: عيد صاحبك عقل وأرزل منك ويعرف يحسبها. قول لي شو اسمك انت؟
4: لا يونس.
3: كلم
4: يونس. يونس
2: انت باين عليك عقل منها من الزوز. جاني جاني يونس، قرب قرب.
3: فلت قاعد
2: خي يونس امشي فلت بشوي. قول لي انتوما جواسيس شكون؟ شكون بعثكم؟ يتكلم
3: يتكلم
2: كلم. على كل حال أنا قررت باش نبعثك متنكر وتدخل وسط العربان. جماعة من الفرسان يعسوا عليك من بعيد وانت حاول باش تخلقهم ولا تستفزهم حتى لين تعرف لي الأخبار الجديدة عليهم. أنا زناتي تونس، هما كتبوا تاريخ موتهم على يدي. تراب تونس غاري عليهم، مستحيل يملكوه وأنا عايش. مستحيل مستحيل.
3: هيا ايدك ليهم.
5: أبطال بني هلال:
6: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
5: شارك في التمثيل:
6: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
5: هندسة الصوت والمكساج:
6: لسعد الدريدي.
5: توظيف الإنتاج:
6: إدريس الشريف.
5: ساعد في الإخراج:
6: توفيق البحري.
5: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: اللقاء من جديد.
1: وعلى سطرها الأول نقول للجميع أهلا.
0: أهلا بكم أصدقاء رحلة تأمل ملونة،
1: نسرق دقائقها من فم الزمن اللاهث
0: ونتأمل دروسها وعبرها علنا نستفيد.
1: فتعالوا نتأمل، نتعلم ونتسلى.

0: أعزائي، كيف يتخذ المرء قرارا؟
1: الحقيقة أن حياة الإنسان سلسلة متتابعة من القرارات التي يتخذها لنفسه أو لغيره.
0: والقرار في حياة الإنسان هو معنى حياته، وهو قيمة هذه الحياة، وهو البناء النفسي والفكري والاجتماعي لشخصيته.
1: على أن بعض القرارات التي يتخذها الإنسان قد تصدر منه دون تدبير سابق، تصدر تلقائيا.
0: وإنك لن تصدر لنفسك قرارا بأن تحب، فثمة جهاز معقد داخل نفسك يتخذ لك القرار،
1: ولعلك تقاوم هذا القرار فتصدر بهذا قرارا فرديا عكسيا، أو لعلك تتبنى فتصدر قرارا بإرادتك بأن تتزوج بمن تحب.
0: وكثير من مواقفنا العملية والعاطفية تصدرها قرارات أجهزة معقدة داخل أنفسنا، تصدرها تراكيبنا الفسيولوجية أو عاداتنا النفسية والاجتماعية،
1: وهي ردود فعل آلية لا نستخدم فيها عقولنا الواعية. ومثل هذه القرارات غير الواعية لا تمثل القيمة الإيجابية المتجددة لحياة الإنسان.
0: أما القرار الواعي الصادر عن تدبير وتصميم المعبر عن مصلحة إنسانية مضيئة، فهو القوة الدافعة في حضارتنا الإنسانية.
1: وتختلف القرارات وتتفاوت قيمتها باختلاف الهدف منها، واختلاف وعي الإنسان، وتفاوت مسؤولياته الاجتماعية.
0: ولكنها وبرغم هذا الاختلاف والتفاوت تمثل قيمة الإنسان وتعبر عن مدى فاعليته الاجتماعية.

0: بلا فلسفة، تعبير نردده يوميا أكثر من مرة وبأكثر من لهجة، ورغم هذا فلكل منا فلسفته، ولك أنت أيها المستمع العزيز فلسفتك الخاصة، أردت أم لم ترد؟
1: ذلك أن لكل منا مسلكه في الحياة، إزاء عائلته، إزاء عمله، إزاء مجتمعه، لكل منا نظرته إلى الناس والكون،
0: وهذه كلها هي الفلسفة. فالفلسفة ببساطة ليست إلا هذه النظرة الشاملة، رغم نكراننا ورفضنا للفلسفة.
1: وهذه النظرة الفلسفة امتصصتها من وضعك الاجتماعي، من قراءاتك العفوية، من خبراتك العلمية، ومن ملابسات عملك وحياتك الخاصة.
0: يكتسب الإنسان نظرته، فلسفته من كل هذا، ومن الأحزان والمباهج، من المسرح والسينما والتلفزيون والراديو والصحف، من الانتصارات والهزائم.
1: ونكتسبها من تيار الحياة المتدفق حولنا بغير انقطاع. إننا نمتص الفلسفة ونتنفسها ونعيشها كل دقيقة من حياتنا بوعي أو بغير وعي.
0: لذلك كله نحن بحاجة إلى أن نقف موقفا نقديا واعيا من هذه الفلسفة التي نتنفسها كل يوم.
1: على الفرد منا أن يسأل نفسه، ماذا وراء مسلكي اليومي؟ ماذا وراء أحكامي المتناثرة؟ ماذا يجمعها؟ ماذا يوحدها؟ ما قيمتها؟ ما حقيقتها؟
0: هذا الموقف النقدي من نفسنا وفكرنا، أنت وأنا والناس جميعا مطالبون به دائما، إنه ضمان لتجديد الحياة نفسها، وهو انتقال بالفلسفة التي نتنفسها إلى مرحلة الوعي والوضوح والنضوج.

0: عزيزي، في الفترة المزدهرة من حياة الإنسان وهي فترة الشباب يبدو كل شيء في الحياة ممكنا.
1: في هذه المرحلة من العمر يحس الإنسان بتدفق طاقة الحياة في عروقه، ويشعر أنه يكتشف الحياة من جديد.
0: وفي فترة الشباب الأول، ونتيجة للدفعة القوية المفاجئة من الحياة، يبدو الإنسان في نظر نفسه قادرا على كل شيء، وبذلك تكون أحلامه واسعة ومشروعاته كبيرة.
1: ثم تبدأ المفاجآت، تبدأ بعد خطوة أو خطوتين من شباب الإنسان. إنه يصطدم بالحياة ويجد أن الأحلام العريضة لا مجال لها،
0: وأن الأفكار المثالية النقية تحتاج إلى كثير من التعديل والتبديل، وأن المشروعات الكبيرة تتضاءل وتفقد بريقها.
1: أين هي الأحلام وقد كانت كثيرة؟ أين التوهج والحب والصديق الوفي؟
0: أما العمل الكبير الذي كان يحلم به فقد تحول إلى شيء محدود وبسيط، إلى وظيفة في مكتب.
1: وماذا بعد؟ أين هي تلك الأحلام الأولى القديمة؟ هذا هو شعور معظم الشباب أمام صدمات الواقع، أو أمام الواقع وقسوته. فدعونا نتأمل ما يقوله لنا كبار المفكرين.
0: فيلسوف كبير ومفكر معروف مثل براتراند روسل يقول:
1: إن من الخطأ أن نرسم لأنفسنا خطة ضخمة لأعمال كبيرة وننتظر أن يتحقق ذلك بصورة مفاجئة. فإذا لم يتحقق ما كنا نحلم به، أصابتنا التعاسة وامتلأت نفوسنا بالكآبة والهم.
0: إن ذلك هو خطأنا وليس خطأ الحياة، والطريق الصحيح إلى نبع الحياة الحلو هو الذي يقول لنا:
1: إن الخطة المثلى هي أن نعمل الواجب والممكن تحقيقه.

0: حتى اللقاء القادم مع تأملات أخرى. لكم منا أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: الوقت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: اللقاء من جديد.
1: وعلى سطرها الأول نقول للجميع أهلا.
0: أهلا بكم أصدقاء رحلة تأمل ملونة،
1: نسرق دقائقها من فم الزمن اللاهث
0: ونتأمل دروسها وعبرها علنا نستفيد.
1: فتعالوا نتأمل، نتعلم ونتسلى.

0: أعزائي، كيف يتخذ المرء قرارا؟
1: الحقيقة أن حياة الإنسان سلسلة متتابعة من القرارات التي يتخذها لنفسه أو لغيره.
0: والقرار في حياة الإنسان هو معنى حياته، وهو قيمة هذه الحياة، وهو البناء النفسي والفكري والاجتماعي لشخصيته.
1: على أن بعض القرارات التي يتخذها الإنسان قد تصدر منه دون تدبير سابق، تصدر تلقائيا.
0: وإنك لن تصدر لنفسك قرارا بأن تحب، فثمة جهاز معقد داخل نفسك يتخذ لك القرار،
1: ولعلك تقاوم هذا القرار فتصدر بهذا قرارا فرديا عكسيا، أو لعلك تتبنى فتصدر قرارا بإرادتك بأن تتزوج بمن تحب.
0: وكثير من مواقفنا العملية والعاطفية تصدرها قرارات أجهزة معقدة داخل أنفسنا، تصدرها تراكيبنا الفسيولوجية أو عاداتنا النفسية والاجتماعية،
1: وهي ردود فعل آلية لا نستخدم فيها عقولنا الواعية. ومثل هذه القرارات غير الواعية لا تمثل القيمة الإيجابية.

0: بلا فلسفة، تعبير نردده يوميا أكثر من مرة وبأكثر من لهجة، ورغم هذا فلكل منا فلسفته، ولك أنت أيها المستمع العزيز فلسفتك الخاصة، أردت أم لم ترد؟
1: ذلك أن لكل منا مسلكه في الحياة إزاء عائلته، إزاء عمله، إزاء مجتمعه، لكل منا نظرته إلى الناس والكون،
0: وهذه كلها هي الفلسفة. فالفلسفة ببساطة ليست إلا هذه النظرة الشاملة، رغم نكراننا ورفضنا للفلسفة.
1: وهذه النظرة الفلسفة امتصصتها من وضعك الاجتماعي، من قراءاتك العفوية، من خبراتك العلمية، ومن ملابسات عملك وحياتك الخاصة.
0: يكتسب الإنسان نظرته، فلسفته من كل هذا، ومن الأحزان والمباهج، من المسرح والسينما والتلفزيون والراديو والصحف، من الانتصارات والهزائم.
1: ونكتسبها من تيار الحياة المتدفق حولنا بغير انقطاع. إننا نمتص الفلسفة ونتنفسها ونعيشها كل دقيقة من حياتنا بوعي أو بغير وعي.
0: لذلك كله نحن بحاجة إلى أن نقف موقفا نقديا واعيا من هذه الفلسفة التي نتنفسها كل يوم.
1: على الفرد منا أن يسأل نفسه، ماذا وراء مسلكي اليومي؟ ماذا وراء أحكامي المتناثرة؟ ماذا يجمعها؟ ماذا يوحدها؟ ما قيمتها؟ ما حقيقتها؟
0: هذا الموقف النقدي من نفسنا وفكرنا، أنت وأنا والناس جميعا مطالبون به دائما. إنه ضمان لتجديد الحياة نفسها، وهو انتقال بالفلسفة التي نتنفسها إلى مرحلة الوعي والوضوح والنضوج.

0: عزيزي، في الفترة المزدهرة من حياة الإنسان وهي فترة الشباب يبدو كل شيء في الحياة ممكنا.
1: في هذه المرحلة من العمر يحس الإنسان بتدفق طاقة الحياة في عروقه، ويشعر أنه يكتشف الحياة من جديد.
0: وفي فترة الشباب الأول، ونتيجة للدفعة القوية المفاجئة من الحياة، يبدو الإنسان في نظر نفسه قادرا على كل شيء، وبذلك تكون أحلامه واسعة ومشروعاته كبيرة.
1: ثم تبدأ المفاجآت، تبدأ بعد خطوة أو خطوتين من شباب الإنسان. إنه يصطدم بالحياة ويجد أن الأحلام العريضة لا مجال لها،
0: وأن الأفكار المثالية النقية تحتاج إلى كثير من التعديل والتبديل، وأن المشروعات الكبيرة تتضاءل وتفقد بريقها.
1: أين هي الأحلام وقد كانت كثيرة؟ أين التوهج والحب والصديق الوفي؟
0: أما العمل الكبير الذي كان يحلم به فقد تحول إلى شيء محدود وبسيط، إلى وظيفة في مكتب.
1: وماذا بعد؟ أين هي تلك الأحلام الأولى القديمة؟ هذا هو شعور معظم الشباب أمام صدمات الواقع، أو أمام الواقع وقسوته. فدعونا نتأمل ما يقوله لنا كبار المفكرين.
0: فيلسوف كبير ومفكر معروف مثل براتراند روسل يقول:
1: إن من الخطأ أن نرسم لأنفسنا خطة ضخمة لأعمال كبيرة وننتظر أن يتحقق ذلك بصورة مفاجئة. فإذا لم يتحقق ما كنا نحلم به، أصابتنا التعاسة وامتلأت نفوسنا بالكآبة والهم.
0: إن ذلك هو خطأنا وليس خطأ الحياة، والطريق الصحيح إلى نبع الحياة الحلو هو الذي يقول لنا:
1: إن الخطة المثلى هي أن نعمل الواجب والممكن تحقيقه.

0: وحتى اللقاء القادم مع تأملات أخرى لكم منا أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد انتهينا في الحصة الماضية إلى الحديث عن الحكمة السياسية من زواجه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحكمة من زواجه بالسيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها، واليوم سنرى الحكمة من زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، التي أسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر، ووقعت في سهم بعض المسلمين، فقال أهل الرأي والمشورة: هذه سيدة بني قريظة لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا الأمر على الرسول الكريم، فدعاها وخيرها بين أمرين: إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له، وإما أن يطلق سراحها فتلتحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له، وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته وحسن معاملته، وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. روي أن صفية رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها الرسول الكريم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وكذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان كان في ذلك الحين حامل لواء الشرك وألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت ابنته في مكة، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا بدينها، وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة لا معين لها ولا أنيس. فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياها، فأبلغها النجاشي ذلك فسرت سرورا لا يعرف مقداره إلا الله سبحانه، لأنها لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبروها على الكفر والردة أو عذبوها عذابا شديدا، وقد أصدقها عنه 400 دينار مع هدايا نفيسة. ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أبا سفيان الخبر أقر ذلك الزواج وقال: هو الفحل لا يقدع أنفه، فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته له، إلى أن هداه الله تعالى للإسلام. ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه عليه السلام بابنة أبي سفيان، فقد كان هذا الزواج سببا لتخفيف الأذى عنه عن أصحابه المسلمين، سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة، مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألد بني أمية خصومة لرسول الله، ومن أشدهم عداء له وللمسلمين، فكان تزوجه بابنته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته، كما أنه صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه تكريما لها على إيمانها، لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها، فما أكرمها من سياسة وما أجلها من حكمة. وبعد أن تحدثنا عن حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث الآن عن أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن، فقد اختارهن الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكرمهن بهذا الشرف العظيم، شرف الانتساب إلى سيد المرسلين، واختارهن من صفوة النساء وجعلهن أمهات المؤمنين في وجوب الاحترام والتعظيم وفي حرمة الزواج بهن حتى بعد وفاته عليه السلام تكريما لرسوله، فقال وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: ما نصه شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، فكان ذلك تكريما لرسوله وتشريفا لهن. وأمهات المؤمنين اللواتي تزوجهن الرسول الكريم يزيد عددهن على 10 نسوة، وهن كالآتي: أولا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثانيا السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثالثا السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، رابعا السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، الزوجة الخامسة السيدة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، الزوجة السادسة السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، الزوجة السابعة السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، الزوجة الثامنة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، التاسعة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، العاشرة السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأخيرا أو آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. وسيكون لنا لقاء مع كل واحدة من أمهات المؤمنين على حدة، ننظر في تفاصيل حياتها وقصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية، وكيف كانت علاقتها بالمجتمع، ونستخرج من هذه الحياة الزكية الطاهرة أو هذه العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، نستخرج منها الدرر التي نستفيد منها في حياتنا اليومية في واقعنا ومكاننا هذا، لأننا ما أحوجنا لأن نتتبع خطى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونتتبع سيرة زوجاته الطاهرات في علاقة المرأة بزوجها وعلاقة الرجل بزوجته وعلاقة المرأة عموما في بمجتمعها. وسيكون لنا وقفات طويلة مع بعض أمهات المؤمنين حسب ما وقع من أحداث في حياتها وما أثير حولها من صخب وضجيج من أعداء الإسلام، يعني رغبة منهم في إثارة الشكوك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول أخلاقه وحول هديه عليه الصلاة والسلام. وأولهن ستكون السيدة خديجة، هي قدوة كل النساء في الدنيا وهي سيدة من سيدات الجنة. كيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قصة زواجها وما يتبع ذلك من فوائد. وسنطيل كذلك نسبيا مع السيدة عائشة ومع السيدة زينب بنت جحش وما أثير حول زواجه منها عليه الصلاة والسلام من شبه، ولكن كما قلت في الحلقة الأولى لن أذكر الشبه حتى أساعد على نشرها والتعريف بها، لكن سأذكر الحقائق التي تدحض هذه الشبه. وشكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات، والمعذرة إن كنت قد أثقلت عليكم أو أطلت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أختم بدعاء أمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم صل على مقبول الشفاعة من جعلت طاعته لك طاعة، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا عنايته في الدنيا والآخرة، وأدخلنا بفضلك في زمرة المتبعين له بإحسان إلى يوم الدين بجاهه عندك، فإن جاهه عندك عظيم. اللهم اجعلنا في المعاد تحت لوائه، ونسألك يا إلهي أن تبعدنا عن كل لاهي، ونسألك القرب إليك والاعتماد عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل على قرة عين عبادك الصالحين، وتقبلنا عندك بجاهه. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

أولياءكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

الآخرة ولهم عذاب عظيم.

أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب

خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

أبو

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وأخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل مستمعي إذاعة التطاوين المباركة والمكرمة، وأن يجعلها وأسأل الله أن يجعلها منارة علم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان أو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة التقوى أو المراقبة. والتقوى كما قال الحسن البصري وقيل للإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الأمين جبريل: صدقت. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن لحظة وساعة قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الأمين جبريل: ما علاماتها؟ شنو علامات الساعة يا رب؟ استرنا في الدارين. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني العرب لهم حفاة كانوا رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، وها أنكم يا إخوتي ويا أحبائي ترون ذلك عيانا. أي كل العلامات الصغرى للساعة إن لم نقل جلها لم يبق منها إلا القليل القليل، كل علامات الساعة قد حدثت الصغرى، كل علامات الساعة الصغرى قد حدثت، فاستعد. والإنسان التقي والإنسان اللي خاف ربي سبحانه وتعالى يستعد. بماذا يستعد؟ يستعد بالتقوى والعمل الصالح، يستعد بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: اسمع معي، آيات بينات لتستعد، لأنك إذا مت قامت قيامتك وتلك ساعتك. اسمع معي، آيات بينات تنخلع لها القلوب، ويصف الله لك ذلك المشهد. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الساعة وعن علاماتها. أما علامات الساعة فاسمع ماذا يقول الله عن علاماتها. هل

أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك يعني ياتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة الكبرى. ماذا يحدث؟ ما حالنا في ذلك الوقت؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يا رب استرنا إن شاء الله ما نحضرش لذلك الوقت. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا كان قبل كان ميصليش وكان مش مؤمن وكان الغالب وكان بخيل وما قدش يتوب ورع علامات الساعة وحب يتوب، لا ماش ينفع، أغلق باب التوبة، حتى أن الله يرسل لنا دابة من الأرض تكلمنا، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ماذا تقول لك إذا سجد العبد عند ذلك في ذلك الوقت كان ميصليش ورسام يصلي، يجي يحذى وذنه وتقول له الآن يا عبد الله لقد أغلق باب التوبة، ويكتب على جبهته كافر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الحل؟ قل

أما عن الساعة فاسمع معي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل

0: شديد. صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وإلى لقاء آخر نضمن اللقاء والبقاء. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

عن الورد حدث ولا حرج، ففيما قيل عنه ما يطيب سماعه. فبعد ذكر أنواع الورد نستطيع القول بأن كل الشعراء اتفقوا على جماله وروعته. فهناك شاعر واحد هجى الورد وهو علي ابن الرومي، ولعله يريد أن ينفرد بين الشعراء بهذا الهجاء. وقد رد عليه أحدهم إذ أنه شبه الورد بشيء قبيح لا يجوز ذكره. ويقال إن ابن المعتز رد عليه بقوله: يا هاجي الورد لا حييت من رجل، غلطت والمرء قد يؤتى على غلطه، هل تنبت الأرض شيئا من أزاهرها إذا تحلت بحاك الوش من نمطه؟ أما أبو دلف فقد شبه تقلب الحبيب بموسمية الورد بقوله: أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له عهد، وحبي لكم كالآس حسنا ونضرة، له زهرة تبقى إذا فنى الورد.

ومهما كثرت الأقاويل فقد أجمع المؤرخون على أن الورد ملك الزهور والرياحين، وقد ورد ذكره في الأساطير القديمة على أنه أجمل الزهور التي تثير إعجاب الناس، مما دفع بالبعض إلى استعماله في شعارات خاصة ترمز إلى النبالة والمجد، مثل ما استعمل الزنبق من قبل لنفس الغرض. فالأساطير الإغريقية تؤكد إعجاب الآلهة بالورود، وحتى الرومان كانوا يستعملون الورد للزينة في الاحتفالات والأعياد. ولكن هل استطاع الأخصائيون ضبط أنواع الورد؟ يقال إن أنواعه بلغت أكثر من 250 نوعا. عرف العرب الورد منذ فجر الإسلام، واهتدوا إلى فوائده العطرية، فاستخلصوا ماءه من الورود الدمشقية كدواء للمعدة. اكتشف الطب الحديث الفيتامينات في الثلاثينات من القرن العشرين، وأكد أن أصنافا عديدة من الورود البرية تحتوي على الفيتامين سي. فقد حظي الورد في أوروبا بعناية خاصة، ويتفوق الأوروبيون عن غيرهم من الأمم في تطويره. فالأخصائيون ينكبون على تطوير أنواع الورد، وذلك بتلقيحها وتطعيمها بغية الحصول على أصناف جديدة منه. وقد أعد هؤلاء مشاتل لهذا الغرض ولغيره من أغراض تطوير أنواع الزهور الأخرى. ففي أوروبا أصبح تطوير الورد من أهم الصناعات.

من بين أصحاب مشاتل الورود في أوروبا هاري ويتكروفت الذي يلقب في بريطانيا بملك الورود، ويقول هذا الأخصائي في كتابه حياتي مع الورد: قبل أن أدرك 30 من عمري انتابتني فترة شعرت خلالها بتيار قوي يدفعني إلى المعترك السياسي واتخاذه رسالة في الحياة لا مجرد مهنة أعيش منها. وعندما طلبت مشورة أحد أصدقائي في هذا الأمر قال لي: واصل زراعة الورد يا هاري، ثابر على ما أنت تفعل الآن في خلق الجمال وإضفاء السرور الحقي الخالص على آلاف الناس، فهذه مهمة جديرة بالاهتمام وتستحق بذل كل الجهود في سبيلها. وما زال رنين هذه العبارات يلازمني منذ ذلك الوقت.

يقال إن الشعراء أجمعوا على أن أجمل الأزهار وأبهاها الورد، ولا تحصى الأبيات التي قيلت في مدح هذه الزهرة الجميلة. ولأحدهم شعر في الورد يجادله النرجس، ونسبوه للصنوبري، رغم أن هذا الشاعر يقال إنه يفضل النرجس عن الورد. زعم الورد أنه هو أبهى من جميع الأنوار والريحان، فأجابته أعين النرجس الغض بذل من فوقها وهواني. أيما أحسن التورد، أم مقلة ريم مريضة الأجفان؟ أم فماذا يرجو بحمرته الخد إذا لم يكن له عينان؟ فزه الورد ثم قال مجيبا بقياس مستحسن وبياني: إن ورد الخدود أحسن من عين بها صفرة من اليرقان. ويقول ابن المعتز: لو كان من بشر لكان عطارا. ويقول أيضا: هو در أبيض وياقوت على كراسي زبرجد أخضر، بوسطه شذر من ذهب أصفر.

الورد من أقدم زهور الجنائن، يزين كل حديقة، فهو يمنح البستان رائحة طيبة منذ بداية الربيع إلى أواخر الخريف. ولو لم يكن كذلك لما قال فيه أبو الحزم ابن جوهر: الورد أحسن ما رأت عيني، وأذكى ما سقى ماء السحاب الجامد. وقال فيه ابن سكرة: للورد عندي محل، لأنه لا يمل، كل الرياحين جند، وهو الأمير الأجل. أما ابن عساكر فقد أورد أنه رأى وردا أصفر في الإسكندرية، فعد أوراقه فوجدها 1000 ورقة، ثم يضيف أن أحد أصحابه رأى في حلب وردة حمراء وصفراء، وأنه رأى مجاري لسقو الورد يجري فيها الماء المخلوط بالنيلة، فسأل عن السبب، فقيل له: لكي يكسب الورد لون النيله.

يقول الشاعر صاعد الأندلسي في باكورة ورد: ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها.

ويقول محمد ابن عبد الله ابن طاهر الشاعر الحدائقي في هذين البيتين: أما ترى شجيرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركبنا في قصب كأنهن يواقيت يطوف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب. وذكر الورد الأسود فيما روي عنه، وهذا البيت يؤكد وجود الورد الأسود: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، مداهن عنبر غض وفيها بقايا من سحيق الزعفراني.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

صبر

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم موجز السادسة صباحا للأنباء. تمت برمجة تنظيم يوم إعلامي جهوي بتطاوين يوم 17 من سبتمبر الجاري للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 وبلورة خطة عمل لتسهيل عملية انخراط المربين في هذا البرنامج. بلغت كلفة مشروع إنجاز أشغال مد شبكة تطهير للمياه المستعملة بمعتمدية ذهب من ولاية تطاوين 13.888 مليون دينار في مدة أجل تعاقدية حددت ب16 شهرا حسب ما تم تقديمه يوم أمس خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية تطاوين. تركز اللقاء الذي انتظم أمس بولاية جابس حول المخزون العقاري الكائن بطريقة لا حزمية بجابس الجنوبية والذي يمسح 241 هكتارا وتم خلاله متابعة إعداد تصور أولي حول كيفية تثمينه ما يجعل منه نواة لمدينة عصرية تساعد على تخفيف الضغط والاكتظاظ المروري. خلال إشرافه يوم أمس على اجتماع ضم كل من وزير الداخلية خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود. أكد رئيس الدولة قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيها، كما أوضح أن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية وتلافي النقائص. يعتزم ديوان التونسيين بالخارج تنظيم رحلة استطلاعية ترفيهية للجنوب التونسي لفائدة 50 شابا وشابة من التونسيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 من شهر ديسمبر 2026، وذلك حسب ما أعلنته سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن. وسيتكفل الديوان بمصاريف الإقامة والتأمين والنقل داخل التراب التونسي مع منح الأولوية لمن لم يشارك سابقا في هذا النشاط. دوليا أعلنت تل أبيب تفجير بنى تحتية لحزب الله اللبناني في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان باستخدام أكثر من 1200 طن من المتفجرات في عملية قالت إنها استهدفت شبكة من المنشآت والمسارات تحت الأرض أقامها الحزب في المنطقة على امتداد سنوات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير تسبب بارتجاجات قوية ترددت أصدأها في النبطية ومحيطها مع أنباء عن تسجيل هزة أرضية في المنطقة. بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب الفعلي من إقليم كردستان العراق مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر 2026 لإنهاء مهمتها بالكامل في المنطقة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز الأول على موجتنا. الآن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع آسيا. يومكم سعيد.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة. بهذا الجمعة نختتم الأسبوع رقم 36 من سنة 2026 ونؤرخ لليوم رقم 253 من هذه السنة. سجلنا شروق هذا الجمعة في 5:57 دقيقة ويحل غروبه بإذن الله في 6:32 دقيقة، بينما أذن للصبح في 4:33 دقيقة، يؤذن للعصر هذا الجمعة في 3:48 دقيقة، للمغرب في 6:34 دقيقة، وللعشاء في 7:56 دقيقة. هذا الموعد الصباحي المباشر ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود 9 في لقاء مباشر يجمعني وإياكم، نستقبل فيه الصباح مع بعضنا البعض ونبدأ فيه النهار بداية جميلة سعيدة مفعمة بالمحبة والأمال المتجددة والعمل. إذاعة تطاوين تضع على ذمتكم مجموعة من البرامج الإذاعية لهذا النهار انطلاقا من منوعات الورود التي تجمعني وإياكم. في 9 يأتيكم برنامج يسألونك، ثم كوكتيل من الأغاني يأخذكم إلى منوعة متابعات مع زميل شكري العدودي، ففقرة الجمعة بكل تفاصيلها وعناوينها الفرعية. في 2 ظهرا يأتيكم برنامج أثر عبر الأثير للزميلة شعلة المجعي، وفي 3 وجهة الظهر لهند السعيدي، أما في 4 فأغاني في البال انتقاء حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. في 6 مساء تنطلق منوعة أصيل في تمام 16 دقائق مع فوزية ضيف الله، ثم إعادة لبرنامج يسألونك في 8، وتبدأ السهرة في حدود 9 مع برنامج أرضك بلادي وخميس بوبتان، ليكون الموعد الليلة مع الطرب وكلثوميات هذا الجمعة أغنية ذكريات. نأمل المتابعة الممتعة والطيبة والرائقة لكل مستمعينا، وننطلق في منوعة الصباح بالتحية والنعم الأول.

0: عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: طيور الصباح المزقزقة والمستيقظة باكرا هي واحدة من أهم الحوافز التي تساعدنا على تأمين استفاقة ممتعة. وطبعا أنا أقول دائما محظوظون الذين تعودوا على استقبال الصباح، لا أن يستقبلهم الصباح. وطبعا استفاقة باكرا عندها برشا فوائد، ثم هي عادة يكتسبها ويتدرب عليها الفرد ومعظم الكائنات في الحقيقة بالطبيعة، يعني بنواميس الطبيعة كما نلاحظه بالنسبة للطيار، حتى أنه بعض الأزهار أيضا تتفتح صباحا باكرا. قلت معظم الكائنات تهب في الصباح من سبات الليل وتنطلق لحياة جديدة لحراك جديد، لكن دائما بعض الناس يجدون ربما بعض الصعوبة في الاستيقاظ الباكر. وهنا يتساءل الواحد منا أيهما أفضل ربما، أو أي حالة نكون عليها أفضل، في الصباح أم في المساء المتأخر؟ لأنه ما يقابل الصباح الباكر المساء المتأخر. في عودة على الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، أجدني ربما أسوق لكم ملخصا لأهمها، حيث يقول علم الجينات الذي توصل فيه الباحثون إلى وجود صلة بين تفضيل الصباح أو المساء عند الفرد عند الإنسان بشكل عام، ويرجعون ذلك إلى مسألة جينية متحورة كامنة في داخلنا. هذا الجين الذي اكتشفه العلماء هو الذي يشارك في تنظيم الساعة الداخلية للجسم، أو ما يعترف عليه ما نسميه عادة الساعة البيولوجية يعني. فيكون على شكلين، جين طويل وجين قصير. الأشخاص الذين لديهم تفضيل شديد للصباح الباكر، أعتقد هذه مثلي ومثلك يعني، من المرجح أن يكون لديهم نسخة من الجين الطويل. أما في مقابل ذلك فالذين يفضلون ربما الأمسيات المتأخرة يكونون أكثر عرضة لسيطرة الجين الأقصر. ذلك علاش من الواضح أنه تفضيل الصباح أو المساء هو في الواقع سمة سلوكية معقدة شوي، لأنه في دراسة الأشخاص الذين يعانون بين ظفرين من ما يسمى علميا متلازمة مرحلة النوم المتأخرة عائليا، فما ناس تقول لك نوام كما أبوه ولا كما أخوه ولا كما خالة ولا عمة ولا حاجة، وهذا في العلم معناها وصلوا لتأصيله علميا وأطلق عليه متلازمة مرحلة النوم المتأخرة عائليا. العلماء لقوا أنه السبب يرجع إلى تحور أيضا في الجين نفسه، لكن بشكل مختلف على اللي حكينا عليه من شوية. فبينما تم العثور على تحور في جينات أخرى عند أشخاص عندهم عادات متباينة في النوم سواء باكرا أو في وقت متأخر، خلاصة الحديث أنه السلوك في اليقظة أو النوم المتأخر، إن كان اليقظة الباكرة أو النوم المتأخر، عنده أساس وراثي بشكل ما باعتبار هذا المعطى الجيني. لكن الحقيقة غير ثابت في الاتجاهات البحثية والعلمية أن الاستيقاظ الباكر معناها ربما يكون أصعب من السهر المتأخر. فالاستيقاظ الباكر دائما عنده أهمية خاصة في علاقة بصحة الإنسان وحمايته من عدة أمراض. وطبعا اهتموا العلماء في بالجانب هذايا، وفي دراسة صادرة عن جامعة إكسبيتر البريطانية تبين أنه اللي يناموا ويستيقظوا باكرا هم أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب بنسبة 35% بناء على جيناتهم. وطبعا هذا من أقوى الأدلة على أن اللي يسهروا في الليل برشا وما يفيقوش بكري بشكل أكبر هم معرضين لمشكلات صحية وذهنية. ذلك علاش أنا ديما نقول لكم فيقوا على بكري، استقبلوا الصباح، ما تخليوش هو يستقبلكم، واستمتعوا باللحظات الأولى وهذه الفترة الباكرة بهوائها وأكسجينها النقي وصفائها، لأن صفاء الطبيعة في الصباح ينعكس على صفاء ذهننا وصفاء الروح اللي نعيشه، وهذه الفترة ممتعة جدا حقيقة. يلا صباحكم زين، نهاركم طيب، واللي متقلق شوية ولا عدا هكا ليلة صعبة شوية ولا جه بعض الأرق، اعتبر من هذه الفقرة ووسع بالك كيما يغني أحمد حمزة.

0: موعدنا في مثل هذا التوقيت مع استعراض أولي ومبدئي لأهم العوامل الجوية التي سجلت هذا الصباح في هذا الجمعة، استنادا إلى الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس.

وهو كذلك طقس اليوم صباحا انطلاقا من برج الخضراء سجل حرارة 31 درجة مغيم جزئيا، تقريبا يتواصل نفس حالة الطقس في تطاوين 25 درجة، في متنين 27 درجة، في جيبس 29 درجة. دائما نتحدث على الصباح، على فترة الصباح، في صفاقس 29، 27 في المهدية، مستير 28، سوسة 26، ثم نابل 25، تونس العاصمة 26، بنزرت كذلك نفس الشيء، و 25 بباجة، 25 كذلك بجندوبة، بينما بقية المناطق في قبلي رياح قوية وحرارة، دنيا 28 درجة، في توزر 29 درجة ورياح قوية كذلك، في قفصة، بينما طبعا تتراوح بقية المناطق بين 23 و 24 و 25 هكذا في ولايات الوسط. هذا بشكل عام فكرة أولية عما سجل هذا الصباح، وحنتحدث عن طبعا هذه الفترة، نحن في فترة خريف على المستوى لربما المناخي، بدأ الخريف، وقد قلنا منذ الأسبوع الفارط تسلل الخريف إلينا وتقاطع مع الصيف متسللا كما قلت، بينما في الحقيقة فصل الخريف فلكيا يبدأ في تقريبا حوالي 23 سبتمبر مع لحظة الاعتدال الخريفي، وهو الحدث الذي تقارب في ساعات الليل والنهار في النصف الشمالي من الـ من الـ من الأرض. يعني الأكيد أنه مناخيا وفلكيا الأمر يختلف، حيث يبدأ مع بداية سبتمبر من الناحية المناخية، بينما فلكيا هو مع الاعتدال الخريفي الذي يكون دائما حوالي أيام يعني 21 22 23 سبتمبر دائما. بشكل عام يعني فصل الخريف هو فصل التقلبات، هو فصل المفاجآت أيضا على مستوى الطقس، ذلك علش الناس الكل تتأهب مبكرا للتوقي، خاصة مما يمكن أن يحدث فيه من رياح، من زوابع، من أمطار رعدية، من عوامل مناخية مختلفة قد لا تكون يعني مرتقبة ومنتظرة مسبقا. وعموما نحن دائما نسأل السلامة. فقط في توضيح صغير ربما بين مسألة الفلكي والمناخي، الصفة الفلكية هي مرتبطة بحركة الأرض حول الشمس وتبدأ عند الاعتدال الخريفي، بينما المناخي هو تقسيم ثابت لثلاث أشهر، يعني كما الفصول سبتمبر أكتوبر نوفمبر، هذا تقسيم فلكي ثابت، يعني ما نجموش نحكيه على الخريف مثلا في في في ديسمبر، مش ممكن فلكيا، بينما مناخيا الأمر يختلف، وخبراء الأرصاد بطبيعة الحال يستخدموا ذلك في مقارنة البيانات الشهرية والموسمية لتسهيل الأمور، يعتمدوا المسألة المناخية. هذا يعني في توضيح صغير للفرق بينهما. إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله خريف آمن، مهم جدا، إن شاء الله ديما يعطينا على قد ما نقدره كما قولوا، وإن شاء الله أهم شيء يكون واعد بفلاحة يعني مهمة وفلاحة منتجة وفلاحة خصبة هذا العام، نسكن نترقبه في رحمة الله بالأمطار.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا أينما كنتم هذا الصباح على موجات إذاعة تتوين. أنتم دائما مع باقة الصباح الأولى ورود الصباح لهذا الجمعة، ومشوارنا يتواصل حتى التاسعة. ونحن نوالي طبعا تقديم فقراتنا وورقتنا الإخبارية والإعلامية هذا الصباح، وفي الباقة الأولى دائما نختار نسق المرافقة أكثر منها ربما التقديم أو التنشيط. والمرافقة في الساعة والباقة الأولى أنا أسميها دائما بكل لطافة وبكل محبة، نتوقف فيها عند فقرة يومية الحقيقة أو لنقل أسبوعية. كما اليوم برشا أحداث عبر التاريخ، فيها أحداث تمر تبقى لسنوات قليلة في ذاكرة الناس والشعوب، فما أحداث تبقى لعقود طويلة في ذاكرة الشعوب. ونحن في باقة الجمعة اخترنا ديما أنه من جملة مجموعة كبيرة من الأحداث التي تتوافق مع تاريخ اليوم، لأنه نعرفه برشا أحداث عبر السنوات، نتخير دائما ربما الأبرز والأهم ونتوقف عنده، والانتقال للحدث يكون بخلفية ربما التأثير، تأثير ذلك الحدث أهميته في المسار التاريخي أو ربما يعني طبيعة الحدث في حد ذاته. ودائما نحاول أن نقدم الإضافة أيضا من خلال هذا الركن الصغير كيما اليوم.
1: كيما اليوم،
2: كيما اليوم.
0: طبعا اليوم تاريخ 11 سبتمبر، وكيما اليوم ما نجموش معناها نتوقف عند خبر آخر غير ذكرى هجمات 11 سبتمبر التي مر عليها اليوم 25 عام، وظلت تعتبر الهجمات الأشد ربما إرهابية التي خلدها التاريخ على الأقل المعاصر. بعد مرور 25 عام عن هذه الهجمات، ما زالت بعد تحوم حولها الكثير من المواقف والكثير من النظريات والكثير من التحليلات والتفسيرات وغيرها، ولكن في الغالب يعني ظلت المؤامرة تلبس هذا التاريخ، هذه الذكرى، وظل الناس في تشكيك متواصل بحدوثها بأسبابها، خاصة حدوثها أمر واقع ولكن أسبابها وملابساتها إلى غير ذلك. عموما 11 سبتمبر 2001 تحديدا ما كانش يوم عادي، كان يوم تاريخي فارق، سجل أشد الهجمات إرهابية في العالم، وبطبيعة الحال لازالت الصور تلك الصور تكتسح الذاكرة وتخترقها كلما حاولنا تذكر، خاصة منا الذي كان صدفة يعني أمام التلفاز، وكنت كذلك يومها أمام التلفاز في مشاهدة الأخبار، وفجأة يعني تظهر الصور والنقل أمامنا، فيعني حصلت تلك الصدمة وذلك الهلع بين تصديق هل نحن في حلم أم في واقع. طبعا لا فائدة ربما من تذكر الملابسات، لأنه بكبسة زر مستمعينا نجموا يرجعوا حتى من الأجيال الحديثة ربما لم يحضروش على اللحظة ويحبوا يطلعوا على يعني تلك الذكرى، نجموا يكون عندهم نفاذ بسهولة كبيرة للاطلاع. ولكن بشكل عام يعني الحدث غير العالم، 11 سبتمبر 2001 كان حدثا فارقا غير العالم. أذك علاش يعني حوله حامت الكثير من سرديات المؤامرة ربما، وشكل نقطة تحول حقيقية غيرت في الكثير من المجريات الجيوسياسية لاحقا. نقاشات كبيرة حول هذا الموضوع يعني، وتحليلات مختلفة ومواقف إلى غير ذلك، ولكن بقي الناس دائما يطرحون سؤال عالق إلى اليوم: كيف يمكن لأقوى دولة في العالم بين ظفرين أن تفاجأ بهذه الهجمات؟ هذاك علاش النحو نحو تحليلات وسردية المؤامرة تغلب على يعني القراءات، وفقا لما أظهره استطلاع أجرته مؤسسة يوغا في منذ 3 سنوات تقريبا. تبين أنه 5 الأمريكيين اللي هم أكثر معنيين بأثار هذه هذا الحدث يعني على أرض الواقع يعتقدون أن الحكومة الأمريكية كانت وراء هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. وهذا الادعاء، هذا التفسير ظل منتشرا لعقود. يعني بحسب المحللين يقولوا أنه التحليل أو الاتجاه نحو هذا التحليل يظهر أنه الكثير من الناس لا يثقون بالمؤسسات ولا يثقون بالإدارة الأمريكية. أيضا من بين نظريات المؤامرة التي تدعم هذا النحو يعني الادعاء بأن طائرتي الركاب لم تدمر أو لم تدمر وحدهما البرجين التوأمين والمباني الأخرى التابعة لمركز التجارة العالمي، بل تم تفجيرهما من الداخل. وغير من التفسيرات عموما برشا نظريات ما نشوفش نتوقف عندها الكل، ولكن الفكرة العامة أنه إلى حد الآن ظلت هناك أسئلة كثيرة عالقة، وظلت هناك مواقف مختلفة ومتباينة جدا حتى من الأمريكيين أنفسهم، من الناس اللي هما كانوا قراب جدا جدا من الحدث. 11 سبتمبر 2001، اليوم احنا 11 سبتمبر 2026، 25 عام على مرور هذا الحدث التاريخي الفارق الذي غير كثيرا. مع الأسف الشديد كانت خارطة الدول العربية الأكثر ربما تأثيرا باستتبعات وتداعيات هذا الحدث.

ارمي تكل بمعنى توكل على الله. هذا الصباح تحية متجددة لكل مستمعين أينما كانوا في التقاط موجات إذاعة تطاوين. رفقتكم السلامة 46 دقيقة وقيت للخروج لقضاء الشؤون على بكري. مازال بعد الطقس سجل بعض الحرارة كما تشوفوا كما تعيشوا الأيامات هذه, وأيضا أيام قليلة جدا تفصلنا على انطلاق سنة جديدة عملية, خلينا نقول مش دراسية فقط, يعني نسق جديد للحياة, نسق العائلات, نسق انشغالهم, التزاماتهم, تحركاتهم, تنقلاتهم. هذا الكل طبعا يشهد حركة كبير. الكثير من الطلبة أيضا التحقوا بمؤسساتهم التربوية أو الطالبية والجامعية والمبيتات وغيره لأيام هذه. هذا كعليش فما حركة كبيرة برشا على مستوى محطات النقل ومختلف وسائل النقل, إن كان لوجات حافلات وإلا غيره. ولتفادي الاكتظاظ بتوعة الحال واحد لابد أن يبكر شوية ويقضي أموره حتى يتحاشى الضغوط والتوتر اللي نجم يحصل بمفعول الاكتظاظ دائما. وانا نقول ان شاء الله بعون الجميع, ان شاء الله يكون معناتنيتكم سهله مهله كما نقولوا, ان شاء الله نهاركم زين طيب, وان شاء الله موفقين. هذا اهم شيء, ديما يحاول الواحد يكون قدر ما يمكن معناها إيجابي في تعاطيه مع الحياة اليومية, في تعاطيه مع التزاماته, مع مشاغله, مع من حوله, انطلاقا حتى مع ذاته. يعني الواحد لما يفيق الصباح متصالح مع نفسه ويبحث على أبسط الأشياء القريبة منها اللي نجم يستنشق منها النفس الإيجابية, بالتأكيد راهو باش يعدي نهار مرتاح معناها على الأقل, وأقل ما يمكن من التوترات والضغوط اللي هي أكثر حاجة ولات اليوم تشكل عنصر معناها معطل ربما لقضاء أمورنا, هو هي الحالة المزاجية والنفسية والذهنية اللي نبدأ بها مشوارنا, إن كان اليومي ولا حياتنا ولا أي مشروع ولا أي فكرة كانت. وذلك علاش احنا ديما نحرصوا باش نرافقوكم بهذه الكلمات وهذه الورقات اللطيفة الصباحية, أنا أقول دائما بكل محبة, و يعني نوشحها من حين إلى آخر ببعض الكلمات المحفزة أيضا التي أستعيرها في هذا الصباح من درويش, وأنا أعشق شعره كثيرا حين يقول: سأمدح هذا الصباح الجديد, سأنسى الليالي كل الليالي, وأمشي إلى وردة الجار أخطف منها طريقتها في الفرح. وفي ذلك فلسفة جميلة جدا, يعني كل واحد كيفش الحالة اللي يفهمها فيها, بمعنى حتى إن استوفيت كل الحوافز اللي بجنبك القريبة منك, فأكيد في إطلالة من النافذة على من حولك, على وليس بمعنى ربما اختراق خصوصية الجار هنا, ولكن في مغزى جمالي جدا. يعني وردة الجار المتسللة هي بيدها من الجوار, من الجدار بينك وبينه. جميل أن تكون جدران الفصل بيننا وبين جيراننا بشكل عام هي سياج من الورد وليس من الحجارة والآجر الجاف. إذن درويش يقول في كلماته الجميلة: سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع, سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام, سلام على كل شيء, شوارع الناس واقفة بين يومين, لا تملك الأرض غير الطيور التي حلقت فوق سطح الغناء, ولا يملك الطير غير الفضاء المعلق فوق أعالي الشجر, سلام على نومي من يملكون من الوقت وقتا لكي يقرأوا, وسلام على المتعبين. فصباحاتكم جميلة, صباحاتكم سلام وأمان وطمأنينة, واقرأوا في الصباح. القراءة من الحوافز الرائعة أيضا التي يمكن أن تؤسسها لنهار ناجح وموفق. صباحكم خير.

صباح الخير مجددا لمستمعينا اينما كانوا هذا الصباح. طبعا موعدنا الصباحي المباشر يتواصل حتى حدود 9 هذا الجمعه، وهذا الجمعه نختم به برمجه صيف 2026 الذي رافقناكم فيها وترافقنا مع بعضنا بعض الحق لتامين صباحات الجمعه وبعض المواعيد الاخرى التي كانت تعويضا. عموما كان صيف لطيف، كان صيف مفعم بالمحبة برغم الحرارة الشديدة التي طبعا كانت وميزت صيف 26، وترافقنا فيه في الكثير من البقات بتوقيع زميلي الهادي الغريبي من أمام كونسولة استوديو نجيب الخطاب، وذلك علاش أخصه بالتحية هذا الصباح على المرافقة الممتعة والأخوية الرائعة والأنيقة والراقية واللمسات الإيجابية التي يبثها معي إليكم دائما. باقة الصباح ليست ما تسمعون فقط بصوت المذيع والورقات التي نقدمها فقط من مواد ومضامين إعلامية، باقة الصباح في الحقيقة هي باقة مركبة من الإحساس، من المشاعر، من الموجات الإيجابية، من المضامين أكيد بالأساس، ولكن الأهم هو اللمسات التي ترتب تلك الباقة تماما كما باقة الورد التي نقدمها لشخص عزيز علينا عندما نتخير نذهب إلى محل الورود أو إلى حديقة ننتقي منها أجمل ما فيها من البقات، ونتخير حتى الألوان، يعني إن كان أحمر أو أبيض أو أصفر أو غيره أو زهري، بحسب ربما الرسالة التي نود بثها وبحسب المستقبل الذي نحن نستهدفه أو الذي سنقدم له تلك الهدية. وفي باقات الصباح الأثيرية الإذاعية ورود الصباح طبعا المهدى إليه هو المستمع الكريم المبجل، المستمع الذي هو أساس اللعبة الإذاعية إن صحت العبارة بين ظفرين، والباث لست وحدي، الباث هو فريق العمل الذي يؤمن معي هذا الموعد الصباحي ويؤمن دائما مختلف المواد الإذاعية. فلكم إذن منا التحية، لكم منا أحلى باقات الورد هذا الصباح بتوقيع هادي الغريبي مرة أخرى. وأخيرا في شبكة الصيف على أن طبعا بعد نكشف لكم على الموعد الجديد الذي ألتقي فيه وإياكم في آخر الورود، نعطيكم المعلومة. وطبعا تحية أيضا الزملاء في قسم الأخبار الذين يرافقون من هناك في تقديم المواعيد الإخبارية، مختلف الزملاء في وحدة الإنتاج الإذاعي وكل الأوفياء. وأنا نحب في هذه الورقة بالذات نحيي جنود الخفاء اللي عنا برشا، نتصور غفلنا على تحيتهم، وكنت ديما قبل في ورود النوستالجيا السنوات يعني البدايات الجميلة أخصهم بالتحية، وأعني بذلك طبعا مهندسي الإرسال والبث الإذاعي الذين يعملون كجنود خفاء في مختلف مواقع البث، وإن كان الأمور اليوم تطورت وأصبح جزء كبير منها رقمي صحيح، ولكن يبقى دائما العمل البشري الإنساني اليدوي عمل مهم، وهؤلاء مرابضين في مواقعهم جنود يعني خفاء صحيح ما نراوهمش وما نسمعهمش، ولكن هم يعملون على تأمين وصول صوتنا تقنيا في أبهى حالاته إليكم مستمعينا، وخاصة في صيف كما سنة كان حار برشا عليهم هكا ولا هادي زملائنا في مختلف مراكز البث، ونعرف لي أغلبها في مواقع عالية هادية، عندي مطلع تقنين أكثر مني في الجبال وفي مناطق واعرة والصعيبة، ويعدوا ليامات غادي كراهم مش يمشوا على سويعتين ويروحوا للديارهم يشربوا شربة ما باردة ويفرشكوا كذا، ليه هذوما ناس كما غيرهم مش طبعا هم الموظفين الوحيدين، جنود تونس في مختلف القطاعات في المواقع الأمامية خاصة في القطاع الأمني في الجيش في حراس الغابات حراس الحدود، ناس هذوما كلهم في الرعاة أيضا اللي أمنوا معناها الأمن الغذائي متاعنا من حيث الموارد الفلاحية وغيره، هم كلهم جنود الوطن
اللي مهما تقدمنا لهم بالتحية نبقوا مقصرين نحوهم. فكل التحية لكم جميعا هذا الصباح من باقة الجمعة بتاريخ 11 سبتمبر 26.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا على موجات إذاعة تطاوين. أسعد الله وصباحكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخبارية. وفي أبرز العناوين، رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. في تطاوين تواصل أشغال مد قنوة التطهير بمعتمدية ذهبة في انتظار انطلاق أشغال محطة للتطهير. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين يسجل نجاحا جديدا في التكفل المبكر بمرضى الجلطة الدماغية. والجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية بداية من اليوم، واجتماع حول مضيق هرمز يوم الاثنين القادم. أهلا بكم مستمعينا في تفاصيل نشرة الأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. وأوضح رئيس الجمهورية في اجتماع ضم وزراء الداخلية خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر والتربية نور الدين نوري والتعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد والتشغيل رياض شودة، أوضح أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية، وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. ودعا رئيس الجمهورية إلى في عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا، فضلا عن الغذاء وفق ما جاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. سجلت وزارة التربية حوالي 1,097,324 تلميذا في منظومة الحياة المدرسية عن بعد للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بيانات إحصائية نشرتها أمس أن عدد المرسمين يمثل نسبة 99%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 من أوت إلى غاية 10 من سبتمبر الجارية. وبينت الإحصائيات أن 1,976,596 تلميذ دفعوا معالم الترسيم المدرسية خلال الفترة الزمنية نفسها، ومثلت هذه الفئة نسبة تقدر ب 94% من المجموع العام لعمليات التسجيل المدرسي عن بعد. في ذات السياق، تنظم اليوم شبكة أطفال الأرض ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي، وذلك في إطار مشروع الحديقة المجتمعية رافعة للصمود الغذائي وبدعم من إمارة موناكو. وتهدف الندوة إلى بحث سبل تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام. نوالي تقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين. في المستجدات الجهوية الآن، بلغت كلفة مشروع إنجاز أشغال مد شبكات التطهير للمياه المستعملة بمعتمدية ذهبة من ولاية تطاوين أكثر من 13 مليون دينار. وتشمل مكونات المشروع التي انطلقت أشغاله خلال شهر مارس الماضي إنجاز محطات ضخ وتطهير بذهبة بكلفة تناهز 11 مليون دينار، دينار. هذا وتتواصل أشغال إنجاز القسط عدد واحد والمتمثل في شبكة التطهير على أن تنطلق أشغال القسط عدد اثنين والمتمثلة في إنجاز محطة التطهير بمدينة ذهيبة. وقد انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع، حيث أكد والي الجهة أهمية تسريع نسق استكماله في الأجل بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي لسكان معتمدية ذهيبة. شهد قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي لحبيب بورقيبة بمدين نجاحا جديدا في التكفل المبكر بمرضى الجلطة الدماغية بفضل سرعة التدخل وعامل الوقت الذي يبقى عنصرا حاسما في إنقاذ الوظائف العصبية. وأفاد المستشفى الجامعي بمدين عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه تم التواصل والتنسيق مع قسم الأعصاب بمحاد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب بتونس العاصمة عبر منصة نجدة، وهو ما ساهم في تسريع تقييم حالة مريضة واتخاذ القرار العلاجي المناسب، حيث تم التدخل المبكر وتم إجراء ترامبوليز بقسم الاستعجال.

0: تأثيراتكم من ظهور مجموعة المخاطر الصحية والاستعجالية، وهنا تبرز أهمية الاستجابة السريعة والمنظمة لتكون حاسمة في إنقاذ والحد من المضاعفات وأنقاذ الأرواح. قيمة اليوم هذية لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تعتمد على التكوين التطبيقي والمحاكاة والورشات العلمية والعملية. هذه زادة مبادرة كانت فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الهياكل والمؤسسات والشركاء وترسيخ ثقافة العمل الجماعي. وهنا نأكدوا أن الاستثمار في تكوين المسعفين ومهني الصحة هو استثمار مباشر لسلامة المواطنين وحماية أرواحهم. شراكة كبيرة بين المختلف الأطراف اللي عندها دور في التدخل الميداني لحضرات علمية، نخدموها بتدريب تطبيقي محاكاة، وبعتالي باش تصير أكسيون كوميونيتير في البحر إنقاذ غريق، وكيفاش تتدخل الأطراف الكل بمنتهى النجاع.
1: وفي جبس تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجبس المدينة، وهو مشروع سيساهم في القضاء على ظاهرتي استغلال الأرصفة والانتصاب الفوضوي. نائب المجلس المحلي بجبس المدينة أحمد قفراش يتحدث.
2: مشروع هذا تعطل عند سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان ثم اشكال على مستوى اضافه الاعتمادات، باعتبار ان المشروع كان مرصود فيه 1.5 مليون دينار، كان مطلوب بعد التحليل 1 مليون دينار اضافه. الحقيقه باعتبار ان المشروع زاد من اطار برنامج المدمج، تم عرضه على القياده المندوبيه العامه للمكان الجهوي، فعلوا هذا المقترح، وكذلك كان ثم مساهمه على مستوى جهوي وبلدي بعهد به ما قيمته 700,000 دينار كدعم للمشروع. الموافقه الحمد لله المشروع مستوفي كل الإجراءات، إن شاء الله في أقرب أجل نعتقد أن في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال بسدود إن شاء الله 10 أشهر، ويكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة التشغيلية والاقتصادية، ويعطي خاصة معضلة الانتصاف الفوضوي مكتب للجهة.
1: إلى الشأن الدولي، الآن أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على الاستثناء الوحيد ولفترة محدودة حتى نهاية العام الجاري للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أكد أنه على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات قررت غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات مرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا، وذلك بداية من اليوم 11 سبتمبر. في غزة تواصل التصعيد الصهيوني حيث استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان وأربعة من عائلة واحدة في غارة صهيونية على عدة مناطق في القطاع. وفي لبنان، نفذ الجيش الصهيوني مساء أمس تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطهر جنوب لبنان، مدعيا استهدف شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني يزيد طولها عن 2 كيلومترين. وبحسب القناة 12 في الكيان الصهيوني، فقد استخدم الجيش أكثر من 1,100 طن من المتفجرات. وعلى إثر هذه العملية، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بأن موجات أرضية سجلت على كل محطات المركز، وهي ناتجة عن التفجير الذي قام به جيش الاحتلال، والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية تبلغ قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك مع تصاعد الصراع وشن الجماعة هجمات على السعودية. وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن من دخول اليمن في ما وصفه بمرحلة جديدة وخطيرة من النزاع، مؤكدا أن خطر العودة إلى حرب واسعة النطاق أصبح واقعا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية اليوم أن وزراء الخارجية أو وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين المقبل بنظيرهم الإيراني عباس عرقجي في إطار جهود تقودها كل من عمان وإيران للحصول على دعم لاتفاق مؤقت لإدارة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الحيوي، وذلك في أول لقاء بين هذه الأطراف منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين مطلعين أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية من خلال تجميع مكونات مخزنة لديها والعمل

0: داخل منشأة تحت أرضية. أحيت الأمم المتحدة ذكرى مرور 25 عاما على الهجمات التي وقعت في 11 من سبتمبر عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا والناجين وجميع من تأثرت حياتهم بهذه العملية. ودعت الأمم المتحدة إلى تجديد الالتزام المشترك ببناء مستقبل خال من الإرهاب. وقد غير هجوم 11 من سبتمبر عام 2001 وواحد شكل الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد تأثيره إلى جميع أنحاء العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. عود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. في تطاوين، تواصل أشغال مد قنوات التطهير بمعتمدية ذهبة في انتظار انطلاق أشغال محطة للتطهير. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدين يسجل نجاحا جديدا في التكفل المبكر بمرضى الجلطة الدماغية. والجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية بداية من اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة بعد قليل. موسوعة الأخبار مع زميل فرح شندول، ثم تعود آسيا لمواصلة المشوار في رد الصباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. هجمات 11 من سبتمبر 2001 هي هجمات بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. قتل فيها وأصيب آلاف البشر، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق وأعمال عنف أخرى. ففي صباح 11 من سبتمبر 2001 فوجئت الولايات المتحدة ومن خلفها العالم بنقل حي على شاشات التلفزيون لصور طائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك فتسويانهما بالأرض، وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن فتلحق به أضرارا بالغة. وكان من تداعيات هذه الهجمات التي قتل فيها ما يقارب 3000 شخص سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت دوامات من الحروب وأعمال العنف الدموية ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل ومصاب ومعتقل ومشرد. فبعد أيام من وقوع الهجمات أعلن تنظيم القاعدة تبنيها لها، فيما أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا للتخويل باستخدام القوة الذي يمنح رئيس البلاد سلطة استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا وأعطوا الإذن وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في 11 من سبتمبر أو من هم مثل هذه المنظمات أو الأشخاص. وبما أن الكونغرس لم يحدد لهذا القانون تاريخ انتهاء صلاحية أو حدودا جغرافية، فقد اتخذته الإدارة الأمريكية غطاء لشن عدة حروب بدأ بأفغانستان ومرورا بالعراق وليس انتهاء بهجمات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن، إضافة لارتكابها خروقا واسعة لحقوق الإنسان.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بالقراءة. بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
6: والموجة ما تتبدل.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الأشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: عطر الياسمين هذا الصباح فوحنا استوديوهات إذاعة تطاوين وأثيرها والميكروفون مباشرة إلى قسم الرياضة والزميل عبد الكريم حمدي. صباح النور.
4: صباح النور ياسيا. صباح الورد. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
0: أنفاسبار.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لأولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بمتابعة آخر أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي في رحلة دكار ومباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. فريق الترجي الجرجيسي منذ أول أمس في العاصمة السنغالية دكار أجرى أمس حصة تدريبية أولى تحت أشراف المدرب منصف مشارك وبحضور كل اللاعبين اللي تحولوا في الرحلة. اليوم آخر حصة تدريبية على ملعب ليوبولد سيدار سينغور الذي سيحتضن اللقاء غدو انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت التونسي. دائما مع المسابقات الأفريقية وفي رابطة الأبطال، سفر وفد النادي الأفريقي إلى باماكو كان أمس في رحلة خاصة غاب عليها الثنائي هيكل الشيخاوي وبلال عيد مالك مواجهة النادي الأفريقي وجولي بالمالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الأفريقية غدوة السبت انطلاقا من الساعة 5. نذكر في كأس الاتحاد الأفريقي وثالث الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية النادي الإسفاقسي يوم الأحد دون حضور جمهور ويواجه شوتينغ ستار بملعب الطيب المهيري بإسفاقس انطلاقا من الساعة 6. الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم دفعة أولى وثانية يوم السبت والأحد بتوقيت جديد انطلاقا من الساعة 4. البرنامج والحكام مستقبل مرسى بملعب شتيو يستضيف النجم الرياضي الساحلي التحكيم لباسم بالعيد وأمين الفقير في الفار، أمل حمام سوسة الملعب التونسي التحكيم لخالد قويدر والفار لدرصافة الجنواتي، الاتحاد الرياضي المناسير اتحاد بن قردان التحكيم لوسامة بن اسحاق والفار لهيثم قيرات. يوم الأحد دفعة ثانية من خلال ثلاثة مواجهات أيضا الشبيبة الرياضية بالعمران ضد النجم الرياضي بالمتلاوي التحكيم لمحمود قسيعة وحكم الفار حمزة جعية، نادي حمام الأنفة الترجي الرياضي التونسي التحكيم لأيمن النصري والفار لحسني النيلي والأولمبي الباجي ضد تقدم سقيط الأدارة التحكيم لصدقة السلمي والفار لأمير لصيف. عشية اليوم بقصر بلدية مدنين ستعقد الجلسة العامة الانتخابية لفريق أولمبيك مدنين انطلاقا من الساعة 6. وفي السباق قائمتين مترشحتين، قائمة عبد الرحمن الناصر وقائمة جمال السعيدية. ودي عشية اليوم بملعب جربة حمة السوق الاتحاد الرياضي بتطاوين ينزل ضيف على جمعية جربة انطلاقا من الساعة 4. غدوة ينهي فريق الملعب الجيبسي تربص التحذيري بجمارت بإجراء مباراة ودية ضد فريق سبورتينغ بالعروس انطلاقا من الساعة 4 مساء. أمس كانت عودة فريق مستقبل حسي عمر للتدريبات استعدادا للموسم الجديد تحت أشرف المدرب حمدي جبنون. الرابطة الوطنية للمستوى الأول هواة تعقد غدوة اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس الموسم الرياضي، الموعد بسوسة انطلاقا من الساعة 10 صباحا. الأمل الرياضي بجربة مدونة رسميا انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد ستكون غدوة السبت انطلاقا من الساعة 4 عصرا بملعب المرحوم طارق مرابط. في كرة اليد الدورة النصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا وسط ظهيرة اليوم انطلاقا من الساعة 2 المنتخب التونسي يواجه المنتخب النيجيري. الجامعة التونسية لكرة اليد تمضي بروتوكول اتفاق مع الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد من أجل تنظيم كأس أمم إفريقيا سيدات وكبريات في نسختها 27 من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. نرجع لكرة القدم. اللاعب الدولي السابق نعيم الأسليتي يمضي رسميا لفريق الأهلي القطري ويعود بالأحرى لفريق الأهلي القطري بعقد مدة موسمين. راني خضيرة اللاعب اللي شارك مع المنتخب الوطني التونسي في المونديال الأخير وكان من أسوأ اللاعبين يطلب عدم دعوته للمنتخب مستقبلا. أختم بكرة القدم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا. دفعت البارحة من المواجهات روما لإيطاليا تعادل مع فينيخباتش التركي هدف مقابل هدف. شختار دونيسك الأوكراني يتعادل مع إيندهوفن الهولندي هدف مقابل هدف. لايبزيغ الألماني ينهزم أمام كومو الإيطالي 4-1. بودو جيلمت النرويجي ينهزم بنتيجة عريضة أمام بايرن ميونخ الألماني 5-0. ألمان يونايتد ينتصر أمام فريق صباح الأذربي 4-0. ولانس الفرنسي ينتصر أمام سلافيا براغا التشيكي 3-2. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي ورد على الصباح متواصل البرنامج مع آسيا إلى حدود الساعة 9. إلى اللقاء.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوزور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

0: من جديد صباح الخير مستمعينا كل من يلتحق بنا في المتابعة لباقة ورود الصباح، ونحن في تقديم ورقاتنا الإخبارية والخدماتية والإعلامية هذا الصباح باش نتواصلوا مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين من خلال الدكتورة سنال بنزرتي طبيب صحة أول بالإدارة، ومعها نستوضحوا ما نشر عن وزارة الصحة التونسية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية وفحواه لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة للأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 متلازمة داون. وطبعا من المفترض أنه الإدارة إدارة الرعاية الصحية الأساسية كانت نظمت نهار 3 الفارت دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه، بقية المعطيات المبدئية لأنه البرنامج مازال جديد ومازالت بعض الإجراءات المسائل الإجرائية اللي فيه ما انتهى ما ترتبتش بشكل نهائي، ولكن خلينا نستطلعوا طبعا ما يمكن من معطياتي لحد الآن من خلال هذا الاتصال مع الدكتورة سنال بنزرتي. أهلا صباح خير دكتورة.
1: خير، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: عايشك، صباح الصحة الجيدة للجميع
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تفضل دكتورة، أعطينا ما يمكن من الإفادات حول هذا الموضوع لو سمحتي.
1: هي نعرفوا للأطفال اللي عندهم تصبغ ثلاثي 21 تريزوميز انتايا واللي يعرفوها أغلبية الناس بمتلازمة داون، المتلازمة هذه موجودة معناها في العالم الكل، موجودة أكيد زادة في تونس، ونسجل تقريبا أكثر من 200 حالة جديدة كل عام. أما علاش عملنا الدفتر هذا وعلاش فكرنا في الدفتر هذا؟ أخطر الصغير اللي عنده التثلث الصبغي 21 ما يكفي أنه نتكفله به كان وقت اللي يمرض، وقت اللي يحتاج متابعة هو من الصغرى بطريقة منظمة، خطر فما بعض المشاكل الصحية اللي تكون أكثر معناها شيوعا عند الأطفال هذوما، مش كيما الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة. دونك يلزمنا نكون نعرفوها، لوزوا عليها بكري. دونك يعني الفكرة متاعنا هي انه ما نستناوش المشكل يظهر ويكبر، نحاولوا نلقاوه من الاول. هنا يجي الدور الكبير متاع الخط الاول، خصوصا اطباء الخط الاول، ممرضين، كل مهني الصحة اللي يتعاملوا مع الصغير هذا وينجموا لاحظوا حاجة من الاول. دونك من اول حتى من قبل الولادة وبعد الولادة باش نعاونوا لهنا مهني الصحة. لازم يعرفوا شنو يراقبوا هما بيدهم، شنو يسألوا، شنو يفحصوا، وقتاش بالضبط. هنا هذا الكل وبالضبط متوفر في الدفتر هذا، يعني كأنه دليل صحي صغير يحلوه ويشوفوا بالضبط، مثلا يجيهم الصغير يشوفوا بالضبط العمر متاعه من هنا شنو ينجموا يراقبوا شنو ينجموا دونك يعملوا له. حاجة مهمة أخرى انه الدفتر هذا يساعدنا باش ما تكونش المتابعه متقطعه، يعني خاصه نعرفوا اللي الصغير هذا ينجم يبدا من الاول عند طبيب مثلا خط اول وبعد يحتاج طب معناه اختصاص قلب ولا عيون ولا اي اختصاص اخر.
0: ايوه،
1: المهم انه الناس الكل تخدم في نفس الاتجاه. أيوة. المعلومه تبقى موجوده، يعني المتابعه متواصله. وهذا نعرفوا اللي
0: تفضل
1: نعرفوا اللي في تونس الإمكانيات مش كيف كيف، يعني تختلف من جهة لجهة. دونك لهنا حبينا الدفتر هذا يكون مبني على حاجات نجم نعملوها في مختلف مستويات الرعاية في أي منطقة وفي أي جهة، يعني من الشمال للجنوب. والهدف هو خاصة زد العدالة الصحية، يعني الصغير في أي بلاصة ينزم يلقى نفس المتابعة، عنده الحق في نفس المتابعة، نفس فرص الكشف المبكر ومتابعة الحالة نتاعه.
0: نعم،
1: كما حكيت انت الدفتر هذا هو الاول من نوعه في تونس، وحاولنا نخليوه يعني عملي وبسيط. دونك واضح ماهوش حاجه معناها صعيبه، نتصور اللي باش يعاون برشا في تحسين المتابعه والكشف المبكر. نوجه الطفل لهنا الاختصاص وقت اللي يكون فما ما يستوجب الاختصاص.
0: نعم دكتورة، اللي حبيت أن نستفسر شوية ربما نعرفش أي الخط. دكتورة مزلت معي في الاستماع؟ دكتورة نعم دكتورة سنة البنزرتي انقطع الخط معك، تنعاد التواصل معك واستيضاح بعض الأمور. عموما الدفتر كان تحكي عليه دكتورة بطبيعة الحال هو إجراء جديد عملي جديد، إن شاء الله بعد تنستوضحوا الأمور نعود نتصلوا بها. عموما هذا هو يعني هو مزل في البداية الإجراء، أصلا دكتورة خذيناها من معناتها في طريقها لمتابعة يعني التأثير في هذا السياق بعد الندوة اللي كانت عن بعد، وأكيد احنا باش نتابعوا ونفسروا أكثر ونقدموا أكثر إيضاحات للسادة المستمعين في حلقات قادمة، سواء كان في المساحة الصباحية ولا في برامج الاختصاص اللي تعنى بالصحة. هذه فكرة أولية أخذناها على طبعا الموضوع هذايا، وإن شاء الله بطبيعة الحال تتصل بي دكتورة في الكواليس نكلموها هذه لو سمحت، ناخذ فاصل ثم نتابع في ورود الصباح.

0: دكتورة سناء، انقطع معك الخط. معذرة سادة المستمعين، مسيرش مهم، انت لباس.
1: لا لباس.
0: يلا قلت باش نحوصلوا اي باش نحوصلوا تقريبا ونختموا، يعني المهم انه الفكرة هي مرافقة هذه الفئة من حاملي متلازمة التثلث الصبغي. فقد حبيت نسألك دكتورة يندرا، اللي نجموا يستفادوا من الخدمة هذه هما اللي ما زالوا في عمر معين من البداية، وإلا حتى إذا كان معناها توا موجود حالات أعمارها أكبر شوية، يعني تجاوزوا ربما سن معينة؟ يعني
1: احنا باش نعملوا معناها جمع لكل الحالات، كل طوال العمر، كل طوال وين معناها تمدرس ولا فماشي في البنكريات وكل، باش ناخذوا ليستين على الكل.
0: مازال ما ثماش بيانات نهائيه بخصوص الاعداد على المستوى التطوعي، صعيب شويه.
1: قاعدين نعملوا على الشيء هذا وان شاء الله باش نعملوا عليها نوعا ما قافلة متعددة الاختصاصات، نزيدوا فيها مع الصغيرات هذوما الكل، نعاودوا نعملوا كيما الكشف الأولي.
0: أيوة.
1: وبعد كل صغير يبدأ عنده الدفتر متاعه يصير. أيوة. المتابعة، وأكيد لهنا باش نتعاونوا برشا زادة مع المترنتي،
0: المؤسسات اللي تحتضن الطفولة،
1: حتى الصغيرات اللي مازالوا وإلا فما لي دياجنوستيك اللي قبل الولادة زادة كيف باش تكون متابعة أولية. وأول بأول معناها
0: مهم جدا هذا الاستشراف قبل الولادة، مهم جدا، وفي أثناء الحمل والسنوات الأولى، معناها الفترة الأولى لغير ذلك، هذا مهم جدا. يعطيك صحة دكتورة، وأنا كما أشرت في أثناء الانقطاع مع الخط معك قلت أنه كإعلام مش نكونوا أكيد في موعدنا، كل ما تطور الموضوع باش نتابعوا ونوضحوا للسادة المستمعين حتى يتعاونوا معكم الأمهات والأسر ويتفاعلوا معكم إيجابيا وتحصل الفايدة للجميع. والأهم من هذا الكل إن شاء الله أيضا يقع العمل على مستوى الوزارة بطبيعة الحال على تأمين خدمات أكثر جودة وإمكانيات أكثر إتاحة للنفاذ للخدمة الصحية لفائدة هذه الشريحة وغيرها من الشرائح المجتمعية في القطاع الصحي. شكرا لك دكتورة سناء البنزرتي، طبيب أول صحة، طبيبة صحة أولى بالإدارة الجهوية للصحة، على هذا التفاعل والتعاون. شكرا لك.
1: مرحبا بك، شكرا.

0: حلوين.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي.
3: في الشأن البلدي الأسبوع ذي الاتصال بش يكون مع منزل الحبيب، بلدية منزل الحبيب، وسيد الطيف بركات رئيس البلدية معنا على الخط المباشر لاستطلاع تحضيرات البلدية بالجهة بمناسبة العودة وأهم ربما المشاريع المنطلقة الأسبوع ذي وأهم اهتمامات البلدية والخدمات المقدمة لفائدة متساكين. صباح خير سي لطيف.
4: صباح النور إذاعة تطاوين، صباح الخير للمستمعين ومستمعات إذاعة تطاوين.
3: منزل عايشك، منزل الحبيب معناها اللي تعرفنا عليها الأسبوع اللي فات واللي قبله، الحقيقة في إشارات معناتها موجزة، بشوي بشوي نتعرفوا عليها أكثر من أسبوع إلى آخر من خلال الإنجازات، من خلال الأعمال، من خلال أنشطة البلدية والمشاغل، وديما نفسح المجال للمتساكنين الجهة اللي يسمعوا فينا خلال الأسبوع نجموا يتقدموا بمشاغلهم واستفساراتهم إذا كان عندهم بعض المواضيع اللي يحبوا يطرحوها على السيد رئيس البلدية. يلا سي لطيف، بمناسبة العودة شنو جهزتوا، كيفاش باش تستقبلوا العام؟
4: أول حاجة حبيت نصلح، رغم مانيش رئيس البلدية احنا كنت تبع مين
3: الكاتب العام، هي ما خذيت فينا احنا التسمية وانت صلحت لي رغم مرة فات في الكواليس وخذيت في اللسان متاعنا، خاطر لي سنوات واحنا ننطق رئيس البلدية وبعد تعدينا المكلف عدد كبير من المكلفين، وانت سيادتك كاتب عام مش مكلف، كاتب عام بلدية منزل الحبيب. يلا تفضل.
4: شكرا. هو جلسات الفاطة كلها طبعا تعليمات سيد الوالي الجهة وتحت إشراف سيد المعتمد بمنزل الحبيب.
3: نعم.
4: هي عندنا ثلاثة نقاط حبينا احنا في بلدية منزل الحبيب بناء على التعليمات، اخترنا الثلاثة نقاط هي العودة المدرسية.
3: نعم.
4: ومجابهة جهر الأودية ومجابهة الأمطار وبعض النقاط السوداء الموجودة إزالتها تامة. اخترنا برنامج جديد، عملنا جلسة تشاركية مع بعض المؤسسات المحلية، عملية الإرشاد السياحي في منزل الحبيب وشركة البيئة والغراسات في منزل الحبيب وفرع التجهيز ذاك كيف في منزل الحبيب، عملنا جلسة تشاركية مع بعضنا وقدمنا البرنامج. نعم. اللي هم عندنا 7 عمادات يتم التدخل بها في جميع كل عمادة، تصير تدخل كامل بالمجهودات الكل البشرية والمعدات وتجهيزات في المدارس وفي بعض النقاط السوداء وزاد في النقاط الزرقاء اللي هي تراكم الأمطار في فصل الشتاء، ودخلنا تويكا في تو مبدئيا وصلنا اليوم عند بدانا في نهار 8 سبتمبر وبدنا ندخل في عمادات عماد توالي، تم مع تدخل في جميع المؤسسات التربويه وفي جهر الاوديه وفي ازاله النقاط السوداء، وتم التدخل زاد في عماده الزقراطه نفس العمليه وعماده الجيش، واليوم ان شاء الله سينطلق في منزل الحبيب من مقر البلديه والمحليه، وسيتم زاد كيف نكملوا منزل الحبيب يصير تدخل في جميع العمادات المتبقيه.
3: بالمناسبة حبيت نسألك عن موعد أو مواعيد السوق الأسبوعية في منزل الحبيب، وقتاش سي لطيف؟
4: هو عنا عم نول في السنة الفارطة، عملنا عنا فما منشور يفتح على فما لجنة تبديل الأسواق، فعددنا مقترحات وصار إعلام المواطنين اللي هو فما سوق أسبوعية يوم الأربعاء، وسوق الدواب كان قبل عند التاريخ في منزل الحبيب صار استرجاع في نفس التاريخ ذاك اللي كانوا بيوم الجمعة، وعندنا سوق موسمي بزقراطة وعندنا سوق الثلاثاء بعمادة والي.
3: إذن الأربعاء هو السوق الأسبوعية،
4: السوق الأسبوعية،
3: والجمعة والجمع هذا استرجعتوه جديد وقتاش انطلق ولا انطلق ديجا؟
4: لا انطلق من عام واحد.
3: وشنو الموعد الاخر اللي قلت لي؟
4: وعندنا سوق موسمي هذايا في زقراطة.
3: شو معناه موسمي سي بركات؟
4: موسمي معناتها فما فصول نتاع انواع نتاع كما نقولوا الزيتون كما نقولوا اللي فيه بعض الغلال ولا بعض تأثير فيه موسمية.
3: موسمي مهوش منتظم مش محدد المواعيد ولا مواعيده محدد.
4: لا مش محدد حسب
3: حسب الميسرة معناها في الجهة شنو فهم التجار والفلاحة والمنجين المحليين يعرفوا وقتاش معناها
4: يعرفوا عملنا بلغات لكن فما بطء الأمانة في مجلس الحديد في أما إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه مع تحفيز ومعنا جميع السلطات المحلية والمجالس المحلية
3: متعاونين
4: ترى مورد رزق بتاع الأسواق مش مورد رزق مورد الموارد معناتها بتاع الأسواق
3: هي تضفي حركية اقتصادية على الجهة معناها تدور دولاب السوق الأسبوعية يعني وفي نفس الوقت تقرب زاد الخدمة من معناها من المستهلك مثلا للمواطنين خاطر
4: هذا المستهلك وزيد زاد فما تجار يجوا من ولايات أخرى مجاورة يكون فما حركة
3: فرصة ترويج وبيع وشراء وعرض وطلب وغيره يعني به موضوع الأسواق هذية تو نرجعوا له إن شاء الله في نقطة أخرى فقط أنا حبيت نستفسر مبدئيا على المواعيد وعلى هذاك نحيي

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل أشغال إنجاز القسط الأول من شبكة التطهير بمدينة ذهيبة، على أن تنطلق أشغال القسط الثاني المتمثل في إنجاز محطة تطهير بالمدينة. وقد بلغت كلفة مشروع إنجاز أشغال مد شبكات التطهير للمياه المستعملة بمعتمدية ذهيبة حوالي 13.8 مليون دينار. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم 17 من سبتمبر الجاري يوما عالميا جهويا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 بهدف بلورة خطة عمل لتسهيل عملية انخراط المربين ضمن هذا البرنامج. أكد رئيس الدولة قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيها، كما أوضح أن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية وتلافي النقائص. سجلت وزارة التربية 297,324 تلميذا في منظومة الحياة المدرسية عن بعد للسنة الدراسية 26-27 و2000. وأوضحت الوزارة أن عدد المرسمين يمثل نسبة 99%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 من أوت إلى غاية 10 من سبتمبر الجارية. دوليا، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي بداية من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على استثناء وحيد ولفترة محدودة حتى نهاية العام الجاري للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. وفي ردها على القرار الجزائري قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه في ضوء القرار تؤكد دولة الإمارات تقديرها علاقتها مع جميع الدول، وتتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين. استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان و4 من عائلة واحدة في غارات صهيونية شهدت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مع تصاعد الصراع وشن الجماعة هجمات على السعودية.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: بيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربش هكاهو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سيد دبر النبي عبيعي وطلع فرح بيت هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الباب يا بيه
7: هاي الولاد طيبوا كورا
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
4: زطلة
9: ايش فيه
4: مهبول تحب بسينة
9: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه
9: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
9: مسيه ولا لنياش
4: تكلم فيه
9: مسيه ولا لنياش
4: بعتيني شعر
9: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى

0: الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة،
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية،
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين،
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات،
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أجمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: هذه واحدة من الأغاني الغير مستهلكة لفريد الأطرش, ومن أجمل الأغاني. 30 يوم حلوة برشا, إنساني 29 يوم يسالش أما 30 في اليوم 30 تفكرني هكا تقريبا الفكرة العامة متاحة. طبعا بالصوت الصباحي الرائع للفنان والموسيقار العظيم فريد الأطرش. نمشيه إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وأحوال الطقس. شارة الركن
1: أحوال الطقس.
0: هذا الصباح السعيد معنا المهندس بلال اليحيوي. صباح خير سي بلال, كيف الحال؟
2: الحمد لله, صباح نور أختي آسيا, مرحبا بك, مرحبا بكيف مسامي ذي عطاطوين.
0: أنا بكري حكيت شوية على الخريف فلكيا ومناخيا, وبينت شوية هكا اختلاف بين الفلكي والمناخي. أنتم في المعهد كمؤسسة علمية تمشيوا بالمناخية؟
2: بالمناخي,
0: بالمفهوم المناخي للخريف. يلا شنو الأحوال سي بلال؟
2: الأحوال الحمد لله على الغيث النافع اللي كان موجود يوم أمس, معناتها كما كان متوقع تقريبا, معناتها نشاط للخلايا العادية كان متميز خاصة في المناطق الغربية, معناتها في كميتها كانت معناتها كمية نسبية معتبرة. نحكي على ولاية زغوان اللي وصلت فيها معناتها 75 ملم في سدبير مشارقة, 67 ملم في زغوان, 60 ملم في الفحص, 55 في عين عسكر. في تونس الكبرى معناتها سجلنا معناتها تقريبا 63 ملم في سدير منوبية. في بنعروس كانت معناتها في حدود 42 ملم في المروج, 65 ملم في بنعروس, معناتها كميات نسبية معتبرة خاصة معناتها كما قلنا ولاية معناتها تونس بنعروس أريانا كذلك منه بزغوان. في بزرت أقل شوية, يمكن في أوتيك تقريبا أكثر كمية في حدود 42 ملم. ولاية نابل زادة كيف تقريبا أهم كمية كانت في قليبيا في حدود 28 ملم. ولاية شمال الغربي أيضا معناتها كانت فيها نسبية معناتها كميات معتبرة خاصة في بيجة تقريبا في حدود 40 ملم في مجاز البيت. في سلينا وصلت 44 ملم في أكثر من ولاية سلينا. أمطار معناتها إن شاء الله غيتنافع على بلادنا معناتها خلال يوم أمس أو خلال معناتها مساء يوم أمس وبداية الليل, وإن شاء الله معناتها بداية من هذا اليوم مازالت معناتها التقلبات الجوية والانخفاض كيف في درجة الحرارة اللي باش يبدأ معناتها تدريجيا من خلال المناطق بالشمال ثم تدريجيا معناتها إلى حدود نهاية الأسبوع يوصل حتى مناطق الجنوب. اليوم نحكيه على المناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط اللي بشت مركز فيها الخلايا العادية في فترة ما بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة كذلك مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية اللي تتجاوز معناتها في شكل 60 كم في الساعة تأتي ظهور الخلايا العادية, وانخفاض درجة الحرارة خاصة في الشمال جهة الساحل والمرتفعات ويمشي تراوح القصوى اليوم ب 28 و32 درجة. في بقية المناطق بما في ذلك معناتها ولاية الجنوب تكون ب 33 و39 درجة, أقصى درجة الحرارة تبقى معناتها في أقصى الجنوب ب 41 درجة مع ظهور شيني محليا. يوم غد السبت إن شاء الله تشدر أمطار معناتها صباحا معناتها في مناطق الشمال أو أقصى الشمال ثم تدريجيا معناتها في فترة من بعد الظهر تكون في شكل خلية عادية خاصة في الوسط الغربي ومحليا كذلك في الجنوب بالتحديد خاصة في الجنوب الشرقي, مع رياح اللي بشبقة متواصلة خلال هذه اليوم وكذلك يوم الغد قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب وتساهم في ظهور دوير رملية محلية خاصة بالجنوب الغربي خلال هذه اليوم وكذلك هو الحال يوم الغد. لتواصل درجة الحرارة في انخفاض, غدو نحكي على معدلات لدرجة الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة في الشمال والمرتفعات, في الوسط والجنوب الشرقي بين 30 و35 درجة, وتبقى نسبة مرتفعة خاصة في أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب بين 36 و41 درجة. وإن شاء الله ما تنخفض مع تأبيدية من يوم الأحد درجة الحرارة على مناطق الجنوب بصفة عامة, ما بشغل معناتها تبقى معناتها في 35-36 درجة كأقصى درجات خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب, مع أمطار اللي بتكون مؤقتة عادية كذلك في الشمال والوسط وكذلك الجنوب الشرقي, وتتواصل كذلك خاصة يوم الاثنين معناتها بولاية الجنوب الشرقي ومحليا كذلك في الشمال مع معدل درجة حرارة نسبيا معناتها مقبولة.
0: يعطيك صحة سي بلال اليحيوي على هذه البشائر المناخية الجميلة اللي قدمتنا والإفادات. يعطيك صحة, طمنتنا, الله يطمنك إن شاء الله. هو تحية ليك, تحية لكل مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. الكينج ديما حاضر بإيقاعاته بكلماته بصوته الرائع, وتحية لزميلنا عادل الجميل يلتحق بالفريق وأمننا اتصال للمعهد الوطني هذا الصباح وبشي أمننا بقية الاتصالات. صح خير عادل.

0: إيقاع الصباح، إيقاع يعني متصاعد متحرك ينشط بشوي بشوية مع الحركة اليومية للمواطن، مع حركة الناس، مع إيقاع اليوم في الشارع التونسي. والإيقاع الآن باش تضبطه لنا زميلتنا فيروز جباهي كالعادة في فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق.
0: إلى غمرس مباشرة، السوق الأسبوعية بالجمعة في غمرس سوق نشيطة وحركية، وتستقطب عدد كبير برشا من الزوار من الجهتين، تجار ومستهلكين، عرض وطلب. صباح الخير فيروز.
2: صباح الخير آسيا، صباح النور.
0: كان سمعت حاجة هكا في الكواليس؟
2: نعم
0: سمعت حاجة في الكواليس هكا، سمعت شوي مؤثرات صوتية يعني.
2: أكيد، خاطر السوق اليوم ما شاء الله مليان، ونعرفوا الجمعة جاية عودة مدرسية، فعلى كل المناسبات، وكما الوتيرة متاع كل المناسبات، الأسواق الشعبية متاعنا تكون مليانة ما شاء الله قبل المناسبة. فاليوم ممكن الحاجة اللي مميزة في سوق الجمعة في غمراسن هي الصغار، التلاميذ موجودين باش يشروا آخر القضيات متاعهم للعودة المدرسية. فممكن هذا الجو مع جو السوق متاع الخضرة والغلة اللي نعرفه الكل في أسواقنا الشعبية، هذه ممكن شوية الأجواء اللي سمعتيها في الكواليس آسيا.
0: نعم، شو الأحوال؟ الجيب توا، الجيب توا الأحوال ناشطين وما شاء الله علينا، أعطينا الجيب توا. الجيب دافي ولا دافي الجيب ولا شو أحواله
2: آسيا؟ باش نبدأ من الميداعات والعودة المدرسية، وبعد نمشي الخضرة والغلة والحاجات اللي تبعين الاستهلاك اليومي متاعنا. أنا بحذاء نصبة للميداعات ولل يعني كل ما هو في علاقة بالعودة المدرسية من ميداعات. وفما ولية قاعدة تقيس الولدها باش تشتري لها ظهر لأول عام يقرأ سنة، باش نسأل على الإقبال وعلى السلعة. صباح النور وأهلا وسهلا بيك، أنت مباشرة على موجة في التطويل.
3: صباح الورد، مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدينا في إذاعة التطويل.
2: شنو عندك توا والإقبال إلى حد الآن في سوق غمرس؟
3: الإقبال اليوم نزل قليل شوي، والسلعة موجودة إن شاء الله، موجود لكل الأولياء. الميداعات عندك الأولاد موجودة في الـ 6 8 10 12 عام، تم ب 15 دينار، وعندي زادة ب 20 دينار، تم في البنات زادة عمر 6 8 10 12 يعملوا في 15 دينار و 20 دينار. تم عندي في البنات الكبار نتاع الكوليج نتاع الليسي يعملوا 25 دينار. عندك في الأولاد 7 8 9 نتاع إعدادي يعملوا في 20 دينار. عندي الميدعة البيضاء تعمل في 30 دينار. أسوام في متناول الجميع.
2: الميدعة البيضاء هي للمعلمين وللإطارات،
3: الإطارات وزادة جماعة التكوين.
0: قديش البيضاء يا فيروز؟
3: تهمني. نعم؟
0: الميدعة البيضاء تهمني بقديش يا فيروز؟
2: أكلش نعاود نسأل. ب 25 و30 البيضاء
3: هاي البيضاء ب 30 دينار.
2: 30 دينار. والسلعة التونسية
3: كلها اختي سلعة تونسية.
0: أيوة.
3: سلعة الصقص وسلعة تونس.
2: نعرفوا آسيا أنه تونس متميزة في قطاع النسيج، فالأكيد الاختيارات موجودة للناس اللي باش تشري.
0: وإحنا أكدنا من مرة فاتت وديما في كل جمعة نأكدوا ونحسسوا الحقيقة، معناها ديما نبثوا رسائل تحسيس وتوعية بضرورة الحرص على استهلاك كل ما هو تونسي. نشجع المنتوج الوطني باش نقدمه بالاقتصاد متاعنا ونحركه. يلا.
2: سألت في الكواليس هل أنه يخدم فقط في سوق غمراسن أو موجود في بقية الأسواق؟ هو على المباشر قاعد يقوم بعملية البيع. فبش نعود له سؤال في المباشر الآن، تخدم كم في غمراسن وإلا أنت بطبيعتك موجود في مدنين والمحل متاعك في مدنين؟
3: المحل متاعي في مدنين، موجود ديما في مدنين. اليوم سوق أسبوعي في غمراسن، حابين نعمل صلة ونشوف الأجواء شنهي، نزيد نقص من كنت تدير عندنا نزيد علم من كنت تدير كبيرة. ومرحبا بالناس الكل إن شاء الله.
2: عندك صغيرات في شرجة القراية ولا لا؟
3: عندي زوج، واحد سنة 7 واحد سنة 8، إن شاء الله مستعدين بالميداء وبالمحطه كل شيء موجود ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله تجيب لك رزق جديد ان شاء الله. نهارك اسعد
0: طبعا. طبعا فيروز فيروز
2: قولي لي اسف.
0: اي فيروز معناتها إجراءات العادة بين الناس بين المواطنين أنه في الميدعة فيما يتعلق بالميدعة والمحفظة والكل معناها بعض العائلات يتبادلوا حتى داخل العائلة الواحدة ولا ساعات الخو خوه ولا أولاد خوه ولا غيره كي تبدأ معناتها لباس ونظيفة ومريقلة محافظين عليها ديما يتبادلوا ميدعة واحد تتعدل الآخر وحتى كان معناها في الاستعمال الثاني خاطر في الغالب ديما وليت الصغيرات يقتنيوا زوز معناها باش يبدلوا بيهم زوز ميدعات زوز محفظات
2: برشا
0: فهك التبادل هذاك والتعاون باهيك التضامن هذاك معناها باهي.
2: توا وليت بحذا البيع اللي كنت بحذاه شريت زوز ميدعات لولدها صغير يبدو انها سنه اولى او سنه ثانيه فشريت زوز لنفس الشخص شريت له زوز باش يبدل بيهم اعتقد مع الاسوام اللي تكون مرفقه شويه الولي يلقى شويه اختيار في الموضوع.
0: زوز على خاطر على خاطر تحسبا خاصة الصغيرات مثلا ساعات تتمسخ له ساعات تتقطع ساعات كذا فتكون الأخرى حاضرة معناها ساعات تتغسل ويكون النهار ممطر ما تشيحش معناتها هذوما حاجات يومية يعيشوها الأمهات هذاك علاش يفكروا في كل شيء يعني. المحافظ فماشي معناها عرض
2: المحافظ مش تمشي في السوق لا لا مش موجود يمشي مش لا فما فما فما فما فما هلقى بني نمشي للمحافظ فقط قبل ما نمشي للمحافظ نمشي للزهر والعطرشية والنسري في السوق اللي ريحتها ما شاء الله عاملة حالة في السوق ريحة العطرشية وتلي يعني بي صباح النور
3: صباح كل نهار تسعد الايام
2: عيشك
3: ربي يعاون ربي يعاون اخوتي
2: عيشك يا اخي بخاطرك اعطيني شويه الاسوام نتاع والانواع اللي عندك
0: يا فيروز فيروز فيروز فيروز انا مش نخليك تستنشق وتثبت مليح بالروائح العطره وتفرز وتفرز فيها مليح وعنا اشهار الان ومضه اشهاريه ومن بعد نرجع لك نكملوا معك تفضل
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار إشهار
4: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
0: فاصل إشهاري في وقته بالضبط منعنا من ورقة حمراء هذه اليوم من زميلنا نوردين لطرش يتبع فينا بدقة كبيرة راه بالمناسبة نحيي نوردين. فيروز رجعت لك هاي رجعت لك وين أنا طوى متأكدة عاد فرزت مليح العطر شيء من نسرية
2: أنا نعرف روايحة بخاطر أمي تقدر في العطر شيء وتقدر في الكليب فنعرف روايح بالكدية جيت مباشرة نجري لأنه ما شاء الله مصلي عني بي الريحة صيحة بالزيت ما شاء الله مصلي عني بي نحب ناخذ من عندك الأسوام والسلعة وإنت أنت من هنا من غمرسنا ولا جاي من بلاصة بعيدة
3: من بالي وليت نابل
2: من قرنبالي جيت بيه في غمرسنا
3: أي وليت نابل 40 العادة المورد
2: 40 ليترة
3: ليترة وليتر وزر العطر شيء بثلاثين أي وزر 25
2: والنسري
3: نسري بخمس ثلاثين
2: النص
3: ليتر
0: والفليو والفليو
2: الفليو قديش
3: 15 نص ليتر 15 ليتر 30
2: الاسوان غاليه شويه ولا ليه؟
3: لا مش غاليه حاجه بيه متابعين مقطر كثير ب 40
2: اول مره تجي لكم رسمه ولا متعود تزين هنا
3: مثلا 90 هنا
2: ما شاء الله
3: عندي ما عرف حتى نجيب ننزل من تونس جبر مني
2: ما شاء الله
0: فيروز
2: مرحبا بك
0: فيروز
2: نعم
0: فيروز الاوعيه معناها الفلاشكات اللي عبي فيهم بلاستيكيه باللوريه
2: ما نعرفش لا بلاستيكيه اما الفلاشكات عندك تجيب فيهم نتاع نتاع نابل
3: والبولاري
2: جيب البولاري نحب على فشكه
3: من نابل مش من نابل
2: من قرنبالي الفشكه البولار عندك اللي يطلب فيش كابولار خويا
5: مش من المهمين
2: موجودين الفشكات البلار ودي عليهم الفشكة بلار والخيرات هذه أكيد خيرات البلاد آسيا احنا بدنا نحكي بكر شوية على الصناعات المحلية فهذه شوية من الصناعات نتاعنا في تونس
0: منتجات المهمة جدا واللي معروفة بها إذا كان تونس بلد الياسمين والنسري والفلي والعطرشية والزهورات الكل معناتها وما يكونش ويعطيك صحة أنت في معناها ذكاء اختيارك للعرض هذايا لأنه حلو برشا التنويع والطرافة في أحوال السوق فقرة نهار الجمعة منش قاعدين نسمع في مواد روتينية معناها خضر وغلال على أهميتها بطبيعة الحال ذيك القوت اليومي معناتها البطاطا والبصل الحشيك والفلفل وغيره ولكن هل أركان هذية متاع البيع والشراء مهمة ياسر ولو شدت اهتمام الناس وأنا نسوق لك تحايا عديد المستمعين اللي يعرضوني كل مرة ويلاحظوا لي هذه الملاحظة تيك صحة فيروز
2: يعيشك آسيا وننقل أجواء السوق كما هي بإيقاح ننقل الصورة للناس اللي تسمع فينا سألتيني بكر شوية على المحافظ أنا بحذا بيع للمحافظ باش ناخذ من عنده الأسوام بشكل سريع صباح الخير ولو ممكن ناخذ من عندك أسوام الكراتب
6: برشا أسوام
2: أعطيني الصغار الكبار
6: من 12 دينار و 55 دينار
2: 12 دينار شنو المستوى سنة أولى وإلا
6: الروضة بالروضة الروضة 15 عديري 20 في امتلاء سنة أولى السنة الثانية ثالثة تولي تغلب شيء بشيء
2: والجودة تختلف بعد
6: أخرى طبعا
2: أغلى حاجة عندك في الكراتب اليوم
6: 48 دينار
2: 48 للكبار
6: للكبار اللي يصير
2: كل
0: شيء فيروز فيروز فما محفظة تابعة الميدة على البيضة ولا مفماش
2: لا لا
0: خنت هنا على الكرتابلة والطبلية من اليوم
2: لا لا فماش لا هذين الأجواء متاع السوق وهذين المشاكسات متاع آسيا طبعا خناتي للناس اللي تسمع فينا واللي حاب تجي اليوم السوق غمراس نتخلط على سوق الجمعة شوية من الأسوام متاع الخضرة والغلة وآخر حاجة باش نختم بها حاجة زمنية ونشوف فيها في السوق ونشوف فيها مقابلتني اللي هي القفة متاعنا اللي باش تحتوي هذي الكل اللي باش يشيني معها
0: بي فيها القاضية وتروح يال هاي ما تصرفيش برشا استحضي شوية فيروز يال تفضل
2: البلح من 3000 الانزاس 3500 التفاح من 5000 ل 2500 ل 5500 الخوخ 5000 العنب الاحمر والاخضر ب 7000 التمر من 5000 ل 6000 ل 7000 هذه اسوام هذه أسوام الخضر الغلة الزيتون بلفين الزيتون اللي يحب ياخذ ويملح في الدار بلفين الكيلو القرع الأحمر ب 18100 الدلاع الكيلو بدينار و400 والبطيخ بدينار و800 الشعير موجود طبعا الوقت هذايا وقت البسيسة للطلبة وللصغار اللي راجعين للقراية فموجود ما شاء الله بكثافة وبكثرة في سوق غمراسن الشعير العرضاوي القلبة ب 10000 المغربي أو القرواني القلبة ب 7000 والقمح العرضاوي ب 11 دينار السفناريا ب 3000 الربطة سفنارية الفرش الفقوس ب 3500 دنجيل من 2000 ل 3000 الفلفل الحلو ب 5000 الفلفل الحار ب 4300 القرص ب 5000 والبصل بدينار و 300 الطماطم ب 2000 والبطاطا ب 2000 إذا عندي شوية وقت نعطيهم فكرة على الحوت وأسوام الحوت
0: يبيعوا عجالة كبيرة
2: الرنجة الخشينة ب 10000 السردينة ب 6000 الكروفات من 15 ل 35 المناني ب 26 و 800 المرجان ب 23 الوراتا المربية ب 24 و 800 الكلامار ب 48 الدرغال ب 25 والتن الأحمر ب 15 السبارس 7000 والقريت ب 48 دينار وهذه الجولة متاعنا في سوق غمراسن سوق الجمعة لهذا اليوم آسيا
0: هذه قفت اليوم فيروز لكن ظهر لي صرفتي برشا فلوس ظهر لي اليوم
2: أو عودة مدرسية لازم واحد يزق شوية ولا لا
0: هو أهم شيء الواحد أنه يلقى شكون يهز معاه وذن القفة هذا المهم وكي يلقى شكون يعاونه على الزمان والوقت يهز معاه وذن القفة بالمعنى العميق للتعاون هذايا القفة زين الصافي شكرا فيروز
7: بالي ساهل بالقفة وما فيها أنا لاهي وبالي ساهل بالقفة وما فيها أنا لاهي وبالي ساهل بالقفة وما فيها
8: ما فيها
7: أنا لاهي

0: نسكن في فيلا
1: في فيلا
0: ومرت اللي كانت نيشان ترقص بالخلة
1: أي والله
0: وكنت تقول واك حليلي يا مظنوني لا
1: لا
0: وكنت تقول واك حليلي يا مظنوني لا
1: لا لا لا
0: صارت تقول
1: ولا لا
0: صارت تقول
1: بابوسي
0: صارت تقول
1: سالو
0: وقفت

0: دن متلش كيش غدا في شط كل مصيد دن متلش كيش غدا في شط كل مصيد ليلى روح يلقى مرته يا عتام على عرايب ليلى روح يلقى مرته يا عتام على عرايب قال له ملا فرصة سعيدة باش نحكي وتريب فيها
1: ايتك الفقرة اليومية مع زميل عبدالله بقير في فكرة عن آخر مستجدات عالم التكنولوجيا والرقمنة.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 3 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
5: اي تك اي تك
6: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تك. حققت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026، وهذا اللي يعكس تقدم ملموس في بنيتها التحتية الرقمية ومستوى اعتماد التكنولوجيا الحديثة. في أرقام ومؤشرات تحث على بلوغ تونس 85.9% من إجمالي السكان عندهم ويستخدموا الانترنت، وهو اللي يعكس انتشار واسع للخدمات الرقمية. تحثوا على اعتماد الذكاء الاصطناعي، تبنى نص التوانسة تقريبا 50% تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية أو المهنية، وهي نسبة مرتفعة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد. جي التصنيف هذا المتقدم بالتزامن مع استعداد تونس لاحتضان فعالية قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في مدينة الحمامات، وهذا اللي عزز مكانتها كمركز إقليمي ساعد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي. لكن ناخذ فكرة على التقييم والترتيب اللي خاص بإفريقيا، نلقوا في المركز الأول المغرب تقريبا 89.22، موريشيوس 89.13، الجزائر في المركز الثالث 87.84، جنوب أفريقيا ب 84.44، والسيشيل ب 84.46، وتونس في المركز السادس كما قلنا ب 80.1.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 3 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك

متابعين معكم تقديم ورقات باقة الجمعة لورود الصباح. كان يفترض أن يكون معنا في فقرة ضيف الصباح سيد شكري الجزيري الناطق رسمي باسم الشركة الجوية للنقل بمدنين، وطبعا مش نتحدث معه يفترض على استعدادات النقل المدرسي بتطاوين حسب اتفاقنا، ولكن مع الأسف الشديد مهزش علينا التليفون ونحن نأسف لذلك. رغم محاولات عديدة بالاتصال سواء من طرفي ولا السيد زميلي عادل جميل، وانا هنا نحب نقول بكل لطف وبكل رقي الحقيقة انه لما راهو لحتى حد عامل مزيع على الاخر للإذاعة على الضيوف ولا الضيوف على الإذاعة ولا كذا، لانه كلنا نخدمه من اجل مستمعينا ومن اجل تقديم المعلومة في وقتها للمواطن. لما نضبط موعد نكونوا في موعدنا، ان شاء الله ما يكونش الامر هذايا كما يصير احيانا لمواعيد الحافلات اللي تتأخر على تلامذة وتخليه مستناه في الحر وفي الامطار وفي البرد وغيره، وإن شاء الله تنضبط على الأقل مثالش ما ما ما ما معناتها نخلف مواعيد اتصالنا مش مشكلة، لكن المهم هو أنه الحافلات المعدة لنقل تلامذة تنضبط في مواعيدها وفي وقتها لفائدة العدد كبير من التلامذة في التطاوين السنة. ما حسب التصريحات هنا وهناك لسيد الناطق الرسمي باسم الشركة في الإعلام التونسي يقول أنهم وضعوا على ذمة مشتركي التطاوين من تلامذة مشتركين بصفة عامة معناها قرابة 35 حافلة، وأنه بيع التذاكر انطلق منها 3 متواصل بالعم بعد يعني بالطريقة الرقمية تفاديا للاكتظاظ وحتى يتحصلوا على اشتراكاتهم في الوقت متاعهم. عموما يلا العتب قلت نسوق بكل رقي ولكن أيضا بكل عتب بكل وضوح. زاد تمديد أجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية للسنة الحالية إلى غاية نهارين يوم 11 نهارين 3 أخرين، معناها إدارة شؤون ثقافية تمدد الأجال لاقتناء الكتب بالنسبة للمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة واللي يرغبوا في ترشيح منشوراتهم يقدموا بمطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك سيبفنشنز. وطبعا تعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية بالنسبة للكتب الصادرة سنة 25-26. المترشحين الزمين يتعين عليهم تقديم نسخة من الإذاعة القانوني نسخة من شهادة السحب، وبالنسبة لدور النشر يجب استكمال الملف بعقد النشر ومضمون للسجل الوطني للمؤسسات لرنو اللي ما يتجاوزش تاريخ إصداره 3 أشهر. نوه في الإطار أنه وزارة الشؤون الثقافية كانت أعلنت بداية الأسبوع هذايا على تعيين دكتور خالد كشير مدير للدورة 41 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وكان التأم بمقر الوزارة معناها موكب تسلم وتسليم للمهام في الإطار هذايا. المدير الجديد للمعرض هو مؤرخ أستاذ جامعي ومدير عام سابق لدار الكتب التونسية، وكان أيضا أستاذ في التاريخ الإسلامي الوسيط بالجامعة التونسية، وهو من أبرز المساهمين في مبادرة جامعة تونس وكرسي معهد العالم العربي باريس سنة 22 بإطلاق كرسي هشام جعايت لتاريخ وثقافة الإسلام. ذي بعجالة بعض العناوين الثقافية اللي قدموها في باقة اليوم، وإليكم دائما الورقات الخدماتية والأنغام في تقريبا نغم أخيرة وقبل الأخير هذه في باقة هذا الصباح حتى نكون خفيف ظل على مستمعينا وما يعاتبوناش.

في ختمة باقة اليوم باش نختم بورقة خدماتية لفائدة الفلاحين بشكل عام، وهي خلاصة لمنشور صدر عن البنك المركزي التونسي يتناول مقاييس وأجال قروض الأشجار المثمرة ويرجعها طبعا في جدول معايير وأجال سداد جديدة موجهة إلى قطاع الأشجار المثمرة تحديدا. بطبيعة الحال احنا باش نقتصر على ما يتعلق بالوسط والجنوب لأنهم في خانة واحدة، والجدول يصنف القطاعات الفلاحية حسب الجهات شمال ثم وسط وجنوب. ما يخص جهتي الوسط والجنوب يحدد مقياس تدخل البنك بالدينار في البعلي ب 2715 وفي المروي ب 5645، وجدول الأجال من 31 أكتوبر حتى 30 نوفمبر. طبعا البنك في السياق هذايا يقول أنه الجدول يمثل سقف أقصى، ويشير إلى أنه قيمة القرض اللي تمنح المؤسسة البنكية يجب أن تحدد بحسب حجم المستغلة والنفقات

المزمع إنجازها والمردودية المسجلة خلال المواسم الأخيرة. هكا نكون وصلنا لختيمة باقة اليوم من المجلة الصباحية المنوعة ورود الصباح اليوم الجمعة، وعليها وبها نختموا شبكة صيف 2026 من ورود الصباح اللي رفقناكم فيها. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم في خفة نسمة الصيف، وإن شاء الله موعدنا في الشبكة البرامجية الجديدة باش يكون النهار الأربعاء. هذاك علاش كومنتوا نعطيكم إشارة باش تحاولوا معنا نهار الأربعاء، وسعداء جدا بمرافقتكم خلالها. طبعا ما أجمل تحية لكل الفريق والناس اللي تعاونت معنا خلال الشبكة الصيفية، وإن شاء الله بلون جديد وبصبغة خريفية شتوية وفقرات جديدة وإعادة توظيب جديد يليق بمستمعينا ويرتقي لأذواقهم طبعا، ويقدم الخدمة والإفادة والمضامين الهادفة، وهذا مهم جدا في باقة الصباح. أجمل تحيات فريق اليوم هادي الغريبي من أمام الكونسولات سيدو نجيب الخطاب، عادل الجميل في الاتصال الهاتفي، فيروز رفقتني تلت الصيف في النقطة الخارجية، مختلف زملائنا المتعاونين معنا، زملائي وأصدقائي من قسم الأخبار من فاطمة وبثينة، وطبعا دون أن ننسى زملائنا في مختلف وحدات الإنتاج والبرمجة الإذاعية، ناس الكل بجنود الخفاء اللي نروه ما نروهش، اللي نسمعوه ما نسمعوهش، بكل محبة لكم أجمل تحيات آسيا البرهومي. إلى اللقاء.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضي، ولكن لا مجال لأي خطأ. نظم اليوم شبكة أطفال الأرض ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي، وذلك في إطار مشروع الحديقة المجتمعية الرافعة للصمود الغذائية. تتواصل أشغال مد قنوة التطهير بمعتمد ذهبة على أن تنطلق أشغال إنجاز محطة للتطهير بالمدينة في الفترة المقبلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، معتبرا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وأنهم يواجهون مأزقا عميقا وفق تعبيره. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مع تصاعد الصراع، وشن الجماعة هجمات على السعودية يوم الاثنين بل يوم الثلاثاء الماضية. انتهى الموجز. الآن فقرة معرض الصحف العربي والدولي مع زميلة فاطمة رعاش.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: أهلا بك فاطمة.
3: شكرا بثينة. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بصحيفة القدس العربية التي نقرأ فيها 25 سنة على 11 من سبتمبر 2001 أكذوبة الحرب على الإرهاب للكاتب والباحث السوري المقيم في فرنسا صبحي حديدية. ويقول الكاتب: قد شهد العالم سلسلة من الظواهر المترابطة ذات الصلة بأكذوبة الحرب على الإرهاب وممارسات الإرهاب الفعلية.

تنوعت القوى والمواقع والأنماط من جهة وتقهقرت وحتى انحسرت بعض الأنماط الأخرى. ووفقا للكاتب باختصار، سنوات من انقلاب لا معقول ولا محتمل إلى معقول ومحتمل. رغم أن توم إنذكهارت أحد المراقبين الأمريكيين لا يشير إلى ذروة المآل وأن الحصيلة لا تنتهي ضد تعظم الإرهاب الكوني، ويقول أكذوبة الحرب على الإرهاب كانت واحدة فقط من سلسلة صناديق سوداء مغلقة تكتنف 11 من سبتمبر، ومعظمها سوف يظل مغلقا على غالبية حقائقه الكبرى. الصحف الفرنسية تساءلت بدورها كيف غيرت هجمات 11 من سبتمبر العالم وأعادت رسم الولايات المتحدة. صحيفة لوموند ركزت على التحولات التي طرأت على تنظيم القاعدة، فبعد سنوات من ملاحقة قيادة ومقتل عدد كبير منها إلى جانب صعود تنظيم الدولة الإسلامية، تراجعت قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات دولية واسعة كتلك التي شهدتها نيويورك وواشنطن. غير أن لوموند الفرنسية شددت على أن ضعف المركز لا يعني زوال التهديد، لا سيما بمنطقة الساحل مستفيدة من هشاشة الدول والنزاعات المسلحة لتوسيع نفوذها. لفيجارو انتقلت إلى التأثير الداخلي للهجمات على الولايات المتحدة، حيث يرى الكاتب والباحث ياشا مونك أن 11 من سبتمبر وما تبعه من الحرب على الإرهاب والتدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان أسهم في تراجع ثقة الأمريكيين بمؤسساتهم ونخبهم السياسية وتعميق الانقسام حول الهوية الوطنية ودور واشنطن في العالم. أما صحيفة ليبراسيون فاختارت زاوية أكثر إنسانية وذاكرية من خلال شهادة الكاتب كولوم مكان عن نيويورك التي لا تزال تعيش 11 من سبتمبر، فبالرغم من إعادة بناء المدينة بقيت الصدمة حاضرة في ذاكرة الناجين وعائلات الضحايا. وبينما تبرز لوموند استمرار التهديد الجهادي ولفيجارو إرث الانقسام الأمريكي، تؤكد ليبراسيون الذاكرة نفسها ما زالت شاهدة على جرح لم يغلق بالكامل. وفقا للصحيفة، صحيفة نيويورك تايمز تتساءل لماذا يحاول رئيس الوزراء الصهيوني تجيير عقوبات بريطانيا لحملته الانتخابية. نشرت الصحيفة تقرير نشرت فيه لأن وزير الخارجية الصهيوني اتهم نظيره البريطاني بالتصرف بدافع اعتبارات سياسية داخلية عندما أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء فرض عقوبات على المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن المستوطنين هناك يشاركون في تطهير عرقي للفلسطينيين. وأشار دبلوماسيون صهاينة مخضرمون إلى أن رد فعل الحكومة كشف أيضا عن مدى ابتعاد تل أبيب عن مجرد التفكير في حل الدولتين للصراع مع الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن صرحت الحكومة البريطانية بأن عقوبتها صممت في المقام الأول للمساعدة في الحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الحل. وتساءل جيريمي إس شاروف وهو دبلوماسي سابق شغل منصب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، قال أين دبلوماسية؟ وأجاب إنها غير موجودة. نختم الجولة بصحيفة إنديبندنت عربية التي تعنون إيران تدور أوراقها الحوثيون أداة للضغط على واشنطن. ترى الكاتبة هدى رؤوف فأن التصعيد الإيراني الأخير بالتزامن مع تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب لا يعني بالضرورة أن طهران أغلقت باب التفاوض، بل قد يكون جزءا من استراتيجية تهدف إلى تحسين شروطه. وفي هذا السياق يمثل الحوثيون إحدى أوراق الضغط التي تعمد طهران إلى تدويرها وفقا للظروف والكلفة والمكاسب، بما يتيح فتح جبهة إضافية تهدد حركة التجارة والطاقة العالمية. إلى هنا تكملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، والآن يلتقيكم عرفات الذيب صحبة الشيخ عبد الحكيم عشعش مباشرة في يسألونك في الدين والحياة. جمعة مباركة للجميع.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في موعدنا الأسبوعي معكم في يسألونك كالعادة على امتداد الساعة الرابعة. وفي بداية اللقاء نرحب كالعادة بالشيخ عبد الحكيم عشاش. الشيخ صباح الخير والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفات، ويومكم سعيد أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطوير.
1: إذن مستمعين عزاء كالعادة نذكركم بطرق التواصل معنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وإلا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، صفحة تاتوين اف ام، موجود البث المباشر صوت وصورة، نجموا أيضا تخلوا أسئلتكم في التعليقات وإن شاء الله يجاوب عليها الشيخ عبد الحكيم. لكن في البداية كالعادة نعمل مدخلنا ثم ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. احنا على أيام العودة المدرسية، وهذا حدث يعني عائلي واجتماعي وعلمي في بلادنا، لابد أن نتحدث فيه شيخ، اخترت هذا الموضوع اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت عرفات، فإحنا على أبواب سنة دراسية جديدة، ولو أن بعض الجامعات يعني انطلقت في العمل، نتمنى لأبنائنا التلاميذ والطلبة طلبة التوفيق، ونتمنى لزملائنا زادة المعلمين والأساتذة سنة دراسية موفقة، وإن شاء الله رب يكون في عونهم، وإن شاء الله يعني يتخرجوا على أيديهم أبناء يعني يفيدوا أسرهم ويفيدوا بلادهم ومجتمع بصفة عام. أنا حبيت اليوم نبين بعض المقولات ابتداء بقيمة العلم. ولعل أهم شيء هو أول سورة نزلت في القرآن أمرت بالقراءة، وهو قوله تعالى في سورة العلق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك آيات أخرى في سورة الزمر، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق بين العالم والجهل. وقال أيضا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بفضل العلم الله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء الناس،
1: يميز.
2: وقال أيضا يعني في آية أخرى من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني بعلم. وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شوفوا يعني قيمة العلم، يعني العالم عنده قيمة أكثر من العابد، هالنهار كله يصلي ويصوم ويسبح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن مقولات الواردة يعني العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. وبيت آخر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علما كمن هو جاهل. وعندنا عديد المقولات التي تقول العلم نور والجهل ظلام، العلم يبني العقول والجهل يهدمها، كذلك العلم يرفع صاحبه والجهل يضعه، العلم يقود إلى البصيرة والجهل يقود إلى الغفلة. ولهذا ندعو المربع المسؤول على العملية التربوية يتكاتفوا جميعا، الأسرة من جهة، المدرسة

0: تلميذ وطالب لتار التدريس لابد أن يعني يحطوا اليد في اليد باش ينهضوا بهالشباب هذا وهالأبنان التلاميذ باش يحصلوا هالعلم هذا اللي باش يفيدهم في حياتهم، وبعدين هم بياخذوا المشهد على هذا واللي يفيدوا غيره.
1: نعم، ونظرة أنه يعني فتحس بين الشباب الآن يقول لك القراية ما عادش توصل، لا مش صحيح، القراية ديما توصل،
0: ديما توصل،
1: حتى ما توصلش ربما العمل المعين ولا خير تخليك في وسط المجتمع.
0: أنا علاش ما نكونش من هيك النخبة اللي توصل؟
1: نعم،
0: ليش أنا نكون جماعة 10 و11؟ لا، ما نكونش من جماعة 17 و18.
1: نعم،
0: وأنا قادر وعندي الإمكانيات كل والمؤهلات يعني الخلقية اللي خلقها ربي فيه زي أي شخص آخر. ناس كله لا تسعشر والناس كلها، علاش ما نكونش أنا من هيك النخبة هيك لتوصل؟ يا أخي حصل لي الشهادة حطها في جيبك، وبعد تالي الرزق على ربي، الرزق هو على ربي. فما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها،
1: وعلى الله رزقها، وهو كذلك. فقط خاصة الشباب تول اللي ما زالوا يعني في بداية طريقه مع العلم. أنا والله نشوف في ساعات في بعض يعني الدول الأخرى والناس في العالم الآخر، أطفال أنا ليامات شوف في تبع في أطفال في اليابان وفي الصين كيفاش التعليم عندهم وكيفاش القراية، يزرعوا في أبنائهم من الصغر حب الدراسة، فتلقاه والله في المحطة يستنى في وسيلة النقل، وإلا يستنى في والديه باش يوصلوه، وفاتح معناه الكتاب ويحضر في دروسه.
0: تصديقا لكلامك، عرفاتها نهارات وروا فيديو في اليابان.
1: نعم،
0: صفوف مئات الأمتار. قال هذا راه مش يحوم مع الخبز ويحوم الماء، هذا يستنوا باش يلقوا موضع في المكتبة العمومية باش ياخذوا العلم ويحوموا على مصادر العلم وكذا وكذا.
1: ولا عندهم دين يدعو إلى العلم، ولا احنا عندنا دين، احنا ناس مسلمين، احنا أول ما نزل من القرآن كما كان يقرأ شيخ كلمة اقرأ، احنا راهو مجتمع اقرأ ودين اقرأ، فبالتالي حتى من الناحية الدينية احنا مأمورين أننا نقرأ، وربي معناها ما يسويش بين العالم
0: المجاهل
1: غير العالم وكذلك. شيخ، أنا مدخلي اليوم اخترته على مسألة الرضا، ومسألة ثانية يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم. أحيانا يذكر بعض الفقهاء أنه تكون مثلا، يعطيه مثال، تكون زوجة راضية في بيتها، تشوف في بيتها معناها جنة، تشوف في زوجها معناها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، أبناها
0: والعكس
1: راضية مرضية قاعدة في بيتها، جي يقولوا احنا بلهجتنا تميعد مع جارتها عشوية من العشويات ولا تجيها، يتجادبوا أطراف الحديث، يحكوا مع بعضهم، تسألها جارتها تقول بالله آخر مرة مثلا وقتاش سافرتوا مثلا آخر مرة، تقولها والله مثلا عندي عامين ولا ثلاثة ولا خمس سنين
0: ما مشيتش
1: لا جربة لا قابس لا تونس لا البرة، ربما ثم حتى اللي يخرج للخارج. فتقولها جارتها: سبحان الله، عندك 4-5 سنين ما خرجتي، شو رجلك حابسكم في الدار ولا كيف الحكاية؟ فترجع هيك المرأة لدارها، وبعد يواصلوا راه يتحدثوا في مواضيع أخرى، ترجع هيك المرأة لدارها، المنزل هو الأبناء هم الزوج هو، تولي تشوف ياك المنزل ضيق والحيطان ترى كيفاش، وزوجها اللي كان نعمة تشوف فيه كذا، وتبدأ يعني تتحول النعمة هذيك إلى شبه معناها نقمة.
0: نقولوش نقمة.
1: مثال آخر، راجل يخدم على الروحة متهني بخدمته بشهريته، راضي مكتفي نفسه إلى آخره، قاعد في القهوة وصاحبه يحكي معاه: أخي قداش تخلص أنت بالله، قداش يعطوا فيك شهري؟ قول أنا أخذ في كذا وكذا. كلام تو هذه شهرية فلان الفلاني يخدم في كذا وياخذ في كذا، من اللي يكون قنوع بهيك الألف ولا 800 ولا 1200 اللي ياخذ فيهم يولي معناه في غم وكيفاش واحد. نختم بمثال ثالث وبعتلي نحكي في العبرة. شخص لم شوية فلوس، يقول أحد العلماء لم شوية فلوس، تحويشت العمر كما نقولوا، عجبات دويرة مشي خذاها، عمل دويرة طول عمره في الكريع، عمل لك الدويرة خذاها، سمع به صاحبه هم قاعدين يحكوا منه ومن أفلان: سمعت بيك مبروكك الدار، الله يبارك فيك يرحم والديك، كداش خذيتها كذا كذا. والله كان صبرت شوية والله في البقعة الفلانية بقعة أحسن وفما دار وعندي صاحبي سراهي. وعندي صاحبي خذي غادي وبأرخص من السوق. هيك الفرحة اللي كان يتمتع بها كالراجل
0: نغص,
1: نغص عليه كما نقوله, ورجع دار بالندم عليك الدار اللي شراها وشوف كيفاش باش يعدي فيها بقية حياته. فالمعنى هنا شيخ يقولوا العلماء هذا الرضا, علاش يقول ربي ولا تمدن عينيك, ما تمدش عينيك على للخير اللي عند غيرك.
0: غيرك صحيح,
1: لانه شوف لا انت تنجم الا باذن ربي تاخذ هاك الخير
0: صحيح.
1: ولا ربي ينجم يغير لك ولا ربي ما قسم لك من خير في هذه الدنيا ومن رزق راهو هاك هو اللي جاي. والحاجه الاخرى الناس ربي سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أنه كي, كي, كي, كي, كي تلقى صاحبك راضي ما تنغصش عليه حاجة خبر
0: ايه.
1: باش ينغص على حياة صديقك فرحتك ما تقوله ليش, مش لازم تندم تعيش في ندم
0: ايه.
1: وهذا لعمري شيء موجود ياسر في قعداتنا في ميعاداتنا, ما تلقى كان اللي يثبط العزائم واللي ندمك على حاجة معناها عملتها. فبالتالي إخواننا وأخواتنا إذا تلقى صديقك ولا أخوك ولا ولد عمك ولا جارك راضي بما قسمه الله له من شهرية من عائلة من زوجة من حاجات
0: أي نعمة
1: أي نعمة
0: هو
1: عمرك لا تنغص عليه وتقول لك أنا عملت كذا وفلان يجي ياخذ شهرية خير.
0: يدخل فيه حتى باب الحسد دخ عرفت
1: طبعا.
0: هو من حسد للشيء هذا وما نجمش يكون زيه
1: نعم.
0: يقول لك هين ننغص عليه خليه
1: وهذا يخلف الحسد في النفوس. لو انت تحكي له على صاحبه خذيه فرصة خير منك
0: أي.
1: معناها في بيت ولا مو يخلف الحسد يخلف. في نفوس الناس.
0: الله يهدينا ان شاء الله
1: جميعا
0: ويقدرنا بعيوبنا ان شاء الله.
1: ناخذ مكالمه اولى. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: على سي عرفات
1: طيب سعيد مبارك
2: جمعه مبارك انت والشيخ عم يحكي معك عم استعجل.
1: مرحبا سي ساسي
2: شنو اخبارك؟
1: والله
2: ليكم وان شاء الله العوده مباركه للعوده المدرسيه وان شاء الله ربي يعاون.
1: امين يا رب العالمين.
2: ربي يعاون الناس على وليداتهم وعلى الأدوات وعلى الدنيا. رأي فيه منا كبير ياسر منا تم المسكين اللي عنده يلمده ومش لاقي باش يدخلهم وربي يسلكوه في العون
1: إن شاء الله.
2: بلاش في عرفات تحية ليكم الساعة. أنا عندي ذو سؤالات.
1: تفضل.
2: السؤال الأول هو فيما يخص دور العبادة الجوامع. سامحوني هذا نداء أنت متبلغوه للمختصين. رأي مناهج جوامع بدأ يصلوا بلا أذان, المؤذن ما يجيش والإمام يجيش, يجي الناس تستنى حتى ليل توصل إقامة وما يجي حتى واحد. قاعد القادة في شهرية يخذ بيمشي ولا بيغيب يكلف حد داخل. نعرف إنسان مقدس إنسان متقدم في السنة شوية سيد الشيخ عبد الكريم يعرفني قبل حنا أنه يما لاجد يمشي قبل بعشر أيام يحوم الحد يوين مثله هذني أهم توم الأذان. هذا إحنا من الجنوب ما عندنا زنات هنا ما عدنا كيف أذان واحد ساعات ما يذنش. إيش اسم الإمام يستنى وبعد ثاني يجوا يدور ساعات يجيبوا واحد يحسن القراءة الكتاب كذا يسلم الناس فهمني مثلا يا أخي المصلين هو صلاة اللي حول الله صحيحة أما هو متحمل مسؤولية. واحد قلت له متحمل مسؤولية قال لي صحيح مسؤولية قلت له صحيح وبرسها قلت له عليها أنت توم ما تقيمش بالواحد التاء تعملها ساء وساء تاء والحاسر فيه ومتحمل مسؤولية ولا ساعة مدى في جامعة اللي أكبر في الوسط البلاد وستنين استنين استنين وبعد ثانية الحاسر فيه كما كنا نحن لا أذان ولا واحد إقامة بعد ثانية صلى بين واحد مانا غير ما جيتش نقر المصف. هذه حاجة الأول. وهذه سأل السؤال بالله على وقت إنسان يصلي وفي التشهد ينقل له ويطلق الريح حساس همدي هل كيف مانا يعاود صلاة ولا صلاة صحيح؟
1: واضح. شكرا سي
2: سيد. سؤال الثالث في عرفات وقت يبدو مسافر ومتوزي وكذا لكن يبدو الفجر في كار ما توقفش ولا واحد ينجم يصلي وين في اتجاه اللي ماشي فيه هو ولا كان ما ولا كيفاش ثم يقول لك صلي وانت وين متجاه ما يبي حولها ثم يقول لك لا وتحية ليكم والسلام
1: عليكم. بارك الله فيك شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
3: أهلا شيخنا.
0: مرحبا بك. أهلا سيد دريس.
3: أهلا بس عليك.
0: الحمد لله
3: سيدي. إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة
0: للجميع
3: إن شاء الله كلام ذا ربي نجحهم. أنا أحب الشيخ اليوم يوجه هيك رسالة ونصيحة لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله ربي نجحهم وكذا. تعرف أخوي عرفات عنا ولا كشوشرة اللي صارت اللي يخرجوا معناها مجموعة قال لك أنا مبطل قراية وما مبطلش الصلاة، لكن المجموعة اللي يخرجوا يصلوا في العصر.
1: أي
3: تفكرتها ما؟
1: أي تفكرت.
3: يقول لك أنا نعبد ربي يقبل بعدين نقرأ على روحي، هو مش معناتها ضمن الدراسة، خاصة نحن توا داخلين على ديسمبر وجانفي معناها الخمسة مغرب. شنو يعمل التلميذ هنا؟ نحب يوجه الشيخ بالذات اليوم، شنو النصيحة للتلميذ ساعة قبل صلاة العصر هو في الكلاس، خلينا نقوله باللغة الفرنسية أي صلاة العصر هو في الكلاس، شنو النصيحة اللي توجه بها اليوم الشيخ؟ حاجة أخرى بالله يا شيخ باش نطول شوية برك مش ياسر، عدد كفارات الإطعام معناها المسلم بالفعل يلزم يطعم، ما هي عدد كفارات الإطعام؟ خاطر كنا نشوفه تو معناها في الصور الإطعام يلزم يطعم بعدين يمشي للصيام، وثم بعض الكفارات يمشي للصيام مباشرة في صورة المجادلة هنا
0: نتاع الظهار، ما
3: نتاع الظهار معناها صيام أولى، ومن بعد يمشي اللي فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا شيخنا ما لقيناش نفس خطر طول حادث مرور والقتل الخطأ
0: في القتل في القتل الغير عمدي، في القتل الغير عمد مثلا ما شاء الله تو نتحدث في الموضوع ان شاء الله.
3: بس لا هنا ثم ملاحظه، ثم شنو نقول لك؟ لا يمشي لصيام شهرين متتابعين، هنا ملاحظه صغيره باش ما تنساش، اذا لم يستطع هو رمضان مش قادر باش يصيمه يعني عنده مرض مزمن، هنا قال لك ما عنديش نص يلزمه يطعم، ثم نص يلزمه يطعم.
0: تاو جاوبوك سي دريس،
1: جاوبوك باه. شكرا لك سي دريس، الى اللقاء. المكالمه مواليه. الو السلام عليكم.
4: اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيك.
4: محمد بن جردان.
1: مرحبا سي محمد.
0: سي محمد
1: تفضل.
4: نور الله وجوهكم وجعلها الله ناظر الى ربها ناظر.
1: امين يا رب العالمين
0: جميع ان شاء الله.
4: ان شاء الله ان الله عنده علم الساعه.
1: ايوه.
4: والسيد محمد صلى الله عليه وسلم سالوه واحد قال له متى الساعه؟ قال لما زعدت لها من المسؤول عن العموم من السائل. ليه ثم ظاهره تو نشوفوها في التليفونات، واحد تقول هاني انا محمد، واحد تقول الشمس بتزرق، واحد من الغرق، واحد تقول ان ام المهدي المنتظر، رجاء رجاء رجاء سيب عليكم قولهم من هالترهات هذه. يودي حتى صغار الأحفاد يجيني يقول لي يا جدي كيف السماء تظهر كيف كذا كيف كذا، أخذ هاك من هالترهات قولولهم وش اسمه. وبالله وقريت حاجة في كتاب المجدد الدول الحافظ ابن كثير نهاية البداية والنهاية، يقول فيه ثم واحد اسمه دو السويقتين آخر زمان بشيه دم الكعبة، يودي الكعبة راهي معناتها حافظها الله إلى يوم القيامة.
1: ذو شنو؟
0: ذو السويقتين.
4: ذو السويقتين في الصفحة 186 في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير.
1: به
0: نجاوبوك إن شاء الله.
1: ذو السويقتين.
4: وشكرا بالله. لحظة دقيقة على التعليق، ثم مثل ياباني يقول ابتعد عن المعلم 7 أقدام حتى لا تدوس على ظله بالخطأ، احترم المعلم يا ذيري تراه واجب.
0: ترى عاود المثل هذا سي محمد؟
1: قال كيف ابتعد على ظل على المعلم 7 أقدام
0: حتى لا تدوس ظله
4: حتى لا تدوس ظله.
1: نعم فعلا.
4: والمرء بعلمه وأدبه ليس بصه ونسبه وأساس التربية احترام المربي. وشكرا كم طولت.
1: بارك الله فيك سي محمد. لا شكرا. باه شيخ
0: نجاوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للإطار الديني وديما سيساسي يعني مشغول بهالوضعية هذه، وفعلا عنده الحق أكيد. نعم. أن الناس ما إحنا ما نقولوش الواحد ما يمرضش ما تجيش قضية، أما ما يخرج إلا ما يهني على شكون ينوبة. نعم. وهي في العادة لا محالة،
1: مسؤولية.
0: مسؤولية.
1: نعم.
0: في العادة ثم أشخاص مقربين للإطار الديني. هم اللي يعوضوهم. وماذا بين هالحاجات هذه ما تقعش،
1: ماذا بين كل جامعة يبدأ عامل احتياط
0: احتياط
1: إنسان يختاروه يكون من رواد المسجد مضمون أن ديما يكون موجود
0: موجود باش ما يخلش ثم واحد صايم يبغي يعرف المغرب أمتى يذن. ثم ناس يعني ساعة لساعة حتى اللي عنده المفتاح.
1: نعم.
0: الجامعة مسكر ما جاش حل. من المفروض هالحاجات
1: والله
0: نبلغوا للإطار الديني والوعاظ.
1: نعم.
0: ماذا بينا ينبهوا عليهم وما يتمداش الشيء اذا كان تمدى.
5: نعم.
0: يا اخي انت ماكش قادر باش توفقوا، احنا ما نقولكش ما تغيبش ولا ما تمرضش ولا. اما انك اذا كان تعاود المساله 4-5 مرات يا اخي راك الاجره اللي تتقاضي فيها ولا المنحه، هي ماهيش اجره، منحه هي.
5: نعم.
0: راي سحت تنازل على غيرك وزيدك انت ما ماكش قادر باش تحترم الوقت. انت منين درت مطلب وقلت الشيء هذا انك تلتزم.
5: نعم.
0: كل واحد حفيظ البيت في تنظيف الجامع وفي الحل والجامع والاغلاق، المؤذن في الاذان في الوقت.
5: نعم.
0: باش ما الناس يعرف دخول الوقت، لان شرط من شروط صحه الصلاه دخول الوقت.
5: نعم.
0: باش ما يذن في الوقت، امام الخمس هذا يصلي بالناس وعارف وديجا عدى هو امتحانات وفي نطقه وفي صحة خاصة في في في تلاوة سورة الفاتحة، وكذلك إمام الجمعة. فمن المفروض الحاجات هذه اللي ما هوش قادر.
5: نعم.
0: يتنازل.
1: رغم أنه الشيخ بصراحة راهو فما مشكلة في معناها الإطار هذا الديني، راهو فما برشا معناها نقولوا احنا فيهم نقص كبير.
0: مش نقص برك،
1: فيهم نقص كبير، كبير جدا.
0: والأغرب من هذا خارفات سامحني،
1: راهو ساعات تفرح كي يجيك إمام ويقبل باش يشد على معناها إمام معناها على في مسجد ولا.
0: لا لكن الأخ عرفات يا إما تدبوه من واحد جويلية 25 إلى الآن ما تمتعوا حتى من لي منح إلى الآن مخذوه حتى من لي.
5: سبحان الله.
0: قديش الواحد
1: قديش تحب يصبر
0: يعني قديش
1: تلقاه عنده عائلة
0: بالسيف هذا
1: يعني ما خلصهمش بشهريهم
0: ما خلصهمش بشهريهم
1: عام أكثر من عام
0: أكثر من عام. قلت لك واحد جويلية 95
1: وضعية 25
0: احنا عندنا وضعية كاش كان خلصوه في أكتوبر في سبتمبر ولا في أوت للآخر أوت ما أعطوه حتى ملي 43 ما عندنا في منطقة.
5: سبحان الله.
0: لا مش معقول. ولهذا إخواني يزم الواحد يعني شوي منا وشوي من ما يجيش لا تحس تحس تو تحس بها لو كان شخص
1: أنا
0: في مدرسة ولا
1: معناها مدير شؤون دينية نصورها تسمع في البرنامج.
0: لا
1: مش عارف يعني كان عندها معلومة ولا حاجة نجم تتواصل معها.
0: اتصلنا وقال لك باهي وباهي جي. بالنسبة لخروج الريح هو منقذ للوضوء وصحة الوضوء يعني ضرورية في الصلاة. اللي ينقذ الوضوء أثناء الصلاة يقطع
5: صلاته
0: يمشي
5: مباشرة
0: يمشي يتوضأ ما عاد يعمل حتى حركة.
5: نعم.
0: وهو على
1: فما ناس غير تحشم تواصل وبالتالي تقول لك تو نقضيها.
0: لا لا لا لا, لا ما
1: تحشم جيش.
0: ثم وضعية ساعة أخ عرفات نحكاها للمصلين. نعم. صلاة جمعة. نعم. وانت في الصف الأول. وفي وقت الصلاة ما تنجمش تتعدى أقل شيء وقع ناقض وضوء. تخرج من الصلاة وتجلس
5: تجلس. نعم.
0: إذا كانك أنت تحب تقعد تخرج دير يدك على خشمك واحسب روحك زي راعف واخرج. أما أنت في الصف الأول وتواصل بنية الصلاة وأنت انقذت الوضوء لا يجوز.
5: نعم.
0: اجلس ومعش تتبع المصلين وبعد تالي تخرج به. بالنسبة الصلاة يعني في الحافلة تو الحافلة من المفروض الإنسان قبل ما يسافر في الحافلة يزمي يوقت على توقيت الصلاة وقتاش. احنا تو صلاة السفر عندنا فيها حاجتين، عندنا فيها التقصير وعندنا فيها الجمع. مثلا الظهر كانك بتخرج بعد دخول الظهر تستطيع وتعرف الحافلة ما توقفش تعمل جمع تقديم ظهر وعصر. كيف كانك انت بتوصل بعد المغرب تعمل جمع تأخير بين المغرب والعشاء. ونجاوب في نفس الوقت على سؤال التلاميذ في المدارس اللي قال عليه أخ دريس.
5: نعم.
0: احنا التلامذة ما نحبهمش يكونوا متشددين انا نبغي نصلي في اول الوقت.
5: نعم.
0: لا عندك مجال المغرب تخرج 5:30 والمغرب صار. يعني تنجم المغرب الوقت الضروري متاعه يمتد حتى قبل دخول وقت العشاء.
5: نعم.
0: للضرورة.
5: نعم.
0: كيف العصر تنجم في هيك الراحة برشة تلامذة يصلوا في هيك الراحة ماذا بينا ما تكونش هالمناكفات
1: لا هو الحادثة اللي يجب معناه أخذها أخونا إدريس ما كانتش معناه خرجوا من قاعة الدرس ولا حاجة, كان إشكال صار معناه هو الصلاة في الساحة في وقت نقوله إحنا هذيك الراحة هذيك الريكرياسيون, فما كانش معناه داعي أنه معناه
0: لا هم يديروا هكاك ولا هم
1: ينجموا ياخذ راو في معناها
0: زاوية ولا ركن أخرى ويصلي مثلا,
1: هم زاد تلامذة معناها جو حسب ما شفنا الفيديو وقتها في وسط الساحة إلى كان حتى في الصلاة الناس متعداش قدامك إلى آخره, ولكن هذه مشكليات تعدت. إذا كان في ريكرياسيون في راحة والتلميذ ينجم يصلي يشد تركينة متاع الساحة ويصلي, احنا ما نشبش نقوله لا وعمرنا نقوله لا ما تصليش وعنده المجال باش يصلي. اما هي ما تجبدتش معناها انهم خرجوا من وسط قاعة وقالوا للأستاذ لا مثلا
0: هي
1: وقت وعطينا خرجنا باش نصلي.
0: في وقتنا الحاضر هذا تو بيدخلوا 1 سبتمبر ما هو ما صلاش العصر المغرب ما زال المغرب يصلي الى خرج الخمسة لروح الدار يصلي مجال موجود. المهم أما ساعة لساعة يكون ثم تعصب من جهتي من الإدارة ومن التلميذ ماذا بينا ما يجيش ما في هالوضعية هذه. بالنسبة لل يعني سؤال الأخ اللي يسأل سي محمد على الافتراءات على الله والحاجات هذه موجودة, احنا علاش أنا الحاجات اللي هي تهدم الدين ما نصنطهاش ما نتبحهاش, احنا عندنا أركان الإسلام وعندنا أركان الإيمان وعندنا القرآن وعندنا الأحاديث النبوية الصحيحة, ما أحوجنا اللي قال فلان قال علان قالت هذه من الحاجات الموجودة. نجاوبوا نفس السؤال على السؤال الثاني, ذو السويقتين موجود علامة من علامات الساعة في آخر الزمان سوف تهدم الكعبة وسوف يرفع القرآن, يعني من صدور الرجال إما بموت العلماء اللي كانوا يحفظوه أو برفع الحروف متاعه, وهذه علامة من علامات قيام الساعة موجود, هدم الكعبة موجود.
1: ذو السويقتين الحبشي هو رجل من الحبشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر في آخر الزمان ليخرب الكعبة المشرفة,
0: موجود يعني ما تستغربوهاش أنت, علامة من العلامات الساعة هو يعني زي علامة من علامات الساعة يعني عرفات المستمعين سعاد هو المسيح الدجال الذي يعني
1: برشة علامات
0: وهي العلامات الكبرى في آخر الزمان
1: انتهى
0: ثم علامات صغرى بانت تو ثم العلامات فاتت وأما العلامات الكبرى من بين هذه يعني الحاجات هذه متاع يعني المسيح الدجال متاع نزول سيدنا عيسى متاع الدخان متاع هدم الكعبة, هذه كلها علامات من علامات الساعة.
1: بالله سي محمد ملاحظة بركة, هو قال لأولاد صغار يسألوا في الهاتف شوف راهو يلزمنا نتبعوا زاد صغارنا شو يتفرجوا في الهاتف من الصغرى عاطيه هاتف والتيك توك ويجري في الصفحة ولا الفيسبوك وتخرج للأشياء كل راهو حتى وكانت تحب راهو فما
0: ومسؤولية الولي
1: فما حسابات متاع أطفال راهو حتى كانت تحب تعمل الحساب ساعة فما عمر معين ما يعطيكش ما يمكنكش لا تيك توك لا الفيسبوك بأنك تفتح حساب, وإذا كان هو أخذ تليفون أمه ولا تليفونك أنت وبدأ يشوف فيه فبالتالي ما يزدكش تخليه
0: دور الولي دور
1: الصغير وتخليه يتفرج في الحاجات هذه. لا
0: تو بالنسبة للأخ دريس يسر على الكفارات, الكفارات عادة تكون عتق رقبة يعني يعني أو
1: إطعام
0: أو صيام شهرين, الإطعام هو الأخر عادة صيام شهرين متتابعين والإطعام ما عدا في كفارة القتل الغير عمد لم يرد ما يفيد طول عمل يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين. إحنا هنا الفقهاء على خلاف, ثم بعض المذاهب قاسوا على الكفارات أخرى إذا كان هو لا يستطيع الصوم يطعم المساكين, وثم مذاهب يعني قالت اللي كونه كيف هو ما يستطيعش يصوم حتى الإطعام ما يقومش به, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في القتل الغير العمد. و
1: فما كفارة اليمين,
0: اليمين
1: كفارة الظهار, كفارة القتل الخطأ, كفارة الإفطار في رمضان, وكفارة الحج والأذى.
0: أي
1: الحج والأذى مثل حلق الشعر وارتكاب محظور محظورات
0: الإحرام هو كم تاع الستة
1: أيوة.
0: لهذا يعني هو اللي يسأل على في القتل الغير عمد فخلاف بين الفقهاء.
1: نعم.
0: وربي يسترنا باش ما نعملوش حوادث حتى باش الواحد
1: الله يسترنا.
0: يستر وكو.
1: كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة توا ما
0: عادش موجود,
1: صيام شهرين, صيام شهرين متتابعين مع الدية. باه نواصل مع المكالمات. ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: مرحبا. مرحبا بك, تفضل.
6: محمد مرحبا.
1: مرحبا سي محمد, تفضل. شو سؤالك؟
6: بالله عندي ذا سؤالات للشيخ.
1: اي نسمع فيك.
6: السؤال الأول محمد بن محمد بعود.
1: اي
6: يقول اللي يعني تنجم يعني لكليه اللحم تولي بعد يزمك تتوضى قبل
0: نجاوبك ان شاء الله
6: يعني ينجر.
1: اي سؤال ثاني.
6: السؤال الثاني الضربان, معروف الضربان.
1: اي شبيه
6: تاكل ولا
1: يتاكل ولا به. بارك الله فيك سي محمد, شكرا. جاوبوك تليفون اخر. الو السلام عليكم.
7: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: جمعه مباركه
1: علينا وعليك. اهلا بيك سي شريف.
0: شريف
7: تحية لك سيد الشيخ. تحية.
0: مرحبا بك سي شريف.
1: شكرا, تفضل شريف.
7: وشكرا لعز على تجيبون. انا ساقي عندي السكر ومنبه لي الطبيب ان الماء ما نستعملهاش.
1: ايوه في الوضوء. اي
7: في الوضوء يعني نتيمم فكذا حتى بنمسح من برا الماء بخش ساقي الداخل صبري ينضر شوي.
1: فانا
7: علي الماء بصفة عامة طبيب نمشي نتيمم ولا
0: الأعضاء الأخرين لا بأس عاد البقية.
7: لا كان صوب الساقي اللي صار.
1: باهي شريف نجاوبوك إن شاء الله.
7: والسؤال الثاني ثم ناس اللي معناها تاكل في إخواتها في إنه قلت كلمات قلت يا قلبي لا يا قبري لا ترضعني جلي علي الدين وشجعني. قلت يا والله يا أولاد أعمامي ما تروحوش المعية حامي أرى خروج الروح في الدنيا.
1: هذا شنو؟
7: وقلت كالمخرة قلت بعد ما غسلوني حطوني في النسان وشو الجبانة حطوني في قبل الظلم شو خلوني وجوني ملاك يسجوا فيا على فعالي فريشي هذا كل فيا جمال الريقي يولي حبار والفار صبعي يولي قلم راخذ ونشجر في الكفن.
1: باه
7: هذه الناس اللي تاكل في انزاق قوتها وما
1: تعجبها باه الميراث الميراث. اي واضح خونا الشريف, بارك الله فيك وربي يشفيك ان شاء الله. شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
8: هلا اخويا عرفات.
1: مرحبا.
8: تحيه لي. تحيه للشيخ.
1: شكرا, تفضل.
8: لا بس نسال على الساعات تبدأ هيك في الجامعة تجيب الكتاب قرآن فقرة تلقى فيه اسم حد معناها نبت متبرع به زي بسمه كاتب فيه اسمه, هل الامر هذا جائز ولا انا بس يكتب فيه اسمه معناها الاجابة حقيقة
1: قرآن فيه الاسم
0: باين.
8: وثم سؤال آخر, ثم بعض الناس تلقاهم عليهم الدين يعني يبغوا منها الناس يخلين فلوس وكل شيء لكن هم تلقاهم يصدقوا. نحب يبين لنا الشيخ أنا هنا أول أن يخلص دينه قبل ولا يصدق قبل.
1: يسبق شنو؟
0: خلاص الدين.
8: ولا يصدق معناها ثم
1: الناس صدق
8: صدق معناها وتلقاها ناس أخرى تبغي منها وهي ما تخلصش في الناس وتصدق
1: أنا
8: هم أولى يبين لنا الشيخ. نحب
0: إن شاء الله مبينوا لك.
1: واضح. شكرا لك. كلا وفيك. باهي تفضل شيخ.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحم الإبل احنا على المذهب لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء إلا ذهاب العقل.
1: جاوبنا عليه برشة مرة. برشة مرة.
0: أيه.
1: اللي وكليل خذيل تغد قعود قولوا احنا راو ما ينقض الوضوء على المذهب.
0: لا ينقض الوضوء إلا حاجة تذهب العقل.
1: نعم.
0: أو ما يخرج من السبيلين.
1: واضح.
0: القبول والدبر. بالنسبة لكن لحم الضربان فيه خلاف بين العلماء. هو عاشب الضربان يأكل في العشب خاصة موجود. فيعني فيه
1: يدخل في كل ذي ظفر ولا هو
0: عند
1: أظفار ذي ظفر.
0: لا هم الأظفار الطيور خارفات.
1: للطيور.
0: الطيور. أما إحنا عندنا الناب. اللي تمشي على رجلها هي يعني كل ذي ناب وكل ذي ظفر من الطيور وكل ذي ناب من السباع فهو يعني يكره الماكلة متاع اللي أنا يأكل في بالإضافة إلى أكله للأعشاب فهو يأكل حتى في الحشرات وفي الحاجات هذه. يعني في خلاف. وإذا كان الواحد يطبنا يستطيع يأكله.
1: معروف في الشرق يقولوا لنا النيص أو الشيهم أو الدلدل. يقول موقع الشيخ ابن باز حلال في أقوال أهل العلم, في أصح أقوال أهل العلم فماش مشكل. الأصل الإباحة في الطيور والحيوانات كما قلت أنت, معناها
0: الطيور اللي ما ناكلوهاش اللي عندها مخالب واللي تاكل في الجيف والحاجة والحيوان السباع اللي عنده ناب.
1: ناب الضربان يعتمد في غذائه على النباتات والحشائش وليس من ذوات الأنياب المفترسة ولا يأكل الجيف. ولا يأكل الجيف
0: عاشب هو.
1: لا يعد من الخبائث.
0: بالنسبة للأخ الشريف احنا في بالي جاوبناه على الموضوع متاع التيمم. اخواني التيمم راهو رخصة.
1: رخصة نعم.
0: وانت عندك اصبعك هذا الطبيب قالك ما يمساش الماء اعمل عليه جبيرة وخلي هالجبيرة هذه عليه امسح عليها حد الصبع وبقية الرجل. هو ما قال صبعي الكبير. يعمل جبيرة عليه. يعمل فاسمة داخلية
1: وقت الوضوء مثلا.
0: وقت الوضوء
1: نعم.
0: بشرط هاك الفاسمة اللي عملها ومسح عليها يصلي بها
1: وتقعد
0: تقعد
1: كان بعد الصلاة
0: كان بعد الصلاة.
1: أيوة.
0: وبقية الرجل كانت قد حتى هي تغسلها.
1: أيوة.
0: عمل جبيرة داب الألم وين الطبيب قالك ما تمسش.
1: نعم.
0: انت تو ما يجيش يا صلى صبع يمثل تقريبا 1% من أعضاء الوضوء ككل تتيمم. أيوة. لا تيمم راه رخصة. أيوة. توضع عادي. أيوة.
1: يعني ينجم يبل ليدة وينفضها ويمسح
0: الجبيرة يمسح الجبيرة.
1: نعم.
0: والباقي من الرجل يغسله ويحتاط من تسرب الماء.
1: نعم.
0: للوضعية.
1: أيوة.
0: ولا لا يتم
1: يعملها واقفة
0: كشوية الرجل باشي
1: يهبط الماء التائي
0: يهبط الماء التائي
1: ويشيحة قبل
0: ويشيحة ما قبل ما
1: صحيح. ردوا بالكم راهو الوضوء هو
0: ناس
1: الأصل.
0: أيه.
1: لا ولا تصح الصلاة دون وضوء
0: زي استعمال الكرسي يا خارف. زي استعمال الكرسي يا أخي ما نجم الوضعية يقولك
1: ما تستسهلوش يا إخواني مسألة الرخص هذه.
0: أيه.
1: صبعي تجرح فيه تضرب نقعد جمعة نتيمم من اليبرة
0: ما يجيش. هالمدة اللي فات اللي سألنا الشخص يعني عمل حادث ودواء قال لي قعدت 6 أيام ما صليتش
1: أصلا
0: قال لي كيفاش نقضي. قلت له أول شيء استغفر ربي.
1: نعم.
0: أنت أول شيء توب الربي.
1: نعم.
0: عقلك معاك. قلت له منين كنت 6 أيام. والله قال نهار كل نادم. إيه أنت نادم وما عملت حتى شيء. راهو الصلاة صلي في أي حالة كانت.
1: نعم.
0: سواء عندك كوش سواء عندك الدليل.
1: نعم.
0: سواء في أي وضعية أنت فيها صلي. مش معقول واحد ماشي الرخص راهي رخصة هي.
1: نعم.
0: لظرف معين ولظرف محدد. والله أعلم. بالنسبة للأخ اللي يسأل على هو من المفروض الشخص اللي يجيب مصحف ولا يجيب كتاب أولا ما تجيب الكتاب والمصحف لما تشاور الإطار الديني. برشا ناس ساعة لساعة يجيب كتاب ولا حاجة يحطه ويمشي. لا لابد احنا مكلفين ومنبهين علينا في الوزارة عرفات المستمعين. لابد أن الهيئة اللي في الجامعة هي المسؤولة على استقبال هالكتب. نشوفوا الساعة الكتاب شن هو لا محالة مصحف معروف وإحنا ثم نكتب مش لازم نكتب اسم فلان نكتبه وقف على الجامع.
1: أيه.
0: ولا أعطيه للإمام باش يطبع
1: أصلا أنا. أيه. بصراحة ما نستسيغاش أني نستعمل قلم ولا حاجة نكتب أي حاجة على المصحف.
0: أعطيه للإمام هو يطبع عليه هو يطبع عليه باش يولي من أملاك الجامع.
1: نعم.
0: وأنت ليش تكتب عليه اسمك أنت هذا فيه معناها رياء وربما الأجر اللي كنت ناويه أنت بيضيع وبيمشي.
1: أكيد فيه رياء يعني. شو كاتب اسمك على
0: لا ميجيش مش لازم.
1: لا وفما حاجة أخرى رأي المصاحف كما قلت أنت سادة فما ثبتوا رأي المصاحف رأوا ساعات فما مصاحف ماهيشي معتمدة
0: معتمدة خلاص. احنا نعرف
1: فيها رسم معين فيها ربما حتى أخطاء.
0: احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في المدارس وفي
1: نعم.
0: وحتى في المساجد عندنا رواية قالون.
1: نعم.
0: هي المعتمدة في في في في ولا ورش
1: ولا
0: حتى
1: ورش.
0: حفص راي دخيلة علينا.
1: نعم.
0: علاش فرض تروح حفص خاطر يفرقوا في المصحف بلاش ونجيبوا فيها ونعملوا فيها بالوضعية هذه.
1: نعم.
0: بالنسبة للأخ اللي يسأل على خلاص الدين، خلاص الدين مقدم على كل شيء. حاجة واحدة، إذا كان هذا الدين منظم، أنت أنا مدان في شراء سيارة، ولا مدان في عند واحد تفهم أنا وياه شريت مواد بناء ونخلص كل شر كل
1: مبلغ معين،
0: مبلغ معين،
1: نعم،
0: ومنظم الأمور،
1: نعم،
0: ما يمنعنيش باش نصدق.
1: أيوة
0: نصدق. أما إذا كان هنا يعني علي دين ما فيه حتى أجل وما فيه حتى حاجة، أول حاجة هو خلاص الدين، باش ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لين يموت حد ويجيب يصلي عليه يقول له ما عليهش دين، لا كان عليه دين ما يصليش عليه. الشهيد وما أدراك،
1: نعم،
0: الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمه، شهيد المعركة في سبيل، نعم، الله، كل شيء يغفر له إلا الدين،
1: إلا الدين.
0: ولهذا أخواني يعني ما تستهينوش بالدين، وخاصة إذا كان دين متاع كماليات، ما هوش دين متاع ضروريات،
1: نعم،
0: دين متاع رفاهة ومتاع حاجات اللي ربما أنا في غنى عنها.
1: وما تستسهلوش القروض،
0: صحيح،
1: باش تعمل دين. اولا شوفوا لا هو يزي دين ولا يزي
0: ربا، هو يمحق كل البركه فيه. واصبروا على ارواحكم يا،
1: نعم،
0: اخواني، وقنعوا، خاصه نقنعوا نسوينا واخواتنا وبنانا،
1: نعم،
0: بان نصيبنا شهريتي 500، يلزمني نتكيف مع ال 500 ونعيش حسب كل واحد يمد رجليه
1: على قدر كساء،
0: على قدر الكساء نتاعك،
1: نعم،
0: علاش انا مانيش قادر باش نشري الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه،
1: نعم،
0: موجوده ستيلو ب 200 فرانك وموجوده ستيلو بدينار،
1: هو كذا، واللي استدان من شخص من احد وفي نيته انه يرجع ربي يعين على ذلك.
0: حديث في الشيء هذا صحيح،
1: راهو شفت النيه نتاعك انت تواتي ساعات ظروف انسان ما في حلاش، بيزوج ابنه بيزوج بنته، يمشي الاولاد عمه الى اخره يسلفوه مبلغ من المال، وهو في نيته باش يرجع، ما بيعمل مستحيل باش ربي سبحانه وتعالى
0: يسخر باش يرد هكا الدين،
1: واللي من الاول يبدا يمشي يستدين ونيته نيت ما هي، ربي سبحانه وتعالى يعرف شنو هي نيتك بالضبط، ما لا لا لا يوفق انه
0: يزيد نوقظ. زاد اخ عرفات، ثم ناس معروفين في المجتمعات مشهوره،
1: نعم،
0: يسمعوا بها الناس كل اللي هو ماهوش مخلص في الدين،
1: نعم،
0: وعلاش انت تزيد الدين، علاش تزيد يعني انت تسال ثمن ثلاجه ولا ثمن،
1: نعم،
0: يعني مابل ولا حاجه، ومنها تزيد باقي الدين وتقول لهم ما هو لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين، فالإنسان ما تخليش يتمادى في هالوضعية هذه.
1: واضح به. 75-879-900 نرجع المكالمات. ألو، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مرحبا عم
9: الطاهر. جمعتكم إن شاء الله جمعتكم مباركة.
1: أمين يا رب العالمين أجمعين.
9: طارب وجدادة.
1: مرحبا عم الطاهر، تفضل.
9: نسألك سؤال في الشيخ والحديث في
1: الخرافات. أيوة.
9: في كرسي المتنقل.
1: أي.
9: كرسي المتنقل اللي ركب عليه
1: الانسان. كرسي المتنقل
9: يدخلش به للجامع يصلاش به.
0: جاوبوك ان شاء الله.
9: اول امرك.
1: شكرا، بارك الله فيك عم طاهر. تليفون اخر. الو، السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
1: قلنا الراديو لو تسمح نسمعوا في صوتنا. وعليكم السلام ورحمه الله.
10: اخرفه جمعه مباركه ليكم وكل المستمعين
1: اجمعين ان شاء الله.
10: عايش بلا نرجع لحكايه موضوع نتاع العوده المدرسيه.
1: ايوه
10: ان شاء الله ابنائنا كلهم ناجحين
1: ان شاء الله.
10: نحب نشرح ملاحظه، احنا كل عام نشبه هذه وجبه تحت انت عنو اللي هي التنمر بين التلاميذ، عرفات ماذا بينا حتى الاقسام السفلى وقتلاندا يبدو من سرير الحال، يبدو لباس عليهم ما يفتوش من الاول فرزين، تبدا الدنيا كلها هاي اثر على اصحابه وعلى الزملاء بشوي راعوا الناس اللي ما عندهمش والناس اللي عندهم حوايج عنو وناس معناها ما يدخلوش طول هكا.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، فكرتنا فيها الحكاية هذه، ما باه إن شاء الله نحكوا عليها. شكرا جزيلا شيخ. احنا عم الأول حكينا في الموضوع،
0: حكينا في الموضوع
1: بالله، فكرنا يرحم والديه الشخص اللي تواصل معنا توا، الأولياء اللي سمعوا فينا توا، الأولياء هذه توصية إذا كانت تحبوا تقبلوا منا أنه نوصوكم، ولدك الصغير الأولى والثانية والثالثة والرابعة وصيه عمره لا يتباهى بحاجه جابها على
0: زملائه
1: الاخرين، قول له ولدي رد بالك تقولها وشوف أنا لمجتي كذا وكرطبلتي خير من كرطبلتك وطبليتي خير من طبليتك واحد وعلم باش كي صاحبة ما جابش لمجة وهو عنده لمجة قول له ولدي اقسم معاه اعطيه شطر البريوشة هيك ولا شطر الكايك هذيك الكعبة اقسمها رد بالك وتشوف صاحبك اللي يقعد معك في في في الكرسي ما جابش هو لمجة اعطيه منها
0: اقسم معاه
1: وصيه هكا امي اللي تسمعي فينا انت مش توصيه تقول له رد بالك واحد يهز لك لمجتك ورد بالك واحد يهز لك لا قول له اقسم اذا كان صاحبك ما جابش وهذا هو والتنمر عاد خلي هذاك التنمر باش نقولوا احنا بلهجتنا بالك تعذر قول لصاحبك ولا
0: يستهزئ بيك على صاحبك ولا على الدبش
1: قول انت صباتك مشرك ولا صباتك هذه من الوصايا نوصوا بها صغار كيما تحرصي باش ياخذ العلم وتوصيه باش يقرا على روحه وينتبه للمعلم وما يشوشش ويرد باله في الكياس قول رد بالك على صاحبك اللي يقعد معاك ورد بالك على صاحبتك اللي تقعد معاك وكان ناقصة حاجة أعطيها وكان ما جابتش لمجة أعطيها
0: وإحنا عندنا صورة ويل لكل همزة لمزة
1: صورة
0: يعني في الحاجات هذه الدين يعني هي من الأخلاق
1: من الأخلاق
0: ليزم بنان التلاميذ يتحلوا فيها كل كما نعلموه الصدق باش ما يكذبش ونعلموه التواضع هكا علاش تو الأبناء الأولياء حتى عند امكانيات باش يشري الولد اخر كرطابله وستيلو لا يعلم لكونه يشري حاجه متوسطه شعبي عام زي الناس كل
1: باش حتى باش كان انت عندك الامكانيات
0: اي لا يزمع وخاصه يعني
1: خاصه اللي اللي اللي نيتها الرياء انها نيتها بنتها تطلع احسن واحده في المدرسه واحسن لبسه هيك راه يرد بالك منها
0: وعرفات نغرس فيه من تو إذا كان الولي يكون يغرس في ابن الأنانية وحب الذات يعني يقعد يعاني فيها مدى الحياة ولا يستطيع الاندماج في المجتمع تماما
1: رد بالك تعلم ابنك الأناني والله يولي أناني حتى معك واللي معناها ما حتى مع باباه وما معناها ما يعطيهمش وطالع مادي
0: لا تنتهي
1: لا ويطلع مادي ويطلع يحب روحه إيه كي انت من الصغرى من اللي عمره 6 سنين تو باش يدخل مكتب سنه اولى وساعات من التحضيري خمس سنوات وانت الوصايات كان رد بالك صاحبك تعطيه رد بالك صاحبك كذا
0: ايش تحبي كيفاش
1: يحب روحه يطلع ويحب ما يعملش الخير مش الخير جمله
0: اكيد
1: نرجع المكالمة الشيخ لو تسمح من تنتظر ألو السلام عليكم
11: السلام ورحمة الله والبركة وإن شاء الله جمعة مباركة
1: علينا وعليك إن شاء الله
11: عندي سؤال واحد أنا معناها دائما نسمع فيكم في كل جمعة
1: أيوة
11: ضو لزلم من زرجيس
1: مرحبا سي ضو
11: أنا عوض بالله من كلمة أنا من أول عام الحادث بالموبيلات طايح بي الموبيلات وطايح معناها جت ركبتي على قاعة وجدت فوق الموبيلات وقعدت وجعتني مدة 10-15 يوم
1: أيوة
11: بمشيت للطبيب أعطاني دواء لكن الدواء دواء الله سبحانه وتعالى هو ركبتي قعدت توجع فيها في عرفات معناها التجيت وليت نصلي على الكرسي كان يجعمز لوطة معناها من غير الكرسي يجعمز لوطة ما نقدرش نسجد اللي كان نسجد لا قراعي ممدودة معناها ما نقدرش نكمشها خلاص ولا نسنيها التالي معناها
1: انت تو كيفاش تصلي باش نعرف الشيخ ايش يجاوبك شنو الوضعيه تو
11: ملي على كرسي
1: على كرسي باه
11: نصلي على كرسي بقينا مره حولت معناها قدايه تو حتى نهار نمشي للجامع جاي اليوم مثل الجمعه لا ضروري من الكرسي
1: باه تو نجاوبك
0: نجاوبك
1: ما عادش وفيه الوقت باش نجمو نجاوبوا الاسئله اللي قعدت واضح يا سي ضو بارك الله فيك
0: بالنسبه للكرسي المتنقل اخ عرفات اذا كان هو متيقن منه ما فيش نجاسه وكذا ما جايز اما ماذا بين الكرسي ما يعفسش على الفرش
1: يجي على الشيره
0: ويجي على الشيره باش ما يضايقش المصلين اما يتحقق منها كونه نظيف هي الارض تطهر بعضها بعضا وما يخطر لك العجل يعملوا أثر في الفراش ماذا بينا ما وباقي كان يتحقق منها نظيف ما فيها بس احنا ديما الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسحة كيف هو ما يستطيعش يثني ركبته يصلي على كرسي وإن شاء الله عند ربي مقبولة خطر ما يجد الرجل يعني لازمها تكون ممدودة كاملة باش يسجد، ولهذا ما يستطيعش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا جبدنا على الكرسي للشخص اللي قد يسجد لوتا ويصلي على كرسي.
1: واضح. باهي نختم مكالمة. ألو،
12: صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا. بسرعة،
12: الخامسة من حام نكلم فيه.
1: مرحبا يا خامسة، تفضلي بسرعة. في سبيس
12: بسرعة بحول الله. توني السؤال باش نسر عليه تكلم عليه رجل قبلي. أنا كي باش نصلي نجيك نطبس كي للصلاة باش نسجد، نحب ظهري وجعني ما نقدش منوقف إلا في السيت. أغلب الأوقات نصلي على الكرسي لأني ما نجمش نصلي كما قال لفت فيا زيت من قبل نجي نقف زيت ظهري وجعني.
0: أي ماك في اللولة تصلي واقفة؟
12: إيه لا، حتى على الكرسي نوقف ونقرأ الفاتحة ونقرأ سورة الأولى ونقعد.
0: لا تقدي صحيح، يزمك في البداية كانت تقدي واقفة باش تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة واقفة.
12: أيه.
0: ومنها تزلش على الكرسي ما يسالش، ربي يتقبل ان شاء الله.
12: على خطر انا قلت لك ظهري يوجعني، راني ما نقدش
0: ديما حسب الامكان، غير الصلاه ما تبطلوهاش.
12: لا حتى بحول الله ان شاء الله
0: وربي يتقبل منا.
1: شكرا.
12: آمين. شكرا لك. نهارك مبروك.
1: عايش اخونا محمد امين في اطار الحديث عن الميراث، هل لنا قاعده احتساب المنابات يكون كل الميراث او ما يعرف منه بعد اسناد المناب الاول؟ يعني عندما تعطي ثمن الارث الام، هل أن احتساب باقي النسب يكون من القيمة الكلية للإرث أو ما بقي منه؟
0: في قسمة الميراث أول حاجة نخرجوا أصحاب الفروض خارفات.
1: أي.
0: أصحاب الفروض مثلا الأب عند أولاد باش يأخذ الربع، الأم عندها أولاد باش تأخذ ثمن. أولا نخرجوا جماعة الفروض.
1: أي.
0: هم الأولي من المجموع، ونجموا نحسبوا كيف كيف نجموا نعملوا يعني الكسور اللي خاصة بالوضعية هذه، ونخرجوا كل واحد المناب
1: بعزالة أماني. تقول عرست برجل آخر، برجل عنده صغار وتوا ولوا مراهقين، كيفاش اللبس أمامهم؟ لا نعتبرهم كما أولادي.
0: لا ماذا بينا لباس الخدمة. ما تكونش لباس الخدمة الوجه يبان ما يسالش، اليدين للذراع، ماذا بين الحاجات اللي خاصة هم مراهقين.
1: أيه.
0: الحاجات اللي تثيرهم كشباب. نعم. حتى ولو هم محارمك، حتى هم رباوك رباتك، يزمك تحترمي الوضعية وتكون لباسك لباس محتشم.
1: شكرا لك شيخ وفي الوقت. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء.
13: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش. إذاعة تطاوين.
14: موجز الأخبار.
15: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل أشغال إنجاز القسط الأول لشبكة التطهير بمدينة ذهبة في انتظار انطلاق أشغال القسط الثانية، وتبلغ كلفة المشروع حوالي 13.8 مليون دينار. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم 17 من سبتمبر الجاري يوما عالميا جهويا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة. خلصت مذكرة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم الخميس لأن تونس قد التي تواجه تآكلا تدريجيا لرأس مالها العلمية، مدعوة إلى الإقرار بأن الكفاءات العلمية الأساسية تشكل استثمارا في القدرة الانتاجية المستقبلية للبلاد. وتؤكد المذكرة تحت عنوان رأس مال العلمية رافعة للنمو أن قدرة أي بلد على تطوير رأس ماله العلمية أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيته الاقتصادية. أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي بداية من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على استثناء واحد ولفترة محدودة حتى نهاية العام الجارية للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. وفي ردها على هذا القرار قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها تتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا. استشهد 9 فلسطينيين خلال الساعات الماضية في غارات صهيونية شهدتها عدة مناطق في قطاع غزة. وضمن الشأن الدولي، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي يمني قوله إن الحوثيين سيطروا على جزيرة مايون وأحكموا السيطرة على مضيق باب المندب. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الوقفة الإخبارية. الآن آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع نجاة.
16: شكرا لك فاطمة.
17: إنفوسبور.
16: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. تخوض الانديه التونسيه نادي الافريقي نادي صفاق ستار الجرجيس مبارياته بالدور التمهيد الاول للمسابقات الافريقيه غدوه السبت والاحد 12 سبتمبر. واكيد الترجي الذي تونسي معفى من هذا الدرع ونعطيكم البرنامج كامل. بالنسبه لترجي الجرجيس مع دينا ديان بارس السنغالي كاس الكونفدراليه في الخامسه غدوه السبت في السنغال. نادي صفاق في نفس المسابقه مع شوتينغ ستارز النيجيري نهار الاحد 13 سبتمبر في تونس. وبالنسبه للشامبيونز ليغا الافريقي النادي الإفريقي مع جوليبا المالي دوري أبطال إفريقيا نهار السبت 12 سبتمبر غدوة في مالي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في المسابقات الإفريقية. الجمعية الرياضية بجربة تستضيف الدين اتحاد تطاوين اليوم، ويلتقي مجددا فريق جمعية جربة مع اتحاد تطاوين في مواجهة ودية ثانية، لكن هذه المرة في جربة وتحديدا في ملعب حومة السوق بجربة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. نادي أولمبيك مدنين اليوم انطلاق من الساعة 6 مساء بقصر البلدية باش يكون الموعد مع انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في سباق قائمتين مترشحين اللي هما السيد عبد الرحمن الناصر والسيد جمال السعيدي. غدوة أكيد الموعد باش يكون مع لقاءات الجولة الرابعة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعطيكم حكم هذه الجولة. الشباب الرياضي بالعمران مع النجم الرياضي المتلوي محمود قصيعة في التحكيم، أيمن الناصري يظفر لقاء النادي الرياضي لحمام الأنف مع الترجي التونسي، والصادق السالمي في لقاء أولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيط الدائر. لقيت لقاءات نهار السبت ذم نهار الأحد كنت تتحدث عليه نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل رياضي بالمرسى نجم الساحلي باسم بالعيد في التحكيم، خالد قويدر يلقي يدير لقاءات الأمر الرياضي بحمام سوسة مع الملعب التونسي، وأسامة بن إسحاق في لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري مع الاتحاد الرياضي ببنجردان. نكمل أخبارنا بالملاعب الأوروبية. الليغا الإسبانية الجولة الخامسة في 8 اف سي سي في يستضيف فالنسيا في الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة رين مع مارسيليا في 8 غربع، وفي نفس التوقيت الكالشيو الإيطالي الجولة الرابعة فينيسيا مع فيرونتينا. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحيات صديقنا رشيد بوزياخة في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
18: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
19: الاثنين
20: 14 سبتمبر
19: برمجة خريف شتاء
20: 26-27
19: عناوين جديدة،
20: برامج مختصة، سهرات فنية
19: وبرامج رياضية في إذاعة تطاوين.
20: وين ما كنت
19: الموجة تسمع منك
20: تحكي علي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم 17 من سبتمبر الجاري يوما إعلاميا جهويا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 بهدف بلورة خطة عمل لتسهيل عملية انخراط المربين ضمن هذا البرنامج. تتواصل أشغال مد قنوات التطهير بمعتمدية يذهبة على أن تنطلق أشغال إنجاز محطة التطهير بالمدينة في الفترة المقبلة. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. سجلت وزارة التربية 2,097,324 تلميذا في منظومة الحياة المدرسية عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت الوزارة أن عدد المرسمين يمثل نسبة 99%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 أوت إلى غاية 10 من سبتمبر 2026. في العالم، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي بشن الطيران السعودي غارتين على مطار المخا. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض إلى 7 سفن أمس الخميس مقابل 11 في اليوم السابق، وهو مستوى يقل كثيرا عن متوسط لأيام العشر الماضية البالغ 15 سفينة.
0: بلاغات.
1: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة 11 من سبتمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: بغرارة مركز وميناء بغرارة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لحدوث عطب على قناة الجلب، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا بالمناطق العليا التابعة لمعتمديتي جرجيز وبنجردان، ومن منتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية إثر استكمال الأشغال وعودة النسق العادي للإنتاج. في إطار تنفيذ برنامج الصيانة، تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطوين أشغال التغليف السطحي للطريق المحلية 996 بمعتمدية سمار من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 19 الرابط بين وادي السدرية بسمار إلى حدود قصر عون، وتتمثل الأشغال في صيانة وإعادة تعبيد الطريق. لهذا تدعو الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطوين كامل مستعملي الطريق المذكور للالتزام بالإشارات المرورية الوقتية وتخفيض السرعة وتوخي الحذر في الجزء المتعلق بالأشغال. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: شبيك الطو؟ باش نجري تحت موم صحيح.
4: محنش. حاكم ضيخين الايمت هذا مركز معانا برش. شد هذوما كعبتين، ما تلفتش وراك.
3: صحربش هكا هو اش باش يعملوا لي
4: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى؟ قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الايمت هذا. بس عندي زطل سي العافيه، شوف صعب كنت عندي سي دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. ايه هاي انطلق. اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين؟
5: لازمنا نجيبوا البرومي بخي
6: ايه ولاد الفم يا بي
7: طيب يا ولاد طيب بكرة
6: هي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله
8: شي زطلة
4: زطلة
6: شبيك
4: مهبول تحب بسينة
9: شبيك الحكاية شو سمعت تو
4: مسيا مالك
9: مسيا ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما تقولش ما تقولش
9: مسيا
4: ولا لنيان
9: تكلم فيه
4: مسيا ولا لنيان
9: مسيا
4: ما عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي مسيا
6: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: متابعات
2: تحية صباحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله وقتكم جميعا بكل خير، ومرحبا بحضراتكم في نسخة اليوم الجمعة، أبرك أيام الأسبوع وأكثرها أجرا، الجمعة 11 سبتمبر 2016، اللي وقابل 29 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة. هذا هو اليوم 253 في سنة 2026 المغرمين بالأيامات، والأيامات تمر بسرعة. مرحبا بحضراتكم، مرحبا بالتقلبات المناخية اللي جابت معها الأمطار والغيث النافع في شمال البلاد، وإن شاء الله يطال ويشمل كل أجزاء تونس يا رب في الأيام والساعات القادمة. الحقيقة مؤشر إيجابي برشا، شفنا كميات كبيرة البارح من الأمطار في جهات تونس الكبرى وبعض ولايات الشمال، جريان الأودية والمعطيات المناخية ترشح بلادنا لمزيد التساقطات المطرية، وإحنا في أمس الحاجة لكل قطرة ماء في ذا الوضع مناخي متقلب. الحقيقة في الجنوب، خاصة في الجنوب الشرقي، نحكي معنا في انتظار رحمة ربي إن شاء الله يا ربي في الأيامات القادمة، ساعات القادمة، اعتبار كبير ثم كشوية مؤشرات إيجابية، وأمل كبير في أن تشملنا هذه الأمطار وهذه التقلبات ولو بكميات الحقيقة محدودة. وما زلنا في أول الخريف، وإن شاء الله خريف بدري، ومرحبا بالأمطار في كل وقت، وما صبت تنفع وقت ما تصب تنفع كما يقال. مرحبا بحضراتكم في هذا اليوم الجمعة. الحقيقة بدأنا سق التحذيرات في العائلة التونسية يرتفع تدريجيا شيئا فشيئا، شوارع والمدن التونسية تتزينها معناها كل ما يتعلق بمواد العودة المدرسية، طبالي المحافظ الكارتابليت، أسواق شفناها على قناة التعليق متاع مواد دراسية وغيرها. هذا الحقيقة كل كما قلت معناها ديما موعد 15 سبتمبر العائلة التونسية اللي ديما عنده وزنه وعنده كارو وعنده قدره، العودة المدرسية باعتبار أهم تقريبا من المواعيد المهمة على الأقل اللي تهم برشا العائلة.

تقريبا مرحلة كاملة نودعها بعد ما ودعنا الصيف، وكان صيف استثنائي جدا السنة في تونس، 7 حجرات وراه كبري، وقال عانينا من الحرارة، من قصنا الماء، من الضوء، من البرشة اضطرابات. إن شاء الله كحد الباس كما يقال، وإن شاء الله نستقبل ربي خريف بدري، ونستقبل الأمطار، ونستقبل العلم والمعرفة والعودة المدرسية والجامعية، وحظ سعيد لكل الأصدقاء ولكل الأسر التونسية. أجمل تحيات ترشيد بوزاخر في هندسة المباشر، عمر في تأمين المواعيد الإخبارية، وعادل في قاعة الهاتف. أنا معكم شكري في الإعداد والتقديم، ونبدأ بالجمال وبصوت الفنان الكبير محمد منير.

نعود مع حضراتكم في متابعات في 11 وربع تقريبا على موجهتنا هنا في إذاعة تطاوين. شكرا لكم على قبولكم أنكم تبقوا معنا في المتابعة, متابعة برامج إذاعة تطاوين. طريق السلام نرجوها لكم جميعا, كل الأخيان دي معنا مستعملي الطريق, وإن شاء الله زينة لكل الاتجاهات معنا. مرحبا بكم الناس كل. كما قلت العودة المدرسية بس نخوها من جانب تضامني بحث المرضية ومن جانب المساعدات الاجتماعية.

0: برشا جمعيات وبرشا منظمات معناها وحتى حركات بسيطة معناها في الأحياء في تبادل الكتب المدرسية اللي مازالت صالحة للاستعمال وبرشا معناها أشياء الحقيقة تعاون برشا وتفرح برشا وتعكس مرة أخرى المعدن الطيب لشعب تونسي. مش بيت برشا في الطلبية لجنة جهوية الضمان الاجتماعي في ولاية المدينة انطلقت بعد في توزيع مجموعة كبيرة من المساعدات أحسن من يقدمنا الخدمة والعمل هذايا. سيد عادل الجاسمي رئيس اللجنة. سي عادل صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الكل ليك ولمستمعي إذاعة التطويل.
0: شكرا لك. عمل نتصور يعني موعد تقليدي لموعد العودة المدرسية ككل سنة. سي عادل اللجنة الجهوية لتضمن الاجتماعي تحضر روحها في مجموعة من المساعدات.
1: هو كما قلت لك شكري. احنا كلجنة جهوية لتضمن الاجتماعي بمدنين نستعد منذ فترة للعودة المدرسية وعملنا برنامج في إطار الحرص على الأخذ بيد العائلات المعوزة ومحدود الدخل والفئات الهشة لتمكين عدد من التلاميذ من منظور العائلات المعوزة اليوم في حدود 4100 مساعدة هذه السنة وباش تشمل تلامذة من مختلف مستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك مختلف المعتمديات.
0: يعني تقريبا سي عادل معناها المساعدات هذه عينية يعني تتمثل في أدوات كتب مدرسية ملابس معناها ولا مختلفة تقريبا معناها
1: هي المساعدات هذه في إطار معضلة مجهود وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي بالتوازي تقدم مساعدات نقدية حدود 100 دينار للتلميذ بطبيعة للمنظورية والمستجيبين للشروط اللي وضعتها الوزارة. احنا باش نقدموا المساعدات العينية المتمثلة اساسا في حقائب مدرسية مجهزة في ادوات مدرسية وكتب وكراسات من مستوى اولى ابتدائي حتى مستوى سنة اولى ثانوي ثاني وثالثة رابعة ثانوي. احنا باش نعطيهم محفظة ما فيهاش كتب الحقيقة لكن فيها كراسات وفيها المستلزمات المدرسية
0: هو فقط يعني ربما سؤال يطرح نفسه سي عادل معناها مقاييس الاسناد المنح هذه والمساعدات هذه معناها يتم على اساس الكرني الابيض والاصفر ولا حسب الباس دي دوني عندكم في اللجنه ولا شنو بالضبط معناها
1: هو في الحقيقه احنا ما ندخلوش في تحديد المنتفعين بالمساعدات احنا نقوموا بالتنسيق مع السيد والي الجهه مع السيد المعتمدين كذلك بدرجه للشؤون الاجتماعيه في مختلف وحدات الاجتماعيه هم عندهم منظومه صحيح. الامان الاجتماعي اللي فيها من المنظوري اللي نجموا يدفعوا المساعدات هذه ومن بين البازي دونيه دي احنا يختاروا بالتشارك بالطبيعه على المستوى المحلي ويختاروا الليسته اللي للتلامذه والعائلات اللي تستجيب للشروط الانتفاع ويمدونا بها واحنا نسلموا لهم المحافظ الحقائب المدرسي.
0: نذكر للتو معناها اكثر من 4000 مساعده عينيه سعاده
1: 4100 مساعده عينيه وفيها حتى ملابس احنا نعاونوا وثم مجهود حتى جهويه احنا صحيح اللجنه الجهويه احنا نقوم بتمكين بما اوتينا من امكانيات وجهد لتمكين عدد من التلاميذ خاصه في مستوى المساعدات الكسائية احنا نقوم بجهد موازي لتمكين عدد من التلاميذ من المساعدات.
0: سعادة انتم ما تقبلوش مساعدات عينية من قبل المواطنين هكا؟
1: احنا نقبل الحقيقة نقبل اي مؤتمر اي مساعدات سواء عينية سواء نقدية وحتى خارج الإطار المدرسي نقبل الملابس والمواد الغذائية
0: صحيح
1: واحنا في حاجة اكيد نسيرتوا المساعدات النقدية اللي تم التلامذة ولا طلبة ما نجموش يتنقلوا
0: للبيت
1: وجونا في حاجة لتقديم المساعدة خاصة المالية واحنا مدينة دينا في الحقيقة لكل المتبرعين لكل أصحاب الخير لجنة جهوية للتضامن الاجتماعي وبيساعدنا حساب مفتوح للتبرعات وكما قلت احنا دي موجودين مفتوحين وعلى ذمة كل من يريد التبرع واحنا موجودين
0: صحيح. سيد عادل الجسمي المتصرف اللجنوي للتضامن الاجتماعي بمدنين، شكرا لك على قبولك دعوتنا على كل هذه التوضيحات، وهذه دعوة لكل أهل البر والإحسان في ولاية مدنين بالأساس للتبرع في حساب اللجنة وتقديم مساعدات عينية مدرسية وغيرها لمساعدة ضعاف الحال. ونعرف خاصة مدنين الحقيقة في السنوات الأخرى معنا سي عادل مرتب مشرفة جدا في النتائج الوطنية وهناك جدية كبيرة في مجال التربية والتعليم.
1: شكرا لك
0: سي عادل الجسمي، صح شكرا لك. الحقيقة مش فقط في مدني، تقريبا في كل ولايات الجمهورية لجان الجهوية للتضامن الاجتماعي تقوم بمجهود كبير معناها في تقديم هذا المساعدة والعون لتلاميذ اللي يحضروا من وسط معناها عائلات ضعيفة الدخل والأيتام والناس اللي ما في ما حلهاش كما يقال معناها، وكل حالة دي فرصة نتصور حتى دينيا وأخلاقيا معنا توانس الحقيقة معروفين بالمراضية ونعاونوا برشا بعضنا هكذا، خاصة في مناسبات سيما مناسبات متاع قراية ومتاع صغيرات بشي يفرحوا بالعودة المدرسية ويرجعوا إلى مدارج العلم والمعرفة. هذا تقريبا الأول نقطة معنا اليوم في متابعات، بعد شوية نرجع نوصل معكم في متابعات في مجالات أخرى.

تواصلنا مع حضراتكم في متابعات. كان من المتوقع باش يكون معنا مصدر مسؤول من التكوين المهني لمتابعة عودة السنة التكوينية الجديدة، لكن عفش أنا ربما لأسباب ترتيبية إن شاء الله ربما يكون معنا إذا كان أمكن من اليوم في الحصة، ولا خلوها في متابعة قادمة إن شاء الله. نعرفوا قطاع على التكوين المهني كان محل متابعة رئاسية الحقيقة، ومعني برشا بالإصلاح التربوي المرتقب ضمن أشغال المجلس الأعلى للتربية اللي أدن السيد رئيس الجمهورية بأحليته وبيباشر معناها مهامه بصفة رسمية. والتكوين المهني كما قلت من معناها الأشياء الأساسية من كمكون رئيسي في الإصلاح المرتقب. واليوم الحقيقة بدأ التكوين المهني يفرض في روحه معناها في الواقع، سواء في السوق الداخلية وفي الأسواق الخارجية. اليوم عندك صنعة تدين، عندك ميتي تعرف تعمل حاجة، ورحب بيك في كل أنحاء العالم. اليوم التكوين المهني في ظل الذكاء الاصطناعي وفي ظل الثورة الرقمية والتكنولوجيا المتزايدة هذه معناها هو بيدو صلح برشا قطاعات وبرشا شعب وبرشا معناها ثم في برشا جديد حقيقة في التكوين المهني. أكعلاش إن شاء الله إذا كان بالإمكان اليوم وإلا في حصص أخرى معي ولا مع الزملاء بقية الزملاء نعطيكم فكرة على الثورة الكبيرة هذه في قطاع التكوين المهني في تونس. وبرشا عائلات تونسية أصبحت اليوم أصبح وجهة مفضلة عندهم التكوين المهني. أيضا باش نمشيو نعملوا إثارة بعد قليل إلى مدينة الحامة في كيف باش نتابعوا شوية مشاغل عندها علاقة بالبنية التحتية والعودة المدرسية. وأيضا بعد شوية في حصتنا اليوم ثم جديد في معتمدية بني مهيرة من ولاية تطاوين باعتبار يعني الاستناف وبداية مجموعة حزمة حقيقة من المشاريع تتعلق بالبنية التحتية. بعد قليل مع مراسل الإذاعة زميلنا هادي باش تاخذ فكرة على أبرز المشاريع هذه اللي باش تنطلق معناها وانطلقت بعد منها في التنفيذ في معتمدية بن مهيرة معتمدية فتية. كذا مرة الحقيقة المعتمدية هذه في حاجة فعلا إلى مجموعة من المشاريع ذات عندها علاقة طبعا بالبنية التحتية. كيف خدمة النقل المدرسي والنقل بصفة عامة باعتبار أنه في الفترة متاع الصيف كان لاحظوش الشركة الجوية نقل بمدينة اللي احنا تابعين لها وتطوين الشركة الجوية نقل بجيب اسمنا برشا خطوط فاضية تعطي بعضها خطوط التطوين صفاقس تطوين بنقردان جرجيس برشا خطوط. الخطوط هذه باش توقف باعتبار العودة المدرسية معناها باش ترجع الحافلات لتأمين العودة المدرسية تعطي أولوية كبيرة معناها للتلمذات في نقلهم اليومي وباش يخلي طبعا فراغ في باقي الخطوط. ان شاء الله مع زميلنا خميس بوبطان ناخذ فكره ربما على الفراغات هذه وعلى امكانيه تدارك النقل بين المدن في الجنوب الشرقي. ونختم باطلاله الى ولايه جيمس وين تنطلق اليوم زوز مناسبات ثقافيه كبيره مع صديقنا السيد ابراهيم العرف مدير الجهوي للثقافه بولايه جيمس. ناخذ اكثر تفاصيل معه.

0: الفصول الأربعة. مرحبا بالحقيقة بالخريف وبموسم التقلبات المناخية وبالأمطار وبالغيث النافعة اللي كما قلت تشمل شمال البلاد وتونس الكبرى. وإن شاء الله يا ربي في الأيامات القادمة والساعات القادمة إن شاء الله يرشح بقية مناطق البلاد سيما في الجنوب معناها لتساقطات مطرية حتى كان ربما ما هيش بالكميات الكبيرة. أما زلنا في أول الصيف وما زال بكري ورحمة ربي واسعة وإن شاء الله يا ربي يشملنا بالأمطار والغيث النافع. طيب نرجع كما قلت المتابعات ونمشي للحامة. الحامة ومعنا صديقنا سي بالقسم الحازم. سي بالقسم مرحبا بك وعليكم طيب.
1: ربي يبارك مرحبا بك وشكرا عليك.
0: شكرا عليك. شنو أحوال الحامة لاباس؟
1: والله الحمد لله كل حال إن شاء الله بدأت بواجه خير بتخرج منها والفضل لربي ولإذاعة التوحيد فهمتني مشكورة فهمتني قاعد تبلى في الأصوات وقاعد منها تبدأ في مجهود كبير تشكر يذكر فيشكر فهمتني. الحمد لله يقول البارح اتصلت بي وقلت يتسل دائما ما نشغلكم على المنصب هذا مش غريب عليكم بارك الله فيكم الأمانة فهمتني. والحمد لله اليوم أنا اتوصلنا مع الإخوة فهمتني في البلدية والتجهيز فهمتني والمقاول لحل الإشكال مناها الطريق اللي يربط بين مدرسة الصماط الشمالية وإن شاء الله نقول فرجت ونبشر أخوتنا مناها كمربيين وكأولياء فهمتني وإسلام ذا إن شاء الله مناها في قريب العاجل الطريق مناها سيتم تعبيده وهذه بادرة من كل حال دائما الفضل الله وإذاعة الطاوين بصفة خاصة من هذه الأماكن بتحق تقال فهمتني فهمتني.
0: سيدي القاسم الحقيقة ما عندناش مزيادة على الإعلام العمومي وهذا مرفق عام ومن حق الحامة وكل جهات الجنوب الشرقي كأنها تبلغ صوتها معناها عبر على الإذاعة. هو فقط نذكر بالإشكال سيدي القاسم كان المشكلة نتاع بوتوات نتاع ضوء كانوا موجودين في الطريق مدرسة هكا
1: قالوا جايين في قلب الطريق الإشكال معناها هذا يهدد معناها سلامة المواطن وسلامة التلميذ والمربي والمواطنين بصفة عامة. الحمد لله أزيحت الإشكال عندنا ثلاث أربع أيام من وقعت منها تغيير القنوات هذه مثل أعمدة بتاع الكهربائية واليوم المقاول باشر فهمتني هو قاعد يستنى في التجهيز ورأس رئيس مكلفة برئيس بلدية بالحامة فهمتني مشكورة لكل حال نقول مشكورة فهمتني الواحد عنده عذرة فهمتني ظروف تحكم على كل إنسان همتي وضعيات خاصة ودائما وضعيات مادية تحكم فيها الأمور مشكورين الحق اليوم تلبوا تلبوا النداء همتي ووصلنا في الطريق شوية لكل حال فضل حاليا مرحلة أولى همتي وإن شاء الله الجاي خير همتي ونتمنوا منا ما على الأقل التنوير فمن نطلب التنوير من خاصة المدرسة ما تنقصها التنوير وفي أن واحد نطلب منا كمن مندوبية تغيير الباب الرئيسي الباب الرئيسي الحق لا يليق بالمدرسة مناها نموذجية في الحامة الغربية كان في ولادية بس هذا نداء لأهل الميدان قال واحد من مندوبية جهوية التربية
0: نعم هذا هو تقريبا. شكرا لك سي بالقسم. تفضل انت عندك بعض الملاحظات بعض ال
1: والله احنا عندنا بعض ملاحظات من حق الامانه طول البلديه تكون من 2017 لكن ما تغير شيء ما خاصه في رفع الفضلات الدنيا سخونه فبتقعد نهار بعد نهار احنا عندنا من في ثلاث ايام في الاسبوع فهمتني والمنطقه كبيره ياسر وشاسعه فهمتني ما تغير شيء قاعدين في دار امس من الزبله قاعده خاصه يجي يجوا فريق لمده اربع خمس ايام باش يجوا يهزوا الفضلات ماذا بينا نحاولوا ان يتمش امكان على الاقل كمنطقه الصنبط من صفه خاصه هذه هي معتمديه لم وهي الوجه بتاع البلاد حاولوا ان يركزوا عليها اكثر من ما عندناش إشكال في مناطق أخرى إخوتنا وعائلتنا وهلنا ومالينا هذا حق أما كوجه البلاد دائما يكون منا يكون جليل العباد ونازم تعدى من تميك في الطريق الرئيسية فهمتني يشوفه كل شيء فهمتني ماذا بينا يكون منا على الأقل شوي جمالية فهمتني المنطقة أكثر الأقل منا وزين بشر إخوتنا بالسوق الأسبوعية بإذن الله تم إنجازة فهمتني وقطع منا وقعت الطبيعة تعبيد متاعها فهمتني الطريقة تعبت والأعمدة الكهربائية من حط في أماكنها وإن شاء الله من الأسبوع الجاي نقول لك بإذن الله يواصلوا من إخوتنا المنتصبين في السوق الأسبوعية بقى شوي ملاحظات هي من التعامل مزية التنوير الكهرباء التنوير عندنا أعمدة ما تشغلش البارشة ما هل من لفتة كريمة من خاصة كل على الأقل شهر ولا كل جمعة ولا عنده منطقة يركزوا عليها يسهلون الوضعيه نتاع التنوير مثلا كل قال فهمت خاطر جاي منا تو جاي شتيم وكلام دي روح مؤخر شوي فهمت ماذا بينا فهمت منا مع التنوير مع من العوده المدرسيه فهمت خاصه من النقل المدرسي فهمت هذا اشكال كبير ياسر فهمت دائما عملوا لحظه وتعملوا دائما كان جي ربع ساعه واربع درجه مؤخر تلامنا يتوخوا على منا على الدخول الاقسام تاعينهم يطلب عليهم بي ويطلب عليهم ولي فهمت تم تعطيلات ماذا بينا كنقل مدرسي بربي حافظ على التوقيت راه ولاداتنا ماشيين ضحايا في الشيء هذا ومشكور اذا التراوين ويرحم والديكم فوق كل شيء.
0: شكرا لك سي بلقاسم تحياتنا ليك تحياتنا لكل انا في الرحمه وكل
1: مستمعينا ان شاء الله اخرى ان شاء الله ما خير
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك مرحبا بك في كل وقت سي بلقاسم انت كل خير في الرحمه الكبرى نحكي ديما الرحمه مدينه الرحمه كما قلت برشا اشياء تحققت وبرشا اشياء حتى كانت صغيره لكنها مهمه برشا في الحياه اليوميه خاصه كي نحكوا على محيط المؤسسات التربويه لانه مهم برشا الحقيقه انه احنا في عوده مدرسيه مش معقول بالكل معناها نخلو حظيره اشغال وشوي وبرك متاع ماء وبوتوات متاع ضوء وكتسة متاع حجر وبقية متاع فضلة بناء كلها في مداخل الطرق المؤدية للسيات والمعاهد مهم برشا نحافظوا على الأقل على مدخل جمالي مناسب مهيا معناها يستعملوه الأولياء وتلامنا بالأساس والإطار التربوي والناس كل معناها لمدارسنا ومعاهدنا العمومية. هذا هو تقريبا والحمد لله كما جلسي بجلسة منذ قليل ما تضافر الجهود كل بلدية سلطة جهوية من أجل إزاحة الأعمدة الكهربائية هذه في مدرسة الصنبات وتكون هكا المدخل للمدرسة مهيأ ومناسب ومعناه حسب ما يطلبوا المواطنين والأهالي بصفة عامة. موضوع التنوير العمومي الحقيقة احنا كنا معنا الأسبوع اللي قبل فات السيد كتب عام بلدية السيد المكلف بتسيير بلدية الحمى والحقيقة مجهود كبير قال مازال باش تواصل إن شاء الله يا ربي في تعميم تسريب التلات الإضاءة في الشوارع التنوير العمومي بصفة عامة في كل أرجاء المعتمدية. 11 نص نهار غير ربع على مواجهتنا. شكرا لكم دائما على اختياركم مواجهتنا. مرحبا بكم في متابعات اليوم الجمعة 11 سبتمبر. نمشي نسمع شوية موسيقى بصوت جورج وسوف بعد نرجع معكم في متابعتنا حتى الواحدة ظهرا إن شاء الله. We'll be right back.

0: ما ذكرت في منذ قليل الوجهة بعد قليل بتكون إلى معتمدية بن مهيرة، وين كما قلت تم الحقيقة نفرح برشا في أي مكان في تونس، أي مشروع يضاف، أي حاجة تحط في بقعتها إلا وتفرحنا برشا في مستوى البنية التحتية، في مستوى الإنجازات، في مستوى المشاريع المعطلة، في مستوى استعداد تسق المشاريع، لأن البناء راهي مسؤولية الناس كلنا نعرفه في الظروف هذه، في معناها ظروف نقصد معناها صعوبة الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي وغيرها، معناها فمهم برشا، معناها يفرحنا برشا كي يدور العجلة الاقتصادية، ومعناها نرجع لاستهداف المشاريع المعطلة، وخاصة كي تم استعداد نسق مشاريع جديدة تتعلق بالبنية التحتية. كما قلت في بن مهيرة ومعنا صديقنا ومرسل الإذاعة زميلنا هادي بن جديان. هادي مرحبا بك في متابعة. أهلا
1: وسهلا، حياتي، شكرا لك ولكل زملاء
0: وسهلا. شكرا لك. بن مهيرة مش بعيدة برشا على تطاوين، تقريب 36 كيلومتر، ها، ومعتمدية آخر معتمدية تم احداثها في ولاية تطاوين. هذه الجديد في المعتمدية هذه، تفضل.
1: بالضبط، شكرا. هي معتمدية محدثة وأكيد في حاجة لعديد المؤسسات وتنفيذ لمخرجات الجلسة الجهوية المنعقدة بتاريخ 3 سبتمبر الماضي حول سير بعض المشاريع العمومية. انطلقت في معتمدية بن مهيرة بعض الحظائر الأشغال تتمثل في بناء مقر للمعتمدية مع مسكن وظيفي، أيضا مشروع آخر هو توسيع المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي ببن مهيرة، وأشغال أخرى هي صيانة وتعبيد القسط الأول من طريق الرهاش قصر عون، طريق شفتها، طريق حالة سيئة جدا، إن شاء الله ما تطولش هذه الأشغال بالنسبة لهذه الطريقة. شكري كما تعرف، ألو شكري، كما تعرف أنه في الاستعداد للعودة المدرسية، ومعتها في حتى تكون معتها في ظروف طيبة وفي إطار العمل على تحسين الوضع البيئي، انطلقت مصلحة النظافة ببلدية السمار منذ مدة وبالتعاون مع معتمدية بن مهيرة ومعتمدية أسمار وعدد من المؤسسات العمومية كالفلاحة والتجهيز في حملات نظافة بكل من المنطقتين في محيط المؤسسات التربوية والابتدائية والإعدادية والثانوية حتى تكون حاضرة لعودة مدرسية كما ينبغي. أيضا في معتمدية بن مهيرة وأسمار تم الوقوف معينة عديد النقائص اللي ممكن تكون موجودة في بعض المؤسسات التربوية وتم تلافيها وإصلاحها بطبيعة الحال حتى تكون العودة في أحسن الظروف.
0: نعم، مهم جدا. هذه كانت فكرة كما قلت على بعض المشاريع اللي باش يتم إنجازها لي باش تغير المشهد وتسهل حياة المواطن في معتمدية بن مهيرة. يبقى طبعا ديما الطموح معناها في مزيد تعزيز الجهة هذه بمشاريع ذات بنية تحتية، خاصة في مستوى الطرقات، في مستوى معناها دار الخدمات، في مستوى معناها تجهيزات رياضية للشباب الجهة، في برشا مواضيع الحقيقة ما زلت في حاجة عليها معتمدية بن مهيرة.
1: إن شاء الله في متابعات قادمة تسلط الضوء على بعض مؤسسات جديدة عنها باش يقع إنجازها. إن شاء الله في معتمدية بن مهيرة، إن شاء الله في الفرصة القادمة نذكر بعض هذه المؤسسات وين باش تكون، ترتيب الترتيبات الأخيرة قاعدة تجرى، وإن شاء الله تتعدد المؤسسات العمومية بهذه المعتمدية المعتمدة.
0: شكرا لك زميلنا هادي بن جديان مرسل إذاعة تطاوين في زوز معتمديات الحقيقة السمار. إلى اللقاء، شكرا. السمار وابن مهيرة، وتحية لكل مستمعينا في ابن مهيرة. بشو نعمل تنجيزة إلى آخر نقطة في جنوب تونس إلى معتمدية ذهبة، وتحية الحقيقة لكل أحبتنا وأنا في ذهبة. ذهبة الحقيقة صحيح منطقة صغيرة لكنها منطقة كبيرة برشا في مستوى ثقلها الاقتصادي، في مستوى المشاريع الفلاحية الكبيرة اللي في الذهبة. قلت مش الذهبة خطر ثم الجيل هو مد أشغال تتواصل أشغال مد قنوات التطهير بالمعتمدية. الآن تنطلق إن شاء الله أشغال إنجاز محطة التطهير بالمدينة قريبا إن شاء الله. فشفتوا معنا ثم ديناميكية ثم نمطية في المشاريع اللي بدت معناها متابعة محل متابعة دقيقة من قبل السيد ولي الجهة والسلطة الجهوية. معناها في أنه تستأنف أغلب المشاريع المعطلة وكذلك استحداث مشاريع جديدة تتعلق وتهم البنية التحتية في ولاية تطاوين.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا على تلاميذ وطلب مساجين بسبب مسك أو استهلاك مواد مخدرة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. الموافقة على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. وفي العالم، الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ وطلب المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من السادة خالد النوري وزير الداخلية، وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، ونور الدين النوري وزير التربية، ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني. وأوضح رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيها، ولكن لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية، وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. كما لابد من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون الصعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعلم لبعد المسافة أو توجسا من مخاطر الطريق، هذا مع توفير المعدات المدرسية مجالا، فضلا عن الغذاء، فتونس تشع وقادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطني ديمقراطي دون تمييز، ويقضي على كل أشكال الأمية وكل ضروب الاستلاب. على الصعيد الجهوي، خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين جملة من المساعدات العينية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفق ما صرح به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين عادل القاسمي.
1: توزيع عدد 4100 حقيبة مدرسية على عدد 4100 تلميذ من بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، واللي هي منضوية في تحت منظومة الأمان الاجتماعي اللي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن بالتنسيق دائم مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في إعداد القائمات المقترحين للانتفاع بهذه، واللي تتمثل أساسا بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي مستوى أولى ابتدائي حتى للتسعة أساسي. احنا باش نكلوهم من حقيبة مجهزة بكتب مدرسية وكذلك دراسات والأدوات المدرسية، مستويات ثانية ثالثة رابعة حقائب مجهزة بدراسات وأدوات.
0: بعد انتظار دام لسنوات تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر بأربع مليون دينار لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية، مشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يتحدث عن أهمية هذا المشروع في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكاشة.
2: اليوم الحمد لله الحلم يتحقق، وإن شاء الله قريبا يبدأ إنجاز القسط الأول من المحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري. نحطوها في الإطار متاحها، هي مكون رئيسي من مكونات المنتزه هذية اللي فيه عديد المكونات الأخرى، واللي يلزم يكون انطلاقة حقيقية كقطب استثماري، كمشروع استثماري يعم على الجهة. لابد من انطلاق فعالية في تغيير النظرة لمثل هذه المشاريع لتكون جاذبة للمستثمرين آخرين، حتى تحقق يعني دورها التنموي وتحقق الحركية التنموية، سواء دخولها مع بقية المكونات سواء استغلالها من طرف مستثمرين وضعها في الإطار الصحيح للاستثمار. هذا يعود بالفائدة بالطبيعة على المطوية كالهنا وعلى الجهة كاملة، حكم أن المنتزه هذية هو نموذجي، هو تقريب الوحيد من حيث المواصفات الموجودة فيه. إذن هي انطلاقة جديدة ومحطة كبداية لتنوع الاستثمار في الجهة.
0: تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. هذا المشروع المعطل سيساهم في القضاء على ظاهرتي استغلال الأرصفة والانتصاب الفوضوي. النائب بالمجلس المحلي بجابس المدينة أحمد قفراش يتحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
3: المشروع هذا تعطل عنده سنوات، اليوم الحمد لله معناها كان ثم اشكال على مستوى اضافه الاعتمادات باعتبار ان المشروع كان مرصود ب 1.5 مليون دينار، اليوم كان مطلوب بعد التحيين 1 مليون دينار اضافه. الحقيقه باعتبار ان المشروع زاد من اطار برنامج المدمج، تم عرضه على القياده المندوبيه العامه للتنميه الجهوي، فعلوا هذا المقترح، وكذلك كان ثم مساهمه على مستوى جهوي وبلديه جد تعهدت به ما قيمته 700,000 دينار كدعم للمشروع. الموافقة الحمد لله، المشروع مستوفي كل الإجراءات، إن شاء الله في أقرب أجل نعتقدنا في بداية شهر أكتوبر تنطلق الأشغال لتسدود إن شاء الله 10 أشهر، يكون هذا مكتب للجهة يعطي إضافة على مستوى الحركة التشغيلية والإقتصادية، ويوجد خاصة معضلة الانتصاف الفوضوي مكتب للجهة.
0: في أحوال الطقس يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 ملمترا بولايات الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. في الملفات العالمية، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي بداية من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على استثناء وحيد ولفترة محدودة حتى نهاية العام الجاري للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على إثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات الإماراتية المرقمة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. تواصل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة.

0: بس عرق جي في إطار جهود تقودها كل من عمان وإيران للحصول على دعم الاتفاق المؤقت لإدارة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الحيوي. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا على تلاميذ وطلب مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أنه لا مجال لأي خطأ في عملية إصلاح التربية والتعليم. الموافقة على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. وفي العالم، الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها. فالختام لكم تحيات الشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الظهيرة. ألقاكم بخير.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
7: الموجة اللي تعيش معاك.
6: متابعات

0: معلوم
1: معلوم.
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس

0: نرجع معكم لمتابعات توقيت نص النهار 22 دقيقة. شكرا لكم جميعا على تفضلكم بالبقاء معنا واختيار مواجهتنا مواجهة إذاعة تطاوين لي يعني مواجهات لقيقة فيها مجموعة من الألوان الثقافية الاقتصادية الاجتماعية في متابعات. نحاولوا نحطكم معنا في صورة الأحداث الثقافية والتنموية في البلاد سيما في الجنوب الشرقي. نمشيو العاصمة الجنوب الشرقي إلى ولاية جبس. ولاية جبس لقيقة لي تحديدا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي تنطلق اليوم في مناسبات ثقافية مهرجانات ثقافية. نحكي على مهرجان للشباب ونحكي على الفنون تظاهر للفنون الجميلة وأنشطة ثقافية سعداء يقدمها لنا السيد المندوب الجهوي للثقافة بولاية جابس. سي إبراهيم مرحبا بك في متابعات.
1: مرحبا سي شكري ومرحبا بجميع مستمعي راديو تطاوين وشكرا على هذه الإطلالة الثقافية. كما قلت في شكري هو احنا انطلقنا في يعني البرمجة الخاصة بالثلاثي الأخير من هذه السنة الثقافية. مهرجان الشباب هو صحيح ما نتشرف عليه المندوبية الجهوية للشباب ولكن احنا شركاء معه. نهار الاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 12 سبتمبر بالزركين واحنا كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية شركاء في كل الأنشطة الثقافية. نعم. فيما يخص شكري الصالون الجهوي للفنون التشكيلية ينطلق إن شاء الله هو يوم الاختبار باش يكون هو لأنه مفهوم الصالون هو معناها ثم يعني ثلاثة لوحات باش يشاركوا في الصالون الوطني في مدينة الثقافة. نعم. يوم التقييم باش يكون هالحد لكن المعرض بالمكتبة الجهوية بجابس معناها انطلق وإن شاء الله معناها ترتيب اللوحات وعرض اللوحات وفتح اللوحات للعموم إن شاء الله انطلاقا من يوم السبت. المشاركات معناها تهم كل نوادي الاختصاص فنون التشكيلية بدور الثقافة بجابس. كذلك شكري ممكن ننتقل زاد للمساق الجهوية للمسرح بدور الثقافة والمركبات الثقافية. نعم. واللي هي تهم زادة المؤسسات الشبابية والمؤسسات الجامعية زادة. إن شاء الله نهار السبت غدوة إن شاء الله بدار الثقافة شنيني زادة مسابقات في المونولوج في الأعمال الجماعية في مسرح الأطفال في مسرح الشارع. إن شاء الله غدوة معناها إن شاء الله فما لجنة باش تقوم باختيار ثلاثة أعمال ستتوج للملتقى الإقليمي اللي هو باش يكون في جابز زادة معناها باش نستقبل ولايات قبلي وتطاوين ومدنين زادة في جابس إن شاء الله. نعم. في آخر إن شاء الله شهر نوفمبر إن شاء الله.
0: نعم الحقيقة نحكي على جابس نحكي على مدينة منها جامعية بامتياز باعتبار وجود معهد عالي للفنون الحرف بجابس. هم برشا أنشطة هكذا أنشطة خاصة في مجال الفنون الجميلة ونحكي على ثقل جامعي وشبابي في جابس. طبعا. سي إبراهيم
1: طبعا هو بخلاف حتى الثقل الجامعي سعد الرزاق اللي احنا في شراكة يعني شراكة معناها قطاعية على مستوى الوزارات ولكن حتى في شراكة على مستوى ولاية جابس مع المعهد معهد الفنون والحرف اللي نشكرهم زاد على تعاونهم على تسهيلهم سواء اللوجستي وسواء حتى بالمشاركة تاعهم. زاد كان عندنا قبل يومين اختتام ملتقى عبد الرزاق حمودة اللي بصراحة حتى هو كان فيه معناها يعني أعمال موجهة ل لجميع الفنانين التشكيليين وكانت على مدى خمسة أيام زاد حتى هو كان فيه معناها حاجة بصراحة تشجع لأنه يشجع على الفنون التشكيلية لأننا نعرف أن الفنون التشكيلية ممكن ما زالت عندها كالخصوصية وما زالت عندها يعني الغرام اللي يعني اللي الكبير شوي بس يكون فيك غرام كبير بس يكون معناها فنان تشكيلي. هذا هو شكري. هذا هو معناها احنا مدين يدينا للناس كل معناها تنجم معناها تكون شريكة معنا في كل ما هو ثقافي ان شاء الله.
0: الحقيقة مهم برشا خاصة عشية عودة مدرسية وجامعية ويعني تكون مقترنة بهكذا أنشطة في الثقافة. هي. والمسرح والفنون هذا مهم جدا وهذا يدعم برشا سي إبراهيم الحياة المدرسية والتكوين خاصة شخصية التلميذ والطالب اللي هو تكون شخصية متوازنة تعليم أكاديمي صحيح أيضا ثم أنشطة ثقافية موازية. سي إبراهيم
1: طبعا في شكر هو كما قلت معناها توجهنا هو معناها سواء للمدارس سواء للمؤسسات الجامعية مؤسساتنا سواء معناها لدور الثقافة والمركب الثقافي سواء المكتبات زادة اللي نحتاجها المكتبة الجهوية تحتضن الملتقى هذا هو معناها كما قلت شكر معناها لا مد اليد والمساعدة في تنشيط الحياة الثقافية خاصة للناشئة وللطلبة وللناس كل معناها
0: نعم. فقط سي إبراهيم خليل الرماء أنه بعد إذنك بناها بالمجهود الكبير اللي تبذله وزارة الثقافة عبر مكتباتها العمومية والجهوية في مصيف الكتاب معناها والمجهود الكبير من أجل المصارحة والتقريب الكتاب. نعم
1: هو كما قلت هو هذا النشاط السنوي الدوري مصيف الكتاب المكتبة الجهوية لعراسة في موسى معناها اللي نشكر نوجه التحية وكافة المكتبات في جابت وبالجنوب الشرقي بصفه عام. احنا فرحانين برشا حتى في شكري معناها لو في يوم التكريم يوم العلم اللي معناها وقيم بولاية جابت أشرف عليها شخصيا سيد ولي الجهة المندوبية الجهوية معناها تكرمنا ولكن من خلال شنو تكرمنا من خلال هكذا مساهماتنا معناها حتى ممكن دور المكتبات اللي كانت معناها فضاء للمراجعة وفضاء للمطالعة وفضاء للمعلومات زادة معناها هذه حاجة باهية
0: أكيد
1: معناها حاجة تفرح وحاجة تسجل.
0: كل حال كل توفيق سي إبراهيم وموسم ثقافي واعد إن شاء الله في جهة جابس وأنت موجود في واحدة من أكبر الجهات في الجمهورية لحقيقة تسخر وتعجب أنصة الثقافية والفنية.
1: الشكري يقول رابط 16 مهرجان صيفي معناها تعدوا معناها في ظرف معناها في ظرف شهرين معناها صحيح. من ودرس للمطوية لتوزان لعرام للمارس لمنزل الحبيب معناها مهرجان جابس زاد الدولي كان متميز ففرحانين برشا ان شاء الله وان شاء الله ديما ان شاء الله معنا ثقه يكون
0: الثقافه. شكرا لك سي ابراهيم شكرا لك يعطيك الصحه وتحيه لك تحيه لكل الاخوه في المندوبيه الجهويه الثقافه بجابس. نذكر بالدوره 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه والشباب والمؤسسات الجامعيه في ولايه جابس. قلت الدوره 36 هو غدوه سبت 12 سبتمبر لما دور الشباب دور الشباب في نادي المسرح بدار الثقافه بشنني نادي المسرح بدار الثقافه وذرف نادي المسرح بدار الشباب شط السلام ودار الثقافه بالمطويه وكل قدوه ثم انشطه متنوعه وكلها في مجال الفنون بصفه عامه. منتصف النهار والنصف هنا على موجاتنا تراحه موسيقيه تفصل بين الثقافه ومشغل التنموي بعد قليل مع خميس بوبطان.

0: نرجع معكم في متابعات في توقيت منتصف النهار و34 دقيقة. مازلناكم وكنت منذ قليل تحدثت معنا الحقيقة بإيجابية كبيرة على استئناف المشاريع المعطلة على احداثات جديدة تتعلق بالبنية التحتية في كل أرجاء تونس. خلينا على الأقل في الجنوب الشرقي ونمشي مباشرة إلى زميلنا خميس ببطال معنا في المباشر في ورقة تم استئناف واحداث بعض المشاريع في ولاية جابس قبل ما نفتح مع ملف النقل خدمة النقل العمومي. خميس مرحبا بك وجمعة مباركة خميس.
1: شكرا لك تحية لك شكري ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح رشيد وعادل.
0: كنا مع سيد مدير الجوية الثقافة في جابس وعملنا جولة شوية مع جملة من المناسبات والأنشطة الثقافية اللي يتميز جهة جابس خميس. نحكي على جابس, نحكي على مدينة جامعية, نحكي على مدينة كبيرة, نحكي على مدينة سياحية, نحكي على مدينة فلاحية, نحكي على أكبر مدينة تقريبا في الجنوب الشرقي.
1: بسالة وشكري أكيد لولاية جابس وخاصة على المستوى المجال الثقافي في الحقيقة خلال هذه الصيف وبقية الفترات شهدت حركية كبيرة على مستوى التظاهرات الثقافية النوعية اللي عدت على وقت جابس, خاصة منها تظاهرة أثر الفراشة وغيرها من التظاهرات المهمة التي عاشت على وقعها ولاية جابس. ويكي في المقابل الآخر نتحدث عن ولاية جابس كما ذكرت على جملة من المشاريع بشكل برقي في الحقيقة لأن مش تحقق على النقل العمومي كما ذكرت شكري مجموعة من المشاريع خاصة في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية المندمجة على المستوى الجهة. ثلاث مشاريع مهمة كانوا محل انتظار كبير من قبل الأهالي برسم الدخلي من أجل أن يراوا النور قريبا لانطلاق الأشغال مع بداية شهر أكتوبر لمجموعة هذه المشاريع. نتحدث على المدينة أو المحطة الاستشفائية بالمطوية اللي بتنجز في هذه المعتمدية باعتمادات فوق 4 مليون دينار. نحكي على تهيئة السوق البلدي أو ما يعرف سابقا بالسوق الخضار والغلال بالجملة في وسط مدينة جابس اللي تم تخصيص فيه تقريبا 2.5 مليون دينار لإنجاز هذا السوق اللي كان في الحقيقة في فترات سابقة على مدى سنوات طويلة شكري مكان ومصب للفضلات ومكب للفضلات وكان نقطة سوداء سلبية جدا وسط مدينة جابس رغم الموقع الاستراتيجي لهذا السوق وسط المدينة قريبا من سوق جارة. وهذا السوق بقي نقطة سوداء ولكن الآن إن شاء الله باش تم تهيئته ويصبح سوق بلدي بكل التفاصيل كما ذكرت باعتمادات إن شاء الله تكون في 2.5 مليون دينار. المشروع الآخر يهم كذلك منطقة تشنيني ونعرف منطقة تشنيني من المناطق الجميلة جدا بوحاتها في ولاية جابس باش يتم انجاز فيها قاعة متعددة للاختصاصات, قاعة للألعاب متعددة الاختصاصات باعتمادات فوق 1.7 مليون دينار في هذه المعتمدية. مشروع آخر في الحقيقة في المراحل الأخيرة بتاعه يهم معتمدية مطماطة ونحكي على تهيئة الطريق المؤدي بين منطقة الزراوة القديمة والزراوة الجديدة وهو من المشاريع المهمة باعتبار أن نعرف الزراوة تاريخ كبير موقع سياحي شبراء أثري تراثي مهم برشا كان في فترة من فترات هو عاصمة إنجاز الأرض السمائية الكبرى كانت أسماء كبيرة يتم فيها تمثيل أجزاء كبيرة من هذه الأفلام في منطقة الزراوة القديمة وكان بين الإشكالات الكبيرة هو الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة. إن شاء الله بالمشروع هذا اللي هو في المراحل الأخيرة متاعه شكري تقريبا 80% من الإنجاز إن شاء الله يتم في أحسن الأحوال في أقرب الأجال هذا المشروع. هذا تقريبا بشكل برقي شكري المشاريع الآن اللي هي انطلقت واللي هي في الانتظار إن شاء الله على مستوى الإنجاز كما ذكرت شكري.
0: هذا هو تقريبا الحقيقة هذه حسبة من المشاريع خميس يتنجم أضيف برشا لولاية جابس وخاصة تخلي ربما جودة الحياة للمواطن سيما في الجهات الداخلية نحكي على الزراوة والمنطقة الجبلية بصفة عامة. خميس خميس عشية العودة المدرسية والجامعية وبعد ربما كنا هيك شوية الأمور تحسنت في النقل بين المدن باعتبار ثم حافلات من تخدم اليوم الحافلات دي بترجع للنقل المدرسي والجامعي وبالتالي بشقة نوع من الفراغ وربما يمثل إشكال في تنقل المواطن اللي ربما استنس شوية بخدمة النقل العمومي في المدن الداخلية. خميس
1: بالفعل وكما ذكرت بكري أكيد التعزيز تحط اليوم على زوج الشركات الجهويتين للنقل في ولاية وشركة جهوية النقل جابس اللي غطوا بطاقة الحال ولاية تطاوين ومدنين وجابس وقبل تم تعزيزهم بمجموعة من الحافلات الفترة الماضية مع الصائفة وتوقف بطبيعة الحال النشاط الدراسي كان تأثير إيجابي صراحة لهذا التعزيز على مستوى الحافلات اللي تم كذلك إعادة النشاط لمجموعة من الخطوط التي كانت متوقفة منذ سنوات عديدة. كما تعرف كذلك شكري تم تخصيص خطوط مباشرة نحو المناطق الساحلية ونحو الشواطئ العمومية من المناطق الداخلية، وهذا بطبيعة الحال كانت إضافة صراحة تحسب إلى هاتين الشركتين سواء الدين أو في اليابس، مع تخصيص بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بمدين تقريب 120 حافلة للنقل المدرسي والجامعي وأكثر من هذه الحافلات على مستوى ولاية جابس وشركة جابس، باعتبار أنك كما ذكرت أنت منذ قليل شكري مدينة جابس مدينة جامعية بامتياز، أكثر من 12 مؤسسة جامعية موجودة في مدينة جابس، أكثر من 35 ألف طالب موجودين في ولاية جابس. هذا بطبيعة الحال يتطلب مجهود كبير على مستوى تأمين تنقل الطلبة والتلامذة على مستوى الجهة، حتى كذلك على مدينة مدنين باعتبار كذلك النقل الجامعي شكري وأنت متابع للنشاط الجامعي بشكل عام، يتطلب جدا مجهود إضافي كبير باعتبار أن المؤسسات الجامعية موجودة في منطقة الفجاء والطلبة يقطنون في أحياء جامعية ومبيتات جامعية وسط مدينة مدنين. هذا يتطلب جهد وتخصيص عدد من الحافلات بشكل يومي للنقل الجامعي بالإضافة إلى النقل المدرسي، وعلاش الخصوصية بتاع جهات تطاوين ومدين وجابس وتبلي شكري هي شفعت هذه المناطق
0: اللي
1: تتطلب مجهود كبير. عندك حتى الحافلات تتنقل في أكثر من 25 كيلومتر مدينة المؤسسة التعليمية تحط مثلا على وسط مدينة تطاوين من المعهد الثاني المدينة تتنقل الحافلة أكثر من 25 كيلومتر لشنيني وغيرها ودريات مثلا وقصر ولاد سلطان وغيرها، وهذا يطلب صراحة مجهود إضافي. هذا بطبيعة الحال بشيء أثر كما ذكرت على الخطوط اللي تم استئنافها، على الخطوط اللي فيها حتى على المستوى الربحي شكري راه مربحة جدا للشركات الجهوية على سبيل المثال خط الرابط ما بين تطاوين والشرق، هذه من الخطوط المربحة جدا للشركة وتقدم في خدمات كبيرة للمواطنين، تقدم خدمات كبيرة كذلك للطلبة اللي تنقلوا للمدن الجامعية سواء في جابس أو في الساقط، كذلك الخطوط مثلا بين جردان الساقط جرجيت الساقط غيرها من الخطوط اللي هي مربحة ولكن تتعطل تحت جب هذه الخطوط باعتبارنا يتم تخصيص هذه الحافلات للنقل المدرسي والجامعي، وهذا يأثر كثير على ناس من المفروض بصراحة يتوفر لها النقل العمومي على مستوى الحافلات شكري، ويأثر كثيرا على حاجياتهم على القيام بالتزاماتهم تحت كذلك منشوز كذلك الخط الرابط ما بين الجهيبة مرورا برمادة إلى تطاويل، الذي يتأثر بعودة النشاط الجامعي والمدرسي وناس معناتها تعتمد على هذا النقل، ونعرف خاصة في الجهيبة ورمادة معناتها مناطق بعيدة وحتى هي الخطوط متاحة معيش خاصة بها معناتها كذلك الخط اللي يهز مثلا ما بين تطاوين والهيبة يمر برمادة وعديد المناطق الأخرى حتى اللي باش يسحق الخط هذا الحافلة إلى الهيبة معناتك ساعات ما يلقاش المكان بتاعه، وهذه الصعوبات الكبيرة على وقع الشركات الجهوية للنقل بتطاوين وبمدنين وجابس. إن شاء الله بذات الحال الحديث عن تعزيز الشهادات الشركات باقتناءات جديدة تحت تقريبا على 74 حافلة جديدة باش يتم تجهيز بها شركة جهوية للنقل بيابس اقتناءات خاصة لهذه الشركة تقريبا 25 حافلة، وفي إطار إتمام صفقة الحافلات السابقة تقريبا 54 حافلة ما زالت على ذمة شركة جهوية للنقل بيابس. إن شاء الله بهالتعزيزات هذه اللي تكون من هنا إلى نهاية السنة الإدارية هذه أو بداية السنة الإدارية القادمة يخلي الخطوط العادية أو النقل العمومي كما ذكرت أنت شكري أثرت كثيرا بالنقل المدرسي والجامعي في هذه الولايات.
0: جيد، شكرا لك خميس. الحقيقة دي كانت لك ورقة موسعة شوية تعلقت بمشاريع التنمية البنية التحتية بجهة جابس ومشكلة خدمة النقل العمومي بين عشية العودة المدرسية. شكرا لك خميس، ونذكر أنه وزارة النقل الحقيقة شريك رئيسي في نجاح العودة المدرسية وفي نجاح الموسم الدراسي باعتبار على سنة كاملة، وشوفنا الحقيقة عبر البرامج وعبر ما نشوف فيه تقريبا يوميا على مدى سنة كاملة ثم برشا تشكيات من قبل الاولياء معناها سيما في اوقات في النقل المدرسي, وشفنا برشا اولياء معناها اولادهم يروحوا نص نهار بالواقف انا فطور تعرضوا في المحطه بالفطور نتاعو معناها مسكين لف لف ويرجع في ساعه في ساعه معناها, وربما ثم حتى اشكال ربما الزمن المدرسي في بعض الجهات البعيده, وكيف كيف خاصه توا داخلين في فصل خريف وشتاء والدنيا عمل ظلام بكري. اذا كل حقيقه من نقاط لي لابد من انها يتم تداركها ويتم اعاده النظر فيها في مستوى النقل المدرسي. نختم فقط ربما ب مطالبه المجتمع المدني بتطوين بتركيز الشركه الجهويه للنقل, وربما يعطي صلاحيات اكبر للشركه باعتبار جهه التطوين, نحكي على اكبر جهه في الجمهوريه في مستوى الجغرافيا, والنقل عنده علاقه طبعا مباشره بجغرافيه الجهه وشساعه الجهه وترامي اطرافها من ذيبه الى سمار الى بن مهيره الشماليه الجنوبيه بالاحمر تقريبا غوم راسن, معناها الجهه جديره بتكون عندها شركه جهويه للنقل المستقله وباكبر الصلاحيات وباكبر الامكانيات. ماضي ساعه غير بوع على موجاتنا هنا في تطوين.

تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة في عمر متابعات اليوم الجمعة 11 سبتمبر. كما قلت أغلب حديثنا وأغلب اهتمامات الشارع التونسي والذهنية التونسية بصفة عامة المدة هذه هو العودة المدرسية من جوانب مختلفة. سيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بمناسبة العودة المدرسية يصدر عفو شمل عدد كبير من التلامذة والطلبة المساجين في قضايا مسك واستهلاك مواد مخدرة. نعرف وجود المخدرات هذه معناها الحقيقة بالمناسبة تحية كبيرة لرجال الأمن والديوانة في تونس اللي يقوموا بمجهود كبير واستثنائي الحقيقة في متابعة شبكات المخدرات هذه والإطاحة بهم المجرة المنظومة متاع المخدرات والسموم. تحية كبيرة اليوم. قلت السيد رئيس الجمهورية تلامذة طلبة أو أغلبهم كانوا ضحايا على غالب معناها الإهمال العائلي انحراف الصغر الطيش معناها يعمل فحكى أول مرة أغلبهم تقريبا حالوا يعملوا ما في المخدرات هذه وبالبيت الحال معناها كانوا في السجون. سيد رئيس الجمهورية باعتبار كما قلت أول مرة وتمسكوا باستهلاك مش ترويج فتم إطلاق صراحة إن شاء الله تكون بين قوسين انتهت التوبة يكون درس كبير ليهم معناها وشافوا معناها المشاكل شنو وين توصل معناها هالمغامرة وهالأشياء المشبهة بالكل هذه السموم الحقيقة اللي توانسة أغلب الشعب التونسي كل تقريبا كلهم معناها تقريبا إجماع كلي على أنه محاربة السموم هذه والمخدرات هذه وإنزال أقصى العقوبات معناها للناس اللي تروج في هالسموم وخاصة في محيط مؤسساتنا التربوية. وصل البعض حتى طلب بإعدامهم جهارا نهارا معناها على كل حال الحقيقة فرصة أنه إحنا في على باب عودة مدرسية فرصة خاصة للأولياء الأمهات خاصة الصغيرات تبعوا ديما أردوا بك بشوية طبعا تقول لك بشيء صحيح لكن رأي ديما ثم أختار الشارع هذية سيما المخدرات هذية وربي يحفظ الجميع إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي عودة مدرسية موفقة للجميع ولكل أسرنا التونسية وتحية كبيرة لكل إطارات التدريس التربية والتعليم المعلمين الأساتذة الإطار التربوي القيمين القيمات الناس كل تقريبا كلهم جيش الحقيقة مجند لينجاح هالعودة المدرسية هذه. أنا شخصيا تقريبا نكمل معكم في شبكة الصيف. شكرا لكم جميعا المستمعين الكرام باش نتعادوا ونتقابلوا إن شاء الله في الشبكة الصيفية الشبكة الشتوية الخريفية ونستقبل الشتاء والخريف ببرنامج عودة برنامج الكلمة ليكم اللي باش يكون تقريبا في نفس الموعد هذا من 10 حتى نص نهار معكم كل جمعة. شكرا لكل زملاء شكرا لثقة لدارة مرة أخرى شكرا لمستمعين الكرام شكرا لكم جميعا. بعد قليل عمر في تقديم موجز واحدة ظهر عند الآباء. أجمل تحية رشيد أبو زاخر في هندسة الإذاعية من استوديوهات نجيب الخطاب. شكرا لك عادل جميل في قاعة الهاتف عمر في تأمين المواعيد الإخبارية. شاي طيب لكم جميعا جمعة مباركة لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: تطوير.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدين جملة من المساعدات العينية بمناسبة العودة المدرسية لإفادة أكثر من 4000 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر بأربعة مليون دينار لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضاري بالمطوية. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم 17 من سبتمبر الجاري يوما إعلاميا جهويا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 بهدف بلورة خطة عمل لتسهيل عملية انخراط المربين ضمن هذا البرنامج. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الخميس إلى الجمعة نحو 30 فلسطينيا خلال اعتداءاتها المتواصلة على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. قالت أربعة مصادر حكومية يمنية لوكالة رويترز أن الحوثيين المتحالفين مع إيران وصلوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة إلى جزيرة بيرم اليمنية الاستراتيجية الواقعة عند مدخل مضيق باب المندب، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أثر عبر الأثير.
3: من جرجيس، حيث يصنع البحر ذاكرته وتصنع الثقافة أثرها، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر رجل جمع بين التربية والثقافة والمبادرة.
4: لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا المتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
3: حسين الدبيلي، من القسم إلى مهرجان الإسفنج، ومن مهرجان الزيتون إلى تأسيس الملتقيات والمجورات.
5: ليس من السهل أن أتحدث عن مشهد ثقافي في جرجيس دون أن أستحضر شخصي الحسين، وأعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة.
3: حسين الدبيلي، حكاية عطاء لم يتوقف.
5: هو من قام بإخراج مهرجان الإسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية. الشيخ حسين يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية.
1: أثر عبر الأثير،
3: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: من عبر الأثير.
6: الاثنين
7: 14 سبتمبر،
6: برمجة خريف شتاء
7: 26-27.
6: عناوين جديدة،
7: برامج مختصة، سهرات فنية،
6: وبرامج رياضية في إذاعة تطاوين.
7: وين ما كنت،
6: الموجة تسمع منك،
7: تحكي عليك.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، نلتقي وإياكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. الآية العظيمة أو الجليلة من سورة البقرة تتحدث عن عدة صفات أو عدة أوامر إلهية، مش ناخذوها مع بعضنا إن شاء الله كل حصة، مش ناخذ أمر من الأوامر الإلهية اللي فيه برشة أبواب من الخير وأبواب معناها من البركات والفضائل. قال ربي: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه كما تفهمين فيه لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، وتحدثنا فيه حصص فارطة اليوم. وبالوالدين إحسانا، أيوة هذا أمر عظيم من عند المولى عز وجل، قال عنها أمر إلا بالوالدين. الوالدين وما أدركم من الوالدين، السادة المستمعين يعرفوا معناش نحكي توا. حتى ربي قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المولى هنا قال طاعة ربي بطاعة الوالدين، هنا هذا أمر إلهي كبير برشا، والإحسان إليهما أوسع من الكلام الجميل، إنه صبر ورحمة وعطاء وخفض للجناح. قال رب شوف الآية: واخفض لهما جناح الذل، معناها فما يزمك الوالدين متاعك يكبروا ترأف بهم وتحن عليهم كما هم حنوا عليك وهم صغار وانت صغير. كان رجل كبير في السن يعيش مع ابنه، وقد أثقل المرض كاهله، وأصبح يحتاج إلى المساعدة في أبسط أمور حياته. وفي يوم من الأيام جلس الأب إلى جانب ابنه وأخذ يسأله أسئلة متكررة. كان الابن مشغولا فقال بضيق: يا أبي لقد أخبرتك بهذا من قبل. يسأل فيه وكذا، قال لي بابا راك سألتني وكذا، معناها فهمني. سكت الأب ثم أخرج من درج قريب جرب حذاه دفترا قديما وفتحه وقال: هل تتذكر يا بني عندما كنت صغيرة كنت تسألني السؤال نفسه عشرات المرات، وكنت أجيبك في كل مرة وأنا مبتسم. خفض الابن رأسه وفهم في تلك اللحظة أن أباه لم يكن يحتاج إلى إجابة جديدة، بل كان يحتاج إلى قليل من الصبر الذي منحه إياه يوما دون حساب. هذه قصة بسيطة لكن فيها عبرة. البابا كبر معنى القصة، قاعد يسأل في ولده: يا ولدي، الطفل يقلق ما عادش يحب يسمع باباه، قال له: يا بابا راني جاوبت كل شيء. البابا مشي جاب معناه كرني وقال له: يا ولدي انت راك من كنت صغير راك ديما كنت تسأل فيا وتسأل وتسأل وتسأل وتعاود، وني صابر عليك ونستنى فيك تكبر وكذا. هذيك اللي هي الايام دوارة. مالي سيدي بنسيت، ربما لا نعرف قيمة الوالدين إلا عندما تتقدم بهما السن وتضعف قوتهما ويصبح احتياجهما إلينا أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هنا نبه السادة المستمعين اللي معناها دعوة الوالد راهي لا ترد من الدعوات المستجابة، دعوة الوالد على ابنه. معناها أبو باك يقول يا ربي ولدي يا ربي إن شاء الله ربي يفتح للبيبان، راهي بحول الله مفتوحة قدامك غير شوي صبر. وكي لطف يا ربي إن شاء الله يبعدهم، إن شاء الله يبعدنا دعاء الشر، يدعي له دعوة خايبة راهي تمشي مباشرة. لذلك إن كان فما عدنا والدين يسمعوا فينا وصبروا على أولادكم، ما تدعوش ليهم بالشر، راهي كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان. ادعو لهم دائما بالخير، مثالش فما ضغط حياة، فما الحياة تطورت، فما هواتف، فما كذارة، وساعات الإنسان يبدأ مخه مشغشب ما يسمعش كلامك، مثالش أصبر عليه وادعي له كان بالخير، ما تدعوش بالشر، راهي دعوة الشر تقعد تدور وتدور وتدور وتسقط على مولاها. كيما وتقول لي أنت كيفاش ما دعوة

لا تؤجل قبلة على رأس أمك، ولا تؤجل الجلوس إلى جانب أبيك، فقد يأتي يوم تتمنى فيه لو عاد بك الزمن دقيقة واحدة. في المجتمع متاعنا اسلو كل إنسان غادره والديه، إن شاء الله ربي يرحم كل من مات ويرحم كل من منها غادرنا. اسلو قل لك غابت أمك، توفت ولا توفى أباك، شنو شعورك في الدنيا؟ صدقوني يقول لك الدنيا ما عاد تعني لي حد شي، وما عاد تسولي حد شي، وما عاد نطعم حد شي، لأن غاب عليك البركة، غابتك. علاش؟ ما دام والديك معاك، أمك وباك حذاك، راك أنت حست البركة. بر بأمك، بر بأباك، حتى كان ساعات لربما تصير مشاكل ولا هو معناها مغششين شوي كذا، حاول ما تغششهمش. ماذا بيك يخرج عليك راضين؟ راهو كي ترضى عليك أمك ويرضى عليك باباك ويدوفوا أنت، معناها بحول الله ربي إن شاء الله يرضى عليك. واللي معناها لقد ربي عمل أشياء وغضب أمه ولا توفت له أمه وهي مغضبانة وكذا، هذا يراه خطر كبير ياسر، راجع روحك. كان فما إنسان مستمع، معناها الحمد لله الصوت مسموع في كل أرجاء البلاد، ماذا بينه كل إنسان عنده إشكالية مع أمه أو والدة أو عائلته، ماذا بينه يصلح أموره. راهي الدنيا هذه راهي بسيطة، والسنوات من العمر معناها تمر مرور الكرام. يقولك البارح كان في عمري 20، معناها إذا أنت بحذاك والديك وكل شيء وما برتش بيهم، كيفاش تحب أنت أبنائك غدوة يبروا بيك؟ بروا آباءكم يبركم أبنائكم. تسأل تقول شبيه هكلك الولد معناها عمل في بباهك، أرجع للتاريخ تو تلقاه هو نفس الشيء عمل في بباهك. ما لا سيدي، حديثنا قياس، اللي هو نبروا آباءنا. ما دام والديك هاك نقولوا احنا، معنى حتى كلمة الشيبين ماذا بيه ما نقولوهاش، لا نقولوا أبياتنا، آباءنا هذوكم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذوكم سيدي نجلوهم ونقدروهم ونحترموهم ونضحوا بالغالي والرخيص من أجلهم، لأن دعواتهم مستجابة وفيهم البركة وفيهم معناه إن شاء الله كل خير، وإن شاء الله ربي يعطينا وإياكم الخير. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أطل في أعمال الأحياء منهما على طاعتك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا، واغفر لهم ونور قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم ارزقنا برهم في حياتهم والإحسان إليهم بعد مماتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي

سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين، وبه سبحانه ثقة وأستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور العلم والفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إخوتي الكرام، كتاب يفتتح تنزيله بمفتاح العلم والمعرفة، كتاب افتتحه الله تعالى بمفتاح العلم، ألا وهو القراءة. هذه القراءة التي جعلها الله تعالى وسيلة شريفة لغاية نبيلة، وهذه الغاية هي التربية. دل على ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ولاحظوا إخوتي كيف أن الله تعالى لم يقل اقرأ باسم الحكيم أو اقرأ باسم العليم، إنما تخير من الأسماء اسم الرب، والرب هو المربي، فقال اقرأ باسم ربك، أي اقرأ لتتربى. ويقوي هذا المعنى ما جاء بعدها من قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، فينص الله تعالى مرة أخرى على اسم الرب من دون سائر الأسماء. إنه العلم أيها الإخوة، إنه العلم الذي جعله الله تعالى الوسيلة الكفيلة الوحيدة لتربية الإنسان. إنه العلم الذي جعله الله تعالى معيارا للاستخلاف، فلو كان التحميد والتسبيح والتمجيد هي معيار الاستخلاف لكانت الملائكة أولى بخلافة الأرض منا معاشر البشر، ولكن لما كان المعيار هو الأهلية للعلم والتعلم، كان هذا الإنسان هو الذي شرف وكلف بعمارة هذه الأرض وبخلافة الله تعالى على وجه هذه البسيطة. إنه العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل أن كل علم يكون نافعا؟ هل من شروط، هل من آداب وضعها الله تعالى ليكون العلم نافعا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى وضع شروطا وجعل آدابا تخلق بها النبيون والصديقون والصالحون وتحققوا بها من أجل بلوغ العلم النافع. هذا مرادنا، مرادنا العلم النافع بالذات. بث لنا القرآن جملة من الآداب والشروط حتى نبلغ وحتى نصل إلى هذه الدرجة من العلم النافع. من ذلك ما روي وذكر من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والقصة كما جاءت في الصحيحين أن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عن أعلم الناس، فقالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال موسى حسب علمه، قال: أنا أعلم الناس. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم، وقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فما كان من موسى من الكليم إلا أن طلب من الله لقيا هذا الرجل العالم ولقيا هذا الرجل الصالح ولو أمضى من عمره حقبا. فحقق موسى عليه السلام الشرط الأول الأساس لطلب العلم حينما تجشم عناء التنقل وتجشم مشقة السفر بكيلومترات وأميال من أجل أن يلقى هذا الرجل الذي علم أنه أعلم منه. فحقق أول الشروط، ألا وهو شرط الرحلة وشرط مفارقة الأهل والأحباب والخلان. وفي هذا رسالة إخواني وأخواتي إلى إخواننا الطلبة بالذات، وهم في هذه الأيام يغادرون أهليهم ويغادرون منازلهم ومساكنهم وأحبابهم من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم وجامعاتهم في الولايات الأخرى، ليكون موسى عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم في هذا الباب. هكذا يكون موسى عليه السلام قد تحقق بالشرط الأول حينما قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم إن موسى إخواني وأخواتي تخلق وتحقق بشرط هو أهم من الشرط الأول، ألا وهو شرط التواضع من أجل طلب العلم، شرط الأدب مع المعلم. وظهر ذلك جليا حينما لقي الخضر عليه السلام فطلب منه بصيغة الاستفهام، بصيغة الالتماس لا بصيغة التقرير. كان يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب بأن يقول مثلا: سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولكن لاحظوا إخواني كيف أن موسى عليه السلام كان له أدب جم، فقال على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الالتماس: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ إنه أدب الأنبياء، جعل نفسه مع كونه من أولي العزم من الرسل، جعل نفسه طالب علم، جعل نفسه تلميذا وهو يعلم أنه الأفضل عند الله، ولكن حقيق بأهل العلم أن يضاهوا الأنبياء. وكاد المعلم حقا أن يكون رسولا. هذا هو ديدا الأنبياء في التواضع وفي الأدب. ثم إن هذا التواضع والأدب في طلب العلم زاد لنا وضوحا وجلاء حينما جزأ موسى العلم وطلب بعضه وأنف أن يطلب كله، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يطلب من الخضر كل علمه، طلب بعضه، وهذا من تمام الأدب، وهذا من تمام التواضع الذي ننشده في مدارسنا، في معاهدنا، في العلاقة بين تلاميذنا ومعلميهم وأساتذتهم. هذا هو مطلبنا المنشود. فأجاب الخضر عليه السلام بقاعدة ينبغي أن تتخذ نبراسا لأبنائنا وبناتنا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فسطر لنا قاعدة هي الصبر الذي ينبغي أن يتخذ مسلكا ومذهبا إبان طلب العلم. وقد وعى سلفنا الصالح ذلك وعيا كبيرا وعميقا، فكان الواحد فيهم يضرب أكباد الإبل في الصحراء من أجل أن يتعلم حديثا واحدا. هذا مما نعتز به في تراثنا، إنه الصبر وإنه العلم. وها هنا لنا أن نتساءل ونحن نسلك سبل العلم، كيف نعلم؟ ما هو المعيار الذي يجب أن نعير به الأمور حتى نعلم إن كان علمنا الذي نتعلمه علما نافعا أم غير ذلك، على مستوى الفرد والجماعة؟ أما على مستوى الفرد فكما قلنا ابتداء في هذه الخطبة، أمارة العلم النافع أن يؤدب صاحبه، أمارة العلم النافع الصالح أن يهذب طالبه، أمارته بالتحديد أن يورث الخشية، هذه الخشية التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية لله تترجم أدبا مع الناس، مع المعلم، مع الأستاذ، مع الولي، تترجم أدبا وتواضعا وحسن سلوك وسيرة. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الأولياء والأبناء والبنات، ونحن نتطلع قريبا لعودة مدرسية وجامعية نسأل الله تعالى أن يجعلها عودة ميمونة موفقة إن شاء الله تعالى. أما على المستوى الجماعي فإن دليل العلم النافع أن الأمة التي تعلمت العلم فصارت عالمة، أمارة علمها النافع أن يترجم حضارة، أن يصير هذا العلم حضارة تشهد لها الإنسانية. وقد ضرب لنا القرآن أمثلة رائعة في ذلك، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: حضارة أمة ذي القرنين التي ذكرت في نفس السورة، هذه الحضارة التي مكنت بالأسباب وبالأسباب العلمية بالذات. وقد تخلق ذو القرنين وأتباعه بالحسنيين، فجمعوا بين العلم الصحيح النافع أو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم التكنولوجيا. بدأ ذلك جليا في بناء السد حينما أبرز أولئكم القوم براعة لم يسبقوا لها. إذا جمعوا بين الحسنيين، بين العلم الصحيح النافع وبين الخلق الرفيع والأدب الجم. مصداق ذلك قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فانظروا كيف كانت إجابة ذي القرنين: قال ما مكني فيه ربي خير، قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاستنكف عليه السلام أن يأخذ أجرة على علمه وعمله، لأنه إنما أراد به وجه الله تعالى. ولذلك هذه الأمة، أمة ذي القرنين، شرقت وغربت، لم تنشر العلم وحده، نشرت مع العلم الأخلاق والقيم، نشرت مع العلم التزكية. ولذلك تحقق في تلكم الحقبة ما سماه العلماء بالسلم العالمي، لأن هذه الأمة لم تكن أمة أنانية تحتكر العلم وتطوعه في خدمة مصالحها الضيقة أو المفسدة، إنما جعلته نعمة لا نقمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا كما نفعهم، أن ينفعنا بالعلم النافع الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن دعا لهذه الأمة المصطفوية المحمدية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل ثالث مقصوداته التزكية بمعنى القيم والأخلاق. ف فأجاب الله تبارك وتعالى بعد قرون عبده ونبيه إبراهيم، فقال جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والملحظ هاهنا أن الله تعالى جعل المقصود الثالث لإبراهيم ثانيا في إجابة الدعاء، جعله في المرتبة الثانية، وقد جعله إبراهيم عليه السلام في المرتبة الثالثة فأجابه بأفضل مما طلب. فالله تعالى هاهنا يبين لنا أن التزكية هذه التي أرادها نبي الله إبراهيم في نهاية مطاف التعلم هي في مرتبة أعلى، لأنها في الآن نفسه وسيلة وغاية. التزكية وسيلة للعلم النافع، والعلم النافع يثمر من أماراته، من دلائله، من براهينه. العلم النافع من براهينه التزكية، أن يكون المتعلم والمتعلمون من ذوي الأخلاق، من ذوي المرؤات، من ذوي القيم. فما أحوجنا لهذا، ما أحوجنا لهذا في زمن صارت فيه أخلاقنا في مهب الريح، ما أحوجنا ونحن نعيش أزمة أخلاقية عميقة، أن نعي أن العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو التزكية، هو تطهير النفوس، هو الأخلاق، هو القيم. فاللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم ربنا يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم ربنا يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائدا عن طريق البر إلا هديته وأصلحته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها. نستهديك اللهم فاهدنا، نسترحمك ربنا فارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا كل إخواننا في غزة عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم عجل لهم بفرج قريب غير بعيد، عاجل غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وطلبتنا إلى ما تحب وترضى من العلم النافع، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، ثم ثلث فيه بالثقلين من إنسه وجنه، فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

0: أعلم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم
2: السلام عليكم.

0: جزو الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية. تمت الموافقة رسميا على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر بأربع مليون دينار لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمتر بولايات الكاف وسليان والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسط الغربي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. في العالم، أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على إثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات الإماراتية المرقمة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. أخيرا، تواصل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان وأربعة من عائلة واحدة في غارات صهيونية على عدة مناطق في القطاع أمس. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيشي، ألقاكم بخير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك، من 10:30 تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان، ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، والأحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. نقتفي اليوم أثر فنان تشكيلي حمل روح الجنوب إلى اللوحة، وما حمله لم يكن مجرد صور من الطفولة، بل كان ذاكرة حية، ذاكرة أم تنسج ويد تشكل، وبيئة تعلم ابنها أن الجمال يمكن أن يخرج من أبسط الأشياء.
0: سيرة ومسيرة.
2: ولد الفنان التشكيلي محمد مطيمط بمدينة جرجيس سنة 1938 في بيئة جنوبية غنية بالألوان والرموز والعادات والحرف التقليدية، وهي البيئة التي ستظل حاضرة بقوة في تجربته الفنية وفي ذاكرته البصرية. منذ بداياته اتجه محمد مطيمط إلى الفن التشكيلي، فالتحق بمدرسة الفنون الجميلة بتونس وتخرج منها سنة 1962. ولم يكن مطيمط فنانا يكتفي بلون واحد أو تقنية واحدة، اشتغل بالرسم الزيتي والمائي والنحتي والخزفي والفسيفساء والرسم بالفحم والحبر الصيني، وخاصة النسيج الفني الذي أصبح أحد أبرز مجالات تجربته. ولم يكن النسيج عنده مجرد تقنية فنية جديدة، بل كان ذاكرة، فقد كانت والدته تنسج الغرارة والكليم من الوبر والصوف والحصير من القصب والقفة من الحلفة. ومن هنا حمل مطيمط ذاكرة البيت والطفولة إلى عالم الفن، وحول ما كان حرفة شعبية إلى لغة تشكيلية حديثة. لم يكن مطيمط منغلقا على تجربته المحلية، كان يريد أن يرى ما يفعله الفنانون في العالم، وأن يتعلم وأن يجرب وأن يجد لنفسه مكانا في المشهد التشكيلي. فسافر إلى فرنسا وبلغاريا وغيرهما من البلدان، وطلع على تجارب وتقنيات فنية مختلفة. كان يذهب بعيدا، لكنه لم يقطع يوما خيطه مع تونس، بل كان يحمل تونس معه في كل رحلة ويعود إليها بما تعلمه. ولم يكن مطيمط مجرد فنان يرسم ويعرض أعماله، كان يؤمن أن للفنان دورا في بناء الحياة الثقافية وفي صياغة مشهد تشكيلي تونسي حر ومتنوع. ولذلك كان من المؤسسين لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين خلال مؤتمر الحمامات سنة 1968، وكان ذلك محطة مهمة في تاريخ الحركة التشكيلية التونسية وفي مسيرة مطيمط، الذي لم يكن فنانا لنفسه فقط، بل كان جزءا من مشروع جماعي لبناء الفن التونسي. كما أسس مع مجموعة من زملائه الفنانين رابطة عرفت باسم مجموعة 70. وكان مطيمط يؤمن أن الفن لا يكتمل إلا حين ينقل إلى الآخرين، لذلك عمل في التدريس وأشرف على تكوين أجيال من المهتمين بالرسم، وأنشأ مرسما في العاصمة أصبح فضاء لتعليم الرسم للأطفال والشباب والكبار. ولم يتوقف هذا المرسم عند رحيل صاحبه، فقد حملت الابنة أميرة مطيمط المشعل وواصلت العمل في مرسم والدها لتبقى الألوان حية في المكان. وهكذا لم يكن محمد مطيمط يعلم الرسم فقط، بل كان يفتح نافذة لجيل جديد. ومهما اتسعت رحلاته، ظلت جرجيس حاضرة في ذاكرته وفي أعماقه. رسم حقول الزيتون وواحات النخيل ومراكب الصيادين والأعراس الجنوبية والنساء في زينتهن. لم يكن يرسم الجنوب كصورة فولكلورية ساكنة، كان يرسم الإنسان والحياة والذاكرة. ولذلك بدت أعماله وكأنها شهادة بصرية على عصر كامل. لم تبقى تجربة تمطيمة داخل المرسم وقاعات العرض فقط، فقد أنجز أعمالا في الفضاء العام ومجسمات ورسوما جدارية وأعمالا بالخزف، كما شارك في تجارب فنية متنوعة. وكان من الفنانين الذين حضروا في المشهد التشكيلي التونسي منذ ستينات القرن الماضي، واستمر حضوره في المعارض والمناسبات الفنية لعقود عديدة.
0: سيرة ومسيرة.
3: وجرجيس التي ولد فيها لم تكن مجرد نقطة في سيرته، بل تحولت إلى مصدر دائم للصور والألوان والموضوعات.
2: ومن هنا حمل محمد مطيمة حلمه نحو العالم، لم يخرج من جرجيس لينساها، بل خرج منها ليجعل العالم يراها. وهنا تكمن قصة محمد مطيمة، فنان حمل ريشة في يده وعينا ترى أبعد من المكان، نسج بالنسيج

0: أحمد فريعة حين قال إن ما يميز محمد مطيمة إلى جانب شغفه بمنتجات العقل هو تعلقه بفنه وحبه الذي لا يقاس لوطنه تونس. وبين شغفه بالفن وحبه للوطن تكتمل دائرة الحكاية، فالفنان الذي خرج من حي في جرجيس لم يكن يرسم لنفسه فقط، بل كان يحمل تونس معه أينما ذهب، في لوحاته وفي ألوانه وفي النسيج الذي حوله من حرفة محلية إلى لغة فنية تتحدث إلى العالم. رحل محمد مطيمة في فيفري سنة 2011 تاركا وراءه تجربة فنية ثرية وذاكرة بصرية امتدت من جرجيس والجنوب التونسي إلى فضاء الفن التشكيلي. وبعد سنوات من رحيله أعيد تسليط الضوء على تجربته وكرم في أيام قرطاج للفن المعاصر باعتباره من رواد الفن التشكيلي التونسي ورائد النسيج الفني. وهكذا لا تختصر سيرة محمد مطيمة في تاريخ ميلاد وتخرج ومعارض، بل هي حكاية فنان خرج من جرجيس حاملا ذاكرة الجنوب ثم أعاد صياغة تلك الذاكرة بالألوان والخطوط والنسيج وحول ما تعلمه من بيئته الأولى إلى لغة فنية خاصة. كان يرسم المكان لكنه في الحقيقة كان يرسم ذاكرة المكان، وكان ينسج الخيط لكنه كان ينسج أيضا جسرا بين الحرفة والفن وبين الماضي والحداثة وبين جرجيس والعالم. رحل محمد مطيمة لكن الرحلة لم تنتهي برحيله، فالمرسم ما زال يحمل ذاكرته والألوان ما زالت تشهد على يده، وتلاميذه ومن جاء بعده يواصلون ما بدأه.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. صدى الأثر.
2: أكثر حاجات اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس، ورثت منه جدية ومثابرة زيدة. علاقته بالنسيج كانت يسم ربطبطة بالطفولة، ماخذوه من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج.
3: محمد مطيمة هو قبل كل شيء هو الأب الروحي، هو النهر الأم يعني، ونحن فروعه يعني، هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس، وهو فنان متكامل بني روحا وقلبا وإبداعا. رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية، اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن.
1: صدى الأثر.
4: محمد مطيمة طموح جدا وشغوف ويحب الفن بتاعه ويعتبره رسالة. وسي أحمد فريعة ما غلطش وصفه بالوطني، شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. محمد مطيمة حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن. محمد مطيمة جاء من الريف التونسي البسيط، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. محمد مطيمة هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: وحين نتحدث عن الفنان محمد مطيمة فإننا لا نستحضر لوحاته ومعارضه وتجربته فقط، بل نبحث أيضا عن ذلك الأثر الذي تركه في من حوله، في عائلته، في تلاميذه، وفي المشهد التشكيلي الذي كان جزءا من صنعه. ولعل أجمل ما يمكن أن نبدأ به هو أن نسمع صوت من عاشت قربه ورأت الفن لا في لوحاته فقط، بل في تفاصيل حياته وفي مرسمه. إنها ابنته أميرة مطيمة التي لم تكتفي بأن ترث اسم والدها، بل اختارت أن ترث شغفه. فبعد رحيله لم يغلق المرسم ولم تنطفئ فيه الألوان، بل جلست أميرة في المكان الذي كان يجلس فيه والدها وأخذت المشعل لتواصل تعليم الرسم وتفتح أبواب المرسم لأجيال جديدة. وكأن الفنان الذي غاب عن المكان ترك فيه جزءا من روحه وترك لابنته مفتاح ذلك الباب.
1: صدى الأثر.
2: أميرة مطيمة بنت فنان محمد مطيمة، فنانة تشكيلية مقيمة في تونس. شكرا على استضافة إذاعة تطاوين. كانت ياسر إذاعة تطاوين قريبة ياسر من الفنان الله يرحمه، وانت وتعادى 5 سنين كما تعرفوا من رحيله، يقع ديما في الذاكرة. كان من أبرز فنانين تشكيليين اللي عرفتهم تونس. عام 2022 أنجز له كتاب لملو المسيرة الفنية من طفولته وآخر حياته الفنية. كانت الوصية متاعه هذيك بابا الله يرحمه، كان ديما يؤمن أن الفنان الحقيقي ما يحتكرش المعرفة

0: بالعكس كان يحب ينقل تجربته وتقنيته وتلامذته، وكان ينجم يشوف أجمل حاجة معناتها خليها من بعده هي المعرفة والخبرة واللي يعطيها للجيل الجديد. وأكثر حاجة كانت تفرحه هي كي يكتشف موهبة عند واحد من تلامذته، وخاصة كي يشوفه يتطور ويتقدم مع الفن معنا، وكان يفرح برشا ويعتبر له زادة نجاح لي هو. زادة في أوساط السبعينات كان بابا مشرف على نادي رسم في معهد كرتاشر إيسا وحنبال، والتعليم بالنسبة لي كان مش مجرد خدمة كهو، كان جزء من حياته ومسيرته، وحتى بعد أوقات العمل كان قريب ياسر من تلامذته الشباب، يقعدوا ما يجوا بحذاها تلامذته يقعدوا يحكيوا، حتى في الدار يستدعاهم، وكان ياسر قريب. وبعد التقاعد متاعه ما بعدش برشا على التعليم، بالعكس أسس مارسة متاعه في أول تسعينات في تونس العاصمة، وفتح أبواب الأطفال والشبان الكبار معناتها من الصغير للكبير. وبالنسبة لي التقاعد من الخدمة ما يعنيش تقاعد من الفن أو من العطاء. دايوغ أنا طلعت كيفهم، عندي أتولي دو بانتور من يتوفى هو بديته، هو تلمت قاعدوا عندي وبشوي بشوي زيدوني كليب داخلين، دوك حتى أنا نحس في صورته هو موجودة عندي، معنى رافي روح ياسر نعطي، بالعكس ما نحب معناتها نتقرب برشا من تلمذا، وكان يعمل معرض سنة من تلمذا متاعه في كل عام في الاسباس تياترو في تونس في المستن. المعرض هذا كانش بالنسبة لي مجرد عرض لوحات وكهوة لمناسبة باش يتلموا وكل، كان بالحق مناسبة يفرحوا فيها تلمذا متاعه على الاخر، وكيفاش تقدموا كنت ديما نلاحظ قديش كان يفتخر بيهم، وتعديوا برشا تلامذة معروفين ومعتها تعرفوا بعض لاتولي بتاعو. كانت حفلة فريمون نبداو نستناو فيها المعرض هذاك، وكان عنده دور كبير كبير كبير في اكتشاف المواهب من بداية متاع أي واحد يجي يقرأ عنده. دايوغ فما واحد تعرف توا اسمه أشرف النمري، كان خذيه معناتها كيما نقولوا استبنيه، يصور بساقه معناتها يصور بسواب عساقيه، دونك اكتشف الموهبة اللي عنده وزيت سقلها أشرف وكل، وكان معاه معناتها يكون قاعد يكون 3 سنين مع بعضهم، كان يعلم فيه كل تو من العباد المعروفة معناتها أشرف يبيع في تابلويته في تونس بالقديك.
1: صدى الأثر.
0: نعتقد لي كان دوره كبير في اكتشاف المواهب وتشجيحها، كان ينجم يشوف الموهبة حتى قبل ما يسحبها يكتشفها في روحه، فهمت، ويعطيها ثقة ويعطيها يدفع، فهمت، وهذيك من أكثر الحاجات اللي تميزه معناتها كأستاذ. كان ابن جرجيز ومدفون في جرجيز، أما تونس كان جزء كبير من حياته ومسيرته، عاش فيها جزء مهم من حياته وخلى أثر من خلال فنه وتعليمه وتلامذته. وبالنسبة لي جرجيز ما كانتش كان مسقط الأسكاه، كان جزء من هويته وذكرته زيدا، كان وقتها في حياته يستنى فينا وقتاش كل واحد يكمل قرايته مش يكمل الغوطخات متاعه غادي. علاقته بالنسيج كانت يسمى مرتبطة بالطفولة بالكده، حكيت فيها في الكتاب، عملت جزء كبير عن النسيج الفني اللي تعرف بيه. ما كانش تقنية كهو مجرد تقنية، فيها برشا إحساس بالذكرى والعائلة والحرفة واليد، وهذا كله كما قلنا معناتها ماخذه من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج، كانت تعمل في الغرارة، كانت تعمل في القفة، فهمت، دوك أخذي برشا حرفة من العائلة قبل كل شيء. وبعد اكتشف معناتها وزيد سقله أكثر بقرايته، قرأ البرة، عمل ليزاتولي غوبلان، تأثرت بيه حتى أنا زيدة تأثرت بيه ونحب نرجع له حتى أنا، حتى عشت فيه معناتها ونقعد معاه ونعدي مع الخيط ونأكل الصوف، كنا نصرحوه معناه نصرحو له الصوف باش هو يعمل، وكنا نلعب في وسط المنسج ديجا بذاك الكبوب متاع الصوف. بعد سنين هذه الكل بعد 5 سنين تعديو في سافيسا الله يرحمه وينعمه، قعدت أكثر حاجة نفتقدها في حياتي، أكثر حاجات نفتقدهم فيه هو طريقة كلامه معايا، كيفاش يغزر للدنيا وكيفاش يغزر للفن حساس معناها، ويظهر لك راهو يحس بيك، ومعناتها ياسر كان لطيف معايا، معناها كان معناتها يصير حوار بيناتنا على برشا حاجات كانت تصير بيناتنا بين الأعمال والفن. ساعات نلقى روحي نخدم على العمل ونتمنى كان يكون موجود باش نسمع رأيه معناتها ونسمع شو يقول لي معناتها، افتقدته معناتها. وأكثر حاجات اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة كما قلت لكم، حب الناس، محبة الناس، تعلمتها كم من عنده معناتها كيفاش الناس تحبهم ويحبوك وكيفاش تعطيهم ويعطيوك، فهمت. والإيمان للفن مش كان لوحات وأعمال، زيدا بارتيسيباسيون، فما مشاركة، فما عطاء، فما تأثير على الآخرين. ورثت منه جدية ومثابرة زيدا، وانه الفنان دي يبقى ديما يتعلم ويعلم في نفس الوقت. هذيك هي ونحاول نواصل معناتها الطريقه هذه ونوصل الارث هذيا بطريقتي حتى لوليدي من خلال الفن والتعليم. شكرا على الاستضافه عشاله.
1: من أميرة ننتقل إلى شهادة أخرى تحمل معها استمرار الفن داخل العائلة، إنها ابنة أخي الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمة، التي لم تكن تلميذة لعمها فقط بل صارت هي أيضا في طريق الفن واختارت الرسم مجالا للحياة والإبداع. وإلى جانب تجربتها كفنانة وأستاذة للرسم، كانت كوثر من الأسماء التي ساهمت في تأسيس وإثراء مهرجان الفنون التشكيلية بجرجيس، ذلك الفضاء الذي جعل من مدينة جرجيس موعدا للفنانين ومحبي الفن. إلى شهادة الأستاذة كوثر.
2: صدى الأثر.
3: كوثر مطيمت فنانة تشكيلية وأستاذة بالمعهد الثانوي رسالة رسم، تحصل على الإجازة في الفنون التشكيلية من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم على شهادة الماستر في باريس في اختصاص فلسفة الفنون، وطبعا يعني لمشاركات في المعارض سواء في تونس أو في خارج تونس، معارض فنية وتأطير لورشات إلى غير ذلك. محمد بتيمتو قبل كل شيء هو الأب الروحي، كل ما نسمع اسمه ما تحضرش يعني في ذهني مجرد صورة بالمعنى البصري، لكن إحساس، إحساس بكل ما هو جميل. هو الرجل الفنان، هو الأب والعم والخال والجار الحنون العزيز على العائلة الكل وعلى الجيران وعلى معارف الكل يعني، ويشهد بذلك كل من يعرفه، كل اللي خالطه سواء في صغره في كبره في الميدان الفني وغيره، هو الرجل المحترم والجليس الذي يعني يستمتع معه الكبير والصغير، صاحب النكتة والحكايات الممتعة التي لا تنتهي. يعني هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس. اللي يميز شخصية الرسام محمد تيمت عن بقية يعني الفنانين هو في نظري العطاء، لأنه أغلب الفنانين يرسموا لينفردوا عن العالم يعني، لكن هو كان ينسج خيوط ليصل العالم ببعضها. عليه اخترت العطاء لأني شاهد على كمية العطاء الذهني والبدني والمعرفي التي يعني كان يغدق بها من حوله، ما كانش يبخل بالمعلومة حتى حد. كي كنا في المرسم بتاعه في تونس وكان يدور على كل الطلبة بتاعه، كان يعلمهم ويكلمهم يعني كما نقوله بقلب ورب، لا يخفي سر من أسرار المهنة وإلا يصلح له مثلا شفويا ويتعدى، لا كان كل تلميذ عنده في المرسم يعطيه وقته ويحط لمساته في العمل بتاعه، وعطاؤه زاد جل في تأسيسه لمهرجان الفنون التشكيلية بجرجيس والتي كنت أنا معاه عضوة يعني مؤسسة وعضوة بالهيئة المديرة لهذا المهرجان اللي لم فيه كل رسامين بجرجيس، وأعطى من وقته ومجهوده واللي خدموا معانا كل يعرف يتذكروا، ولعلك أنت زاد أخت شعلة كنت شاهدة على المجهود اللي كنا نبذلوه، وكان هو في أول قائمة على رأس القائمة، وكان هو أول واحد يحضر، وكان أكثر واحد معناها حريص على أن اللوحات تكون في المكان المناسب وتتعلق كما يجب، ويهز معانا اللوحات ويكلم ويصرف من عنده، يعني لم يبخل لا بجهد ولا يعني بالفلوس على ذلك المهرجان باش يلم بقية رسامين الجنوب معانا، يعني إلى أن أصبح المهرجان وطنيا بأسماء كبيرة عرضت معانا بلوحاتها طبعا كما زبير التركي وعبد المجيد البكري. العطاء الفني بتاعه لجرجيس يعني لا ينتهي يعني سواء عن بعد أو من قرب، كان له دور يعني، هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة، فالموهبة موجودة لكن هو فنماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة، كبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة، صقلتي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة، كيف كيف زاد كي نشوفه وكيفاش يدرس في الطلبة بتاعه أنا في المرسم، يزيد يحفزني أكثر على أن أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة، على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة. أهمية تجربة الفنية تكمن يعني في إعادة تعريف اللوحة نفسها، كيفاش يعني اللي كانت اللوحة في تونس في فترة ما هي كانت أسيرة اللوحة القماشية، يعني الأتوال الرسامين كل يرسموا على القماش على توال. هو جاء بثورة الخامة، يعني أدخل خامة جديدة في الرسم اللي هي انتقل يعني من ريشة الرسم إلى أدوات النسيج، فاستطاع يعني بذلك أنه يصنع نوع من الجسور أو بين صناعة الجدة وفلسفة الحداثة، ذلك الذي يعني ميزه، وكان أيضا يعني معاصر في روحه، يعني أصيلا أيضا في جذوره، في نفس الوقت يعني كان يستوحي ويستقي من جذوره ويعني يبدع بطريقة معاصرة.
2: صدى الأثر.
1: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت.
3: طبعا كان له دور، يعني هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة، فالموهبة موجودة، لكن هو من نماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة، وكبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة، وأكثر معناها تسقلت لي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة، كيف زاد كي نشوفه كيفاش يدرس في الطلبة بتاعه في المرسم، يزيد يحفزني أكثر على أن يعني أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة، على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة.
1: ما زلتم مستمعينا الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت.
3: أكيد أن نواصل بطريقة ما مساره، يعني وهو طريق الإبداع أولا، ثم طريق تعليم هذا الفن وتأطير الناشئة متاعنا ثانيا، من خلال إشرافي على ورشات فنية في تونس وخارج تونس، ولكن خاصة من خلال تأطير المواهب الدفينة في أطفالنا أو حتى في الكبار، من خلال الحصص التي يقوم بها سواء في المعاهد الثانوية أو حتى اللي نعلمها لهم في مرسم متاعي، واللي أطرت فيه يعني مواهب كثيرة. أكيد يعني اللي برشا من المستمعين ممكن يكون منهم اللي أطرتهم، ونعملهم معارض في آخر السنة. فالرسام يعني محمد طيمت هو مرجعيتنا في تعليم الرسم، لأنه هو كما نقوله أعطانا البوصلة اللي بها رسم كل واحد طريقه بأسلوبه، لأنه ما كانش هو هدفه أن يخلق نسخ منه، يعني بالعكس كان روح تكون قادرة على الإبداع. لذلك هي وليت أستاذة، أنا أدركت أن مواصلتي لمسارة يعني لا يكون بالتشابه كلي، لكن في نية التعليم، نية تعليم الآخرين كيف يرون الجمال حتى في التفاصيل المهمشة. يعني مواصلتي لمسيرته هي امتداد أيضا لحوار بين الجيلين، فبخلاف يعني اللي اكتسبته منه في طريقة تدريس الفن في المرسم، كذلك يعني زدت أنا أثريت التجربة بتاعي بدبلوم في العلاج بالفن لا تيرابي دولار، ودبلوم أيضا في استراتيجية التعلم في دبي. أصبحت أدرس الرسم ليس فقط كتعليم أكاديمي، بل وأيضا يعني كآلية لعلاج صعوبات التعلم، مثلا أيضا تفريغ الطاقات السلبية، الأحاسيس التي نخرجها يعني وجسدها الشخص يعني في عمل فني، ليس بالضرورة أن يكون جميل يعني بقدر ما أن يكون يعني معبر، وهذا هو الأهم. يعني هدف الرسم أساسا هو التعبير بطرق مختلفة، سواء التعبير بطرق يعني تؤدي إلى عمل جميل، أو التعبير الذي يؤدي إلى عمل فني قوي، يعني نحس أنه فيه شحنة تعبيرية كبيرة، هذا هو الأهم. أجد منه في نفسي أكثر شيء نظرته إلى الفن كأداة للتعبير خاصة. أما الأسلوب فأكيد ممكن فما التقارب في بعض الأشياء، يعني هو النهر الأم يعني ونحن فروعه، فلربما هناك تشابه في ضربات الفرشات مثلا أو الألوان الترابية مثلا الجنوبية اللي ساعات في بعض لوحاتي نستعملها، لكن كما يقول يعني الفيلسوف بيركسون التقليد ليس في نقل الجمرات بل في إحياء النار. فأنا يعني بحكم من الجيل اللي بعده ودرسنا أكثر الفن الحديث والمعاصر، وخاصة يعني في إقامتي بباريس كنت دائما يعني أواكب المعارض في متاحف باريس وفي تجارب أيضا رسامين حتى عرب وغير عرب معاصرين في الفترة اللي قمت فيها في الإمارات، كان كل هذا قد ساهم في إثراء الزاد البصري والتقني خلاف اللي قريته من الناحية الأكاديمية واللي تعلمت معاه، يعني هذا كل مكنني من أن أشق يعني طريقي الذاتي، فهو من وضع يعني النغمات الأساسية يعني، لكن يعني عدت تلحينها يعني وفقا لإيقاع روحي أنا.
2: صدى الأثر
3: هو ما كانش يشوف المكان والبيئة بنظرة عامة الناس، الناس ما كانش مثلا وكأنها دمامة تتحرك على مسرح الحياة، بل كانت بالنسبة لي هو زي اللغة يتحدث بيها مع الآخر مع العالم يعني مع نفسه زداء، لأنه كان يغوص في أعماق ذاته في أعماق خياله وذكرياته زداء، ويجسد كل ذلك في جرجيس بموروثها. ما كانش بالنسبة لي يعني مشاهد عابرة، ولكن كانت أيضا توثيق للحظات فرح أو تأمل، فكأنه يرسم غيابهم الحاضر، يعني كان هما غايبين لكن حاضرين في ذهنه في ذاكرته في باله في لوحته، فبالتالي الناس والديار والطبيعة يعني كانت بالنسبة لي علامات وجودية، يعني هي مش فقط مجرد أشياء يراها بعين مجردة بعين بسيطة يعني بنظرة بسيطة، خلينا نقوله هو يراها بنظرة فنية مختلفة عن الإنسان العادي. أنا نشوف لتوثيق الحقيقي يعني صراحة ليس فقط على الورق، ولكن أكثر في مثلا عيون من يتأملون لوحاته، وإلا في ناس تعلمت منه كيفاش تمسك القلم والريشة، كيفاش توثق يعني مشهد معين على لوحة. فالكتب صحيح يعني توثق المسيرة والأعمال، لكن روح الصورة تبقى تعيش يعني في كل من تأثر بها أو شاهدها أو حتى اقتناها يعني وحطها كعمل فني وثقافي في داره، يعني في نظري هذا هو التوثيق الحقيقي. هو صحيح يعني ركز أكثر وخاصة في السنوات الأخيرة في مسيرته على الموروث بتاع جرجيس، لكن طوال مسيرته كان قد رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية، اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن، التو ما زالت موجودة شاهدة، يعني هي أثر من فنه. هو فنان متكامل بمعنى الكلمة، يعني روحا وقلبا وإبداعا، رحمه الله وربي قدرنا نكون خير خلف لخير سلف. أخت شعلة كل الشكر على الاستضافة وكل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، وأشكر جميع المستمعين والمستمعات.
1: وإذا كانت الشهادتان الأولى والثانية تأتيان من داخل العائلة ومن داخل المشهد الفني، فإن الشهادة الثالثة تأتي من عين نقدية قرأت تجربة محمد متيمت ووضعتها في سياقها التشكيلي. إنه الناقد الفني عمر الغدامسي الذي اختصر مكانة محمد مطيمة بعبارة لافتة حين وصفه بأنه آخر الكلاسيكيين، فماذا كان يعني بهذه العبارة؟ وما الذي جعل محمد مطيمة في نظر الناقد عمر الغدامسي آخر حلقات ذلك الجيل الذي حمل معه قيم الفن التشكيلي الكلاسيكي، وفي الوقت نفسه كان يبحث عن أفق جديد؟
2: صدى الأثر.
4: محمد مطيمة هو فنان متعدد يعني الاهتمامات متعدد التقنيات، من رسم ونحت ونسيج ورسم زيتي ورسم مائي. أعتقد أنه يمتلك أو امتلك أسس تخليه يعني ينجح في تنويع يعني التقنيات بتاعه. الأساس الأول هو الرسم الخطي، لا يمكن تكون يعني متمكن من المادة أو من الموضوع بتاعك وانت يعني لا تحسن الرسم الخطي، فهو الأساسي يعني الرسم الخطي أساسي في كل يعني في الرسم كما في النحت. أيضا المعرفة التقنية والخبرة التقنية اللي كانت عنده يعني كصاحب موهبة أو كصاحب يعني تكوين أساسي في معرفة الفنون الجميلة، يعني هذا كله يعني تقرب بعضه ومفهوم الفنان التشكيلي يضم كل هذه القدرات على تطويع يعني الأساليب وتطويع يعني المحامل. الفنان التشكيلي ليس رسام فقط وليس نحات فقط وليس يعني نساج فقط، هو يمكن أن يكون كل هذا بتقنيات وبتقنيات عبارة عن الألفابين نقول وإحنا يعني ألف باء ليكون بها إما نص شعري أو نص نثري أو مقال صحفي وما إلى ذلك. وطبعا الكاريكاتير يعني جزء من التمكن في الرسم الخطي أو التصميم، كل هذا يعني مع بعضه يعني مثل الأرضية لتسمح للفنان بأن ينطلق ويعني ويعالج يعني كل المواد، وهذا ما نجح فيه يعني محمد نطيمة كان منطلق يعني كان إنسان يعني طموح جدا ومشغوف ويحب الفن بتاعه ويعتبره رسالة يعني. وسي أحمد فريعة في النص بتاعه في الكتاب يعني ما غلطش في وصفه بالوطني، يعني شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. برشا فنانين يوم والله تعبير ذاتي، تعبير إيه تعبر ذاتك مع ذاتك، لكن بدون أن يكون فن يعني يحمل رسالة للآخر، يعني رسالة مش بالضرورة وبالعكس مش يكون يعني فجة وظاهرة لكن تعطي معنى، تعطي تجربة، تعطي روح. وهذا يلقاه في يعني أعمال أحمد نطيمة، لدرجة أنه أعمال أحمد نطيمة ممكن قراءتها في مستويات متعددة، قراءة فنية، قراءة أنثروبولوجية، قراءة تاريخية. ممكن يعني أعماله نقرأ جزء من تاريخ تونس أو جزء من تاريخ المنطقة التي ولد فيها وعاش فيها وحفظ ذاكرتها يعني جرجيس وما إلى ذلك. تجربة محمد نطيمة بدأت قبل ما توصلنا وقبل ما أصلا يعني يكتب غارسيا ماركيز تلك الجملة الشهيرة، العالم يبدأ من قريتي. محمد نطيمة كان يعرف هذه الجملة قبل أن يكتبها ماركيز، وكان على وعي تام بيعني خصوصية محيطه وبيئته وما يمكن يستخلص منها من أشكال ومن تعبير ومن جماليات وألوان وما إلى ذلك. ورأوها في أعمال الألوان البنية، الألوان الترابية يعني تعكس البيئة جرجيس، البحر، الرعاة، الفضاء مفتوح، هذه هي يعني جرجيس. أيضا التقاليد في جرجيس، يعني حمتمت رسم الأعراس والأتراح تأهالي جرجيس، وهذا يمثل يعني شيء مهم. يعني أنا عندما أخذت الكتابة عنه يعني صادف أني كنت أيضا قبلها في جرجيس في تار يعني تظاهرة امتدت لأيام، كان عندنا يعني لقاءات مع بعض الباحثين والعلماء الاجتماع من الجهة. والأشياء اللي تعلق في ذهني هي يعني تأثير الهجرة على الأعراس في جرجيس، يعني تأثير الهجرة والرفاهية التي أصبح عليها بعض المهاجرين يعني في المات الزواج وحفلة الزواج في جرجيس. يعني المجتمع هناك يتغير لأسباب يعني معطيات مختلفة. محمد نطيمة يعني يشير في أعماله إلى تلك التقاليد لكن في بعضها الثابت في بعضها المترسخ عبر اللوحة. اللوحة لا تتحرك، المشاهد لا تتحرك، لكنها تعطينا يعني صورة عن ذلك الواقع بتعابير جمالية وبألوان وما إلى ذلك. أعتقد أن يعني محمد نطيمة يعني حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن وليس من خلال يعني العمل التوثيقي التسجيلي بشكل معروف، يعني هو أخذ ذلك الموروث وتلك التقاليد والعلامات وجعل منها يعني وسيلة لي يعني لشيء يعني في بعض الخيال في الحقيقة في التسجيل، لكنه يعني ذاتي وشخصي لفنان يعني حب وسلهم من البيئة بتاعه. أعتقد أن محمد ديمة مجلس يعني للمعهد الفن معهد فنون جميلة بتونس ومجلس للميدان الفن عبر حاسوب يعني في أحد مكاتب وزارة التعليم وقتها. أعتقد يعني مجلس يعني مثل ذلك الطالب الذي كان يتمنى أن يكون يدرس طب أو الهندسة أو فوجد نفسه مجبرا على دراسة يعني فنون. لا، محمد غطيمة كان هو منذ قبل أن يلتحق بالمعهد كان يحب الفن قبل أن يلتحق بالمعهد، وكان شغوف بالفن قبل أن يلتحق بالمعهد. فكان المعهد هو مجرد مسلك، يعني مسلك يعني حتى يطور تجربته، حتى يعني يندمج، حتى يعني يكتشف يعني تقنيات وخبرات يعني عن طريق الأساتذة المعهد آنذاك. فهذا الحب الفن يعني كل ما رافقه من شغف ومن يعني ومن تطوع يعني خلاه تلك العلاقة مفتوحة مع الطلبة بتاعه، يعني يتحب يا ما تحبش، مش ممكن الفن يعني يلقن بشكل يعني فوقي، لا، لكن الطالب عليه أن يدمج وأن يحب وأن فما يعني أشياء مطلوبة قبل ما يعني المقررات متاع المعهد، قبل يعني فصول التدريس، قبل يعني البرنامج، هي هذه يعني المنطلقات يعني الذاتية، منطلقات الحب، الرغبة، الشغف. وهذا ما عارفه محمد بسيم كانوا هو اللي جابه المعاني، هذه هي اللي جابته للفن. فكان طبيعي يعني يتعامل مع الطلبة بتاعه بهذا الصدر المفتوح، بهذا الحب، بهذا يعني تلك التلقائية، وهذا كان مفيد أعتقد، خلقت نوع من الأريحية والتواصل المفتوح مع الطلبة، وهذا شيء مهم جدا. وكمل تجربته كفنان، لأنه الفنان يترك أثر يحمل معنى، فما بالك إذا ترك جيل يحمل ذلك المعنى ويعيشه ويعني يغامر من خلاله بأسلوبه وبطريقته يعني المخصوصة.
1: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
4: علاقة محمد متيمت بالنسيج يعني علاقة يعني متوغلة في طفولته بشكل ما، ولو بصورة ما كان رضع عن تقنيات النسيج، وهذا واضح يعني في تجربته. محمد المتيمة كان الوحيد تقريبا اللي قادر انه يعني يفقد من آلة النسيج وينسج، كان الوحيد قادر انه يعني يعمل كرتونات وحده، يعني ينفذها وحده بالصوف. الكرتونات هي عبارة عن يعني تخطيطات واللي يعني تساعد في عملية صناعة الصوف وتحويله إلى منسوج. كان يعني كان هذا همه، هو يعني كيفية يعني جعل هذا الفن جزء من بقية يعني الفنون الرائجة في تونس، مثل الرسم تماما. لكن الرسم مستورد، الرسم معناه يعني معروف، اللوحة، فن اللوحة المسندية، وفن يعني مستورد، وراء أنه عندنا فنون أخرى ممكن يعني توظيف إمكاناتها وتوظيف يعني تعبيراتها وتوظيف يعني تقنياتها نحو يعني أفق آخر فني فردي وذاتي. يعني للأسف يعني هذا المشروع يعني انحصر ولم ينجح لأسباب يعني بيروقراطية، ربما أسباب يعني عدم القدرة على فهم يعني اتقاط يعني هذا المشروع وفهمه في إطاره يعني متعلق بالتأصيل وما إلى ذلك. يعني يمكن يعني أن يصبح المنسوج الفني يعني جزء ناشط وفاعل وحي في معرضنا اليوم، في يعني وحتى في تجديد يعني التصاميم وما إلى ذلك. لكن يعني أسف عندما يعني أراد يعني يكون ذلك الأستاذ الذي يلهم ويكون جيل من المختصين في النسيج يعني على مستوى التدريس، يعني قرر في أعتقد في الفوتوغرافيا حاجة هكا، يعني في مادة بعيدة على الهم متاعه والشغف متاعه. وأعتقد أنه يعني خسرنا بهذا الكثير، كان يعني نشوفه اليوم في برشا بلدان خاصة ذات التقاليد العريقة في النسيج، عند فنانين مهمين، فنانين كبار حاضرين في أكبر التظاهرات الفنية الدولية من خلال يعني منسوجات حديثة ومعاصرة فيها برشا بحث. كان يمكن يكون يعني جزء من هذه يعني التجارب العالمية بخصوصيتنا وبفنانينا، لكن للأسف يعني بقى يعني النسيج يعني فن ثانوي أمام يعني اللوحة. اللوحة لا يعني تعوض النسيج، والنسيج لا يعوض اللوحة. كل واحد جماليته، وكل واحد يعني طاقته التعبيرية، وكان ممكن يعني يكون كلهم موجودين حتى شكلوا مع بعضهم ومع نحتوا مع بقية وحفروا يعني مشهد وثارة التجربة التشكيلية في تونس. مؤسف جدا، وما نتصورش أنه فيه يعني اليوم مع الأجيال الجديدة بأسباب يعني حتى سوسيولوجية، هي أنه لقاو معلم، وركز على كلمة معلم، كما يعني محمد مثيمة قادر يعني أنه يعني ينقل المعرفة والخبرة في فن النسيج للجيل الجديد. يقول معلم يعني يقول له فما برشا حب وفما برشا سخاء ورغبة في العطاء، وهذه صفات موجودة لأنها يعني علاقة محمد مثيمة بالنسيج هي هذه، يعني علاقة حب، علاقة يعني علاقة خاصة جدا. وشيء مصف إشارة إلى بأنه يعني آخر كلاسيكيين التونسيين لا تعني يعني مقارنة ما بفن الكلاسيكي والفنان الكلاسيكي في القرن 19 وما إلى ذلك، بل ربما تعني أو تخص المضمون، الروح، روح الفنان الكلاسيكي، واللي راه تجسدت في يعني تجربة محمد الطيمت. أولا محمد الطيمت يعتبر أنه الفن يعني عملية إرشاد وعملية يعني تكوين وتربية وما إلى ذلك، تمام مثل الفنانين الكلاسيكيين اللي يعني اشتغلوا مع الكنيسة لي يعني تصوير التعاليم الدينية وما إلى ذلك. محمد الطيمت يعني اشتغل ليس على التعاليم الدينية، لكن يعني على الموروث، الموروث الذي يعني يعتبره مكون أساسي في يعني هوية الشعب التونسي، وحاول أن يجسد ذلك الموروث عبر فنه. وهذه صفة من صفات أعتقد أنه يعني صفة كلاسيكية. أيضا هناك جوانب أخرى تتعلق محمد مثيمة المتمكن من فن الخط، يعني نجد عنده قدرات في الرسم الخطي يعني مذهلة، ويعتمد في فنه على التخطيطات الأولية ثم التدرج نحو الرسم يعني على لوحة. أيضا يعني تماما مثل الرسامين الكلاسيكيين، أيضا نلقاو عنده الإكروكي يعني لكارني دي فواياج تقريبا، يعني إن صح الوصف، هو يعني بالألوان المائية يعني يحاول أنه يعني يأخذ مشاهد يعني كدراسة بصرية أولى قد تؤدي إلى عمل رسم على مصور اللوحة أو الاحتفاظ بها كيعني أعمال في الرسم المائي. هذا هو المقصود تقريبا بآخر الكلاسيكيين. طبعا احنا مع تطور الأجيال وتطور المفاهيم وكمان تطور حتى بين النفرين، هنا أصبح الفنان في تونس أو يعني الأغلبية لم يعد يعني معنيين بهذا، سواء بهذا المعنى للفن أو بهذا الوظيفة للفن، أنه محافظ على الهوية. وأيضا الرسم الخطي أصبح يعني في مستوى متدني قدام يعني أساليب الفن المعاصر والتجريد وتنصيبات وما إلى ذلك من الأساليب الفنية. يعني الرسام معناه المتمكن من الرسم الخطي والديسان، مقصود الرسم الخطي والديسان تقريبا لم يعد موجود للأسف أو ما أعتقده. لن ننسى أن يعني محمد بطيمة هو من جيل الذي واكب الاستقلال، هو يعني ولد دولة الاستقلال في تونس بما رافقها من طموحات وأمال في البناء والتشييد يعني وترسيخ الهوية الوطنية، وهو من الجيل يعني الذي تخرج من معهد الفنون الجميلة بكل ما يمكنه من أحلام وطموحات ودور لعب أساسي في بناء يعني الدولة التونسية الحديثة يعني ومساعدة المجتمع على النهوض بعد يعني فتره الاستعمار المباشر او ما الى ذلك. هنا يعني جاء دوره يعني او ما كان يؤمن به هو انه يعني شخص عليه ان يجعل من فنه اداه وسلاح لمقاومه يعني الظواهر السلبيه داخل المجتمع من رداءة ومن يعني ضروره التحسين يعني وبث الجمال في الفضاء العمومي ليس في العاصمه فقط بل في كل الجهات. يعني تونس وطن واحد، ايضا علينا ان نسترد تراثنا وماضينا وصنائعنا. يعني النسيج هنا يعني يلعب دور وهو قريب من هذا من هذه الصناعه أو الحرفة عن طريق الوالدة متاعه طبعا. فكان يعني يعتبر نفسه مش هو يعني خاصة يعني هو جيل كامل في كل ميادين، يعني في التعليم في الصحة في حمل نفس الطموح المساهمة في بناء يعني المجتمع التونسي الراقي المتمدد بتوافق مع يعني إمكانيات الدولة. وهنا جت يعني مغامرته وسفره يعني من مكان إلى آخر، المشاريع اللي قدمها، إنجازات اللي عملها في الفضاء العمومي، مساهماته ومبادراته. هذا هو محمد متيمت في السياق الذي وجد فيه نفسه، وهو السياق يعني المجتمع التونسي النهض المتوثب طامح إلى الأحسن، وذاته في ذلك هو الفن بتاعه والتقنيات اللي والخبرات اللي اخذها في عبر سنوات الدراسة.
1: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
4: كل فنان هو حر يعني في تجربته، بمعنى أنه يعني أصيل في تجربته، يعطي يعني حاجة خاصة به هو يعني ولا يمكن مقارنتها، وهذا ينسحب يعني لا يمكن تشبيه يعني حاتم المكي بسبير التركي، كل واحد ما صار، لكن جميعهم شكلوا المشهد التشكيلي في تونس ولو تجربة التشكيلية في تونس متواصلة إلى الآن. يعني ومحمد نطيب واحد من هؤلاء، يعني كان يحب وصف المشهد نصفه بالأرخبيل، يعني مجموعة جزر يعني وكل جزيرة عندها يعني مكانها وعندها خصوصيتها. محمد متيمت هو يعني جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، مش ممكن يعني نمر على تجربته مرة الكرام. يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه، يعني على مستوى التقنيات كان يعني في نفس المستوى التقني، على الأقل نحكي تقنيا كان في نفس المستوى لا يختلف عن البقية. وهذه يعني جانب الأصيل في تجربته والمسار اللي خذاه في علاقة بالهوية وبالذاكرة وفي علاقة بجرجيس والريف يعني وخاصة في علاقة بالمنسوج. كان صاحب مشروع كامل أنه كيف يمكن أننا دمج المنسوج التقليدي الثري التونسي المحلي في المشهد التشكيلي ضمن رؤية يعني مفتوحة ورؤية معاصرة لا تفقده هويته. هذا هو محمد متيمت يعني، وكان كيفهم يعني كنشوفوا احنا يعني نفس الجيل تقريبا ولو ليس بنفس الإمكانيات. محمد متيمت يعني جاء من الريف التونسي البسيط يعني، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. زبير التركي ايضا سعى الى الشغال على الهوية في مفهوم معين. زبير التركي يعني مارس الرسم، مارس يعني النحت، مارس يعني الديكور على مستوى المسرح، مارس يعني الإسراسيون بتاع يعني الكتب المدرسية وكتب مختلف أنواعها. كانوا يعني هو يعني نفس الروح ونفس يعني التمشي بيناتهم على اختلاف الأساليب وما إلى ذلك. وهذه القيمة بتاع محمد متيمت وقيمة الجيل هذاك الكل. لا أعتقد أن يعني محمد متيمت كان يخشى الهوية، مسألة ليست يعني الخوف من اندثار الهوية أو العمل على يعني استمراريتها وبقائها. لا ننسى أن يعني محمد متيمت يعني فنان متكون مطلع على الحداثة الفنية، وعندما نقول مطلع على الحداثة الفنية يعني مطلع أو مؤمن بأن التاريخ يعني يتحرك ويتقدم وليس بالثابت. لكن ربما هو كان يعني يؤمن بأن يعني عندما يكون تراثك وهويتك مرئية قدامك هذا يخليك يعني تسأل على المستقبل. يعني فهمت يعني نحن لنا الهوية لا ترسم الحاضر، ترسم الماضي ما ما كان موجود، ما تبقى مما كان موجود. ولكن في نفس الوقت خلينا نسألوا على المستقبل، ليس الهوية يعني بالشكل أن الحنيني ويحسر كنا ويحسر ويزمان، هذا كل ممكن نقوله، لكن لا يجعلنا نفكر، لا يجعلنا يعني نبحث. أعتقد أنا محمد متيمد أنه لكي تكون قادرا على التفكير في المستقبل فإنه عليك أن تفهم أو يعني تكون عندك علاقة ما بماضيك وبهويتك، كما يعني كانت عليه عبرة ما يمكن أن ترى من صور وحكايات ومثل وما إلى ذلك عبر الثقافة يعني البصرية أو المكتوبة أو الشفوية اللي تشكل ما تبقى من تلك الهوية. المشكلة أنه أحنا ما هنا يعني قضية كبيرة هي نراه تعرضوا لحتى العديد من الفلاسفة الأغريق وغيرهم وغيرهم أن نراه التفكير في الماضي هو في الحقيقة تفكير في المستقبل، وفي الحقيقة سؤال عن المستقبل، كيف نريد أن يكون مستقبلنا بدون طبعا يعني قطيعة، بدون يعني لا يمكن أن نتقدم بدون ذاكرة يعني، لكن لا يمكن التوقف في حدود الذاكرة، فهذا يعني أن الزمن توقف، فعلاقة الذاكرة والهوية بالزمن يعني هي أساس المفتاح لفهم يعني تراث محمد متيمد أو حتى تراث كل يعني يشتغلوا على الهوية ويشتغلوا يعني على الصور يعني مثل الخصوصية المحلية التونسية. وشكرا.
2: صدى الأثر.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. من منطقة الصحبي بالموانسة من جرجيس بدأت الحكاية. هناك حيث كانت البداية بسيطة كان الحلم كبيرا، ريشة في اليد وعين ترى أبعد من المكان. أرسم فتجاوز حدود جرجيس وأبحر بريشته إلى فرنسا، إلى بلغاريا وإلى آفاق أخرى. ذهب ليكتشف العالم ولم ينسى أن يحمل تونس معه، فكلما ابتعد كان يعود إلى جذوره، وكلما اتسع عالمه كان يتسع فنه. لم يكن شغفه بالفن عابرا، كان الفن عنده حياة، وكانت تونس عنده وطنا وحبا لا يقاس. ولعل هذا ما لخصه الدكتور أحمد فريعة حين قال أن محمد متيمط إلى جانب شغفه بمنتجات العقل كان يحمل تعلقا عميقا بفنه وحبا لا يقاس لوطنه تونس. وربما هنا يكمن سر أثره، لم يكن يرسم لوحة فقط، كان يرسم ذاكرة. لم يكن ينسج خيطا فقط، كان ينسج هوية. ولم يكن يعلم الرسم فقط، كان يفتح نافذة لجيل جديد. وهكذا من مكان صغير في جرجيس انطلق فنان نحو العالم، ولكنه لم ينسى أبدا المكان الذي علمه كيف يحلم، من الصحب بالمواسى إلى العالم، من ريشة بدأت هنا إلى لوحة عبرت الحدود، ومن فنان رحل إلى أثر لم يرحل. محمد متيمط رحل الفنان وبقيت الريشة، بقيت الألوان، بقي المرسم، وبقي الحلم، وبقي الأثر. كان ذلك محمد متيمط فنانا خرج من جرجيس وحلق نحو العالم، وظل قلبه دائما في تونس، وذلك هو الأثر. حين يعبر الفن الزمن ويعبر المكان ويصل إلى الأثير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة حلقة أخرى من أثر عبر الأثير، تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة.
5: إلى اللقاء، ودمتم أنتم أيضا أثرا جميلا في حياة من حولكم.
6: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسية، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية. تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر بأربع مليون دينار لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجبس المدينة في نطاق القسط الثالثة من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على أثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات الإماراتية المرقمة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. توصل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة حيث استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان وأربعة من عائلة واحدة في غارات صهيونية على عدة مناطق في القطاع أمسية. نهاية الموجز، نبقى الآن مع الزميلة رباب لطرش وآخر المستجدات الرياضية معك يا رباب. أهلا بك.
8: شكرا. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. جامعة تونسية لكرة القدم توصلت الاتفاق مع نادرتها البوتسوانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقضي بأن تدور المباراة ذهاب اللي باش تجمع بين المنتخبين بملعب حمد العقبي برادس يوم 28 سبتمبر على الساعة 8 ليلا، على ندور مباراة الإياب ببوتسوانا. الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بملعب الشاذي زويتن يوم الأحد. الشبيبة الرياضي بالعمران تلتقي نجم المتلوي التحكيمي محمود قصيعة، أيمن نصري في لقاء نادي الرياضي لحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، وصدق السالمي صفر مباراة الأولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيت الدير. الدفعة الأولى باش تلعب يوم السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى النجم الساحلي التحكيمي باسم بالعيد، خالد قويدر في لقاء الملعب الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي، وأسامة بن سحاق صفر مباراة الاتحاد الرياضي مونستيريا الاتحاد الرياضي ببن قردان. إدارة نجم المتلوي تمكنت اليوم من الاتفاق رسميا مع ثنائي السنغالي مباثي مبوج البالغ من عمر 19 سنة ليشغل خطة مهاجم بعقد لمدة موسم واحد، ومع ديانج ماسير يشغل خطة متوسط ميدان يبلغ من عمر 19 سنة لمدة زوز مواسم. الدولي التونسي علي العابد وفي حوار لي مع القناة الرسمية لنادي نيس الفرنسي قال إذا يوم الأمس أنه خير البقاء في فريقه عوضا عن الالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
2: والموجة ما تتبدل.
1: بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

من تمزرط إلى مطماطة القديمة ثم توجان وزمرتن، وها نحن اليوم نحط الرحال في ولاية مدنين قرية زمور من معتمدية بن خدش. فمرحبا بكم في رحلة جديدة من وجهة الظاهر.

0: طريقنا إلى زمور، لمحنا راعي يترأس قطيع من الأغنام. كانت تبدو عليه علامات التعب والتقدم في العمر. كان يضع على رأسه مظلة متسلح بعصا، وعلى ظهره قارورة ماء مغلفة بالقماش. بادرناه بالتحية.
1: اليوم ماشيين الزمور، ماشيين البلخداش، وماشيين لقينا الحاج ومعاه برشا وعط غنم. خير ربي عينك.
2: هاي شوف نهارك زي وصروح نصرحوا الصبح زي تو.
1: تخرجوا بكري؟
2: نخرجوا بكري. وفي الليل نخرجوا الستة، ستة ونص. وتقعد لل من العشرة للحداشة معشي في الليل. والثعابين تاكل فينا في هزمل.
1: يا لطيف. فما ثعابين
2: يا رسول؟ ثعابين موجود يا سيدي، والله موجود. وهك هو وشين
1: معناه تبعوا جرتهم؟
2: لا لا، هم نلقوا فيهم قدامنا نقتلوا فيهم.
1: يا لطيف.
2: اي وانا هاو عمري 70 سنة ولا اكثر من 70 معاني في المزيج ولا باس هذه.
1: الخدمة صعيبة حاج؟
2: لا صعيبة ياسر.
1: قديش تو من راس؟
2: 600 700.
1: ما شاء الله.
2: 600 700.
1: ومش وحدك ذا هاليا؟
2: لا ما يجوز من ناس هم
1: معك زوج. انتو توا تصرحوا مع الطقس، كان نهار سخون برشا ما تخرجوش؟
2: لا نخرجوا دائما،
1: تخرج
2: حتى كان نار بتشه توا الموت بالشر. منخرجوا ماي بيت البر، شنو هي ما عندها لا حروش لا شيء.
1: مالش تعملوا في السخانه؟
2: السخانه قاعدين تحت رشاده، رشاده زي هذه هنا عالي شوي قاعدين في ظل.
1: والميم الموجود
2: الميم دايرين بادين مغلفين بالشكاير ونشر
1: بالخيشه.
2: ونشر بوك وتيا ودي عاني السارح في المزيريش.
1: ان شاء الله ربي يعينك، ان شاء الله ربي يسهل الاحوال.
2: اي والله بجهنم.
1: حابين نصبح عليك حاج، يعطيك الصحه. خدمه صعيبه.
2: خدمه صعبه مالها.
1: ان شاء الله ربي يعينك.
2: عايشك. والذيب تو ساعات يجي جاي لهنا، لا بدت الغنم بالزمل يجي، لكن يا شفوا الكلاب ولا نشفوا هنا ولا تجفل، هي ما تجفل. تجري ما نمشوا لها نطردوها. والثعلب موجود ياسر وقف.
1: ثعلب زاد موجود؟
2: لا موجود، لكن هاك ما ياكلش الثعلب.
1: معناتها لهنا فما الذيب وفما الثعلب.
2: اي ثم اي موجود ياسر والله قايل يجي. ولا داس الغنم تجفل زاد في الليل وكل شيء.
1: وهذا خطر حتى عليكم انتم؟
2: لا احنا ما درنا شيء، خاف منا احنا شوي نضربوا بالعمود.
1: اي والحنوشه كي تلقوا الحنوشه كيفاش تعملوا؟
2: الحنوشه نضربوهم برشاد نقتلوهم.
1: فما الانواع الكل، فما الكبار.
2: فما الكبار الثعبان صعيب شوي حشاك نقول الثعبان. هاك صعيب خشين ياسر. وما ولا في هاك البقرينات ما تعرفيهاش انت. بقرينات هاك والله يزود نقوم في العش قتلنا.
1: صارت لكمش مره حادثه ولا حاجه؟
2: ياسر يصير للصراحه احنا التوم صارت الناس وهم صراحه ياسر يلا تغوا يمشوا للطبيب ثم حتى يموت. الحمد لله.
1: ان شاء الله ربي يعينكم.
2: هاي شكرا.
1: ان شاء الله ربي يسهل القصب.
2: اي والله بجاه النبي يرحم والديك.

0: زمور، القرية الجبلية التي تقع غرب مدنين على بعد 40 كيلومتر فوق تلة مطلة على ابن خدش. يقال أن أصل تسمية زمور أمازيغي ويعني قدس الزيتون. زمور أرض الكرم والشهامة، زمور أرض الأصالة، أرض جدود.
1: في زمور فما برشا دور ضيافة، واليوم جينا لدار جدي، استقبلنا سي محمد. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بكم في دار جدي.
1: محلاها الاسم.
2: هو اسم قديم وبطبيعته جاء تلقائية، اسم دار جدي على خطر هي دار جدي فعلا، وربما تنجم تكون جد جد على 7-8 أجيال، دونك هي تبقى دار جدي
1: اللي ظهر هي حكاية.

0: دار جدي قلت لي على 7 جدود.
1: هذا هذا اللي احنا هذا ربما يكون اكثر على خاطر هذا اللي احنا عارفينه، اما التاريخ كما ذكرت لك يرجع الى 500 واش هجري.
0: به القعده باهيه برشا لهنا
1: ان شاء الله. واهلا وسهلا بكم.
0: كل شيء فما كل شيء تقليدي. خلينا نسمعوا الحكايه، حكايه دار جدي وشنية القصه اللي وراها سي محمد.
1: والله هي ما تنجم تقول ما هيش قصه على خاطر هي واقع.
0: ايه
1: ما هيش قصة.
0: ايه
1: دارنا القديمة دولة عليها عديد الأجيال
0: بما عشت لهنا
1: وأنا تولدت لهنا وعشت لهنا وكل شيء.
0: ايه
1: ورجعنا مشينا نخدمه ورجعنا باش نحيوها من جديد وباش ما تضيعش.
0: ايه
1: باش تبقى ديما ربما للجيل اللي بعدنا يلقاها موجودة. وهذاك هي الغاية من الأصل التسمية ومن أصل الاستغلال.
0: ايه
1: كدار ضيافة.
0: حفظت على برشا حاجات فيها،
1: حفظت على النمط القديم اللي هو صار فيها على خطر الدولة عليها أجيال، دونك كل جيل أعطى بصمة للدار. أنا خليتها كما هي، ما حبيتش نغير فيها حتى سجل التاريخ اللي هو مرت به الدار بكلها.
0: شوفوا في دار فما كل الغار وأيضا فما دار كاميرا.
1: إيه ما هذاك هو هذاك هو كل جيل عنده نمط متاع بناء معين إلى أن وصلنا في الوقت الحالي. توا ولا عنا الكاميروات ولا عنا الإنترنت ولا عنا الحداثة اللي هي قبل مش موجودة. أنا حفظت على القديم والجديد في نفس الوقت.
0: وما تجوك لهنا سياح
1: بالطبيعة فما
0: تحدش في الصيف؟ أكيد في الصيف ناقصة شوية.
1: في الصيف شبه مثل من عدمة مثل ماش. أما الموسم السياحي بالنسبة للجهة هو من أكتوبر حتى الماي. هذا ينجم يكون وخاصة وأكثر شيء هو في الشتاء والربيع.
0: سياحة داخلية ولا سياحة؟
1: والله داخلية وخارجية. زوز وأنا مركز أكثر شيء على السياحة الثقافية أكثر ما هي السياحة للسياحة. خاطر عندنا موجودة، عندنا لي روندونور يجي وعندنا لي شيرشور يجي وساعات ثم دي شيرشور يجوا يعملوا في بحوث على الجهة وكل شيء ومنها اوكي نستقبلوهم احنا في
0: خاصة المكان معناها حسينا فيه برشا هدوء، ينجموا يعملوا برشا حاجات الناس اللي تحب ترتاح. اكيد
1: هو اللي يحب يرتاح اللي يحب فعلا. انا بيدي يعني نخدم في بلاي صخرة وكي نجي لهنا نجي باش نرتاح. مكان رائع جدا للي يحب يرتح مخه على خاطر ضغط المدينة وضغط العمل وضغط الواحد لهنا يرتاح.
0: احنا طلعنا على شوية الجبل معناتها.
1: احنا تقريبا في ما نقولش في قمة الجبل مي يعني ممكن هنا في النيفو هذا 500 متر على البحر، بينما أعلى نقطة هي 713 على البحر. يعني فما نقطة أعلى نقطة اللي هي جبل مزنزن نسموها احنا هنا، هو مش بعيد أو قريب لأنه ممكن حكاية كيلومتر من هنا اللي هي أعلى نقطة.
0: يوصلوه
1: ويمشي والناس ويتفرجوا، هو فيه منظر بانوراميك خارق للعادة، يطل على الجهات الكل، يطل على نجم يعني. وإحنا صغار قبل منين نمشي وقت الدنيا صافية ما فما حتى بوليسيون فما حتى شيء، الضوء متاع جربة نشوفوه في الليل وكذلك متاع مارس وصحراء زادة كيف نشوفوا الصحراء وغمراسن، حتى غمراسن جبال غمراسن تبان من هنا من
0: بلاصة استراتيجية.
1: بلاصة استراتيجية جدا
0: فعلا وحلوة ياسر. شد انتباهي زادة هم فما برشا غرف، ذا هاللي فما برشا غرف موجودة لهنا.
1: هاي عندي أربع غرف
0: أربع غرف وأيضا طبلوات لوحات معتها فنية تشكيلية بيد رسام سي محمد حسين.
1: هذو كل لوحات كلهم نسموهم بالفرنسوية دي تابلو أوريجينو.
0: أيوة
1: أنا عندي في علاش قلت لك نركز على السياحة الثقافية، لأن عندي تو 3 سنوات كل عام في شهر أكتوبر نعمل دورة في نسميها ملتقى زمور الدولي فن وسياحة.
0: أيوة
1: أي. اللي هو يجوني مجموعة من الرسامين

0: لمدة أسبوع كامل يبقوا هنا في الدار يرسموا اللوحات وكل حد يفتق مواهبه كما يحب وفي نفس الوقت يعملوا زيارات سياحية للجهة الكل ونوصلوا حتى للأماكن القريبة كي تطاوين كي دويرات كي قصر الحلوف يمشيوا يعملوا دورة جولة سياحية وفي نهاية العمر يعملوا معرض جماعي في الدار لهنا كما تشوفوا معروضين كلهم.
1: شدت انتباهي أنا التابلو هذه
0: اللي التابلو هذه شو اسمه هذه فنان محترف وعضو من هيئة الاتحاد الفنانين التشكيليين بتونس.
1: ايوه
0: أي. واللي جوني كلهم اللي جو كلهم فنانين عالميين بما من برا ومن من من تونس.
1: يعطيهم الصحة الدورة الجاية ان شاء الله في اكتوبر
0: ان شاء الله في اكتوبر وماذا بينا تكونوا حاضرين
1: ان شاء الله بحول الله مدمنا جينا نرجع.
0: مرحبا مرحبا.
1: ندخلوا انا قلت متحف
0: هو
1: صغيرة ولكن في شكل
0: هي في شكل متحف على خاطر جمعت فيها كل ما هو الادوات اللي نستعملوه مقبل سواء كان فلاحية ولا خلينا نشوفوه مقبل.
1: يلا تفضل. يلا ندخلوا مع بعضنا. تفضل سي محمد. ندخلوا للقاعة جلوس هي ولكن فيها نوعا ما من الحنين فعلا سنوات أدوات وأواني ما شاء الله على هالذوق هذا سي محمد الزموري ما شاء الله.
0: شكرا على الإطراء هذا
1: والله حلوة ياسر البلاصة وزيد معناتها باردة.
0: هو من خاصية الحفر ديار الحفر هو أنهم باردين في الصيف وسخان في الشتاء وجدودنا كي عملوا الشيء هذا يعني عن حكمة وعن دراية كبيرة لأنهم وخاصة ديار الحفر اللي قروت اللي يسموهم يعني تمتاز بهم جهة بن خداش ومطمطة اللي هم ما هم موجودين في بلاي صخرة اللي هو منطقة الظاهر تقول من تطاوين من شنني دويرات بن خداش حتى المطمطة يستعملوا في اللي هم قبل كانوا سكان البربر اللي هم كانوا يستعملوا في الحفر تحت الجبل.
1: هذه الدار أصلانية
0: هي هذه النواة الأصيلة النواة الأصل في الدار بصفة عامة هي هذه
1: أول دار
0: سكنت هذه
1: أيوة.
0: وبعدها عملوا خرجوا إضافات كل جيل يضيف حاجة كل جيل يضيف حاجة إلى أن ولد دار جدي.
1: خلنا منذ قليل أكيد البيت أخرى قلت لي معناتها برشة البيت اللي فيها برشة عرايس
0: أجيال الدولة عليها إلى أن أمي ذكرت لي أنها 14 عروسة دخلوا غادي مش واحد برك بتبيع كل جيل عنده يعني كل جيل جدي وباباي وجدي وجد جدي إلى أن في نهاية الأمر 14
1: ما شاء الله معناتها
0: وعمي أكيد المجموعة كاملة
1: تاريخ أعمل بينا جولة في هالأواني ذا هالي قديمة على الأخر من دخلت شوفت زاد اللوحة اللي قريت عليها
0: أي هذيك اللوحة اللي نقروا فيها عند المدب قبل نقروا فيها عند المدب اللوحة
1: يلا خلنا نمشي نعمل جولة شفت برشا حاجات قديمة حتى في كيفاش جمعتهم
0: أي هو هذه نسموها الدواية اللي هي المحبرة أي قبل عند المدة بيسموها الدواية فيها هذه نعملوا فيها السمغل داخل والبلقلم القصب القصبة ونكتبوا بها على اللوح اللي هو هذا اللوح الخشبي اللي هو هذا قرينا عليها عند المدب هذايا انا قريت عليها وخويا والله اعلم شكون اخر
1: الحرف الاولاني قريتها لهنا
0: بتبيع اول حروف قرينا عند
1: تذكرش شكون المدب
0: محمد بن بلقاسم الله يرحمه
1: صايب كان معكم
0: والله المدادب كلهم صعب يضربوا بالعصا
1: بس شنو الاخر
0: هذوما تو تشوف فيهم هذوما. هذوما قبل دار كانت هي للسكنة والماكلة وكل شيء في هذوما. هذوما يستعملوا فيهم قبل المهريس، يهرسوا فيهم التوابل، يهرسوا فيهم الهريسة، يهرسوا أي أي أي وفهمني. وعندي هذا هاو هذا سمعني، هذا هذا هو اللي هرسوا به، يشد هكا ويبدو
1: تطويع المكان يعني استغلال المكان في
0: بس. وهذاك شوف هكا عندك، شوف قداش من يعني
1: يعني يعني هكا
0: لا ما انا شوف يحط الشعير ولا اي حاجه ويهرسها فم. وشوف انت شوف قداش كعبه، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة. وكل شوف كل وهذه مثلا ولد كبيرة يحول الأخرى، شوف هذا ينجم يعطيك عدد، يعطي فكرة.
1: أيوة
0: عدد
1: أفراد العائلة.
0: لا قداش من جيل.
1: أيوة
0: فهمتني.
1: التاريخ وقتاش بالضبط؟
0: التاريخ كما ذكرنا 543 هجري.
1: معناها ملي تبنتهم
0: هذه أول نواة، أول نواة في الدار اللي هي الغار هذايا.
1: ولهني يا سي محمد هذايا
0: هذايا القنديل، القنديل يعني نقولوا احنا مصباح الزيت. يمشي بالزيت هذايا، هذا هذا الماش اللي هو الفتيلة يعبوها بالزيت لهنا، يعبوها بالزيت ويشعلوا الفتيلة هذه، تقعد تشعل ليلة كاملة. الصباح يطفوها وكذا دولك.
1: من أقدم الأنواع
0: هذا أكيد اللي لقيناه لهنا في الدار قديم، وأكيد من أقدم الأشياء الموجودة.
1: كيف كيف هذه المعروفة؟
0: هذه معروفة، هذه الجازة نمره خمسة.
1: أي
0: أي
1: الإرحاب،
0: الرحى والغربال و
1: الرحى والغربال،
0: وهذوما الادوات الوالد الله يرحمه اللي هي الضوايه والعصا والموس والسبحه
1: يسموها لقحيه.
0: لا لقحيه، لا عصا ولا لقحيه. هذوما الادوات نتاع امي اللي تنسس بهم، تعمل بهم البطانيه والبرنوس والوزره وكل ما هو صوف
1: اللي نعرفه، المغزل والقرداش،
0: المغزل والقرداش والمشط والخلاله، وهذاك الجلم يزز به الغنم.
1: هذوما كل الادوات
0: اللي ادوات نتاع العائله نتاع العائله. وهذه اللوحه نتاعي انا هذه،
1: وحبيت نقول للمستمعين
0: راهو
1: سي محمد الزموري رسام، وكلاش هيك الذوق وكلاش مصر باش ملي دخلنا نشوف في التابلوات وشوف في اللوحات. بعد اكتشفنا السر، بعد اكتشفنا سر هاي اللوحه هذه رسمك. هذه هي جولتنا في هالبلاصه هذه. تو السياح كي يجوا
0: بطبيعه
1: متسوق هل
0: هو بطبيعه مدام نستقبلهم في المكان هذا باش يشوفوه، باش نوريهم هذا كل الحاجات هذه كلها بطبيعة.
1: أيوة.
0: وان شاء الله تكون عجبتكم
1: يعيشك. وهنا ما زلنا باش نكملوا جولتنا، فايضا باش نشوف المجموعه اللي خرجوا.
0: اي عندنا مجموعه نتاع ليروندونور خرجوا من هنا ماشيين يحوسوا في الجبل، ونحاولوا كيفاش نتبعوهم.
1: فقدت كلمة ونكمل بها التراث الموروث المادي ولا مادي؟ حسيت عندك غيرة كبيرة برشا حتى من خلال الجولة هذه، معناتها هذه هي الطريقة اللي اخترتها باش تثمنه وباش تحافظ عليه وباش تروج، وهكاك تروج السياحة البديلة سي محمد.
0: هو فعلا يعني ذاك تراثنا اللي عشنا عشت به وتربيت به وكبرت معاه، مش مسهل باش نفرط فيه. وبتاك علاش انا حاولت باش نجمعه في البيت هذية ونستحفظ عليه ان شاء الله، ونتمنى ان اللي بعدي يحافظ عليه نفس الشيء.

0: مازلنا في زمور وقررنا باش نعملوا شويه هكا رياضه المشي مع المجموعه على الجناهم. طبعا عاملين روندوني سي محمد، وقفنا في البلاصه دايره بها الجبال الكل في زمور. شنو بالضبط المسلك
1: هذه؟ هي هذه محاذيه، المنطقه هذه محاذيه لزمور من اللي هي اسمها نسموها البرزليه.
0: البرزليه
1: اي البرزليه، عندنا زوز شعبه هي طويله كبيره سيتان فالي نجم تقول اسمها البرزليه. عندنا زوز، البرزليه الكبيره والبرزليه الصغيره اللي هي محاذيه لمنطقه زمور وتفصل بين قصر الحلوف وزمور.
0: ايوه
1: التسميه هذه جات نسبه الى دوله بني برزل اللي هم حكموا فتره من الفترات في الجهه لهنا.
0: تقريبا
1: والله ما عنديش التاريخ بالضبط، لكن فتره تاريخ قديم يعني وديجا. والشاهد على ذلك هو القصبه لهنا اللي هي مركز الحكم، كما القصبه في تونس عندنا وين مركز الحكم، هنا زاد عندنا قصبه وعندنا يعني محكمه وعندنا جامع ارضي ليقيموا فيه، خاصة الدولة الإباضيين قبل كانوا يستتروا على في التعبد متاعهم، عاملين جامع تحت الأرض. هذا ما كنت ما نسمع فيه من الروايات.
0: هذه طبعا المرجع هو الروايات اللي تسمع فيها. فما أثار تقريبا يا سي محمد حاجة فيها
1: هذه رؤوس الأجبال كلها كانت قبل مسكونة بالرومان،
0: رؤوس الأجبال
1: يعني اثار رومانيه وبربريه ودولت عليها
0: فما حاجات يعني الحضارات
1: شويه، فما بنايات يعني بيوت يعني اثار نتاع سكنه،
0: يعني فماش اهتمام بهم كالعنايه المحافظه ترميم والا لا؟
1: لا مع الاسف لا، مازال ما همش مثمنين. عندنا يعني ثروات تاريخيه واحد ما زالت ماهيش مثمنه مع الاسف.
0: واضح. يلا نواصلوا المسلك نتاعنا.
1: نواصلوا
0: بين الجبال وفي مسلك يمارسوا فيه رياضه المشي برشا مجموعات. اليوم لقينا المجموعه بقياده سي مراد الزموري. مرحبا بك سي مراد. اهلا وسهلا بك، ما شاء الله عليكم. طقس ليه وليه، مش سخون برشا مش بارد،
2: الصيف طقس باهي
0: مروح
2: صحيح، فيها الهواء فيها شويه نسمه مشك الشمس القويه برشا الحمد لله.
0: الساك والصفادري والرياضه كيفاش التجربه هذه وكيفاش كانت طبعا محبتك وغرامك للمجال هذا؟ اعطينا الحكايه.
2: هي رياضة المشي هنا نمارسها فيها يوميا في حياتنا اليومية يعني ماشي جديد علينا، لأن احنا أصلا ريفيين هذوما يوميا يلعب الشاح باش يمشي في الجبل باش يطلع باش يهبط يعني تتكون بينه علاقة هو الجبل. بون في بعد كبرنا بدينا نمارسها فيها باش ننحوا ضغط الحياة. وأخيرا توا حكيت عامين ثلاثة جد ولت الظاهر ولت حتى مهنة ما يسالش، بينما تقرنت ولت عملنا فيها تكوين في على مستويات كيفاش ترافق مجموعه، كيفاش تختار المسلك الاسلم، كيفاش تحمي المجموعه اللي معك كل من اي مخطر يكون موجود حداك. ولت نمارسها فيها دوريا يعني مع السواح ومع اصحابنا ومع كل
0: ما عندك برشا حكايات مالها؟
2: لا
0: مع الكل، كل مجموعه وتتعرف على برشا طبعا معناتها جنسيات من اكثر من جنسيه وحتى من داخل تونس معناتها، ونعرف السياحه الداخليه زاد تجيكم برشا لهنا.
2: اي موجود السياحه الداخليه خاصه على مستوى جمعيات ينظموا رحلات في فصل الربيع خاصه اغلب الاحيان اللي موجودين. السياح الاجانب يتواتر وجودهم خاصه بين خريف وشتاء وربيع، في الصيف ما ثمش بكل. تري رار، نادرا باش تلقى الاجانب يجوا للصحراء في الصيف. وطبعا كيف قلت الحكايات هذيك تصير ديما ما بدكش
0: ذكريات
2: تصير احيانا بعد الطرف هيك
0: خاطر ماهوش بالساهل باش تمشوا المسلك هذا مشينا فيه معاكم شويه فما صعوبه خاصه باش توصل لاخر اقصى نقطه. قديش طول المسلك؟
2: هو هذه من ناحيه قصر الحلوف هي قطعه من اللي سيتاب اللي عملوها مجلس الظاهر معناتها هي هذه شويه بركة منها تاع روندونية صغيرة هكا تاع ثلاث سوايع حوالي 5-6 كيلومتر
0: شوية
2: يروحوا شوية
0: متعود على أكثر
2: يعني روندونية 20 كيلومتر وأنت ماشي غادي تولي روندونية صحيحة يحس واحد روحه يحس روحه من حاجة أما 5 كيلومتر هذا تاع بليزير
0: تبدأ تمشي مع المجموعة وشنو الحديث تبدوش تغنوا تبدوش ما نعرفش شنو اللي يعطينا شوية كواليس
2: هو حسب طبيعة المجموعة ثم المجموعة اللي هي متجانسة مع بعضها يخلقوا مجموعهم بعضهم وانا كمرافق ليهم نندمج معهم
0: أيوة.
2: اذا كان هم مجموعة ما يعرفوش بعضها من قبل وما عملوش الانتيميتي بيناتهم نحاول باش نصنعها كيفاش باش نصنعها مثلا نحاول نذكر نحكي لهم حكاية نحكي لهم نكتة نجي حتى بطبيعتها هكاك حتى نشوف حاجة كنا نصوت منها فكرة اذا كان ما وصلناش هذا كل قولي نحكي لهم على اون باسون باهي هذه نبتة الشيح هذه مثلا نبتة الشيح راهي تصبح كذا كذا احنا صنعنا بكذا كذا زيد شوي باهي الحجرة هذه راهي نجم نعملوا منها مثلا نكسروا على منها بون لي باتيمون يبنوا بها يعني اي مشهد عدى بنا نحاول باش نثيرهم بالحديث باش يبداو يحكوا على يتعرفوا على بعضهم اكثر هذا وقت يكونوا هما يعرفوا بعضهم وتقدر انتريسي معهم يحب يفهم هو حاجه هو يسالك يقول لك شنو هذيك بربي نشوف ثلاث حجرات فوق بعضهم بعد سمعتها هذوك انا وقتها نجبد عليهم تاريخ كامل هذوك
0: ما شاء الله عليكم تكون وانت مرافق سياحي معناها متكون في المجال هذايا ان شاء الله بالتوفيق
2: عليك
0: الحقيبه شنو فيها الحقيبه تو واحد باش يعمل روندوني شنو لازم يهز
2: لازم يهز أول حاجة الماء
0: الماء
2: أصل الحياة هو الماء
0: أيوة.
2: وبعدها حاجة اللي تتوقع أنت باش تحمي بها روحك من مخاطر الطريق حتى باش تجوع تسمع كويس تكلم ميساج كانك خاصة إذا كانك عندك دواء لازم تهز دواك معك
0: أيوة.
2: إذا كانك عندك مش عارف غرام بكتب تهز معك طيب زاد ميساج حتى في البوز نتاع الدريج تقرا
0: تعملوا بوز معناتها
2: اي نعملوا بوز يعني شربه ماء ويرتاحوا شويه في الطول مسافه لازم يرتاح الواحد
0: المسلك هذيا بلاصه رائعه جدا نقول مستمعينا فيها تصور وتعملوا جو وتشموا النسمه تتفردوا
2: ثراء جغرافي ثراء تاريخي ثراء بيولوجي
0: فعلا
2: النباتات لي مونيمون معناتها الاثار الجيولوجي اللي هو مغرب الجيولوجي يشوف طبقات الارض كيفاش تتكون كيفاش تجبد كيفاش كل شيء معناتها الثراء مسلك ثري
0: وجميل خاصه مغروم بالتصوير جميل جدا
2: حتى لو كان جيت اليوم صافي من بكري شويه شفنا البحر معناتها خاطر يظهر لنا بحر الزهرات ما هنا يظهر بحر جربه يظهر من هنا من قدام هذا المقل
0: ايوه
2: اللي يدين دو الصابل زادك نطلع فوق يظهر يدين دو الصابل
0: مازلنا مع المجموعة اللي كانوا يعملوا في طبعا المسلك في رياضة المشي كنا على شيء ما نكملوش نحكم معاهم معنا أيمن نويل أيمن مرحبا
3: مرحبا بك يا عيسى
0: متسلح بالساك متاعك ظاهر لي أنت تمارس برشا في الرياضة في رياضة المشي
3: بلد. هذا لازم زي رسمي يعني خاطر طبيعة التران تحكم علينا باش نلبس سبادر يكون مهيئ للمشي في المنطقة هذه وساك دوب طبيعة اللي هي أوبليغاتوار كي تخرج روندوني باش تهز معك ماء كما قال سيمورات باش تهز معك البوات فارماسي الأوبليغاتوار خطر على في حالات إصابة في حالات إغماء في حالات إسعافات أولية ديما نستحقوا معنا البوات فارماسي وباش نهز معنا الماء ولا زادوا زودنا كما يقولوا خطر فما شكون يمشي المسافات القصيرة فما شكون يمشي مسافات طويلة يعني النجم نعدوا حتى نهار كامل في جبل دونك يزمن نتهيئوا لكل الظروف اللي تنجم تصير لنا في وسط
0: تعودتوا على الرياضه هذه وتعودتوا زاد على الجروبات اللي يجوكم من اكثر من جنسيه ظهر اللي يجوكم
3: اكيد تو مع السياحه البديله ولا ياسر جنسيات تجي الزمور تعمل باساج من هنا بحكم فما ديستيناسيون من احسن وجهات في العالم دونك لي توريست يلقوا روحهم في وسط زمور دونك في زمور هنا مش كيما شنني وكيما قرماسه وكيما توجان يلزمك تمشي باش تشوف في زمور باش تستكشف زمور يلزمك تمشي على الاقل 5-6 كيلومتر حتى 20-25 كيلومتر على انتوراج دي زمور خطر الحضارات الكل متواجده في دائريه دايره بزمور الكل هذاك علاش ديما نمشي 5 كيلومتر نبدا من 5 ونمشي حتى نوصل 20 كل طبيعتك اليوم كيفاش يحب فما شكون يحب كوشي دي سولاي فما شكون يحب ليفي دي سولاي فما شكون يحب يعدي نهار في جبل ويفطروا مام طون في جبل نعملوا له بيكنيك كل واحد وكيفاش
0: وياخذ معلومات زاد
3: يحب اكيد ياخذ معلومات لازم نعرفه بالمنطقه لازم نقدموا المنطقه كما يكون يعني نستحضر التاريخ متاع المنطقة، تاريخ الحضارات اللي تعدت من هنا، ونحكونهم يعني لماكسيموم، وإن شاء الله زيدي المؤرخين يزيدوا يعطونا أكثر لمحة على التاريخ اللي هنا اللي ما زال مجهول شوي لحد الآن. وإن شاء الله مع الوقت
4: حسيتكم كل يوم قاعدين تكتشفوا أكثر في
3: أكيد يجبنا نجتهد
4: أبناء الجهة، ولكن أيضا قاعدين تكتشفوا في حاجات في
3: أكيد الإنسان ديما يتعلم يعني قد ما يتعدى الوقت قد ما تمر السنين ما زال يتعلم للي يكبر هو ديما يتعلم وديما يستكشف يعني. ما زال أكيد الخفايا كما تشوفوا الجبال كبار وما شاء الله ممكن الخفايا ديما موجودة والأسرار ديما موجودة، إن شاء الله التاريخ يوثق هذا وإحنا قدموه للناس اللي جيل هنا والسائحين الكل إن شاء الله نكون عند حسن ظن.
4: هي واحد باش يمارس الرياضة هذا وباش يمشي أكثر من 20 كيلومتر في الجبل معتها فعلا مغامرة
3: أكيد.
4: مغامرة وخسر معاكم من السياح، خسرت لكمش بعض الكواليس ربما بعض تذكر شي حاجة من الحاجات
3: والله اللي نتذكر
4: الطريفة أو غير الطريفة كيف معناتها
3: اللي نتفكر أنا آخر مرة في بالي في الشتاج وني ثلاثة سياحات إخوة أخوات كلهم من فرنسا، أكبر واحدة عمرها 84 وأصغر واحدة عمرها 76، الكبيرة بالكل قالت لي أنا راني مانيش عنزة باش نمشي لك في مسرب، احنا نسموه مسرب رجل خاطر لي سونتيير كلهم صغار في الجبل، قالت لي أنا مانيش عنزة باش نمشي لك في مسرب كي من هذا، وأنا نلقاها تمشي قدامي هذا ما شاء الله عليها 84 عام
4: تمارس في رياضة المشي،
3: تمشي 15 ومشيت بهم حتى 25 في سخانة كيما اليوم يعني. دونك الناس المناخ يخلي لهم والطبيعة تخليهم ينجذبوا وما يحسوش بالتعب، حتى كي كملت معاهم 3 أيام عملوا 3 أيام في جرت بعضهم يعني في 3 أيام راهم ضربين فوق من 70 كيلومتر
4: ما شاء الله،
3: 3 أيام راهم وكملوا فرحانين يعني بالرغم التعب وكل شيء وسقيهم على الأخر لكن كملوا فرحانين على الأخر يعني تعجبوا بالتنوع الطبيعي اللي هنا الموجود والتراث اللي في لونتوراج. دونك ديما نسعوا لنا باش الحريف يروح فرحان الزائر،
4: وفما شكون يجي ويزيد يرجع،
3: فما اللي يجي ويجيب معها شكون مش هو يرجع، فما اللي احنا خاطر لوجه على الناس اللي تجي ويجيب معها شكون
4: هكا
3: باش نعرفوا المنطقه يلزم يرجع الساح ولا ما عملنا شيء يعني كذا انت ما رجعتيش اكيد مش باش تكوني راضيه بغض النظر على الظروف الاخرى. دونك فما شكون يكون تورست بعاد يعني جنسيات بعيده مثل كندا وامريكا ولا
4: قاعدين يجوكم من كندا
3: قاعدين يجوا توا السياحة البديلة هنا تستقطب حتى الأجانب البعاد، إن شاء الله مع الوقت نزيد نشجعوا ونكدوا النجاح متاعنا.
4: نرجع لعمرها 84 قارنها بينا احنا اللي عمره 84 زعما نجم يعمل رياضة المشي هذية
3: صحيح
4: ويطلع 50 كيلومتر يمشي في مسرب كما قلت
3: صحيح. أنا مني طلعت مزنزن حق خفت هم ديجا طلعوا مزنزن يعني ثاني على منطقة على سمية في الجنوب الشرقي
4: قديش العلو
3: 710 هيك في بلد
4: طلعت لها عمرها 84
3: طلعت لها أنا وكنت خايف يعني كنت خايف من إن هم حبوا يطلعوا لكن أنا قلت لهم راهو فيها شوية ريسك يعني ديفيكولتي مويان ما هيش ديفيكولتي يعني هيك كبيرة برشا ما هم حبوا بالعزيمة متاعهم وهم أخوات كما شجعوا بعضهم طلعوا وكان نجاح يعني لهم هم حتى لي أنا كمرافق
4: صحيح. وهذه هي السياحة الثقافية فعلا معناتها يهزوا برشا معلومات زادوا زواد
3: أكيد
4: يروحوا به
3: أكيد هم جايين على خطر التاريخ وتراث المنطقة اللي يسمعوا به يلزم يجوا يلقوه يلزم كي تسمع بحاجة وتشوفها أنت في الإشهار ولا في الإعلام ولا في اللي بيبليكاسيون موجودين يلزم يجي يلقاه هنا على أرض الواقع ولا ما يكونش ساتسفي للزائر.
4: يعطيك الصحة خليك تكمل طبعا المسلك متاعك، ولكن أيضا معاكم مجموعة من البنات ما شاء الله عليهم ونفرح كي نشوف العنصر النسائي ومعنا سندس الزموري. سندس مرحبا
5: بيك عايش
4: نقول مستمعينا متسلحة بالمظلة سندس إيه؟ الساك موجود والمظلة سندس أنت حرفية ولكن تمارس أيضا في الرياضة هذه العلاقة ما بيناتهم
5: خاطر أنا بنت المنطقة ما أنا عندي التضاريس هذه كل حاجة عادية ما أنا نعيش في جبل بلادي وكل مستانسة بها نعمل في نخرج معنا حتى في أباري روندوني نخرج احنا بنات مع بعضنا نجو الجبل نعملوا نمشوا نجو نشرب قهوة نجيبوا ترمس قهوة نجيبوا تاي ونحوس معنا وقت نفدوا من الدار نقعدوا ديما في الدار نخرج نقولوا هيا نطلعوا الجبل من قبل معنا ملي احنا صغار يخلونا اهنا نطلع الجبل حتى صغارنا تو يجوا يخلونا اهنا نطلع الجبل ما خافوش معنا ما
4: يقولوا يعني عادة من عاداتكم
5: حاجة عادية ملي احنا صغار نطلع وين نقولوا نمشوا للجبل نمشوا وين نحوس نمشوا في الجبل
4: أيوة. شوف ما حليها والله. ما من صغرها.
5: من صغرها هكا هو معناه المويه نتاع الجزيرة نتاعنا وقت اللي نجوب حدا جدودنا ولا نجوب حدا أهلنا ولا حاجة نقول نقعد العشية نقول لهم حين وقت اللي نكسر الظل نمشي نطلع نقول لهم نطلع الجبل نحوس نمشي هكا كنا.
4: وقت اللي نكسر الظل. يعني.
5: وقت اللي الدنيا باردة خاطر الدنيا سخونة الصباح وكل ما خلوناش أهلنا ما العشية نخرج ونمشي نطلع للجبل الفوق ونغنوا ونعيطوا ويبدأ يسمع في الصدى نتاعنا.
4: يا ريتني معاكم.
5: هكا كنت أنا في الصغر هكا كنت نطلع ونبدا ننادوا على الناس باش يسمع الصدى والكل.
4: وانتكم نكهه فيها يعني
5: ما نحسوش ما نحسوا لا صبعك نضرب لا لابسه شلاكه حفيانه لابسه صباط مهم تطلعي وكون تفرد وكو وين التفريد نتاعنا نشيخ وقت نمشي غادي كان واحد مشي زي صغار تو وقت اللي يمشي
4: كان مشي المناج
5: ومشي هكا كنا المناج نتاعنا
4: والله والله ومحليه المناج والله
5: الحمد لله
4: طبيعي تتعلموا فيه تعرفوا وتوك كبرت شوية معناتها ما زدت شابة ما شاء الله عليك عايش. وصلت فيها في بدلت حبيت تسوق أكثر للتراث والموروث متاعكم الجيولوجي وغير الجيولوجي المادي ولا مادي اليوم الطفولة كنت تطلع لجبل ولكن توت طورت
5: بصفتي حرفية في صنع الأكلة الخاصة الأكلة التقليدية وجبل وليت نستغله معناه اللي هو في الأعشاب الطبيعية زي الكليل والزعتر وكله ونشيحهم ونعملهم أمبلاج ونبيعهم للزوار وحتى أبناء المنطقة اللي ينجموش يطلعوا ولا نسال كبار وكل ينجموا يشربوا من اللي نشربوه احنا في التاي معناه هذا هو ولا معناه ويخلي حتى هو يعاوني جبل في المنطقة متاعي تعاوني ان السياح يجوا بحذاي وفي نفس الوقت يحوس بهم ايمن ولا سي مراد ويجوا بحذاي يرتاحوا بحذاي ولا يشروا منتجات من عندي ولا يشربوا قهوة
4: شوف معناه تكملوا بعضكم هذا هو معناه عندك غرام عندك علاقة بالجبل
5: بزمور هو راه حب اهلنا من صورتنا حبونا نعيش كواني مثلا صغري كل عشت في مدنين نقر في مدنين اما اهلنا يروحوا بينا ديما في الصيف في الشتاء يروحوا للزيتون يروحوا من جربة يروحوا من فرنسا يعرسوا هنا كل حد ما عندنا علاقه احنا كزمان ما عندنا علاقه كبيره ياسر بزمور معنا من صورتنا يروحوا بينا اهلنا نقعدوا مربوطين بها معنا ماناش ما نبعدوش ما نقولوش جبل ولا سخانه والحاجه ثانيه نتاقلمنا معاه
4: يعطيك الصحة وفعلا محليه حديثك وقديش طبيعي وقديش فيه حب الانتماء والاعتزاز بهالبلاصة هذه نسترجع معك الذكريات أكيد من خلال هالجولة هذه باش نواصلوا معاكم أكيد اللقاء ونواصلوا نكملوا معاكم المسلك هذايا ما عادش فيه برشا قديش مازال
3: مازال المونتا 800 متر
4: مش برشا
3: سبعة
4: مش برشا لنا برشا وانتم يلا نكمل معاك
5: شكرا معيشك

0: دورة من دورات زمور دخلنا ما كناش نتقول البروجي هذايا ما كناش نتوقع باش نلقى هالجمال هذايا أكيد والمكان اللي فيه برشة موروث اللي فيه برشة خدمة. معنا صاحب المشروع سي منصف، مرحبا بيك سي منصف، وأيضا السيدة نعيمة سي منصف الزموري، مرحبا بيك، مرحبا بيكم السوس، ما شاء الله عليكم وعلى هالخدمة اللي لقيناها في زمور. أعطينا الفكرة كيفاش بدأت
1: فيه. احنا في الواقع انا من مواليد هذه المنطقة. انا تولدت في زمور، وبداية دراستي الابتدائية 3 أو 4 سنوات الاولى وقت كان حتى يقريوا فينا فرنساوين، انا قريت في مدرسة بني خديش. وطبعا ذكريات كانت ذكريات جميلة، لأن احنا كنا كي نمشيو لبني خديش اللي هي 3 كيلومتر نمشيو على ساقينا وما نحسوش بيهم 3 كيلومتر، وحتى وقت البرد القارس وساعات الأمطار قطر الطقس كان يختلف على هذا، احنا كنا نمشيو وكنا نلقاو كل الرعاية، لأن كانت الغاية تاع المدير ومتاع المعلمين هو إنجاح التلاميذ اللي هم خارجين من الفيافي ويحبوا يكونوا منهم جيل صاعد، جيل اللي بعد الاستقلال. وبالتالي الحنين إلى هذه المنطقة هو حنين كبير وكبير جدا، وذكريات جميلة
0: بقت في مخك الحكاية.
1: وأنا معناها مشيت بعد ما درست إلى السنة 3 ابتدائي، مشيت الوالد متاعي رحمه الله اللي هو صاحب مكتبة في تونس، مشيت قريت في تونس الابتدائي وبعد الثانوي وبعد التعليم العالي، وفي الاخر مشيت لفرنسا وخذيت شهادة الخبرة في المحاسبة. وبعد الانسان كي يرجع للحنين. المشروع هذا اللي انتم كنتم توصفوا فيه ومشكورين هو مشروع كان عمله سي عثمان الزموري رحمه الله بإمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا، ولكن أنا أتذكر بعد ما كنت تلميذ أنا أصبحت خبير محاسب، وكنت أنا الخبير والمراقب الحسابات لشركات الجنوب الكل في الثمانينات والتسعينات، وكانوا معناها مجالس الإدارة عدة مجالس إدارة يجيوا يجتمعوا هوني باش يتعرفوا على هالمنتوج الخاص، لأنه كي تشوف المنطقة الكل تلقى ما ثماش وين ينجموا الناس تمشي، معناها مطاعم وكذا، وكانوا يجيوا.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: وكانوا معناها مجالس الإدارة، عدة مجالس إدارة يجوا يجتمعوا هوني باش يتعرفوا على هالمنتوج الخاص، لأنه كي تشوف المنطقة الكل تلقى ما ثماش وين ينجموا الناس تمشي، معناها مطاعم وكذا، وكانوا يجيوا. ولكن سي عثمان توفى، وكان الحق الإمكانيات كانت ضعيفة، وشفنا وأنه المنتوج هذا باش يضمحل. وهوني وين أنا معناها اختلج في فؤادي حب إرجاع هذا الفندق ولا هذا الجيت ولا هذا المكان. وكانت زوجتي اللي هي اختصاصية في الديكور، وهي معناها رسامة،
3: عرفنا السر توا،
2: هي رسامة
3: سر جمال.
2: وبالتالي احنا وقت اخذنا المكان هذا وجبنا الحق من احسن المهندسين المعماريين، وعملنا استثمار اللي بدلنا فيه ما كان موجود، وسعنا في هذا، ولكن خليناه على النمط اللي هو غرف التقليدي هذم، اللي هما سخان في الشتاء وباردين في الصيف بدون أي مكيف.
3: سيدة نعيمة مرحبا بك، إن شاء الله عليك. قلت رانا عرفنا السر
4: متاع عايشك،
3: عرفنا السر متاع الجمال، الديكور اللي فيه مزج بين الحاضر والماضي.
4: أي ما باش نوفر شوية راحة للزوار متاعنا هنا، دونك يلزم ندخلوا شوية تحضر، كيما البيوت كيما الدوش كيما الوحدين، يلزم معناها في البيوت باش الناس ترتاح مسخون. وبحول الله احنا في المشروع باش نعملوا الطاقة الشمسية باش نوفروا الطاقة وكل معناها. دونك خذينا المشروع، كانت فيه غرف هكا بسيطة وحسناه، وزدنا معناها الديكور باش يقعد على الطبيعة هكا، لراحة الزوار وراحة اللي يجيو، والأجانب خاصة يحبوا ياسر وتوانسة يجيونا أجانب ويرجعوا. فما أجانب كل شهر يجيوا معناها يقعدوا 3 أيام باش يرتاحوا ولا أسبوع، يحبوا المنطقة ويحنوا لها برشا برشا،
3: خاطر فما برشا هدوء هناك،
4: الهدوء والهواء النقي وكل شيء طبيعي معناها، يخرجوا تحت الأشجار تحت الزيتون تحت الكرم، كل معناها يلقوا راحتهم راحة كبيرة.
3: وهذا مهم، يعطيكم الصحة. عملنا جولة طبعا في البيوت، عملنا جولة في الساحة الموجودة فيها، شوفوا كأننا نشوفوا في قصور سيد منصف، معناها فما مزج جميل جدا. وهذا أكيد سيدة نعيمة فهم شنو الخدمة، أيضا تبلوات زادة موجودين
4: برسمي هيك الخاص،
3: رسمك الخاص.
4: أي رسمي الخزار، أنا درست البوزار في فرنسا،
3: أي
4: وتخصصت معناها في الديكور، وتخصصت معناها عندي عندي تجربة.
3: نحكي معك شوية على السياحة البديلة ومستقبل السياحة البديلة، وأيضا على نوعية السياح اللي يجوكم.
2: هو تعرف توا بصفة عامة تونس كانت سباقة، وهذه ماذا بينا معنى الناس تعرف، والأجيال اللي هي توا اليوم مع الأسف برشا قاعدين يخرجوا الخارج لازم يعرفوا أنه تونس كانت سباقة في الميدان السياحي من الستينات، قبل المغرب وقبل حتى معناها تركيا وقبل معناها ومع اسبانيا، وكانت الظاهر تونس كانت انفياف دي توريزم دو ماس، هذا معروف معناها. ولكن اليوم الاشياء قاعده تتبدل، وهذا التوريزم دو ماس قاعد يضمحل بشويه بشويه، لأن خيارات الناس تتبدل والأذواق تتبدل، وانت تشوف حتى المناخ يتبدل، ولهذا يجب أن نتأقلم. وتونس والحمد لله هي اليوم بدات، معناه يمكن ما كناش سباقين كما كنا في الستينات، ولكن اليوم تونس بدات تفكر في سكون أبيل لتوريزم ألترناتيف. هذا
4: كنا معناها مهتمين بالسياحة الساحلية،
3: نعم.
4: توا الناس ولا تطلب السياحة الداخلية، لقوا فيها رونق، لقوا فيها هدوء، لقوا فيها فما أصالة، كل منطقة فيها أصالتها يكتشفوها، يكتشفوا طيبة الناس والطبيعة
3: والمنطقة، كل منطقة فيها موروث غزير كما زمور وابن خديش موروث غزير جدا، ومازلنا نكتشفه راهو
2: برشا. ما ثماش منطقة في العالم ما تلقاش فيها دي جي تلورو، والناس ولات تمشي وترتاح لجي تلورو على خطر الكوفيد بدلت أفكار الناس وكذا. وبالتالي احنا اليوم السياحة البديلة شنو الغاية متاعها؟ الغاية متاعها هو جلب الناس ومزجهم بالسكان ومعرفتهم إلى طبائع المناطق هذيك، والاستفادة بالسبيسيفيسيتي متاع البلاد. تو أنت كيف يجيك مثلا سايح يحب يأكل ملفوف خطر الشيء، يحب يأكل العيش
4: ومن منتوج للمنطقة،
2: يحب يأكل الغربوز يقولوا احنا الشريحة. احنا منطقتنا هذه وقت كنت أنا صغير وحكيت على طفولتي، ما كانتش ثمة حوش نقوله بدون مشرحة فوق الحوش، وين ما ثماش واحد ما عندوش مثلا وين يخزن القمح والشعير، ما ثماش. معناه من العيب حوش ما فيش مخزون متاع القمح والشعير والشريحة والغربوز،
4: اسمه مخزن يقول وهي بيت.
2: وانت تو كان تشوف الدور في زمور تو تلقوا ذوك الغرف اللي في الجبولات اللي كانوا معناها مناطق متاع خزن. وبالتالي هذا هو المطلوب والمعمول، لأننا الغاية الكبرى هي إعانة البلاد والزحف هذايا اللي يمشيوا معناها
4: يزيلوا
2: ويهاجروا وكل، احنا ماذا بينا نخليه ولادنا
4: متأصلين
2: ولكن بالإنتاج، لأنه بلاش عمل وإنتاج ما نجموش نخليهم.
3: شكرا لك، شكرا لك سيدة العيشة،
4: بارك الله فيكم،
3: مزيد من التوفيق.
2: توسي تاج يعطيكم بسطة على هذه السياحة البديلة.
3: معنا سي تاج التزغدانتي، مرحبا بك سي تاج، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكم في دار النعيم، هاكم الصباح هذايا فطور الصباح.
3: شوف في العسل في البسيسة
5: هذايا فطور الصباح بيو بالبرودوي يقولوا احنا تيروار، يعني نتاع الجهة هذه. شوفوا زيت زيتونة معروف مش حتى كان في تونس في العالم، هذه زيت زيتونه البسيسه، برشا انواع نتاع بسيسه نعملوها،
3: نوع
5: هذا نوع من البسيسه. عندنا احنا نسميوه هنا نسميوه الرب نتاع الدقله الدات،
3: رب التمر
5: ولا صحيت رب التمر، وعندنا والرب نتاع الكرموس، معنا عندهم هنا
3: رب الكرموس، وتعرف المنطقه هذه معروفه ياسر بالكرموس والكرموس.
5: صحيح صحيح. دونك وقت اللي يجي السائح لهنا يتمتع بالمنتوج المحلي اللي هو نتاع دار نعيم الجهه هذه، فهمتني؟
3: العسل العظم العربي،
5: العظم العربي، العسل، هذايا كله برودوي دو تيروار، فهمتني؟
3: وطبعا القفيفه
5: اي مالا لازم
3: وهذه صناعاتنا التقليديه ديما موجوده في محليها، معناتها مازلنا باش نشوفوا برشا حاجات
5: صحيح. البيوت تروبلوديت هذوما والترافيرسي نتاع الدهار اللي يجيب هنا دار نعيم، يعني هذايا ترجي أفير كل تولي توسا والأجانب.
3: الأجانب يعملوا كيف على فطور كيف؟
5: يعملوا كيف على فطور كي هكا وعلى قاعدة كي هكا اللي هي للطبيعة لانفيرونمون، وإحنا نقول كي فالوريز للتريتوار يعني.
1: إذاعة تطوين
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر بأربع مليون دينار لتنفيذ القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع السوق المركزية بجابس المدينة في نطاق القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار. يتوصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائمة لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوية، تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و 50 ملم بولايات الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسطى الغربية وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. أكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه على أثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل طائرة الإماراتية المرقمة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. توصل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان وأربعة من عائلة واحدة في غارات صهيونية على عدة مناطق في القطاع أمسية. نهاية الموجز، نبقى الآن مع نشر البحرية.
8: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشر الجوي للملاحة البحرية لهذا اليوم. نبدأ النشر بإعلان برياح قوية متوقع لمدة 24 ساعة بداية من يوم الغد على الساعة 1 بعد الظهر، ويهم خليج جبل. العوامل الجوية: ريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية قوة 7 مسلم بوفور من 28 إلى 33 عقدة، تصل محلين قوة 8 من 34 إلى 40 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي 1010 هكتوباسكال متوقع على الجنوب التونسي، ثم يتجه نحو السواحل الليبية. التوقعات الجوية صالحة هذه الليلة على شمال تونس: الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين إلى 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر المضطرب يصبح محلين شديد الاضطراب. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس: الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين من 5 إلى 15 عقدة، معها بيت تجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على خليج جابس: الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، معها بيت تجاوز 35 عقدة. البحر المضطرب في محلي شديد الاضطراب. الطقس حب أحيانا كثيفة والرؤية جيدة متوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين إلى 25 عقدة، معها بيت تجاوز 35 عقدة. البحر المضطرب إلى محلي شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية منخفضة متوسطة. على شرق تونس: الريح من القطاع الشمالي من 15 إلى 25 عقدة، تتقاوم مع السحب الرعدية لتصل إلى 35 عقدة. البحر المضطرب في محلين شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة. على خليج جابس: الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتقاوم بعد الظهر من 25 إلى 35 عقدة، معها بيت تجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب لشديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر والرؤية متوسطة منخفضة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
6: بودكاست
9: أثر عبر الأثير.
10: من جرجيس حيث يصنع البحر ذاكرته وتصنع الثقافة أثرها، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثرجل جمع بين التربية والثقافة والمبادرة.
11: لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا للمتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
10: حسين دبيلي من القسم إلى مهرجان الإسفنج ومن مهرجان الزيتون إلى تأسيس الملتقيات والمجورات.
6: ليس من السهل أن نتحدث عن نشر ثقافي في جرجيس دون أن نستحضر شخص الحسين، واعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة.
10: حسين الدبيلي، حكاية عطاء لم يتوقف.
12: هو من قام بإخراج مهرجان الإسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية.
6: سي حسين يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية.
9: أثر عبر الأثير،
10: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
13: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
13: من عبر الأثير.
14: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
15: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
14: برامج المساء،
16: برامج المساء
14: أصايل من الاثنين للجمعة، من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من 8 للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
15: الجو يتعدل.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم عشية اليوم تدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة الزركين 1 بمعتمدية مهرثة، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقوية. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جابسة، دورة ستمتد على 3 أيام بفضاء المكتبة الجهوية بالجهة. من المتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسط الغربي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد عبد السلام اليزورية قائد لواء خان يونس بعد اغتياله بغارة صهيونية في قطاع غزة. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن. نختم بهذا البلاغ. يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية العموم بفتح الاستقصاء لمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمنطقة قصر والدبابة، فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على مشروع المثال المعلق بمقر بلدية تطاوين الجنوبية وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية، وذلك لمدة 2 شهر بداية من 11 سبتمبر 2026 إلى غاية 11 نوفمبر 2026. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: شبيك الطو عش نجر تحت موب صحيح
3: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد بركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحابشك هو اش بش يعملوا لي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عارف كنت عندي سيد دبر النبي عبيعي وطلف الحبيب هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازم نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الفم يا بي
7: طيب يا ولي طيب وكورا
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
8: ايش زطلة
4: زطلة
6: ايش فيه
4: مهبول تحب بسينة ايش
7: فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه مين
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه ولا لنياش
4: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنياش مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فكسيدة يا مالي

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: Change la veste.
2: لا للمخدرات. نعم للحياة.
3: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
4: الموجة اللي تعيش معاك.
3: أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع إلى موجة إذاعة تطاوين وإلى مساحة أصايل اللي تبدأ توا وتتوصل إلى حدود الثامنة مع جملة الفقرات اللي استنست بها في أصايل الجمعة وبطبيعة جملة الأنغام والضيوف اللي حضرناها لكم اليوم. إن شاء الله تقضوا معنا أمتع وأسعد وأنفع الأوقات معايا ومع زميلي فتحي المقبلي اللي رافقني ويأنسني على المستوى التقني وكل الزملاء في مختلف المصالح. خلينا نبدو بغناية ثم ننطلق في فقرتنا في أصايل الجمعة 11 سبتمبر 2026.

ايش صار اليوم؟ كالعاده فقره اللي نرجع من خلالها على ابرز الاحداث والاخبار ربما اللي نجم نقدمه لكم. نبدو بالامطار، والامطار بطبيعه نستبشر بها ونفرح بها وين ما صبت وين ما سجلت نزول كميات الامطار، فهذا اكيد باش ينعكس على بلادنا، باش ينعكس على الفلاحه، باش ينعكس على السدود ايضا، على يعني مستوى المياه ومخزون المياه في السدود، وينعكس خاصة على المناخ العام والنفسية العامة للناس في تونس. مهما كانوا وين ما كانوا، الناس كلها تفرح بالأمطار في انتظار أنها توصلنا إن شاء الله للجنوب الشرقي، ولا يعني البلايص اللي ما زالت ربما ما زالت تعيش على وقع الصيف. يعني اليوم سخانة برشا في تطاوين، ما نعرفش في بقية المناطق ربما المناخ مشابه، لكن باش نعطيكم بعض الأرقام اللي سجل

67، ولا سوسن فيدا 37، القيروان سبيخة 28، تونس مثلا قرطاج 12 مليمتر، نمشي للشمال الغربي ولاية الكاف تويرف 12 مليمتر، ولاية المنستير 16 في معتمر والساحلين 6 مليمتر، يعني كميات أخرى قليلة تتراوح بين 2 و19 مليمتر سجلت في ولاية جندوبة سليانة ونابل أيضا 28 في قليبيا، وشهدت أيضا 24 ساعة الماضية تساقط البرد بكل من زغوان والفحص، فضلا عن هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكيلومتر في الساعة 87 بقليبيا، 81 بنفيدة، 65 بكل من قبلي عفوا والمنستير وتالا وتونس وقرطاج. إن شاء الله يا رب توصل الأمطار هذه كما قلنا تعم كامل بلاد الجمهورية، إن شاء الله تكون أمطار السلامة، وإحنا للأسف شفنا مشاهد ما حبيناش نشوفها، خاصة مع توقع هذه الكميات من الأمطار شفنا مشاهد خاصة في مستوى محطة باب عليوة في تونس العاصمة، يعني شفنا الفيضانات نجم نقوله في المحطة، يعني هذا يخلينا ديما نتسألوا مدى استعدادنا لهذه الكميات من الأمطار، وأيضا مدى وعي المواطن، لأنه برشا من المشاهد اللي نشوف فيها راه بسبب عقب سجائر وإلا كاغت وإلا أي حاجة نطيشوها وما نعرفوش الأثر السلبي اللي تنجم تسبه للبيئة وللمحيط. نجح اليوم فريق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين أو مساء أمس الخميس عفوا في إنقاذ مصاب بجلطة دماغية بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة لأمراض وجراحة الأعصاب بتونس العاصمة عبر منصة نجدة. وأوضح رئيس قسم الاستعجالي والوحدة المتنقل للإسعاف والإنعاش بمستشفى مدنين أن الطاقم الطبي والشبه الطبي نجح في إذابة الجلطة الدماغية ما مكن من تسجيل تحسن سريري وعصبي ملحوظ على المريضة بفضل سرعة تقييم حالتها واتخاذ القرار العلاجي الناجع في الوقت المناسب، وأشار إلى أنها ما زالت تحت المراقبة والمتابعة الطبية. تحيتنا لكل الإطار الطبي والشبه الطبي، وتمنيتنا بالشفاء للمريضة ولكل المرضى. في خبر آخر، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الجمعة تمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقفين الأربعة في قضية أصول صمود. وكان القاضي أصدر يوم 16 مارس الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لأصول الصمود بتونس، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم. وأوضح المصدر ذاته وهو مصدر قضائي أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحايل والخيانة الموصوفة واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل أموال. ويشار إلى أن هيئة الصمود التونسية وأصول الصمود المغربي أعلنت يوم 23 أبريل الماضي أن قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر الإفراج عن الناشطة في أصول صمود جوهر شنة والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري. وقرر أيضا القاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 22 مايو الماضي الإبقاء على محمد أمين بن نور وهو طبيب ناشط ضمن أصول الصمود بحال صراح، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما صرح به عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أصول الصمود والحق الفلسطيني رشيد عثمان. نختم بهذا الخبر العالمي. اليوم 11 سبتمبر هو ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 في مدينة نيويورك الأمريكية، واليوم وقعت عديد المراسم في الولايات المتحدة الأمريكية، منها يعني قرع الجرس في الساعة 8:46 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة بإذانا ببدء دقيقة الصمت تخليدا لضحايا ذلك اليوم في الوقت الذي اصطدمت فيه الطائرة الأولى بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، أي منذ 25 عام. الوقت يمر بسرعة، وبطبيعة الأحداث هذه كانت أحداث فاصلة في تاريخ الإنسانية، وما قبلها ليس كما بعدها، ولأن يعني اختلفت إلى اليوم مازال

الجدل والضجيج حول هذه الأحداث، ومنهم أيضا من يرجعها إلى ربما أو يفسرها بنظرية المؤامرة، ولكن الأكيد إنه الإرهاب يعني شر، إن شاء الله ربي يبعد عن الإنسانية. جمعة وين ما كانت، ونحن دين يرفض مثل هذه التوظيفات الخاطئة جدا للدين وللقضايا الدينية، ويرفض المساس بأرواح الأبرياء وين ما كانوا. هذه كانت ربما فأخبرنا في فقرتنا الأولى اللي هي فقرة أشصار اليوم. بعد النغم استقبلوا أول ضيوفنا في حصتنا اليوم، ابقوا معنا.

0: إذن أول استضافتنا لهذا اليوم في أسايل باش تكون السي حسين الكرشاوي اللي باش يتحدث ويحكي لنا على شراكة بين مؤسسة تونس للتنمية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين من أجل تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والرياضية. كل التفاصيل مع سي حسين الكرشاوي. مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام، يعيشك.
0: مرحبا بك سيدي.
1: شكرا لك وشكرا لكافة مستمعي ذات التبين.
0: يعطيك الصحة. إذن هذه الشراكة بين شكون وشكون بالضبط؟ كيف جاتكم الفكرة؟ وشنية ربما أبرز النقاط اللي نجموا نعرفوها عن هذا المشروع، مشروع إليف للرياضة؟ سي حسين تفضل.
1: يعيشك، شكرا على إتاحة الفرصة لتقديم برنامج. هو برشا ناس تولوا يعرفوا مركز إليف في جربة، دونك سنتر إليف جربة هو واحد من البرامج اللي ترجع للمؤسسة التنمية. كيف برنامج أليف للرياضة هو برنامج جديد للمؤسسة التنمية. مؤسسة التنمية بالأساس يكون نخدم احنا على كل ما هو إدماج مهني اجتماعي اقتصادي للشباب، ونخدم فئة عمرية اللي هي عند قانونين مسموح لها باش تخدم من 19 سنة. فهمتهم الفكرة كانت انه مثلا خممنا كونه انه الطفل او الاشياء مستحق للتأثير والإحاطة قبل السن هذه، دونك لقينا انه من ابرز المهارات اللي نجم تنفع الشباب في حياتهم الدراسيه المهنيه المستقبليه هي المهارات الرياضيه.
0: نعم.
1: عليه تم التفكير في انشاء برنامج للرياضه. البرنامج كان انطلق في الإديسيون الاولى، معناها في
0: النسخه الاولى.
1: النسخه الاولى تلك الصحه، النسخه الاولى انطلق في ولايه كيف. دونك أليف سبور كيف، بعد ذلك خلطه بلجا، دونك أليف سبور بلجا. والنسخة الثالثة كانت في مدنين. الحقيقة ربي بدينا في التحرير عنا توا 3 أشهر البرنامج، بدينا دراسة كاملة عن الجمعيات الرياضية الموجودة في ولاية مدنين. بالطبيعة أول شريك نتاعنا واحد مندوبية، دونك احنا كجمعية توجهنا مندوبية شباب الرياضة بمدنين، قدمنا لهم برنامج، قدمنا لهم أهداف البرنامج، وكانوا الحقيقة شجعونا على الخدمة ومكنونا ان عملنا دراسه على شنو موجود على الجمعيات، والدراسه هذيك دونك رفعناها خدينا فيها. دونك خدينا الجمعيات اللي هي الحقيقه نتاع ربي تخدم في الرياضات الفرديه.
0: اي
1: دونك خدمنا على البوكس، خاطر اكتشفنا انه ولايه مدنين تزخر معنا بعديد المواهب تاريخيا في البوكس. تم اسامي كبيره في البوكس موجوده في مدنين. وتنجم تقول انت تم الرياض الخام تاع الرياضه هذه في الرياض. دونك اخترنا 2 جمعيات تخصص الملاكمه، جمعيه مدنين للملاكمه وجمعيه النادي الرياضي بدار شباب مدنين، دونك هذوما على الملاكمه. واخترنا جمعيه الكاراتيه، جمعيه النخبه الرياضيه بحومه السوق جربه.
0: اي
1: وانطلقنا في البرنامج، دونك نخدموا فيه. البرنامج هو شنو فيه؟ فيه 3 تدخلات اساسيه كبيره. التدخل الاول هو على مستوى البنيه التحتيه، دونك عملنا تهيئه للقاعات اللي باش تصير فيها الانشطه الرياضيه. لقينا انه في ولايه مدنين عندنا 2 قاعات توفر خصوص الملاكمه، والقاعات هذه ترجع بالنظر للمؤسسه تاع الدوله. لقينا المركب الرياضي بسيدي مخلوف، دونك فيه رينج وفيه سباس معنا كامل تاع بوكس. سيدي مخلوف ديجا معروفه بالرياضه هذه، كيف في مركب الرياضي صلاح الدين بن حميده في مدنين. لقينا قاعه خاصه بالملاكمه، دونك قاعه الملاكمه مدنين، عملنا فيهم اشغال تاع تهيئه، صلحنا شنو نجم نصلحو، دونك الإضاءة، الإنارة، التجهيزات، السانيتير، دونك عملنا كل شيء باش نفرو ظروف صحية وجيدة وممتازة، نحاول أنها تكون ممتازة للأطفال باش تبانو معنا.
0: أي قلت لي أطفال، يعني أنتم وين نزلتوا بالعمر سي حسين؟ يعني
1: البرنامج يشمل هو الفئة العمرية 8-16 سنة.
0: أي
1: احنا في مرحلة اولى انطلقنا في العمل، اخترنا السيارات معدل الاعمار نتاعهم بين 8 سنوات و10 سنوات. باش نضمنوا انه ديمومة المشروع، خاطر باش ناخذهم تو عمرهم 10 سنين ناخذوا معاهم 4 سنين واللي عمرهم 14 سنة ديما يقعدوا في اطار البرنامج نتاعنا. دونك هذا ايفيكتيفمون معناها متعلق بالعنصر الثاني واللي هو التدريب والتكوين. دونك احنا في هذا البرنامج أليف للرياضة باش نقوم بانتداب على مدربين مختصين في الرياضة هذه، دونك اخترنا 2 مدربين اختصاص ملاكمة، مدرب اختصاص كاراتيه، باش هما يوفروا برنامج تكويني تدريبي للسيارات بمعدل 3 حصص أسبوعية. والمكونين هذوما باش يتم انتدابهم بأساس تونستيني، دونك باش يكونوا زملائنا في العمل وباش يخدموا على المجموعات هذه فقط. والمستوى الثالث واللي هو زاد مهم برشا اللي هو البرنامج هذا يوفر الدعم اللوجستي والمادي للمشاركات. دونك اي طفل من المجموعات اللي تم معناها اختيارها، احنا تو نحكيو على 60 طفل في المدينه عدد 20 على كل جمعيه. اذا حاب يشارك في مسابقه محليه جهويه وطنيه ولا حتى كان سهر ربي القدام ان شاء الله دوليه، احنا نكفلوا بالمصاريف التنقل نتاعو وكل ما معناه يستحقوا باش يشاركوا المسابقات هذه.
0: جميل.
1: دونك هذايا اجمال دونك برنامج اليف الرياضه. كي نذكر حبيت نقول لك اللي هو برنامج تاع الدعم تاع المرافقه. الهدف منه هو توفير معناها المناخ معناها الايجابي لونتخادمون، دونك نوفروا المدرب، نوفروا القاعه، نوفروا التجهيزات. الصغيرات مكناهم زاد حتى من منتجات خاصة بهم. دونك التوني دو بلاسمون تاعهم خدينا احنا في البروجي، التوني دونترينمون، لونتريني، التوني دو تاع لي كومبيتيسيون كله على البرنامج.
0: اي الحاجات اللي ساعات تصعب على ميزانية المندوبيات، وحنا نعرفوا يعني الواقع نتاعنا انه الميزانيات ساعات على قدها. سي حسين يعني
1: والله هو انا هنا الحق نتاع ربي صحيح، كلامك صحيح 100%. ثم إشكالية على مستوى الإمكانيات المتاحة على ذمة الرياضات الفردية.
0: نعم.
1: تقريبا الرياضات الفردية في تونس حسب معناه وهذا اللي لاحظته أنا معناه
0: ماذا
1: دونك حسب ملاحظتي أنا الشخصية، كونه لقينا إنه على مستوى التتويجات الرياضات الفردية عندها برشا تتويجات.
0: هي اللي تجيب في الألقاب وهي الأقل دعم للأسف الشديد يعني.
1: هذا هو. دونك احنا في أليف سبار كما قلت لك احنا ما في الفكرة الأساسية كانت هي برنامج تاع إدماج دمج معنا الصغيرات بالأساس للصغيرات هذوما. وفهمنا مع الاستشارات اللي عملناها مع المختصين على مستوى وزارة الشباب والرياضة، على مستوى المندوبيات، على مستوى المختصين، تحدثنا حتى مع أساتذة جامعيين اتصلنا بهم باش يعطونا يفسروا لنا معنا هالقطاع الرياضي، خاطر احنا ماناش ولاد الرياضة فهمت،
0: أيه.
1: توا قاعدين نتعلموا في الرياضة فهمت. فسرونا كونه تم إشكالية كبيرة على مستوى الرياضة الفردية، وبالأساس ما ظهر سيئة للأسف نحاول احنا باش ان شاء الله باش نلخموا عليها.
0: أيه.
1: اللي هي غيرة الانقطاع. لاحظنا ان نسبة كبيرة من الصغيرات انقطعوا في سن 17 سنة. دونك هذا فكرنا فيه في البرنامج. دونك البرنامج كما قلت لك يوفر هو برنامج مرافقة للصغيرات مع ثلاث حصص نتاع التدريب الأسبوعي اللي احنا باش يوفرها المدرب، باش نوفروا ورشات نتاع التكوين نتاع تنمية للصغيرات هذوما. دونك إحاطة نفسية اجتماعية تنشيطية باش نحاول نوفروا دورات تكوينية للصغيرات هذوما، باش نوفروا تشكي ما هي معناها لي كومبيتونس تفكير معناها المهارات
0: الحياة
1: والشخصية. دونك نخدم عليها برشا برشا. نحبوا في الـ في الـ في البرنامج هذايا الهدف نتاعنا هو مش صناعة الرياضيين فقط، هذا الهدف الكبير، لكن زاد نحبوا يكونوا عندنا صغيرات معناها ممتازين على جميع الأصعدة،
0: صناعة الإنسان بصفة عامة يعني.
1: احنا من أول توصية السيد المدير العام دونك سي حسين المناعي في الكلمة نتاعه وقت اللي شنا البرنامج، أول توصية عملها قال نحبكم تكونوا ممتازين في الدراسة نتاعكم. دونك احنا الصغير لازم يكون قبل كل شيء البرنامج هذا إذا ما يخولوش وما يمكنوش إنه يتطور على جميع الأصعدة معناها الشخصية نتاعه، نتصور روحنا ما نجحناش. دونك كنا نلقوا صغيراتنا ممتازين في الدراسة نتاعها وممتازين في الرياضات اللي اختاروها، وإن شاء الله ربي يوفقهم.
0: إن شاء الله. جميل جدا وحبيت نحييكم. ربما نختم معك سي حسين، أنتم كمؤسسة تونس للتنمية عفوا، هل جاتكم فكرة أنكم كما تبنيتوا ربما بعض الجمعيات الرياضية وإلا المشروع هذا الرائد واللي إن شاء الله يكلل بالنجاح، هل جاتكم فكرة أنكم تمشوا للمدارس؟ وإحنا نعرف مدارسنا قديش فيها من نقائص، قديش فيها من حاجات يعني تتطلب هيك الجهود وهيك العمل التطوعي والحملات يعني، هل وإلا موجود يعني ربما البرنامج هذايا على مستوى المؤسسة متاعكم مؤسسة تونس للتنمية؟
1: هو الحقيقة التطوع ما نعرفش المرحلة هذه مش موجود وما نعرفش يسكن مش يتم ولا خطر. احنا كيفاش صممنا فيه البرنامج؟ الشريك الأول متاع أليف للرياضة في الجهات هو المندوبيات في الشباب والرياضة.
0: أي.
1: وحتى الجامعات الرياضية هي ديما ترجع بالنظر للمندوبيات.
0: دونك
1: الهمة إنه الإيكو سيستيم معناها متاع العمل المريح إنه نخدموا تحت الإشراف اللي هي مندوبيات الشباب والرياضة. دونك نخدموا معاهم هما. هما عندهم الاكسبرتيز دونك خاطر ينشطوا في مجال تاع الرياضه. المدارس
0: انا بالنسبه للمدارس نحكي على المؤسسه ككل، مؤسسه تونس للتنميه، مش على اليف يعني سي حسين. يعني هل
1: احنا توا هذه باش يكون توا مبدئيا الخطوه الاولى معناها احنا خمنا فيها من هنا ان شاء الله الاربع سنوات القادمه،
0: اي ربما تبنوا عليها تدخلات في مجالات اوسع كما القرايه وكما
1: توا احنا مازلنا نخدموا على مستوى البرنامج الرياضي على في الولايات اللي موجود فيها اليف.
0: اي
1: تونس عندها برنامج اسمه اليف. اليف هذايا سي مراكز تكنولوجيه تخدم على التكوين وعلى المبادره الخاصه كل شيء موجود في الولايات. توا على مستوى الجمهورية التونسية عندنا ستة مراكز أليف، دونك سليانة، الكاف، باجة، مدنين، دونك مركز موجود في جربة وسيدي بوزيد وتوزر. في خطوة أولى على الأقل في الأربع سنوات الجايين باش نحاولوا ندعموا ونعملوا أرضية صلبة للبرنامج أليف في الرياضة في الولايات هذوما مع المندوبيات شباب الرياضة بالقرب من مراكز أليف للتسهيل العملية اللوجستية وكل شيء. أنا البرنامج نجحنا فيه وكان عنده صدى وبدأ يجيب نتائج كبيرة، وقتها نجمو نتوجه برنامج مدرسي، خاطر هو البرامج المدرسية ديما تكون تحسية بالأساس، خاطر الولد مازال معناها يقرأ كل شيء. دونك احنا خدمنا علاش مع الجمعيات الرياضية؟ خاطر هي عندها الإفكتيف موجود، الصغيرات موجودين، أنت بتمشي بنشاط مدرسي المدارس. في مرحلة أولى ما خمناش فيها الحقيقة.
0: ربما سي حسين يعني موهبة رياضية في ولاية تطاوين مثلا، كيفاش تعمل؟ هل تنجم تدخل في يعني البرنامج الخاص بمدنين، وإلا ثم في المستقبل ربما سعي لنشر المراكز هذه في مختلف ولايات الجمهورية؟
1: والله هو الانتشار على البرنامج مطروح. كما احنا ما نحد ما تعرف احنا في الواحد يقولك ابدا بشويه وكبر معنا. الفكره نتاعنا كونوا احنا نخدموا في المناطق الموجود فيها اليف للسهوله نتاع التنسيق اللوجستي. في اليف عندنا الافكتيف موجود، تو كيف انا تو مدير مركز اليف جربه كنت انا هو المشرف على البرنامج هنا في المدني. في تطاوين باش يكون بعيد شويه ولازمك تختار فريق عمل غادي كل شيء اللي هي مبدئيا تو في انطلاق البرنامج. تنجم تقل علينا حتى الجانب اللوجستي وجانب المادي، فهمت؟ ولينا اعتمدنا وجود الفرق نتاع اليف في الولايات، ومبدئيا كخطوه اولى باش نخدموا وان شاء الله كان ثم امكانيه كبيره. بالعكس احنا وين ثم جمعيات احنا في الاخر شنو هو المحدد نتاعنا؟ هو الجمعيات اللي تخدم. اذا ثم جمعيات تخدم بجديه وحارثة وعندها نتائج وكل شيء احنا ندعموها، خاطر هو البرنامج صحيح بالشراكه مع منظمات الشباب والرياضه، لكن الشريك الثالث الاساسي هما الجمعيات الرياضيه.
0: نعم
1: على الدراسه اللي صارت دونك.
0: نعم
1: ان شاء الله احنا ديما في مؤسسه تونس التنميه راضي هكا كي نعملوا حاجه باش نكبروا بشويه كيما برامج كيما مراكز اليف. راكم تعرفوا مراكز اليف برنامج ضخم جدا، معناها مراكز تكنولوجيه بالامكانيات هذيك متوفر. حاجه كبيره ياسر، كيف جدا حتى على مستوى التكوين احنا كيما برشا ناس توا يعرفونا. عديد الأنشطة نعملوا فيها تتبع برنامج أليف في جابس في تطاوين في مدنين، نتحركوا فهمتها. وإن شاء الله نعملوا نفس الشيء في أليف الرياضة.
0: إن شاء الله كل التشجيع سي حسين، وإن شاء الله ثمرة هذا الجهد اللي تبذلوا فيه وهذه العناية نشوفوها بعد سنوات في صورة أبطال يصعدوا على منصة التتويج وينجحوا في حياتهم أولا وفي الرياضة ثانيا. نعطيكم ألف صحة وتحية لكم.
1: الحاجة الوحيدة اللي تفضح أنه في الصغيرة الاستريام
0: أي
1: في آخر مشاركات ثم بوتنسيال بدا يبين، ثم صغيرات بداوا باش يمشوا يشاركوا تو في تونس. اكتشفنا مواهب كانت خبية ما كناش نلقاو فيها.
0: اي جميل ان شاء الله كل الموهبة تلقى يعني الفرصة حتى تبرز اكثر وتنجح اكثر. كل الشكر سي حسين كشاوي، يعطيكم الف صحة وتمنياتنا لكم بالتوفيق.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: شكرا.

0: ديما مواصلين معاكم مستمعينا ومال البيت. توا هما المهندسين اللي أشرفوا منذ أسابيع يعني على مهمة جميلة ورائدة, وهي استكمال أشغال ترميم جامع بن معزوز ومعصرة جامع الشيخ بجيجربة وأيضا معالم أخرى تعرفوا عليها بتعاون بين جمعيات والمعهد الوطني للتراث. المعالم الأثرية هذه وهذا يفرحنا بدأت تستعيد وظيفتها ويعني تنجم تنضم للمسلك الثقافي والسياحي في جزيرة جربة, ولكن أمام ذلك بعض العقبات المادية. حتى نشوف كل التفاصيل مع المشرف على المشروع المهندس مولدي شعباني. سي مولدي أهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بكم وشكرا للاستضافة.
0: مرحبا يا سيد. مرحبا. أنت كنت منذ أيام في جربة وكانت عندكم أشغال كبيرة سي مولدي. كان نرجع ببعض التذكير بها لأنه كنا وكبناها على موجات إذاعة تطاوين, ولكن لا بأس أن نذكروا بالمشروع ثم نشوفوا وين وصل المشروع وشنية التحديات المطروحة أمامه الآن. سي مولدي تفضل.
1: هو المشروع كما المشاريع ذلك الرابع مشروع نقوموا به
0: أي
1: متاع الترميم, هي أنا كأستاذ جامعي أنا حاولت أن نربط ما بين النظري والتطبيق بالنسبة للهندسة النظرية وكل ما يخص التراث.
0: أي.
1: وديما أنا توا أنا كمدير سابق المدرسة الوطنية للهندسة النظرية تويت أنا عن مدرسة أخرى قادم نوقف فيها هندسة معمارية. حاولت معناها ديما نشارك الطلبة هذوما في معناها نحسسهم بالمشكلة متاع الآثار تاعنا وفرصة معناها باش هما يكونوا دروس تطبيقية.
0: ما أحسنش من الدروس هذه يا سي مولدي يعني.
1: ما أحسنش. والله زاد التفكير راهو بالنسبة الانستيتيوشن وإحنا توكيما المعهد الوطني للتراث حتى اللي لاحظته أنهم ما همشي لهين بالحكاية هذه
0: للأسف.
1: أي. وكان معنا أنا كي نجيب باش نقوم عملة من هكا إداريا نزل ناخو الاتوريزاسيون
0: هكا البيروقراطية والتعطيلات
1: كان الاتوريزاسيون سسارت لا.
0: أي.
1: وكنت ديما نصر في ربي أنه ما عطلونيش.
0: أي.
1: فهمت حتى ثم برشا حكايات ما نحبش نرجع لها نقول ربي يهدي وكاو.
0: يعني هي نظرة المهندس المعماري كما سيادتك سي مولدي وتختلف عن نظرة للأسف, وهذا ما يلزمش يكون, عن نظرة المسؤول عن التراث اللي ديما يشوف في التراث والمعمار كأنه حاجة يلزمها تبقى في التاريخ, كأنه حاجة يلزمها تبقى في ال
1: أوظل لي والله يسمى أنا الفولونتير ما نلومش عليها ما نلومش على المعهد الوطني للتراث على خاطر هذه تتطلب أموال كبيرة.
0: أي أي.
1: فهمت؟
0: أي.
1: يا خويا ما يسالش أما ما تعطوناش إداريا وكاو ما نطلبش أكثر من هكا لا طالب فلوس ولا طالب حتى شيء. فهمت؟
0: أنا نتصور ما صارش التعطيل المرة هذه
1: صدقني وقاعدة التوى في بالي حبيت نرمم جامع في جربة جامع الخوش. فهمت؟
0: أي.
1: تعرف الجواب ما انت عنده 5 أو 6 سنين الحق مش مع سي طارق توا بارك الله فيه سي طارق توا المدير الجديد الحق عام مجهود الحق القاد اما الاداره القديمه يجاوبوني لا باي جيب لي وجيب لي لليوم انا قاعد نشوف فيه باش يطيح وما خلونيش نرمو. فهمت
0: اي
1: يلزم يا ربي خليونا نخدم
0: يلزم القرار يتخذ بسرعه في المعالم هذه اللي مهدده يعني بين عشيه وضحاها
1: مهدده ونمشي ونجيب انا نتصل معنا بالسبونسور اللي باش يمولونا ونعاونونا الاخرى في الاطارات تو انا كي نمشي ما نمشيش وحدي عندي شكون معي مهندسين انا في المهندسين الاخرين وهم هما يدرسوا زاد سي مبروك حتيره ديما معايا انا مهندس وكان يخدم معايا مناس وديريكتور كونجيتي في لينو. فهمت ديما مع بعضنا معناها, وحتى المهندسين نتاع جربة معناها كل ما زاد اضطر عاليه معناها من
0: يعني يحل. يعني سي مولدي نجم نقولوا الطلبه اللي معاك محظوظين لانهم تعلموا حتى التعامل مع البيروقراطيه ومع مع ظروف الطارئه هذه
1: الطارئه الاخرانيه. اي هو وزاد باش نقولها تو السكنه نتاع الطلبه تو احنا في القانون نتكلم فيك حتى رجل قانون خاطر جيتي للانسان ديريكتور ديال الكونسيونال منها البيروقراطيه والقوانين نطبقها.
0: اي
1: في القانون تو الطلبه اللي مش في المطالبين انا مش يقوموا في التربصات الصيفيه. تو في الهندسه المعماريه عندهم 6 جمعات في التكست معناها في القانون المنظم للدراسه مش يقوموا في الصيف. 6 جمعات في الصيف. فهمت؟ في تونس مثلا في العاصمه يسكنوهم في ديفو يونيفرسيتيات.
0: أيه.
1: يلموهم الاستاجير الكل يحط. احنا في جربة ما حبوش يعطينا الفويي. عام واحد حتى هون وقت اللي مشينا عام 2019 يكون وقت اللي خدمنا على الدوسي نتاع جربة باتريمون مونديال حضرونا منا جندنا للدوسي كل باش حاولناهم ما باش حضروا الدوسي.
0: يعني سنا وين سكنوا سي مولتي؟
1: يا بنتي مشينا يسكنوا على حسابهم
0: في
1: مزون هذه ميديترينان والحالة متاعها منا
0: ماهيش ولا بد
1: ما نحكي موش ولا بد.
0: أي يعني هو يلزم يكون متفرغ حتى يرمم المعالم هذه يلزم يكون مرتاح على الأقل.
1: الطالب في 15 يوم على الأقل يحط 500 دينار من جيب.
0: أي هذه ما شجعش الطالب للأسف شديد.
1: اي علاش ما يعطيو ما حبوش يعطيونا الفويي يونيفرسيتير نتاع جربة. الطالب يخلص 5 دينارات في النهار.
0: اي
1: فهمت.
0: اي
1: ما يحبوش يعطيو بس افهم علاش. نبعث وراه ديكوري اوفيسيال لوفيس من هذا اليونيفرسيتير نتاع اللي فيه في صفاقس وما يجاوبوا الجمله فيه لا وعلاش ما تفهمش.
0: اي للاسف مازال عندنا هكا غياب التنسيق يعني بين مختلف المصالح يعني يلزم يكون
1: حق من حقوقهم. هذا حق راه ماهوش مزيه. القانون نتاع وزارة التعليم العالي انا ولد التعليم العالي وجي ديريجي ليكول جو سيسكو
0: سي انهم يضعوا المبيتات الجامعيه على تصرف الطلاب
1: للطلبه المتربصين
0: في الصيف. واضح سي مولدي. اذا انتهت هذه الاشغال والحمد لله وخرجتوا برشا نتائج ايجابيه سي مولدي كان تحكي لنا عليها.
1: نحكي لك تو الجامعه بديناها من العملاوي. انا دبرنا شويه تمويل دونك اللي ستي جون ترنا كي نمشي كل عام نمشي في الرحلات الدراسيه اللي مشيت قعدت به قلت هذا اذا كان ما في في في مارس اذا كان معناها في الصيف نتاع 25 ما يقعش ترميمه باش يطيح.
0: هو جامع اثري يعني عنده تاريخ كبير
1: عنده قيمه تاريخيه.
0: أي.
1: وحتى هندسيه معناها حلو برشا.
0: فهمت.
1: واللي قررت وقتها باش عملت الدراسه اللازمه وعملت المطلب للي ان بي باش عطاونا لوتوريزاسيون. فهمت. ولميت الطلبه ولمينا معناها الملازم وموا خدمناها من برا 15 يوم كملت فيه الواحد من برا.
0: اي
1: فهمت. ومن بعد نقعد من داخل قعد في بالي لا ما يلزمنيش نكمل الا نزيد نكملوا من داخل. دونك وبرمجت له معناها السيفيه هذه باش كملته من داخل. اما ما كملته هو عملت مع حاجات اخرين معناها اللي نحكي لك عليهم توا زاد طلبنا الاذن من دي ان بي باش ثم معصره تاريخيه. فهمت. اللي نتاع جامع الشيخ معناها اقدم معناها ديكوفير اللي اقدم قبل تبنات قبل معناها حفريه ملوطه تحت
0: الارض هي معصره تابعه للجامع تابع الجامعة المعصرة سي مولدي
1: هي جاية تحت الجامعة
0: تحت الجامعة
1: ما كانت قبل تبنيت قبل الجامعة.
0: أي
1: عندها قيمة تاريخية كبيرة ولينا عملنا الرفع متاحها وإن شاء الله مع التراث معناها باش يكملوا الدراسات باش يقع ترميمها كم يفهم. فهمت. وتدخل تولي معلم من المعالم التاريخية لازم المحافظة عليها.
0: أي
1: ويدخلوا لها تولي تتزهر.
0: تتزعل. وثم حاجة سمحة سارة حكيت لي عليها سي مولدي, إنه الجامع وأنت مترموا فيه جامع بن معزوز, نرجع للمعلم الأول, الناس ولا تتصلي فيه يعني رجعت تصلي فيه.
1: هذاك أنا حكيت لك المرة الأخرى رجعت أنا في موت سكت في مارس, رجعنا في الرحلة الدراسية
0: أي
1: اللي جبت الطلبة ها وش عملنا هذايا كل عام ثم الطلبة يجبت سنة ثانية ها وش عملنا اللي دخلت الداخل نلقى ديجا ثم حصر محطوطين قدام الداخل معناها واستعمل
0: للصلاة
1: نعم. هذا كان شيء معناها تاني فكرة أن هذا يزم نعمله أنا كملته من داخل تو كامل حتى اللوطة واللونجوي من داخل وبيضناه وصلحناه كم يفو من داخل وزاد الفكرة أني ثم الاكستنسيون بتاعه
0: امتداد
1: اللي داير بيه الكل
0: أي.
1: باش عملته الرفع بتاعه وباش نحاول معناها نعمله في مشروع جديد باش نعودوا نرجعوا كما كان وبعد نعملوا لهم معناها إعادة توظيف مع السلطة السيدي جو بالسلطة معناها التعجير باش نعودوا معناها إعادة توظيف على
0: نعم. نعم نعم جميل جميل. ربما نمنحوا بعض الوقت للطالب اللي معاك وانت نحييك سي مولدي لانك اصريت انه الطالب يكون معاك مثل الطلبة
1: على حد الاسمى ما غيرهم هما ما نعملوا حد شيء
0: اي هما حملة المشعل ان شاء الله يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله هذاك احنا
0: مبسوطين اي
1: تفضل سي احسن.
0: مرحبا سي حسن.
1: الو
0: مرحبا حسن مرحبا بك سيدي
1: مرحبا بك عايشك مرحبا بك.
0: كانت عارفه عليك احسن شنو اللقب؟
1: احسن التومي.
0: احسن التومي انت ماكش من جربه سي حسن.
1: احسن التومي ستوديون تروزيام اني اركيتكتور وواحد من لي ستوديون بارتيسيبون في الوركشوب نتاع 2026 اللي هو الكونتينيتي نتاع الوركشوب نتاع 2025 اللي شاركت فيه مع لي ستوديون من لي نوم اللي زاد سول انكادرمون مع مسيو مولدي.
0: اي انت ماكش اصيل جربه سي حسن؟
1: لا لا مانيش اصيل جربه انا.
0: اي عجبتك جربة كمعمار وك
1: عجبتني جربة على الاخر سي غراسا مسيو مولدي انا خاطر اول مره نجي جربة مع مسيو مولدي وكانت لي معناها امبريسيون ياسر باهي حتى بالعربي مليون وقررتني كل وركشوب ان شاء الله باش نكون معاه.
0: هو انا نتصور
1: تمشي الجربة مع مسيو مولدي
0: اي نتصور احسن طالب في الهندسه المعماريه يلزم يطلع على معمار تونس كامله يعني مقصر ما زلت للوقت هذايا باش صرت جربة يعني
1: هو بطبيعه الحال احنا نمشيو لجربة سبيسيالمون على خاطر الارشيتكتور تجربة اللي تري ريش
0: أي صحيح.
1: حتى في الارشيتكتور فرناكولير معناها ثم ياسر بلايس نجمو نشوفوهم نجمو حتى نسلموا منهم في الارشيتكتور متاع جدودنا معناها كيفاش كانوا يبنيوا قبل الارشيتكتور بتاع ياسر ريش جربة ذاك حابين أقول
0: وكيفاش تأقلم خاصة مع الصعوبات ومع الماء ومع الجفاف ونقص النقص الكله تأقلموا معاه جدودنا وهذا يعطينا دروس حتى للحاضر حسن هيك ولا
1: بطبيعة الحال
0: أي.
1: بطبيعة الحال هو أي
0: تفضل
1: هو حبيت نقول لك اللي
0: أنت شنو الدروس مثلا اللي تعلمتها مسي المولدي شعبان تسمع فيها تواسي يا حسن؟
1: أي نسمع فيك
0: باه أنت كطالب شنو الدروس التطبيقية اللي على الميدان اللي تعلمتها مسي المولدي في الزيارة هذه الجربة؟
1: اللي حبيت نقول لك الوركشوب اللي شاركنا فيه اللي الحاجة المميزة فيه أنه يخليك أنه الدروس النظرية اللي تعلمتهم أنت في الفاكولتي تتنجم أنت تطبقهم حتى في سيرتنا معناها ما نتصورش أنه يتديون مثلا في الأرشيتكتور تمدوا رابور يقرأ ماهوش باش تعم ماهوش باش تكون له نفس الفايدة أنه يكون سيرتنا ويشارك مع الاستديون الآخرين ومع ومع الخدام باش انه يمد يده ويعاون حتى في الترافو دو ريستوراسيون معناها اكسبيرونس في الاونريشيسمون معناها الحكم الضربي ماهيش انا جوفو اللي هي حاجه مهمه على الاخر في التكوين نتاع شي ديك
0: اي ويعني ربما شنو الحاجه اكثر حاجه فرحت اللي انتم عملتوها في ترميم هذه المعالم شنو اكثر معلم شدك وفرحت اللي انتم ساهمتوا ربما في انقاذه من الانهيار او
1: اي المعلم الاخراني بكل حكم تربي جامع تمازوزين معناها اخر نهار الحكم تربي نذكرها لتو وقت طلع الامام وقاعد يذن في الجامعه اللي جامعه عنده 500 سنه وهو معناها ماهوش
0: متوقف
1: باش يطيح
0: اي
1: بعد جمعتين واحنا بعد ما كرمنا رممناه وكل شيء وجاء الامام تاع الجامعه اللي بحذانا طلع واذن فيه معناها كانت سنسيون ياسر قويه ياسر محليه الحكم تربي انه راهو حاجه كيما هكا كمان
0: اي جميل جدا جميل يعطيكم الف صحه ان شاء الله رجعت له الروح ان شاء الله ترجع الروح لكل معالمنا المعماريه وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لك احسن. يعطيك الف صحه. شكرا. رجعنا سي المولدي خلينا نختموا معاه وان شاء الله بالتوفيق ليك ولكل الطلبه. سي المولدي برافو على هالنخبه النيره اللي معاك واللي نحسوهم مثقفين مش فقط مهندسين معماريين ولكن
1: ذاك هو الغايه انهم هما نحسوهم خاطر احنا الناس قاعدين نبنيو في المستقبل. انا قاعد نبني في جينيراسيون جديده سورتو الجرابه اللي غاديك الطلبه هذوكم اوتوماتيكمون نقبلهم عندهم يسكنوا عندهم يمشي ويجيو اما اللي مجيو في تونس معناها براتيكمون انا نهز في كرهبتي ونجي.
0: يعطيك الصحه. يعطيك الصحة. خلا ربما نختم في دقيقة سي المولدي. التحديات خاصة المالية كيفاش نجموا نجابهوها كيفاش ربما نجموا يعاونوكم الهيك المعني.
1: أنا هاش نعمل أنا كبدا عندي كما تقول المشروع اللي نحب نبنيه نكمل الجامعة المعزوزين البنيات البرنانية اللي تبعت نعمل دراسة بتاعي وبعد نتصل والله لما نتصل بكم انتم هاو عنا هكا ماذا بينا وشنية هي توا الفلوس ما ناخذهمش احنا راهو نعطيهم الاسوسياسيون سوفغارديلي فهمت وهي حتى من اللي شاركوا مثلا مقاولين ولا ناس عندهم اصحاب روسيا اموال لحالهم الفيسك متاعهم انا كانك فهمت
0: يعني حاجه بنفيك لهم هم قبل ما تكون للمعالم الاثريه.
1: نعم ما تحسبهم كانوا مصاريف تبعينهم.
0: اي ان شاء الله.
1: علاش انا توا والله بالفرصه معنا اللي ديما قاعد يعاون فينا ثم السوسيتي نتاع تي بي ار ونشكرهم والله العظيم وين مشينا لهم هم اللي قاعدين عمرهم ما خلاو بينا.
0: يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحة. شكرا لك.
1: على خاطر المرة هذه والله كان مش هنا مش هم رانا ما عملناش العملية.
0: أي يعطيك الصحة سي المولدي ربي يعطيك القوة والصحة حتى تواصل ربما في هذا العمل وألف شكر لك ولكل الطلبة وإن شاء الله تتصل بنا في أي جديد مرحبا بك نعدوه على موجة جديدة
1: تطوير. والله جفري إكسبري أني تو عندي النوامر عندي كل شيء ونتصل بكم كل مرة عندي حاجة في جرب
0: بإذن الله. مرحبا بك سي المولدي شعباني يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا. نوفو مع الغنية هذه نرجعوكم بعد نشرة أسدسة مستمعينا ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: رئيس الجمهورية يصدر عفوا على التلاميذ وطلب مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. انطلاق استغلال البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين مارث. في العالم: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية، واحتدام الصراع في اليمن بأكثر من محور. تم عشية اليوم التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين 1 بمعتمدية مارث، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي بالجهة، وفق رئيس الجمعية المائية حسين حفيظ تحدث للزميلة هند رزق.
4: تم تدشين البئر هذه الجديدة من بالضبط ما يقارب عن 70 ولا 65 بالضبط، نقول احنا لتر في الثانية، انتفعوا بها 86 فلاح، وباش نحاولوا ندخلوا فلاحة أخرين تصير التوسعة. الكلفة تقريبا في حدود 400 مليون التحفيز، والتجهيزات تقريبا ما يقارب عن 150 مليون تقريبيا. احنا عندنا بئر قبل، هذه بئر تدعيمية، وكانوا قبل ترواس كتير، طاح ولا يخدم سكتير بركة، تو حاليا باش نرجعوا على ترواس كتير يخدم المي، والفلاحة تو حاليا غرست الزيتو، نسيت غرست مشت في اللي ماشى في المدخل والكرم والعنب، خصوصية الزركين بالدرجة الأولى ديما الرمان، لكن الرمان يحب المية غمر، ما يحبش المية قطرة قطرة، والدورة كانت بعيدة، لكن توف حول الله باش تستقر باش ترجعوا للرمان. كرئيس مجمع نحس الفلاح الكل تخلص، يعني رمان، زيتون، كرم، مدخل، عنب، باش الفلاح ديما يبقى منتج. الفلاحة مشكورين على أدائهم الواجب تاعهم في الجمعية تاعهم، مش مخلينها.
3: تعززت بلدية بن قردان بأعوان نظافة جدد ما ساهم في تسريع وتيرة العمل، وفق ما أكده يوسف اللافي كاتب عام البلدية في متابعة للزميل خميس بوبطان.
5: باش المهام تاعهم 1 سبتمبر كان عندهم دور إيجابي في تسريع وتيرة العمل لمصلحة النظافة. تقسيم العمل كان 5 سوايع النظافة وثلاثة سوايع كانت كلية 15 عامل نظافة، بلي الأفضل إذا فريق كانت متواجد بصفة عادية، ولو عملت الكنس 20 عامل كان عنده دور إيجابي في تنظيف شوارع مدينة بن قردان. هي ولا العمل ليدي كلية من 8 بتاع الليل الماضي تاع الليل نقوا شوارع كاملين، بدأت شوارع تنظاف إن شاء الله، وبعد ما كملوا تنظيف كامل شوارع مدينة بن قردان نبدو في حملة ثانية لتنظيف الشوارع مع دهن الأرصفة وتركيز حوية باش بن قردان كامل تو تبدا ان شاء الله نظيف. طالبوا بالمواطنين على الاقل عدم القاء الفضلات بشكل عشوائي، على الاقل حطوهم في ساشي يساعد خدمه علينا كبلديه بن قردان.
3: انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية قابس، دورة ستمتد على مدى 3 أيام بفضاء المكتبة الجهوية بقابس. المندوب الجهوي إبراهيم العرف تحدث للزميلة هند رزق.
6: إذا إن شاء الله ستكون ولاية قابس وكافة دور الثقافة والمركبة الثقافية على وقع الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية اللي ينتظم بالمكتبة الجهوية بقابس إن شاء الله حتى يوم الأحد، والمعرض متواصل حتى 3 أيام. فيما يخص عدد النوادي أكثر من 5 مشاركات، وكذلك فما مشاركات من المؤسسات الشبابية، دار الشباب شط السلام عندها مشاركة. المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة وحتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة، معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من الفنون التشكيلية للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
3: بدأت مدينة مدنين تستقبل الطلبة تباعا للدراسة في المؤسسات الجامعية. مدير الحي الجامعي بمدنين عبد الله مارس تحدث عن أبرز الاستعدادات خاصة من حيث السكن والإعاشة في استضافة للزميلة تبرا شيباني.
7: تم أخذ الاحتياطات اللازمة في كل ما يتعلق بتهيئة جميع الفضاءات لاحتضان الطلبة سواء على مستوى الإيواء أو على مستوى التغذية. حاجيات مدينة مدنين تم تأمينها إضافة إلى الحي الجامعي مدنين لطاقة استيعابه محدودة نوعا ما مقارنة ببقية الأحياء الجامعية في حدود 146 سرير. تم تأمين 5 مبيتات جامعية خاصة عن طريق المناولة المتواجدة وسط مدينة مدنين، بطاقة استيعاب 420 سرير تخصص للإناث، هذه على مستوى 4 مبيتات، ومبيت في حدود 219 سرير باش يأمن الإيواء لكافة الطلبة ذكور من جميع المؤسسات، رغم بعض الصعوبات اللي تشهدها منظومة السكن باعتبارها في طور التجربة، ولكن نطمن الجميع أنه معناتها بحول الله العودة باش تكون في ظروف طيب. نفس الشيء على مستوى التغذية، خلينا كل الاحتياطات اللازمة سواء من تحاليل بالنسبة للعوام في الجانب الصحي والتزود. إن شاء الله أول يوم دراسة باش يكون المطعم الجامعي مفتوح على ذمة الطلبة.
3: أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شاملة عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وفق مصدر مطلع للإذاعة التونسية. يتميز الوضع الجوي الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب سواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة ليلا تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب. في العالم، أعلنت الجزائر غلق مجالها الجوي بداية من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على استثناء وحيد لفترة محدودة حتى نهاية العام للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور، إذ أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. كما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية، في حين نقلت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر حكومية قولها إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذوباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرة على جزيرة ميون، ولم ترد حتى اللحظة أي تأكيدات أو نفي من جانب الحكومة اليمنية. في المقابل قال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية، بينما حذر الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدا عزم الحكومة على استهداف أي تحرك للحوثيين. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. ذكر موقع أكسيوس الأمريكية اليوم أن الرئيس دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين بنظيرهم الإيراني عباس عراقجي في إطار جهود تقودها كل من عمان وإيران للحصول على دعم لاتفاق مؤقت لإدارة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الحيوي. في نهاية نشر تذكير بأبرز ما جاء فيها: رئيس الجمهورية يصدر عفوا على تلاميذ وطلبة مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. انطلاق استغلال البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين مارث. في العالم، الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية واحتدام الصراع في اليمن على أكثر من محور. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. المشوار يتواصل بعد قليل مع فوزية في أصايل. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. هجمات 11 سبتمبر 2001. هي هجمات بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، قتل فيها وأصيب آلاف البشر، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق وأعمال عنف أخرى. ففي صباح 11 سبتمبر 2001 فوجئت الولايات المتحدة ومن خلفها العالم بنقل حي على شاشات التلفزيون لصور طائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك فتسويانهما بالأرض، وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن فتلحق به أضرارا بالغة. وكان من تداعيات هذه الهجمات التي قتل فيها ما يقارب 3000 شخص سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت دوامات من الحروب وأعمال العنف الدموية ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل ومصاب ومعتقل ومشرد. فبعد أيام من وقوع الهجمات أعلن تنظيم القاعدة تبنيها لها، فيما أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا للتخويل باستخدام القوة الذي يمنح رئيس البلاد سلطة استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا وأعطوا الإذن وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر، أو من هم مثل هذه المنظمات أو الأشخاص. وبما أن الكونغرس لم يحدد لهذا القانون تاريخ انتهاء صلاحية أو حدودا جغرافية، فقد اتخذته الإدارة الأمريكية غطاء لشن عدة حروب بدأ بأفغانستان ومرورا بالعراق، وليس انتهاء بهجمات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن، إضافة لارتكابها خروقا واسعة لحقوق الإنسان.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: أثر عبر الأثير.
10: من جرجيس حيث يصنع البحر ذاكرته وتصنع الثقافة أثرها، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر رجل جمع بين التربية والثقافة والمبادرة.
11: لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا المتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
10: حسين الدبيلي، من القسم إلى مهرجان الإسفنج، ومن مهرجان الزيتونة إلى تأسيس الملتقيات والمجورات.
12: ليس من السهل أن أتحدث عن نشر ثقافي في جرجيس دون أن أستحضر شخصي الحسين وأعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة.
10: حسين الدبيلي.

0: زلت اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الاثنين
2: 14 سبتمبر.
3: برمجة خريف شتاء
2: 26-27.
3: عناوين جديدة،
2: برامج مختصة، سهرات فنية،
3: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
2: وين ما كنت
3: الموجة تسمع منك،
2: تحكي عليك، أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، ديما نحييكم ورجعنا لكم في أصايل اليوم الجمعة. يحييكم معايا فتحي المقبلي وفيصل الشوشان، باش نحكوا توا على الجغرافيا، على خريطة جديدة للعالم تستعيد فيها أفريقيا حجمها الحقيقي بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقرار هذه الخريطة الجديدة أو ما يعرف بالإيكوال إيرث. أكثر تفاصيل مع سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك باش يحكي لنا على هذا الحدث. نجم نقول سي هشام أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: تحية عليك مدام فوزية، تحية لكل مستمعين إذاعة التطاوين.
0: إذن أي تفضل.
1: كما تفضلت أنه تم إقرار يعني الأسبوع المقبل يوم الجمعة 4 سبتمبر بتقرير ملامح العالم أو خريطة العالم. الخريطة هذه اللي كانت يعني خدمة العالم لمدة 4 قرون معروفة بخريطة ميركاتور بتقريبا 164 صوتوا لفائدة تغيير الملامح الخريطة مقابل 6 يعني امتنعوا عن التصويت، وإلا يعني الولايات المتحدة واحد دولة واحدة اللي هي الولايات المتحدة يعني ما وافقتش على هذا التغيير. فاش يتمثل؟ هو يتمثل في تغيير عملية طريقة إسقاط الكرة الأرضية اللي مش الأرض كروية، نتفقوا على أنه الأرض كروية مش يتم إسقاطها على مسطح يعني على ورقة، فما عمليات رياضية يعني اللي هي تسمى الإسقاط. فما العديد من الطرق من الإسقاط، الطرق الإسقاط متاع ميركاتور اللي هو ملاح يعني قديم، رحالة قديم قام بهذه الخريطة اللي هي مهيش غلطة، تراعي الزوايا، تراعي خطوط الطول والخطوط المرجعية مثل خط غرينيتش، مدار السرطان، مدار الجدي، الخطوط المواقع الدول إلى آخره، يعني تراعي كل شيء ما عدا أحجام الدول. الميزة أو ديفو متاع عملية إسقاط ميركاتور هو أنه يضخم في حجم الدول التي هي في القطبين ويصغر الدول اللي هي قريبة من خط الاستواء. لذلك الخريطة هذه اللي عشنا بها تقريبا 4 قرون، ونحن من الأجيال اللي عشنا على الكذبة هذه، إنه كن نشوفوا غرينلاند مثال تقريبا تشوفها كبيرة برشا في حين إن هي أكبر من أفريقيا، في حين اللي هي أفريقيا 14 مرة أكبر من غرينلاند.
0: يعني سي هشام مثلا مش سوء نية وراء الأمر، وإنما يعني كما قلت أنت كين طبقوا حاجة على مسطح على حاجة كروية جيل المشكلة هذه، وإلا ثم سوء نية في الأمر، يعني كيفاش تفسر الأمور هذه؟
1: هو ما فماش سوء نية انه كي نقروا مش نبدلوا انك ما توافقش، هذه لهنا سوء نية.
0: لا يعني سوء نية في رسم الخريطة السابق،
1: لا
0: يعني
1: ما فماش سوء نية فقط. أي. يعني هو يعني اراد ان يراعي بعض الجهات، وهذا يعني عملية الاسقاط دائما يعني فيها يعني اخلالات. عملية الاسقاط يعني كعملية كدالة رياضية يعني فونكسيون ماتيماتيك اللي هي ما تراعيش كل شيء، ما تراعيش مثال المسافات، ما تراعيش الأشكال، ما تراعيش الأحجام. لذلك يعني عملية خلف سطن العملية اللي هي عملية إسقاط ميركاتور ما رعاتش الأحجام، خاصة بالنسبة للدول التي هي في القطبين. بينما يعني الخريطة الجديدة اللي هي عملية إسقاط أخرى من نوع آخر اللي هي تسمى إيكوال إيرث، اللي هي تراعي الأحجام وتراعي الأشكال وتراعي يعني كل الخصائص متاع الدول بما فيها الأحجام. وهذا ما ينقلوا ما فيهش يعني نجم نقول يعني دعملت في نهاية القرن السادس عشر، يعني في فترة اللي ما فيهش يعني الرياضيات ما زالت ما تطورتش. اليوم نتحدثوا على الجغرافة الرقمية، نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي اللي عاد يعني معروفة الجغرافة الرقمية تعول كثيرا على الذكاء الاصطناعي. لذلك يعني هلا الخريطة هذه عول على الذكاء الاصطناعي لإعادة رسمها. المهم في الحكاية هذه هي أنه هل هذا سؤال سأله لي باشا وخيان، هو هل هذا القرار يلزم الدول؟ هو قرار لا يلزم الدول على اتخاذ الخريطة هذه كمرجع جديد. ولكن نلقى مثال اليوم، أمس فقط فرنسا قررت أنها تتخذ يعني تتخذ الخريطة الجديدة كمنطلق يعني، والتخلي عن خريطة ميركاتور القديمة. كما قلت لك ما لا يلزم الدول، ولكن حسب يعني الجغرافيين يعني وحسب الناس اللي تتعامل مع الخرائط يعني في المدارس مثال في المناهج، فما اللي يقول لك يعني يمكن أن نبقي على الخريطة القديمة وندخل الخريطة الجديدة رويدا رويدا، لأنه مهم جدا أنه الأجيال المقبلة يعرفوا أحجام البلدان، أحجام الخرائط هذه، أحجام الدول. يعني نحن عشنا في كذبة يعني جيلنا، نحن عشنا في كذبة يعني حتى يعني البلدان يعني فما بلدان هاني اكتشفت اللي هي أصغر من تونس. مثلا تحطوا على السويد، على بلجيكا، على دول يعني اللي هي دويلات صغيرة تظهر كبيرة في الخريطة. نحن ديما نقولوا تونس نقطة صغيرة ولكن هي أكبر من بعض الدول الأخرى.
0: نعم وهذا مهم يعني، هو كان تقزيم، خاصة كي نحكوا على قارة إفريقيا كان تقزيم معنوي ومادي حتى في الخرائط مقزمة، وهذايا ربما نجم نعتبره رد اعتبار ربما. وانت قلت
1: هو نصر سياسي، هو في الأساس هو نصر سياسي للاتحاد الإفريقي، والقرار هذايا أو القانون هذايا اقترحته دولة توغو هي ترأس الاتحاد الإفريقي حاليا. والقرار هذا كما قلت يعني مازال ما يلزمش الدول. مهم جدا يعني أنه صغيراتنا يعرفوا الأحجام هذه.
0: هو مش ملزم سي هشام، ولكن إن شاء الله الدول الإفريقية الكلها تعتمد الخريطة الجديدة. يعني يلزم معنويا ويعني حاجة فيها فيه رسالة، يعني يلزم أن نعتمدوها حتى كان باش ترتب عليها إعادة الخرائط وبعض الخسائر المادية، ولكن الانتصار المعنوي هذا يلزم نستثمروه ويلزم نتبنوه، لأنه إذا أمريكا رفضت وربما عندها مبررات، ولكن ما ثمش مبرر باش دولة أفريقية تواصل بالخرائط القديمة هيك ولا سي هشام؟
1: بالضبط، هو المهم جدا، هو فما حاجة مهمة يعني في كل ما هو علمي، هو مسيرة ما يحدث في العالم. نأخذ لك مثال يعني منذ 2006 يعني تم إقرار 8 كواكب وبليتون ولا كوكب قازم، تخزر للوليد الصغير يعني يعرف الحاجة هذه، ولكن القاول المناهج نتاعنا مازلت يعني
0: مازلت مش محينة
1: مع الكتب التي تعود إلى القرن 16. يعني المهم جدا يعني أنه نحين يعني مش كان في الرياضيات
0: في كل شيء،
1: في كل العلوم، في كل العلوم خاصة
0: الاجتهاد في كل شيء يعني يلزم.
1: والجغرافيا هي من العلوم الإنسانية اللي هي تتغير مع تطور المجتمعات ومع تطور الآراء أكيد يعني هل هي خريطة نهائية؟ نقول لا نحن، لأنه الاستعمالات هي اللي باش تخلينا تقول لنا شنو التغيرات، ولا بدات نروح الخريطه نتاع امريكا تور القديمه. يمكن خاطر الاستعمالات يعني الجغرافيين والناس لي نافيغاتور، الناس البحاره،
0: الملاحه الجويه خاصه والبحريه.
1: مش يقولوا لنا هل فيها يعني شوائب، يعني فما دي ديفو يعني في الاستعمال نتاع الخريطه هذه. مهم جدا انه
0: سي هشام تحب تبقى معايا نرفع الاذان ونرجعوا لك والا نختموا يعني خاطر تبقى معنا. أبقى معنا لأنه مهم أنه نختم بالنقاط المهمة. نتوقف الآن مستمعينا لنرفع على مسامعكم أذن صلاة المغرب حسب توقيت تطاوين وما جاورها، نرجو مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة وثوابا. واصل دائما في منوعة أصايل ليوم الجمعة. نعود إذن إلى ضيفنا سي هشام، مرحبا بك من جديد. ربما نختم معك، كنا نحكو على الملاحة الجوية والبحرية، ربما هل هذا يطرح تحديات أمام الملاحة؟ يعني هل الطيار مثلا وإلا المراقبين الجويين وإلا اللي عندهم علاقة بالخرائط، هل مطالبين أنهم يبدلوا شوية في المعطيات اللي عندهم وإلا في طرق للتعامل مع الخريطة، وإلا نفس الشيء سواء مع الخريطة السابقة أو الخريطة المحينة هذه سي هشام؟
1: هو الخريطة المحينة لن تغير شيء يعني في كل ما هو الزوايا، لأنه الزوايا تبقى هي بدا يعني أو المواقع، لأنه هي تحديد مواقع المناطق والدول والنقاط على الأرض، هذه مش غير، ولكن ما نعرفوش يعني الكراهات متاعهم أو البزوان متاعهم الحاجيات متاعهم للملاحة، ولكن يعني كما قلنا أنه الاستعمالات هي اللي تغير تحدد يعني هالخريطة هذه مجدية أم لا، ولكن نحن كما نقوله هذه بالنسبة نصر، بالنسبة لنا في إفريقيا نصر لإفريقيا، نصر سياسي يعني إعادة اعتبار، وديما نقوله إن شاء الله يعني كما تغيرت الخريطة شكلا إن شاء الله تغير
0: مضمونا. يعطيك الصحة، هذا هو المهم والأهم سي هشام، يعطيك الصحة. نعم
1: الله.
0: شكرا لك سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك على كل هذه التوضيحات، يعطيك ألف صحة سي هشام. شكرا
1: شكرا،
0: إلى اللقاء. نبقى في إفريقيا، إسماعيل لو يغني على قارتنا السمراء.

0: أفريكا إسماعيل لو قارتنا السمراء، قارتنا العجوز، القارة اللي رغم كل المصاعب ورغم كل يعني المؤامرات إن صح القول، ولكن تبقى ديما قارتنا المحبوبة اللي نحبوها. وحنا تو باش نحكوا على بلادنا المحبوبة تونس في فقرة تونس بعيونهم. بلادنا هي اللي عطت الأفريقيا اسمها، بلادنا اللي اليوم برشا ناس تقزمها وبرشا ناس ربما ترتضي لها دور التابع للأسف، ولكن بلادنا راهي بلاد رائدة وبلاد كبيرة بتاريخها رغم حجمها الصغير، وهي اللي عطت الأفريقيا اسمها اللي جاي من أفريقيا، بلادنا تونس العزيزة. في الفقرة هذه تونس بعيونهم،
1: تونس بعيونهم. تونس بعيونهم.
2: أصغر بلدان شمال أفريقيا من حيث المساحة، وبلد عريقة تعاقبت عليها العديد من الحضارات، وباسمها تسمت قارة كاملة، ولها موقع استراتيجي هام جدا، تحظى بجمال طبيعي قلما تشوفه في أي بلد عربي آخر. بلد مميزة جدا وفيها تنوع ثقافي واجتماعي كبير. الشعب التونسي العزيز بالعموم ما يختلف عن أي شعب في الوطن العربي، شعب طيب وكريم وخلوق ومتعاون، لكن اللي يميزهم أكثر أنهم منفتحين على الثقافات الأخرى، وتلمس فيهم حس الأناقة في الحديث واللباس والمظهر والثقافة الفكرية العالية اللي يتمتعون فيها، بالإضافة إلى ذوقهم الرفيع في شتى مناحي الحياة. وهذه الصفات والسلوكيات في الشعب التونسي أولدت وترعرعت وكبرت على أرض طيبة اتجمعت فيها كل صور الطبيعة الجميلة، بلاد غنية بكل المقومات والإمكانيات الطبيعية والأثرية والثقافية الكفيلة بأن تكون وجهة مفضلة لكل محبي السفر والسياحة. في تونس يمتزج جمال الطبيعة بعبق التاريخ، وفيها يرتمي الجبل في حضن البحر، وتكتسي الصحراء رداء الخضرة المزركش بأشجار النخيل اللي تحول المكان إلى لوحة فسيفسائية في غاية الجمال. وتونس تستلقي برمالها الساحرة وخضرتها البهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وموقعها البديع هذا الزاخر بالطبيعة المتنوعة من شواطئ وجبال وصحاري وجزر وسهول، بالإضافة إلى طقسها المتوسطي المعتدل، خلاها نقطة جذب رئيسية يزورها الملايين من السياح سنويا. وكل هذا الجمال الآسر لأفئدة زوار تونس يوازيه ثراء متعدد آخر في تاريخها وثقافاتها وتراثها، وفي سبب تسمية تونس روايات عديدة، واحدة منها تقول أن التسمية مشتقة من الكلمة الأمازيغية تاونزة واللي تعني الرأس، ورواية أخرى تقول أنها مشتقة من كلمة تيناس الأمازيغية وتعني مفتاح أفريقيا، ورأي آخر يقول أن التسمية أتت من كلمة تانيس أو تانيت، ورواية متقدمة تقول إن سبب التسمية مشتقة من الجذر العربي أنس أو أنس بسبب ما عرف عن سكانها والوافدين عليها من طيب المعاشرة وكرم الضيافة. وقبلها كان يطلق على تونس اسم أفريقيا أو ولاية أفريقيا أيام الخلافات الإسلامية، ليعمم هذا الاسم فيما بعد على القارة كلها. ونتمنى دائما وأبدا لتونس التقدم والازدهار، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل مكروه.
1: تونس بعيونهم.

ديما معاكم مستمعينا في أسايل حتى الثمانية بعد الموجز إن شاء الله باش نحكو مسرح مسرحية تونسية تشارك في ملتقى هام في رومانيا. أكثر تفاصيل باش تكون معنا كاتبة السيناريو في استضافة في الساعة الأخيرة من أسايل لهذا اليوم. نخليكم مع زوج أنغام فريد الأطرش وأسمى سليم. نرجع لكم بعد موجز الأخبار مع ميلود بن هلال.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شاملة عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جابس، دورة تمتد على مدى 3 أيام بفضاء المكتبة الجهوية بجابس. تختتم غدا الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. في العالم، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخال مطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع رباب نطرش.
2: شكرا مين. أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها البوتسوانية، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقضي بأن تدور مباراة الذهاب اللي بتجمع منتخبين بملعب حماد العقربي برادس يوم 28 سبتمبر على الساعة 8 ليلا على أن تدور مباراة الإياب ببوتسوانا. استقالات للهيئة المديرة، استقالات جماعية للهيئة المديرة للهيئات المديرة لفريق الملعب الجابسي مستقبل جابس الأمل الرياضي بوشم على إثر الوضعية المالية الصعبة وعدم حصولهم على منح المجمع الكيميائي التونسي. الملعب التونسي أنهى اليوم تحضيرات المواجهة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أمام أمل حمام سوسة. ذكر بالمواعيد واللقاءات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الرابعة يوم الأحد 13 سبتمبر. شبيبة العمران نجم المتلوي التحكيم لمحمود قصيعة، أيمن نصري في لقاء نادي حمام الأنفة الترجي الرياضي التونسي، والصادق السالمي في لقاء الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدائرة. يوم السبت مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي تحكيم لباسم بالعيدة، خالد قويدر في لقاء أمل حمام سوسة الملعب التونسي، وأسامة بن إسحاق في لقاء الاتحاد الرياضي المنستيريا الاتحاد الرياضي ببنجردين. الاتحاد الرياضي المنستيري تمكن من رفع عقوبة المنع من انتداب ويؤهل لاعبين المنتدبين للمشاركة في المباراة القادمة. ونذكر في قرارات الرابطة، مكتب الرابطة الوطني كرة القدم المحترفة أعلن عن رفضه للاعتراض اللي تقدم به النجم الرياضي الساحلي على خلفية مشاركة يوسف البليلي مع فريق الترجي مع إقرار نفس النتيجة نتيجة المباراة 3-2. ومكتب الرابطة إذن قرر اليوم تسليط عقوبة الوكلاوي ضد الترجي الرياضي على خلفية أحداث الشغب بين الجماهير في مباراة أمام مستقبل المرسى. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد. أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

مرحبا بكم ديما مستمعينا في الساعة الثالثة والأخيرة من أصايل اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. هذا آخر لقاء لي معكم في أصايل في هذه الشبكة الانتقالية، فإن شاء الله نكون رافقناكم مستمعينا بأحسن الفقرات والاستضافات والأنغام. وحبيت نشكر كل المستمعين اللي تفاعلوا معنا، ربما اليوم ما فسحناش المجال للمستمعين، ولكن المستمعين تفاعلوا معنا في الفضاء هذية من خلال كل المواضيع اللي طرحناها، وأكيد راهم يتفاعلوا معنا حاليا بالاستماع والمتابعة، فتحية لهم الكل وين ما كانوا. كما قلت بعد قليل سنتحدث مسرح، سنتحدث عن مسرحية تونسية تشارك في

0: ديما نحييكم مستمعينا وسعيدة باستقبال دكتورة فوزية ضيفلة الأستاذة الجامعية في الفلسفة والمسرحية أيضا, يعني في تجربة ما نعرفش إذا هي التجربة الأولى أو عندها تجربة سابقة, كل تفاصيل باش تشوفوها معها. دكتورة فوزية مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: مساء النور, أهلا وسهلا بكم وبعروس الصحراء وكل مستمعيها الأكارم.
0: يعطيك الصحة, شكرا لك على قبول الدعوة دكتورة, وتهانينا على هذه المسرحية اللي تشاركوا بها في مهرجان أبولو للمسرح برومانيا. كن نحكوا على المهرجان هذا يا دكتورة نقدموه ثم نتحدث عن مسرحية سراب.
1: بطبيعة الحال إن شاء الله إن شاء الله المسرحية بطبيعة الحال هي تشارك في مهرجان أبولو الدولي برومانيا. المسرحية من إنتاج فن الضفتين, الإنتاج الفني, سينوغرافيا وإخراج حافظ خليفة, تمثيل مجموعة بارزة من الممثلين يعني مختلطة الأجيال, جلال الدين السعدي, جميلة كمران, زها حسني, خلود المونة, كمال الزهيو, وهذه المجموعة تشرف عليها تقنيا رشيد بالحم, وتدير الإنتاج السيدة مفيدة المرواني.
0: أنت كاتبة السيناريو وكاتبة النص؟
1: أنا كاتبة النص, نعم.
0: نعم نعم. هل هي أول تجربة دكتورة فوزي؟
1: التجربة الأولى التي وصلت إلى الرقح, يعني الكتابة كانت لي تجارب أولى إن شئنا لم تصل للرقح, ولكن هذه التجربة إن شئنا نقول هي التجربة الأولى التي وصلت إلى الرقح وإلى الجمهور.
0: نعم, هل هي بالفصحى أم بالدارجة؟
1: هي بالدارجة الجنوبية, اللهجة الجنوبية العتيقة إن شئنا المتوهجة.
0: أي أي جميل. يعني كيفاش جاتك الفكرة ربما, وإلا النص سراب؟ يعني أكيد ثم ظروف لولادة النص هذي دكتورة, ربما كان ترجعي بينا لظروف ولادة هذا النص لتحول إلى سيناريو لهذه المسرحية.
1: ورشة الكتابة أو فكرة كتابة المسرحية هي كانت فكرة موجهة من طرف المخرج بناء على توجهاته الدولية المسرحية, والسيد المخرج حافظ خليفة يعني له مسار وسيرة مهنية مسرحية لا بأس بها, هو كثير السفر كثير التجوال, ومن منطلق الخبرة التي اكتسبها المخرج فتوجيهه للكتابة ستكون طبعا نحو الكتابة التي يمكن أن تكون لها وجهة في التوزيع, وجهة في القبول, وكذلك الموضوع الحارق الذي يمس ليس فقط نحن هنا في تونس ولكنه يمسنا نحن ومن خلالنا يمس فئات أخرى متورطة أو إنسانة هي شائكة ومتعلقة بموضوع سراب. وموضوع سراب هو بمثابة كيف تكون الصحراء حاضنة للهجرة, ليست الصورة فقط الهجرة نحو البحر نحو الشمال نحو المناطق التي تكون فيها شواطئ وغير ذلك, وإنما هذه هي هجرة إلى الصحراء عبر الصحراء, فكيف ستكون الصحراء حاضنة لهذه النسوة المهاجرات, وكل امرأة هي جاءت هاربة أو تبحث عن مصيرها وهاربة من مصير وباحثة عن مصير آخر.
0: يعني أول مرة يطرح الموضوع هذا نتصور دكتورة, يعني هو كما قلت أنت في العادة الهجرة تكون نحو الشمال نحو البحر نحو المدينة, مش بالعكس, يعني نحو الصحراء, ربما نهرب منها الصحراء ساعات مش نهجروا لها.
1: يعني هنا تجر الإشارة لأن السيد حافظ خليفة هو ابن صحراء إقبلي وهو يعرف جيدا كيف يمكن للصحراء أن تكون موطنا وهدفا ومقصدا ومحيطا يمكن أن يؤتمن ويقصده العديد من الهاربين من فوضى المدن, من الملاحقات, من الحروب, من المشاكل الاقتصادية, من المشاكل التمييزية العنصرية, من الضياع, من التيه. الصحراء هي
0: ملازمة
1: لها وجوه عديدة. أي. هي ملازمة من ملازمات الهجرة، ولكن لم يتم التطرق لها إن شئنا، خاصة المسرحية لم يتم التطرق لها. وإن كان التطرق لها ربما في الرواية مع إبراهيم الكوني أو مع الذين كتبوا عن الصحراء، الراوي ابن قبلي والمقيم الطبيب الجراح نصر بالحاج بالطيب الذي كتب كثيرا عن الصحراء وألغازها. ولكن في مسرحية سراب، هذه الصحراء الحاضنة، السؤال مطروح التي هي أصبحت مقصد لهذه النسوة، وكذلك للرجل الذي هرب باحثا عن ابنتها الضائعة في الصحراء، كيف سيكون هذا اللقاء بين هذا الرجل الخمسيني الباحث عن ابنته وثلاث نسوة أخريات كلهن جئنا لأجل البحث عن مغزى، عن هدف، عن راحة، عن حرية، عن تصور، عن مأمن، عن أمان، ربما عن سعادة، عن مستقبل جديد. كيف سيكون هذا اللقاء؟ هل هذا اللقاء سيكون رحلة تيه جديدة؟ كيف سيكون التعارف؟ كيف ستكون اللغة؟ هل اللغة واللهجة هي عائق بين هؤلاء المهاجرين؟ ما هي الأدوار التي ستكون للشاب كمال زهيو في هذه المسرحية، الذي يبدو كائن غريب غير قادر على الكلام، تخونه اللغة، تخونه الصورة، تخونه الأحداث، هو في غربة متجددة. نشأنا الصحراء في هذه الغربة اللغوية والغربة البصرية، كيف يمكن للصحراء رغم الغرابة أن تجمع هؤلاء جميعا في ألفة جديدة؟ ولكن هذه الألفة ستدفعهم كل مرة إلى سؤال جديد، هل سننتهي إلى إجابة نهائية؟ هل يمكن للصحراء أن تكون فعلا مقصد؟ هل هي وهم؟ هل هي سراب متجدد؟ أم هي مجموعة من السرابات التي تتراءى لنا نحن كمشاهدين، وتتراءى للممثلين والنسوة الهاربات من مصائر يعني خانقة، الختان وما أدرك ما ختان البنات، الهروب من الزواج القسري، الهروب من الحرب، الهروب من الضياع، الهروب من الملاحقات الدولية، كل هذه المشاكل هي تترصد هؤلاء المهاجرين لأجل قدر غريب وداخل مسار تحكمه لغة غير متواترة، أحيانا غير مفهومة، ولكنها هي مشفرة بمجاز الإنسان، هي مشفرة بمجاز الرحلة، هي مشفرة بالحب، والحب سيكون إلى جانب الحرب في الصحراء مسار آخر يحمل المسرحية نحو متناقضات ومفارقات صادمة للجميع، للمشاهد وكذلك للمشارك في هذه الرحلة.
0: نعم، أنا نتصور ثم تحدي كبير أمام المخرج والمسؤول ربما على السينوغرافيا اللي هو بيد المخرج، كيفاش ينجم الفكرة هذه يجسدها على الركح كالمشاهد وكاللوحات اللي تمثل المسرحية؟ هل كنت يعني حاضرة في التصور هذا وإلا؟
1: نعم، دورك المخرج. أي. المخرج لو سمحت عاد بفكرة الهجرة وبفكرة الرحيل إلى كهوف تسيلي في الجزائر. هذه الكهوف فيها رسوم قديمة يعني أقدم من 3000 سنة أو أكثر. هذه الرسوم تحاكي رحلة الإنسان البدائي، وأنه أو كأن مصيره هو مصير الرحلة الدائمة. فتتحرك هذه الرسوم سينوغرافيا ورقميا لأجل أن تعيد الحكاية على الركح، كما لو أننا نحن نعيد البداية. وهذه الرحلة هي ليست جديدة وليست معاصرة، وإنما هي قدر قديم يعاد نسجه وتعاد حياكته في كل مرة بشكل جديد. ما يفعله الإنسان الآن في تنقل وهجرته هو فقط يعيد الحكاية، حكاية هجرة الإنسان البدائي، وحتى أن الملابس التي يرتديها هؤلاء الأشخاص المرسومون على كهوف تسيلي القديمة جدا في التاريخ هي ملابس حضارية، ويرتدون إذن هذه الملابس بتصفيفات شعر حديثة. وهذا دليل على أن الحضارة في اللبس والحضارة في الهيئة وفي تصفيف الشعر لا علاقة له بفكرة الرحيل. فمهما تطورت الحضارة فالرحيل يسبق هذه الحضارة، كما لو أن الحضارة هي منذ البدء كانت في مفهوم الرحلة.
0: نعم جميل. أنا حسب ما فهمت منك دكتورة أنت جبتي توا على الكهوف الموجودة في الجزائر وجبتي زادة على مشاكل ربما ما تهمش المرأة التونسية والحمد لله اللي هي ختان الفتيات، فالنجم نفهم أنه الصحراء اللي تحكي عليها هي الصحراء في المطلق مش صحراء تونسية يعني.
1: هي الصحراء في المطلق، ولكن كذلك هي مقصودة أيضا الصحراء التونسية هي أيضا مقصودة، لأنه هنا نحن لا نحرك الصحراء لأجل صحراء واحدة محددة. ومن بين النساء المهاجرات ثمة امرأة إفريقية، ونحن في واقع راهن في غزو الإفريقيات، وهذا الرحيل للإفريقيات وهجرة الإفريقيات محملات بأوجاع بالصعاب بالرهان. الإمرأة الإفريقية التي تمثلها دورها هي اسمها ماتيا، ماتيا تمثل الدور جميلة كمرا، وهي إذن إفريقية أساسا. الإمرأة الإفريقية هي رمز ربما للإفريقيات التي يعانين هول الأمر. يعني نحن ما نراه في الشارع بكل بساطة أن هذه الإمرأة الإفريقية التي جاءت إلى تونس بحثا عن حياة أخرى أو أنها استعملت تونس لأجل أن تكون بوابة للهجرة نحو أوروبا، ولكن مأساة الإفريقيات في حد ذاتها هي غير معروفة، لأننا نرى فقط المظهر ولكن لا نحس الوجع الحقيقي. فهذه الإمرة الإفريقية
0: كأنهم الجو سراب هم بيدهم سيدة.
1: نعم، هي رحلت دكتورة من حرب.
0: نعم.
1: بعد يعني موت كل أفراد عائلتها لم يبقى لها أي شيء إلا أن تفلت بجلدها. فكيف يمكن لها أن تعاني في عمر متقدم نسبيا هذا الفقد المتعدد وهذا الفراغ الشاسع الفظيع، وترحل إلى المجهول، وفي هذا المجهول ستجد مصائب أخرى وكوارث أخرى. صحراء ملغمة هي مغروسة هي بالألغام، فكيف ستنجو من هذه الألغام التي ما فتئت تلاحقها وتلاحق رفيقاتها التي التقت بهن في هذه الصحراء على إثر عاصفة هوجاء هبت وحملت الجميع نحو مصائر غريبة ومصائر مملوءة بالاستفهامات، مملوءة بالاستفهامات وبالتساؤلات. الصحراء هنا هي حاضنة للهجرة، حاضنة للإنسان، ولكنها كذلك هي دافعة للسؤال، دافعة أن نسأل نحن في تونس عن مفاهيمنا للهجرة في علاقتها بالصحراء. كيف تصبح هذه الصحراء ليس فقط واجهة صحراوية، وإنما في منطق آخر هي ربما واجهة بحرية. وهذا السراب بين الصحراء والبحر هو سراب لافت ساحر خادع متنوع ومشاكس في نهاية الأمر.
0: جميل جدا. أنا دكتورة يعني أنا نتوقع النجاح للمسرحية هذه لأنه النص قوي والمخرج حافظ خليفة يعني معروف بأنه مخرج مبدع في تحويل مثل هذه النصوص القوية إلى مشاهد قوية. حبيت نختم معك بسؤال ربما دكتورة فوزية ذي فلا، هل وقت اللي تكتبي في المسرحية هذه في النص هذية هل تخيلتي شكون الممثلين المناسبين أو تركتي الأمر للمخرج؟ لأنه في العادة هو المخرج اللي يختار الممثل، ولكن
1: باتفاق مع المخرج بناء النص كان بتوجهات تقريبية لمن سيكون الدور.
0: نعم،
1: ثمة دور صارت فيه تغييرات بناء على التزامات الممثلة، ولكن أغلب الأدوار منذ البداية المخرج حافظ خليفة لا يدع كل شيء للصدفة.
0: نعم.
1: يعني كل شيء يكون من الأول مرتب وفق قصدية واعية، وهذا هو اللعب الجيد، لأن المخرج الجيد والفنان الذي يفهم اللعبة هو الذي يستطيع أن يبوب كل شيء منذ البداية ولا يترك أي مجال للصدفة أو للعشوائية.
0: نعم، وقتاش عرض المسرحية هذه في مهرجان أبولو في رومانيا؟
1: غدا إن شاء الله ستعرض مساء بمسرح أبولو الدولي بمدينة ألبا يوليا رومانيا. تمنياتي لكل فريق المسرحية بالنجاح والتألق وسفر موفق إن شاء الله. وبعد ذلك طبعا ستسافر المسرحية أيضا إلى دول أخرى قريبا سيتم الكشف عن ذلك، كما أنها ستكون في تظاهرة الخروج إلى المسرح بمدينة الثقافة بمسرح الجهاد يوم 27 سبتمبر الجاري.
0: نعم، كل توفيق لهذه المسرحية، شكرا لك على قبول دعوة، شكرا أيضا للمخرج حافظ خليفة اللي ربما هو كان ينجم يكون معنا، ولكن احنا اخترنا ربما نحكي على المسرحية من بوابة النص، ولكن الأستاذ حافظ خليفة أكيد مخرج كبير،
1: نحيوه إن شاء الله. نعم، في فرصة قادمة
0: إن شاء الله بإذن الله. وأكيد رك كنت تتمني تكوني حاضرة حتى تشوفي رجع الصداع حول
1: أنا نقول لهم أنا معكم بالقلب، بالقلب. المسرحية تنجح
0: أي.
1: يعني ستأتي الفرص السانحة أن يكون نشاهد المسرحية إن شاء الله في عروض دولية. وكما تعرف لأنه إجراءات الترتيبات هذه تحب لها برشا مجهودات بناء على شروط، مش شروط يعني تكفل بالمصاريف وغير ذلك، بناء على طاقة الاستيعاب. يعني ثم جملة من المشروطات.
0: نعم،
1: التي يجب احترامها. أتمنى لفريق المسرحية كل النجاح والتألق، ونشكر ديما إذاعة التطاويل بكل عناصرها الخفية وغير الخفية، وكل أصدقائنا في إذاعة التطاويل وكل مستمعينا الكرام على المواكبة. إن شاء الله ديما أنتم متألقين وكل معكم في مواعيد ثقافية.
0: إن شاء الله تكون ولادة لكاتبة كاتبة نصوص مسرحية جديدة بعد ما اكتشفنا الأستاذة الجامعية المبدعة في الفلسفة، فإن شاء الله تكون، والكاتبة أيضا كتبتي برشا كتب دكتورة فوزية، فإن شاء الله تكون بداية لكاتبة نصوص مسرحية. ونحن نفتقد في تونس حتى كاتبة النص للنساء، يعني قليل شوية دكتورة هيك ولا؟
1: صحيح، لأنه المجالات هذه حبيت ولا كرهت هي أغلب في أغلبها مذكرة، ولكن رغم ذلك فإنه ثمة نوافذ للإبداع النسوي، خاصة عندما يؤمن الرجل بما تكتبه المرأة، وهذا فخر كبير طبعا أنه تكون عنا نسوة قادرات على أن يبدعنا في هذه المجالات المخصوصة. وديما نحيي سي حافظ خليفة على إيمانه بالنص وعلى تشجيعه وانطلاقه معي في هذه التجربة التي سترى بإذن الله كل التألق والنجاح.
0: مسرحية سراب للمخرج حافظ خليفة، سيناريو الأستاذة الجامعية والدكتورة فوزية ضيف الله، في عرض أول غدا في مهرجان أبولو للمسرح برومانيا. كل التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا، إلى اللقاء. نواصل ديما مع التونسي مع صابر إربعي.

واحدة من نجاحات بداية صبر رباعي بالتونسي يعني كانت أغنية تمنيت اللي غناها واستمعنا لها من مهرجان موازين المغربي. مازالت عندنا أغنية أخيرة بإمضاء وردة الجزائرية، ولكن قبل وردة باش نعطيكم تحليل للوضع الجوي للجمعة اليوم الليلة، يعني تميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، يكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 26 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب. هذه ربما فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذه الليلة. ربي إن شاء الله يرحمنا بالغيث النافع، إن شاء الله غيث وأمطار السلامة في جميع أنحاء تونس، وإن شاء الله يا ربي يخفف علينا لأنه ما زال ثم شوية سخانة خاصة في الجنوب الشرقي 33 في الليل يعني مرتفعة، إن شاء الله ربي يخفف علينا الناس الكل وردوا بالنا خاصة الناس اللي تستعمل طريق أو حتى البحارة اللي ربما اللي يمشوا للبحر، يعني إن شاء الله ربي معكم، ننتبهوا لمثل هذه النشرات ونأخذوا احتياطاتنا وربي يحفظ الجميع. آخر نغم بإمضاء وردة الجزائرية.

حبيت نشكركم الناس الكل اللي سمعتونا. حبيت نشكر كل الزملاء اللي كانوا معايا في أسايل في زوز مواعيد في خلال الأسبوع. إن شاء الله نكونوا مستمعينا ديما عند حسن ظنكم. نلتقي بإذن الله في الشبكة البرمجية الجديدة اللي إن شاء الله تكون موفقة للجميع. تصبحون على خير. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره اليوم أن غدا السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، وبناء عليه فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجرية. تم عشية اليوم التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة زركين 1 بمعتمدية مارثا. انطلقت اليوم فعالية الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور ثقافة بولاية جبسة. في العالم، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين المقبل بنظيرهم الإيراني عباس عرقجي في إطار جهود تقودها كل من عمان وإيران للحصول على دعم لاتفاق مؤقت لإدارة الملاحات البحرية عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
2: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: برامج المساء،
3: برامج المساء
1: أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل، الجو

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في موعدنا الأسبوعي معكم في يسألونك كالعادة على امتداد الساعة دي. وفي بداية اللقاء نرحب كالعادة بالشيخ عبد الحكيم عشاش. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفات، ويومكم سعيد أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطبيق.
1: إذن مستمعي العزاء كالعادة نذكركم بطرق التواصل معنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وإلا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، صفحة تاتاوين اف ام، موجود البث المباشر صوت وصورة، نجموا أيضا تخلوا أسئلتكم في التعليقات وإن شاء الله يجاوب عليها الشيخ عبد الحكيم. لكن في البداية كالعادة نعملوا مدخلنا ثم ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. احنا على أيام العودة المدرسية، وهذا حدث يعني عائلي واجتماعي وعلمي في بلادنا، لابد أن نتحدث فيه شيخ. اخترت هذا الموضوع اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت حرفات، فإحنا على أبواب سنة دراسية جديدة، ولو أن بعض الجامعات يعني انطلقت في العمل، نتمنى لأبنائنا التلاميذ والطلبة التوفيق، نتمنى لزملائنا زادة المعلمين والأساتذة سنة دراسية موفقة، وإن شاء الله رب يكون في عونهم، وإن شاء الله يعني يتخرجوا على أيديهم أبناء يعني يفيدوا أسرهم ويفيدوا
1: بلادهم
2: ومجتمع بصفة عام. أنا حبيت اليوم نبين بعض المقولات ابتداء بقيمة العلم، ولعل أهم شيء هو أول سورة نزلت في القرآن أمرت بالقراءة، وهو قوله تعالى في سورة العلق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك آيات أخرى في سورة الزمر، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق بين العالم والجهل. وقال أيضا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بفضل العلم الله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء الناس،
1: يميز.
2: وقال أيضا يعني في آية أخرى من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني بعلم. وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شوفوا يعني قيمة العلم، يعني العالم عنده قيمة أكثر من العابد، هالنهار كله يصلي ويصوم ويسبح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمهم. ومن مقولات الواردة يعني العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. وبيت آخر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علما كمن هو جاهل. وعندنا عديد المقولات التي تقول العلم نور والجهل ظلام، العلم يبني العقول والجهل يهدمها، كذلك العلم يرفع صاحبه والجهل يضعه، العلم يقود إلى البصيرة والجهل يقود إلى الغفلة. ولهذا ندعو المربع المسؤول على العملية التربوية يتكاتفوا جميعا، الأسرة من جهة، المدرسة، التلميذ والطالب، الإطار التدريس، لابد أن يعني يحطوا اليد في اليد باش ينهضوا بهالشباب هذا وهالأبنان التلاميذ، باش يحصلوا هالعلم هذا اللي باش يفيدهم في حياتهم، وبعدين هم بياخذوا المشهد على هذا واللي يفيدوا غيره.
1: نعم. ونظرة أنه يعني فتحس بين الشباب الآن يقول لك القراية ما عادش توصل. لا مش صحيح. القراية ديما توصل.
2: ديما توصل.
1: حتى ما توصلش ربما العمل المعين ولا خليك في وسط المجتمع.
2: أنا علاش ما نكونش من هيك النخبة اللي توصل؟
1: نعم.
2: ليش أنا نكون جماعة 10 و11؟ لا ما نكونش من جماعة 17 و18.
1: نعم.
2: وأنا قادر وعندي الإمكانيات كل والمؤهلات يعني الخلقية اللي خلقها ربي فيه زي أي شخص آخر. ناس كله لا تسعشر والناس كلها علاش ما نكونش أنا من هيك النخبة هيك اللي توصل. يا أخي حصل لي الشهادة حطها في جيبك وبعد تالي الرزق على ربي رب. رزق هو على ربي. فما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها.
1: وعلى الله رزقها. وهو كذلك فقط خاصة الشباب تول اللي ما زالوا يعني في بداية طريقه مع العلم. أنا والله نشوف في ساعات في بعض يعني الدول الأخرى والناس في العالم الآخر أطفال. أنا لأيامات شوف في تبع في أطفال في اليابان وفي الصين كيفش التعليم عندهم وكيفش القراية. يزرعوا في أبنائهم من الصغر حب الدراسة فتلقاه والله في المحطة يستنى في وسيلة النقل وإلا يستنى في والديه باش يوصلوه وفاتح معناه الكتاب ويحضر في دروسه.
2: تصديقها لكلامك حرفتها نهارات وروا فيديو في اليابان.
1: نعم.
2: صفوف مئات الأمتار. أي. قال هذا مش حو مع الخبز وحو الماء. هذا يستنوا باش يلقوا موضع في المكتبة العمومية باش ياخذوا العلم ويحوموا على مصادر العلم وكذا وكذا.
1: ولا عندهم دين يدعو إلى العلم ولا احنا عندنا دين. احنا الناس مسلمين. احنا أول ما نزل من القرآن كما كان يقرأ شيخ كلمة اقرأ. احنا راهو مجتمع اقرأ ودين اقرأ. فبالتالي حتى من الناحية الدينية احنا مأمورين انه نقرأ وربي معناها ما يسويش بين العالم
2: المجهر
1: غير العالم وكذلك. شيخ انا ما دخلي اليوم اخترته على مسألة الرضا ومسألة ثانية. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تمدين وتمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم. أحيانا يذكر بعض الفقهاء أنه تكون مثلا يعطيه مثال تكون زوجة راضية في بيتها تشوف في بيتها معناها جنة تشوف في زوجها معناها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أبناها
2: والعكس
1: راضية مرضية قاعدة في بيتها تجي نقولوا احنا بلهجتنا تميعد مع جارتها عشوية من العشويات ولا تجيها يتجادبوا أطراف الحديث يحكوا مع بعضهم تسألها جارتها تقول بلي آخر مرة مثلا وقتاش سافرتوا مثلا آخر مرة تقول له والله مثلا انا عندي عامين ولا ثلاثة ولا خمس سنين ما مشيتش لا جربة لا قابس لا تونس لا البرة ربما ثم حتى اللي يخرج للخارج. فتقول له جارتها سبحان الله عندك اربع خمس سنين ما خرجتي شو راجلك حابسكم في الدار ولا كيف الحكاية. فترجع هيك المرأة لدارها وبعد يواصلوا راه يتحدثوا في مواضيع اخرى. ترجع هيك المرأة لدارها المنزل هو الابناء هم الزوج هو تولي تشوف هيك المنزل ضيق والحيطان ترى كيفاش وزوجها اللي كان نعمة تشوف فيه كذا وتبدأ يعني تتحول النعمة هذيك إلى شبه معناها
2: نقمة.
1: مثال آخر راجل يخدم على الروحة متهني بخدمته بشهريته راضي مكتفي نفسه إلى آخره قاعد في القهوة وصاحبه يحكي معي أخي قداش تخلص قداش يعطوا فيك شهري قول أنا أخذ في كذا وكذا كلام تو هذه شهرية فلان الفلاني يخدم في كذا ويأخذ في كذا من اللي يكون قنوع بهيك الألف ولا 800 ولا 1200 اللي ياخذ فيهم يولي معناه في غم وكيفاش واحد. نختم بمثال ثالث وبعتلي نحكي في العبارة. شخص لم شوية فلوس قول أحد العلماء لم شوية فلوس تحويجت العمر كما نقولوا عجبات دويرة مشي خذها عمل الدويرة طول عمره في الكراع عمل لك الدويرة خذها سمع به صاحبه هم قاعدين يحكوا منه ومنه فلان سمعت بيك مبروك الدار الله يبارك فيك يرحم وديك كداش خذيتها كذا كذا والله كان صبرت شوي والله في البقعة الفلانية بقعة أحسن وفما دار وعندي صاحبي خذيه غادي وبأرخص من السوق. ها هيك الفرحة اللي كان يتمتع بها كالراجل
2: نغص
1: وفرحة نغص عليه كما نقوله ورجع ضارب الندم عليك الدار اللي شراها وشوف كيفاش باش يعدي فيها بقية حيات. فالمعنى هنا شيخ يقولوا العلماء هذا الرضا علاش يقول ربي ولا تمدن عينيك ما تمدش عينيك على للخير اللي عند غيرك

0: قعداتنا في ميعاداتنا، ما تلقى كان اللي يثبط العزائم واللي ندمك على حاجة معناها عملتها. فبالتالي إخواننا وأخواتنا، إذا تلقى صديقك ولا أخوك ولا ولد عمك ولا جارك راضي بما قسمه الله له من شهرية، من عائلة، من زوجة، من حاجات
1: أي نعمة،
0: أي نعمة عمرك لا تنقص عليه وتقول لك أنا عملت كذا وفلان يجي ياخذ شهرية خير.
1: يدخل فيه حتى باب الحسد دخل، عرفت طبعًا. هو من حسد للشيء هذا وما نجمش يكون زيه، يقول لك هين ننقص عليه خليه،
0: وهذا يخلف الحسد في النفوس. لو أنت تحكي له على صاحبك خذيه فرصة خير منك، معناها في بيت ولا مو يخلف الحسد في نفوس الناس.
1: الله يهدينا ان شاء الله ويقدرنا بعيوبنا ان شاء الله.
0: ناخذ مكالمه اولى. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: على سي عرفات.
0: طيب سعيد مبارك.
2: جمعه مبارك انت والشيخ عم يحكي معك عن مستشفى عجال.
0: مرحبا سي ساسي.
2: شنو احوالك؟ والله تحيه لكم وان شاء الله عوده مباركه للعوده المدرسيه، وان شاء الله ربي يعاون.
0: امين يا رب العالمين.
2: ربي يعاون الناس على وليداتهم وعلى الادوات وعلى الدنيا. راي في منها كبير ياسر، ما أنا ثم المسكين اللي عنده يلمد ومش لاقي باش يدخلهم، وربي يسلكوه في العون. بلاش في عرفات تحية ليكم الساعة. أنا عندي زو سؤالات.
0: تفضل.
2: السؤال الأول هو فيما يخص دور العبادة الجوامع، سامحوني هذا نداء أنت متبلغوه للمختصين. راهي مناهج الجوامع بدأ يصلوا ولا أذان، المؤذن ما يجيش والإمام ما يجيش، يجي الناس تستنى تستنى حتى ليل توصل إقامة وما يجي حتى واحد. قاعد يقابل الشهرية يخوي بيمشي ولا بيغيب يكلف حد داخل. نعرف إنسان عمره 30 سنة بتقدم في السنة شوية، سيد الشيخ عبد الكريم يعرفني قبل حنا إنه يما نجد يمشي قبل 10 أيام يحوم الحد يويني مثله هذي أهم توم الأذان. هذا إحنا من الجنوب ما عندنا زوزانات هنا، ما عاد إنه كيف أذان واحد ساعات ما يذنش. إيش اسمه الإمام يسلم يسلم وبعد ثاني يجوا يدوروا ساعات يجيبوا واحد بيحسن القراءة الكتاب كذا يسلم الناس. فهمني مثلا يا اخي المصلين هو صلاتهم بيحاول لها صحيحه، اما هو متحمل مسؤوليه. واحد قلت له تحمل المسؤوليه، قال لي صحيحه مسؤوليه، قلت له صحيح وبرسها. قلت له عليها انت تو ما تقيمش بالواحد التاء تعملها تاء وساء تاء والحاسر فيه ومتحمل مسؤوليه. ولا ساعة مدى في جامعه تجي اسمه في الوسط البلاد واستنينا استنينا استنينا وبعد ثانيه الحاسر فيه كما قلنا لا اذان ولا واحد اقامه. بعد ثانيه صلى بينا واحد ما انا غير ما جيتش نقرا الصف. هذه حاجه الاولى. وهذا يسأل السؤال بالله على وقت يسأل يسلي والتشهد ينقل له ويطلق الريح أساس همي. هل كيف يمنع يعاود صلاة ولا صلاة صحيح؟
0: واضح. شكرا سيسا.
2: السؤال الثاني في عرفات وقت يبدو مسافر ومتوزي وكذا، لكن يبدل الفجر في كار ما توقفش ولا واحد ينجم يصلي وين في الاتجاه اللي ماشي فيه هو ولا كان ما ولا كيف. ثم يقول لك صلي وانت وين متجاه ما بيحاول لها ثلاثه. ثم يقول لك لا. وتحية ليكم والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
3: أهلا شيخنا.
1: مرحبا بك. أهلا سيد دريس.
3: هلا بس عليك.
1: الحمد لله.
3: سيدي إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة.
1: الجميع
3: إن شاء الله كلام ذا ربي نجحهم. أنا أحب الشيخ اليوم يوجه هيك رسالة نصيحة لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله ربي ينجحهم وكذا. تعرف أخوي عرفات عنا ولا كشاف شرع اللي صارت اللي خرجوا معناها مجموعة قال لك أنا مبطل القراية وما مبطلش الصلاة، لكن المجموعة اللي خرجوا يصلوا في العصر.
1: أي
3: تفكرت ما؟
1: أي تفكرت.
3: يقول لك أنا نعبد ربي يقبل بعدين نقرأ على روحي. هو مش معناتها ضمن الدراسة، خاصة إن إحنا توا داخلين على ديسمبر وجانفي معناها الخمسة مغرب. شو يعمل التلميذ هنا؟ نحب يوجه الشيخ بالذات اليوم شو النصيحة للتلميذ ساعة قبل صلاة العصر هو في الكلاس، خلينا نقوله باللغة الفرنسية أي صلاة العصر هو في الكلاس. شنو النصيحة اللي توجه بها اليوم
1: الشيخ؟
3: حاجة أخرى بالله يا شيخ مش نطول شوية برك مش ياسر. عدد كفارات الإطعام معناها المسلم بالفعل يلزم يطعم، ما هي عدد كفارات الإطعام؟ خاطر كنا نشوفه تو معناها في الصور للإطعام يجب ما يطعم بعدين يمشي للصيام، وثم بعض الكفارات يمشي للصيام مباشرة في سورة المجادلة هنا
1: تاع الظهار. ما
3: تاع الظهار معناه صيام أولى، ومن بعد يمشي فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا شيخنا ما لقيناش نفس خطر طول حادث مرور والقتل الخطأ
1: في القتل غير عمدي. في القتل غير عمدي.

0: مثلا ماشي اللي تعال تو نتحدث في الموضوع ان شاء الله.
1: بس لا هنا ثم ملاحظه ثم شو نقول لك. لا يمشي لصيام شهرين متتابعين، هنا ملاحظه صغيره باش ما تنساش. اذا لم يستطع هو رمضان مش قادر باش يصيمه، يعني عنده مرض مزمن، هنا قال لك ما عنديش نص يلزمه يطعم، ثم نص يلزمه يطعم.
0: تاو جاوبوك سي دريس.
2: جاوبوك شكرا لك سي دريس. الى اللقاء. المكالمه مواليه. الو السلام عليكم.
3: اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكم
2: بارك الله فيك.
3: محمد بن جردان.
2: مرحبا سي محمد.
0: اهلا سي محمد
2: تفضل.
3: نور الله وجوهكم وجعلها الله ناظر الى ربها ناظر.
2: امين يا رب العالمين
0: جميع ان شاء الله.
3: ان شاء الله. ان الله عنده علم الساعه.
2: ايوه.
3: والسيد محمد صلى الله عليه وسلم سالوه واحد قال له متى الساعه؟ قال له ماذا اعددت لها؟ من المسؤول عن امور الساعه. ليه ثم ظاهره تو نشوفوها في التليفونات. واحد تقول هاني انا محمد، واحد تقول الشمس بتزرق، واحد من الغرب، واحد تقول ان ام المهدي المنتظر. رجاء رجاء رجاء سيب عليكم قولهم من هالترهات هذه. يودي حتى صغار الاحفاد يجيني يقول لي يا جدي كيف السمس تزرق كيف كذا اخذ هاك من هالترهات قولوا لهم. وش اسمه بالله وقريت حاجة في كتاب المجدد الدول الحافظ ابن كثير نهاية البداية والنهاية، يقول فيه ثم واحد اسمه ذو السويقتين آخر زمان باش يهدم الكعبة. يودي الكعبة راهي معناتها حافظها الله إلى يوم القيامة.
2: ذو شنو؟
0: ذو السويقتين.
3: ذو السويقتين في الصفحة 186 في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير.
0: به نجاوبوك إن شاء الله.
2: ذو السويقتين.
3: وشكرا بالله. لحظة دقيقة على التعليم. ثم مثل ياباني يقول ابتعد عن المعلم 7 أقدام حتى لا تدوس على ظله بالخطأ. احترم المعلم يا ذيري تراه واجب.
0: ترى عاود المثل هذا سي محمد
2: قال كيف ابتعد على ظل على المعلم 7 أقدام
0: حتى لا تدوس ظله.
2: ظله
3: حتى زي. لا تدوس ظله.
2: نعم
3: فعلا. والمرء بعلمه وآدبه ليس بنصه ونسبه. وأساس التربية احترام المربي. وشكرا كم طولت.
2: بارك الله فيك سي محمد. لا شكرا. به شيخ
0: نجاوب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للإطار الديني وديما سيساسي يعني مشغول بهالوضعية هذه، وفعلا عنده الحق أكيد.
2: نعم.
0: أن الناس ما إحنا ما نقولوش الواحد ما يمرضش ما جيهش قضية. أما ما يخرج إلا ما يهني على شكون ينوبة.
2: نعم.
0: وهي في العادة لا محالة
2: مسؤولية.
0: مسؤولية.
2: نعم.
0: في العادة.
2: نعم.
0: ثم أشخاص مقربين للإطار الديني.
2: نعم.
0: هم اللي يعوضوهم.
2: نعم.
0: وماذا بين هالحاجات هذه ما تقعش.
2: ماذا بين كل جامعة يبدأ عمل احتياط
0: احتياط
2: إنسان يختاروه يكون من رواد المسجد مضمون أن ديما يكون موجود.
0: موجود باش ما يخلش ثم واحد صايم يبغي يعرف المغرب أمتى يذن. ثم ناس يعني ساعة لساعة حتى اللي عنده المفتاح.
2: نعم.
0: الجامعة مسكر ما جاش حل. من المفروض هالحاجات
2: والله
0: إحنا نبلغوا للإطار الديني والوعاظ.
2: نعم.
0: ماذا بينا ينبهوا عليهم. وما يتمداش الشيء اذا كان تمدى.
2: نعم.
0: يا اخي انت ماكش قادر باش. نعم. توفق. احنا ما نقولكش ما تغيبش ولا ما تمرضش ولا. اما انك اذا كان تعاود المساله 4-5 مرات يا اخي راك الاجره اللي تتقاضي فيها ولا المنحه هي ماهيش اجره منحه هي.
2: نعم.
0: راي صحت تنازل على غيرك وزيدك انت ما ماكش قادر باش تحترم الوقت. انت منين درت مطلب وقلت الشيء هذا انك تلتزم.
2: نعم.
0: كل واحد حفيظ البيت في تنظيف الجامع وفي الحل الجامع والاغلاق، المؤذن في الاذان في الوقت.
2: نعم.
0: باش ما الناس يعرف دخول الوقت لان شرط من شروط صحه الصلاه دخول الوقت.
2: نعم.
0: باش ما يذن في الوقت. امام الخمس هذا يصلي بالناس وعارف وديجا عدى هو امتحانات وفي نطقه وفي صحه خاصه في في في تلاوه سوره الفاتحه وكذلك إمام الجمعة. فمن المفروض الحاجات هذه اللي ما هوش قادر.
2: نعم.
0: يتنازل
2: رغم أنه شيخ بصراحة راهو فما مشكلة في معناها الإطار هذا الديني. راهو فما برشة معناها نقوله احنا فيهم نقص كبير.
0: مش نقص برك
2: فيهم نقص كبير, كبير
0: والأغرب من هذا خارفات سامحني
2: راهو ساعات تفرح كي يجيك إمام ويقبل باش يشد على معناها إمام معناها على في مسجد ولا
0: لا لكن الاخ عرفات يا يما تدبوه من من من واحد جويلية 25 الى الان. ما تمتعوا حتى من لي منح الى الان مخلوع حتى من لي. قديش الواحد
2: ايش تحب يصبر هذا
0: يعني قديش
2: تلقاه عنده عائله
0: بالسيف هذا
2: يعني ما خلصهمش شهرين
0: ما خلصهمش شي
2: عام اكثر من عام
0: اكثر من قلت لك واحد جويليه 95
2: وضعيه 25
0: احنا عندنا وضعيه كيش كان خلصوه في في في اكتوبر في سبتمبر ولا في اوت للاخر اوت معطوه حتى ملي ثلاثة ولا أربعين ما عندنا في منطقة
2: سبحان الله
0: لا مش ولهذا إخواني يزم الواحد يعني شوي منا وشوي من مجيش مجيش لا تحس تحس تو تحس بها لو كان شخص في مدرسة ولا
2: معناها مدير شؤون دينية يعني نصورها تسمع في البرنامج
0: لا
2: مش عارف يعني كان عندها معلومة ولا حاجة إيه. نجم تتواصل معنا
0: اتصلنا وقال لك باهي وباهي جي. بالنسبة لل خروج الريح هو منقذ للوضوء وصحة الوضوء يعني ضرورية في الصلاة اللي ينقذ الوضوء أثناء الصلاة يقطع صلاته يمشي
2: مباشرة
0: يمشي يتوضا ما عاد يعمل حتى حركة وهو على
2: ثم نستحش متواصل وبعد تالي تقول لك تو نقضيها
0: لا لا لا لا
2: ما نجيش
0: ثم وضعية ساعة أخ عرفات نحكاها للمصلين صلاة جمعة وانت في الصف الأول وفي وقت الصلاة ما تنجمش تعد أقل شيء وقع ناقض وضوء تخرج من الصلاة وتجلس
2: نعم
0: إذا كانك أنت تحب تقد تخرج دير يدك على خشمك واحسب روحك زي راعف واخرج أما أنت في الصف الأول وتواصل بنية الصلاة وأنت قاطع الوضوء لا يجوز اجلس ومعش تتبع المصلين وبعد تالي تخرج به بالنسبة الصلاة يعني في الحافلة تو الحافلة من المفروض الإنسان قبل ما يسافر في الحافلة يزمي يوقت على توقيت الصلاة وقتاش احنا تو صلاة السفر عندنا فيها حاجتين عندنا فيها التقصير وعندنا فيها الجمع مثلا الظهر كانك بتخرج بعد دخول الظهر تستطيع وتعرف الحافلة ما توقفش تعمل جمع تقديم ظهر وعصر كيف كانك انت بتوصل بعد المغرب تعمل جمع تأخير بين المغرب والعشاء ونجاوب في نفس الوقت على سؤال التلاميذ في المدارس اللي قال عليه أخ دريس احنا التلامذة ما نحبهمش يكونوا متشددين أنا نبغي نصلي في أول الوقت لا عندك مجال المغرب تخرج الخمسة ونص والمغرب صار يعني تنجم المغرب الوقت الضروري متاعه يمتد حتى قبل دخول وقت العشاء للضرورة كيف العصر تنجم في هيك الراحة برشة تلامذة يصلوا في هيك الراحة ماذا بينا ما تكونش هالمناكفات
2: لا هو والحث اللي يجبه معناه اخذاء اخونا ادريس ما كانتش معناه خرجوا من قاعة الدرس ولا حاجة كان اشكال صار معناه هو الصلاة في الساحة
0: في الساحة
2: في وقت نقولوا احنا هذيك الراحة هذيك الريكرياسيون فما كانش معناه داعي انه معناه
0: لا هم يديروا هداك ولا هم
2: يجبوا ياخذ راو في معناها
0: زاوية ركن أخرى
2: ويصلي مثلا هم زاد تلامذة معنا جو حسب ما شفنا الفيديو وقته في وسط الساحة إلى
0: آخره
2: كان حتى في الصالة من الناس متعداش قدامك إلى آخره ولكن هذه إشكاليات تعدت إذا كان في ريكرياسيون في راحة والتلميذ ينجم يصلي يشد تركينة متاع الساحة ويصلي احنا ما نشبش نقولوا لا وعمرنا نقولوا لا ما تصليش وعند المجال باش يصلي اما هي ما تجبدتش معناها انهم خرجوا من وسط قاعة وقالوا للأستاذ لا مثلا
0: هي
2: وقت وعطينا خرجنا من باش نصلي
0: في وقتنا الحاضر هذا تو بيدخلوا 1 سبتمبر ما هو ما صلاش العصر المغرب ما زال المغرب يصلي الى خرج الخمسة لروح الدار يصلي مجال موجود المهم اما ساعة لساعة يكونوا ثم تعصب من جهتي من الإدارة ومن التلميذ ماذا بينا ما يجيش ما في هالوضعية بالنسبة لل يعني سؤال الأخ اللي يسأل سي محمد على الافتراءات على الله والحاجات هذه موجودة احنا علاش انا الحاجات اللي هي تهدم الدين ما نصنتهاش ما نتبعهاش احنا عندنا أركان الإسلام وعندنا أركان أركان الإيمان وعندنا القرآن وعندنا الأحاديث النبوية الصحيحة. ما أحوجنا اللي قال فلان قال علان قالت هذه قالت هذه من الحاجات الموجودة. نجاوبوا نفس السؤال على السؤال الثاني. ذو السويقتين موجود علامة من علامة الساعة في آخر الزمان سوف تهدم الكعبة وسوف يرفع القرآن يعني من صدور الرجال إما بموت العلماء اللي كانوا يحفظوه أو برفع الحروف انتعه. وهذه علامة من علامات قيام الساعة موجود هدم الكعبة موجود.
2: ذو السويقتين الحبشي هو رجل من الحبشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر في آخر الزمان ليخرب الكعبة المشرفة.
0: موجودة يعني ما تستغربوهاش أنت علامة من العلامات الساعة هو يعني زي علامة من علامات الساعة يعني عرفات المستمعين سعاد هو المسيح الدجال الذي يعني
2: برشة علامات
0: برشة علامات وهي العلامات الكبرى في آخر الزمان. ثم علامات صغرى بانت تو ثم العلامات فاتت وأما العلامات الكبرى من بين هذه يعني الحاجات هذه متاع يعني المسيح الدجال متاع نزول سيدنا عيسى متاع الدخان متاع هدم الكعبة هذه كلها علامات من علامات الساعة.
2: بالله سي محمد ملاحظة بركة هو قال لأولاد صغار يسألوا في الهاتف شوف راهو يلزمنا نتبعوا زاد صغارنا صح. شو يتفرجوا في تو من الصغر عطيه هاتف والتيك توك ويجري في الصفحه ولا الفيسبوك وتخرج له الاشياء كل راهو حتى وكانت تحب راهو فما
0: ومسؤوليه الولي
2: فما حسابات نتاع اطفال راهو حتى كانت تحب تعمل الحساب ساعه ما فما عمر معين ما يعطيكش ما يمكنكش لا تيك توك لا الفيسبوك بانك تفتح حساب. واذا كان هو خذا تليفون امه ولا تليفونك انت وبدا يشوف فيه فبالتالي ما يزيدش تخليه
0: دور الولي دور
2: الصغير وتخليه يتفرج في الحاجات هذه. لا
0: تو بالنسبه للاخ دريس يسأل على الكفارات. الكفارات عاده تكون عتق رقبه يعني يعني أو
2: إطعام
0: أو صيام شهرين. الإطعام هو الأخر عادة صيام شهرين متتابعين والإطعام ما عدا في كفارة القتل الغير عمد لم يرد ما يفيد طول عمل يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين. إحنا هنا الفقهاء على خلاف. ثم بعض المذاهب قاسوا على الكفارات أخرى إذا كان هو لا يستطيع صوم يطعم المساكين. وثم مذاهب يعني قالت اللي كونه كيف هو ما يستطيعش يصوم حتى الإطعام ما يقومش به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في القتل الغير العمد.
2: ثم كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة القتل الخطأ كفارة الإفطار في رمضان وكفارة الحج والأذى. الحج والأذى ومثل حلق الشعر وارتكاب محظور محظورات الإحرام
0: الستة يعني. فلهذا يعني هو اللي يسأل على في القتل الغير عمد فخلاف بين الفقهاء. وربي يسترنا باش ما نعملوش حوادث حتى باش الواحد الله يستر وكو.
2: كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة توا
0: ما عادش
2: موجود
0: صيام شهرين
2: متتابعين مع الدية. باه نواصل مع المكالمات. ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: مرحبا بك. تفضل.
4: محمد من أربعة.
2: مرحبا سي محمد تفضل. شو سؤالك؟
4: بالله عندي ذو سؤالات للشيخ.
2: اي نسمع فيك.
4: السؤال الأول محمد بعود.
2: اي
4: يقول اللي يعني تنجم يعني لكلية الحمة واللي بعد يزمك تتوضى قبل لك
2: نجاوبوك إن شاء الله
4: يعني ينقل.
2: اي سؤال ثاني.
4: السؤال الثاني الضربان معروف الضربان.
2: اي شبيه
4: يتاكل ولا
2: يتاكل ولا به. بارك الله فيك سي محمد شكرا. جاوبوك تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: جمعة مباركة
2: علينا وعليكم. أهلا بيك سي شريف.
5: تحية لك سيدي الشيخ. تحية
2: لك. مرحبا بك سي شريف. شكرا. تفضل شريف.
5: وشكرا اللي هز علينا تليفون. انا ساجن عندي السكر ومنبه لي الطبيب ان الماء ما نستعملهاش.
2: ايوه في الوضوء. اي
5: في الوضوء يعني نتيمم هكذا حتى بنمسح من برا الماء بخش ساجن الداخل يصبر ينضر شوي. انا علي الماء بصفه عامه تليفون نمشي نتيمم ولا
0: الأعضاء الأخرين لباس عاد البقية.
5: لا كان صبح ساقي اللي صار.
2: باهي شريف نجاوبوك شاء
5: الله. والسؤال الثاني ثم ناس اللي معناها تاكل في إخواتها في اللي قلت كلمات قلت يا قلبي لا يا قبري لا ترضعني جلي عليه الدين وشجعني. قلت يا والله يا أولاد إعمامي ما تلوحوش المعنية حامي أرى خروج الروح في الدنيا.
2: هذا شو؟
5: قلت كلمة أخرى قلت بعد ما غسلوني حطوني في النسان وشو الجبانة حطوني في قبل الظلم شو خلوني وجوني ملاك يسلوا فيها على فعالي فريشي هذا كل فيه جمال الريقي والحبار والفرس بي والقلم راخذ ونشجر في الكفن.
2: باه
5: هذه للناس اللي تاكل في انزاق قوتها
2: باه الميراث واضح خونا شريف بارك الله فيك وربي يشفيك إن شاء الله. شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
6: أهلا أخويا عرفات.
2: مرحبا.
6: حيا لي تحيا للشيخ.
2: شكرا. تفضل.
6: لا بتسأل على الساعات تبدأ هيك في الجامعة في الكتاب القرآن تقرأ تجد فيه اسم حد معناها نفسه متبرع به جاي بسمه كاتب فيه اسمه هل الأمر هذا جائز ولا؟ أنا بشوف فيه اسم معناها الإجابة حتى
2: القرآن فيه الاسم باهي.
6: وثم سؤال آخر ثم بعض الناس تجاهم عليهم الدين أنا يبغوا منها الناس يخلين فلوس وكل شيء لكن هم تجاهم يصدقوا نحب يبين لنا الشيخ أنا هنا أول أن يخلص دينه قبل ولا يصدق قبل
2: يصدق شنو خلاص الدين
6: ولا يصدق معناها ثم
2: ناس
6: تصدق معناها وتجاهنا سخرة تبغي منها وهي ما تخلصش الناس وتصدق أنا هم أول يبين لنا الشيخ نحب
0: إن شاء الله مبينون
2: واضح شكرا لك الله وفيك. باه تفضل شيخ.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحم الإبل احنا على المذهب لا ينقض الوضوء إلا ذهاب العقل
2: جاوبنا عليه برشا مرة
0: ايه
2: اللي وكليل خذيل تغد قعود قولوا احنا راو ما ينقض الوضوء على المذهب
0: لا ينقض الوضوء إلا حاجة تذهب العقل
2: نعم
0: أو ما يخرج من السبيلين
2: واضح
0: القبل والدبر. بالنسبة لكن لحم الضربان فيه خلاف بين العلماء هو عاشب الضربان ياكل في العشب خاصة موجود فيعني في
2: يدخل في كل ذي ظفر ولا خاطر هو
0: عند
2: عبد الأظفار يذل الضربان
0: لا هم الأظفار الطيور خارفات
2: للطيور
0: الطيور أما احنا عندنا الناب للي تمشي على رجلها هي يعني كل ذي ناب وكل ذي ذفر من الطيور وكل ذي ناب من السباع فهو يعني يكره الماكلة متاع لأنه يأكل في بالإضافة إلى أكله للأعشاب فهو يأكل حتى في الحشرات وفي الحاجات هذه يعني في خلاف وإذا كان الواحد يطبنا يستطيع يأكله
2: معروف في الشرق يقولوا له النيص أو الشيهم أو الدلدل يقول موقع الشيخ بن باز حلال في أقوال أهل العلم في أصح أقوال أهل العلم
0: ماش
2: مشكل الأصل الإباحة في الطيور والحيوانات كما قلت معناها
0: الطيور اللي ما ناكلوهاش اللي نعم. عندها مخالب
2: نعم
0: واللي تاكل في الجيف والحاجه والحيوان السباع اللي عنده ناب
2: ناب الضربان يعتمد في غذائه على النباتات والحشائش وليس من ذوات الانياب المفترسه ولا ياكل الجيف ولا ياكل الجيف
0: عاشب هو
2: نعم عاشب لا يعد من الخبائث
0: بالنسبه للاخ الشريف احنا في بالي جاوبناه على الموضوع نتاع التيمم اخواني التيمم راه رخصه
2: نعم.
0: وانت عندك اصبعك هذا الطبيب قالك ما يمساش الماء اعمل عليه جبيره وخلي هالجبيره هذه عليه امسح عليها حد الصبع وبقيه الرجل هو ما قال صبعي الكبير يعمل جبيره عليه يعمل فاسمه داخليه
2: وقت الوضوء مثلا
0: وقت الوضوء
2: نعم.
0: بشرط هيك الفاسمه اللي عملها ومسحها عليها يصلي بها
2: وتقعد
0: تقعد
2: كان بعد الصلاه
0: أيوة. وبقيه الرجل كانت قد حتى هي تغسلها عمل جبيرة داب الألم وين الطبيب قالك ما تمسش
2: نعم.
0: انت تو ما جيش يا سولة صبع يمثل تقريبا 1% من أعضاء الوضوء ككل تتيمم لا تتيمم برا ورخصة توضع عادي
2: يعني ينجم يبل ليده وينفضها ويمسح
0: جبيرة والباقي من الرجل يغسله
2: يغسله
0: ويحتاط من تسرب المالي للوضعي ولا لا يتم
2: يعملها واقفة
0: كشوية الرجل واقفة باش
2: يهبط المال
0: تاني يهبط المال تاني
2: ويشيحك
0: ويشيحك قبل ما
2: صحيح ردوا بالكم راهو الوضوء هو
0: ناس
2: الاصل أيه. ولا تصح الصلاه دون وضوء
0: زي استعمال الكرسي يا خارف زي استعمال الكرسي يا اخي ما نجم الوضعيه يقول لك
2: علاه تستسهلوش يا اخواني مساله الرخص هذه صبعي تجرح فيه تضرب نقعد جمعة نتيمم من اليبرة
0: ما يجيش هالمدة اللي فات اللي سألنا الشخص يعني عمل حادث وداوى قال لي قعدت 6 أيام ما صليتش
2: أصلا
0: قال لي كيفاش نقضي قلت له أول شيء استغفر ربي أنت أول شيء توب الربي عقلك معاك قلت له منيك أنت 6 أيام والله قال نهار كل نادم إيه أنت نادم وما عملت حتى شيء راهو الصلاة صلي في أي حالة كانت سواء عندك كوش سواء عندك دليل سواء في أي وضعية أنت فيها صلي مش معقول واحد ماشي رخص راهي رخصة هي لظرف معين ولظرف محدد والله أعلم بالنسبة للأخ اللي يسأل على هو من المفروض الشخص اللي يجيب مصحف واللي يجيب كتاب أولا ما تجيب الكتاب والمصحف لما تشاور الإطار الديني برشا ناس على ساعة يجيب كتابه لحاجة يحطه ويمشي لا لابد احنا مكلفين ومنبهين علينا في الوزارة حرفات المستمعين لابد أن الهيئة اللي في الجامعة هي المسؤولة على استقبال هالكتب نشوفوا الساعة الكتاب شن هو لما حالة مصحف معروف وإحنا ثم نكتب مش لازم نكتب اسم فلان نكتبه وقف على الجامعة ولا أعطيه للإمام باش يطبع
2: أصلا أنا بصراحة ما نستسيغاش أني نستعمل قلم ولا حاجة نكتب أي حاجة على المصحف
0: أعطيه للإمام هو يطبع عليه هو يطبع عليه باش يولي من أملاك الجامع وأنت ليش تكتب عليه اسمك أنت هذا فيه معناها رياء وربما الأجر اللي كنت ناويه أنت بيضيع وبيمشي
2: أكيد فيه رياء يعني شو كاتب اسمك على
0: لا ما يجيش مش لازم
2: لا وفما حاجة أخرى رأي المصاحف كما قلت أنت سادة فما ثبتوا رأي المصاحف رأوا ساعات فما مصاحف ما هيش معتمدة
0: معتمدة خلاص احنا نعرف
2: فيها رسم معين فيها ربما حتى أخطاء
0: احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في المدارس وفي وحتى في المساجد عندنا رواية قانون هي المعتمدة في في في في ولا ورش حتى ولا ورش حفص راي دخيلة علينا علاش فرضوا تروح حفص خاطر يفرقوا في المصحف بلاش ونجيبوا فيها ونعملوا فيها بالوضعية هيد بالنسبة للأخ اللي يسأل على خلاص الدين خلاص الدين مقدم على كل شيء حاجة واحدة إذا كان هذا الدين منظم أنت أنا مدان في شراء سيارة ولا مدان في عند واحد تفهم انا وياه شريت مواد بناء ونخلص كل شهر كل
2: مبلغ معين نعم.
0: ومنظم الامور
2: نعم.
0: ما يمنعنيش باش نصدق
2: ايوه
0: نصدق اما اذا كان هنا يعني علي دين ما في حتى اجل وما في حتى حاجه اول حاجه هو خلاص الدين باش ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يموت حد ويجيب يصلي عليه يقول له معليش دين لكان عليه دين ما يصليش عليه الشهيد وما ادراك الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمه شهيد المعركة في سبيل الله كل شيء يغفر له إلا الدين ولهذا أخواني يعني ما تستهينوش بالدين وخاصة إذا كان دين متاع كماليات ما هوش دين متاع ضروريات دين متاع رفاهة ومتاع حاجات اللي ربما أنا في غنى عنها
2: وما تستسهلوش القروض
0: صحيح
2: تعمل دين أولا شوفوا اللي هو يزي دين ولا يزي
0: ربا هو يمحق كل البركة فيه واصبروا على أرواحكم يا أخواني وقنعوا خاصة نقنعوا نسوينا وإخواتنا وبنانا بأن نصيبنا شهريتي 500 يزمني نتكيف مع 500 ونعيش حسب كل واحد يمد رجليه
2: على قدر الكساء
0: على قدر الكساء متاعت علاش أنا مانيش قادر باش نشري الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية موجودة ستيلو 200 فرنك وموجودة ستيلو بدينار
2: واللي استدان من شخص من أحد وفي نيته أنه يرجع
0: يرجع
2: ربي يعين على ذلك.
0: حديث الشيء هذا صحيح.
2: رأو شفت النية متاعك أنت أنت تواتي ساعة ظروف إنسان ما في حلاش بيزوج ابنه بيزوج بنته يمشي الأولاد عمه إلى آخره يسلفوه مبلغ من المال وهو في نيته باش يرجع ما بيعمل مستحيل باش ربي سبحانه وتعالى
0: يسخر باش يرد هكا الدين
2: واللي من الأول يبدأ يمشي يستدين ونيته نيته ما هي ربي سبحانه وتعالى يعرف شنو هي نيتك بالضبط ما لا لا يوفق انه
0: يزيد نوقظ زاد اخ عرفات ثم ناس معروفين في المجتمعات مشهوره يسمعوا بها الناس كل اللي هو ماهوش مخلص في الدين وعلاش انت تزيد الدينه علاش تزيد يعني انت تسال ثمن ثلاجه ولا ثمن يعني مابل ولا حاجة ومن تزيد باقي الدين وتقول لهم ما هو لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين فالإنسان ما تخليش يتمادى في هالوضعية هذه
2: واضح به 75-879-900 نرجع المكالمات ألو السلام عليكم
7: السلام عليكم
2: عليكم السلام مرحبا عم
7: الطاهر جمعتكم إن شاء الله جمعتكم مباركة
2: أمين يا رب العالمين أجمعين
7: طالب وجدادة
2: مرحبا عم الطاهر تفضل
7: نسلك سؤال في الشيخ والحديث عرفات الكرسي المتنقل
2: هاي
7: الكرسي المتنقل اللي ركب عليه
2: الكرسي المتنقل
7: يدخلش به للجامع يصلاش به
0: جاوبوك ان شاء الله
7: اول عمرك
2: شكرا بارك الله فيك عم طاهر تليفون اخر الو السلام عليكم
8: السلام عليكم
2: قلنا الراديو لو تسمح نسمعوا في صوتنا وعليكم السلام ورحمة الله
8: أخ عرفات جمعة مباركة ليك وكيف المستمعين
2: أجمعين إن شاء الله
8: عايش بالله نرجع لحكاية موضوع نتاع العودة المدرسية
2: أيوة
8: إن شاء الله أبنائنا كلهم ناجحين
2: إن شاء الله
8: نحب نشبح ملاحظة إحنا كل عام نجبدها هذه وجبت تحت نتاع النوم اللي هي التنمر بين التلاميذ أخ عرفات ماذا بينا حتى الأقسام السفلى أو التلامذة اللي يبدو ما يسيرين الحال يبدو لباس عليهم ما يفتوش من الأول فرزين تبدأ الدنيا كلها هاي يأثر على أصحابه وعلى الزملاء بشوي بشوي راعوا الناس اللي ما عندهمش والناس اللي عندهم حوايج عم نول وناس معناها ما يدخلوش طول هكا
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك فكرتنا فيها الحكاية هذه ما باه ان شاء الله نحكوا عليها شكرا جزيلا شيخ احنا عم لول حكينا في الموضوع
0: حكينا في الموضوع
2: بالله فكرنا يرحم والديه الشخص يتواصل معنا توا الاولياء اللي سمعوا فينا توا الاولياء هذه توصية إذا كان تحبوا تقبلوا منا أنه نوصوكم ولدك الصغير الأولى والثانية والثالثة والرابعة وصيه عمره لا يتباهى بحاجة جابها على زملائه الآخرين قول له ولدي رد بالك تقولها وشوف أنا لمجتي كذا وكرطبلتي خير من كرطبلتك وطبليتي خير من طبليتك واحد وعلمه باش كي صاحبه ما جابش لمجة وهو عنده لمجة قول له ولدي اقسم معاه اعطيه شطر البريوشة هيك ولا شطر الكيك هذيك الكعبة اقسمها رد بالك هو تشوف صاحبك اللي يقعد معاك في الكرسي ما جابش هو لمجة اعطيه منها
0: اقسم معاه
2: وصيه هيك امي اللي تسمعي فينا انت مش توصيه تقول له رد بالك واحد يهز لك لمجتك ورد بالك واحد يهزك لا قول له اقسم اذا كان صاحبك ما جابش صحيح. وهذا هو والتنمر عاد خلي هذاك التنمر باش نقولوا احنا بلهجتنا بالك تعذر قول لصاحبك ولا
0: يستهزئ بيك على صاحبك ولا على الدبش
2: قول انت صباتك مشرك ولا صباتك هذه من الوصايا نوصوا بها صغار كيما تحرصي باش ياخذ العلم وتوصيه باش يقرا على روحه وينتبه للمعلم وما يشوشش ويرد باله في الكياس قول رد بالك على صاحبك اللي يقعد معاك ورد بالك على صاحبتك اللي تقعد معاك وكان ناقصة حاجة أعطيها وكان ما جابتش لمجة أعطيها
0: وإحنا عندنا صورة ويل لكل همزة لمزة
2: صورة
0: يعني الحاجات هذه الدين يعني هي من الأخلاق
2: من الأخلاق
0: ليزم بنان التلاميذ يتحلوا فيها كل كما نعلموه الصدق باش ما يكذبش ونعلموه التواضع هكا علاش تو الأبناء الأولياء حتى عنده امكانيات باش يشري الولده اخر كرطابله وستيلو لا يعلم لكونه يشري حاجة متوسطة شعبي عام زي الناس كل
2: باش حتى باش كان انت عندك الامكانيات
0: ايه لا يزمع وخاصة يعني
2: خاصة اللي اللي اللي نيتها الرياء انها نيتها بنتها تطلع احسن واحدة في المدرسة واحسن لبسة هيك راي يرد بالك منها
0: وعرفات نغرس فيه من تو اذا كان الولي يكون يغرس في ابن الانانية وحب الذات يعني يقعد يعاني فيها مدى الحياة ولا يستطيع الاندماج في المجتمع تماما
2: رد بالك تعلم ابنك الاناني والله يولي اناني حتى معك واللي معناها ما حتى مع باباه وما معناها ما يعطيهمش وطالع مادي
0: لا تنتهي
2: لا ويطلع مادي ويطلع يحب روحه إيه كي انت من الصغرى من اللي عمره 6 سنين تو باش يدخل مكتب سنه اولى وساعات من التحضيري 5 سنوات وانت الوصايات كان رد بالك صاحبك تعطيه رد بالك صاحبك كذا
0: ايش تحبيه كيفاش
2: يحب روحه يطلع ويحب ما يعملش الخير مش الخير جمله
0: اكيد
2: بنرجع المكالمة الشيخ لو تسمح من تنتظر ألو السلام عليكم
9: السلام ورحمة الله والبركة وإن شاء الله جمعة مباركة
2: علينا وعليك إن شاء الله
9: عندي سؤال واحد أنا معناها دائما نسمع فيكم في كل جمعة
2: أيوة
9: ضوء لزلم من زرجيس
2: مرحبا سي ضوء
9: أنا عوض بالله من كلمة أنا من أول عامل حادث بالموبيلات طايحة بي الموبيلات معناها جت ركبتي على قاعة وجدت فوق الموبيلات وقعدت وجعتني مدة 10-15 يوم
2: أيوة ده
9: بمشيت للطبيب أعطاني دواء لكن الدواء دواء الله سبحانه وتعالى هو
2: أي.
9: وركبت قعدت توجع فيها شي عرفات معناها التجيت وليت نصلي على الكرسي ده. كان يجعمز لوطة معناها من غير الكرسي
2: أي.
9: نجعمز لوطة ما نجدش نسجد اللي كان نسجد لا قراعي ممدودة معناها ما نقدرش نكمشها خلاص ولا نسنيها التالي معناها
2: انت تو كيفاش تصلي باش نعرف الشيخ ايش يجاوبك شنو هي الوضعيه تو
9: ملي على كرسي
2: على كرسي باه
9: نصلي على كرسي بخينا مره حولت معناها قدايه تو حتى نهار ننتهي الجامع جاي اليوم مثل الجمعه لا ضروري من الكرسي
2: باه انت جاوبك الوقت ما عادش وفيه الوقت باش نجمو نجاوبوا الاسئله اللي قعدتنا واضح يا سي ضو بارك الله فيك
0: بالنسبه للكرسي المتنقل اخ عرفات اذا كان هو متيقن منه
2: أي.
0: ما فيش نجاسه
2: أي.
0: وكذا ما جايز اما ماذا بين الكرسي ما يعفسش على الفرش
2: على يجي على شيره
0: ويجي على شيره باش ما يضايقش المصلين اما
2: نعم.
0: يتحقق منها كونه نظيف هي الارض تطهر بعضها بعضا
2: نعم.
0: وما يخطر لك العجل يعملوا أثر في الفراش ماذا بينا ما هكا وباقي كان يتحقق منها نظيف ما فيها بس احنا ديما الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسحة
2: نعم.
0: كيف هو ما يستطيع يثني ركبته يصلي على كرسي وإن شاء الله
2: نعم.
0: عند ربي مقبولة خطر ما يجد الرجل
2: ايه.
0: يعني زي ما تكون ممدودة كاملة باش يسجد ولهذا ما يستطيعش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها احنا جبدنا على الكرسي للشخص اللي قد يسجد لوتا ويصلي على كرسي
2: واضح باهي نختم مكالمة ألو صباح النور مرحبا بسرعة
10: الخامسة من الحام نكلم فيه
2: مرحبا يا خامسة تفضلي بسرعة في
10: سفيس بسرعة بحول الله توني السؤال باش نسر عليه تكلم عنه رجل قبلي أنا كي باش نصلي نجيك نطبس كيال الصلاة باش نسجد نحب ظهري وجعني ما نقدش منوقف إلا بالسير أغلب الأوقات نصلي على الكرسي لأني من نجمش نصلي كما قلت لفت فيها ست من قدر نجي نوقف جيت ظهري وجعني
0: ماك في اللولة تصلي واقفة
10: إيه لا حتى على الكرسي هيك نوقف ونقرأ الفاتحة ونقرأ السورة الأولى ونقعد
0: لا اي تقدي اي صحيح يزمك في البداية كانت تقدي واقفة باش تكبيرة الأحرام والفاتحة والسورة واقفة
10: أيه.
0: ومنها تزلش على الكرسي ما يسالش ربي يتقبل ان شاء الله
10: على خاطر انا قلت لك ظهري يوجعني راني ما نقدش
0: ديما حسب الامكان غير الصلاه أيه. ما تبطلوهاش
10: لا بحول الله ان شاء الله
0: وربي يتقبل منك
2: شكرا
10: آمين. شكرا الله يبارك لك نهارك مبروك
2: ان شاء الله اخونا محمد امين في اطار الحديث عن الميراث هل لنا قاعده احتساب المنابات يكون كل الميراث او ما يعرف منه بعد اسناد المناب الاول يعني عندما تعطي ثمن الارث الام هل أن احتساب باقي النسب يكون من القيمة الكلية للإرث أو ما بقي منه
0: في قسمة الميراث؟ أول حاجة نخرجوا أصحاب الفروض خارفات. أصحاب الفروض مثلا الأب عند أولاد باش يأخذ الربع، الأم عندها أولاد باش تأخذ ثمن. أولا نخرجوا جماعة الفروض هم الأولي من المجموع، ونجموا نحسبوا كيف كيف نجموا نعملوا يعني الكسور اللي خاصة بالوضعية هذه، ونخرجوا كل واحد المنابع
2: بعزالة أماني. تقول عرست برجل آخر، برجل عنده صغار وتوا ولوا مراهقين، كيفاش اللبس أمامهم؟ لا نعتبرهم كيما أولادي.
0: لا ماذا بينا لباس الخدمة ما تكونش لباس الخدمة الوجه يبان ما يسالش، اليدين للذراع، ماذا بين الحاجات اللي خاصة هم مراهقين، الحاجات اللي تثير تثيرهم كشباب. حتى ولو هم محارمك، حتى هم رباتك، يزمك تحترمي الوضعية وتكون لباسك لباس محتشم.
2: شكرا لك شيخ وفاء الوقت. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء.
11: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويش. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا السبت هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، وبناء عليه فإن بعد غدا الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجرية. تم عشية اليوم التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة زركين 1 بمعتمدية مرثا. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جبس. في العالم، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين المقبل بنظيرهم الإيراني عباس عرقجي في إطار جهود تقودها كل من عمان وإيران للحصول على دعم الاتفاق المؤقت لإدارة المنحة البحرية عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين 14 سبتمبر،
2: 14 سبتمبر،
1: برمجة خريف شتاء 26 27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
2: والموجة ما تتبدل. أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم في حصتنا الليلة التي تتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، كما ذكرت في لقاءات إن شاء الله تكون مباشرة، كذلك لقاءات مسجلة في متابعة لمجموعة من المواعيد والتظاهرات التي ميزت صيف 2026 لأبناء تونس المقيمين بالخارج في عديد المجالات وعديد القطاعات، وخاصة اللقاءات التي تم مساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج في دفع التنمية ببلادنا والاستفادة خاصة من الكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في كل المجالات وفي كل القطاعات. إذن مرحبا بكم سامعين الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي، لنواصل فيه كما ذكرت في مجموعة من الاستضافات، مجموعة من اللقاءات. نتمنى لكم السلامة والأمان وين موجودين مستمعين الكرام، ونسلكم صوت إذاعة تطاوين أكيد خاصة على مستوى الطرقات. نتمنى لكم السلامة كذلك على مستوى وين أنتم متواجدين في جهتنا، مغادرين أو قادمين. عارف حركية الآن كبيرة على مستوى الطرقات خاصة مع انطلاق العودة الجامعية وتحول عديد الطلبة إلى المؤسسات الجامعية والمدن الجامعية في الجهة، أو المجيء برشا زاد طلبة إلى جهتنا لانطلاق السنة الجامعية الجديدة. هذاك علاش حركية كبيرة في مختلف الطرقات، كذلك على مستوى الاستعدادات. برشا من أبناء تونس من الطلبة عادوا إلى بلدان الإقامة لمواصلة الدراسة متاعهم، كذلك برشا طلبة جدد يلتحقون بالمؤسسات الجامعية الأجنبية في مختلف دول العالم، سواء كانوا طلبة المتميزين الممنوحين من الدولة التونسية وكذلك الراغبين في متابعة الدراسة في الجامعات الأجنبية على حسابهم الخاص كما يقال. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة. مفتاح خبير يهندس اللقاء تقنيا هذا المساء في مجموعة من الضيوف باش يكونوا معنا بعد قليل عبر موجات إذاعة تطاوين. نتواصل كذلك مع مجموعة من الأنغام المنتقات المهدات لكل المستمعين الكرام، وهذه أولى أنغامنا هذا المساء.

إذن مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة كما ذكرت اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. مجموعة من المواعيد كما ذكرت منذ قليل في حصتنا الليلة باش تكون بعد قليل من مدينة غرنوبل الفرنسية في متابعة للأيام الثقافية التونسية الفرنسية اللي تنتظم في هذه المدينة هذه الأيام، وفيها في الحقيقة برشا أبعاد لتنظيم هذه التظاهرة، خاصة أنها تواصل الانتظام بشكل دائم من سنة إلى أخرى، ومهم برشا خاصة في هذه الفترة من السنة في فرنسا مع نهاية في البلدان الأوروبية بشكل عام نهاية الموسم الصيفي بشكل عام وبداية الموسم الخريفي والعمل بشكل خاص في هذه البلدان. تنظيم مثل هذه التظاهرة مهمة في التوقيت هذايا بالذات في مدينة غرينوبل الفرنسية. نتحدث كذلك على مساهمة ابناء تونس المقيمين بالخارج في عديد التظاهرات في عديد المناسبات اللي تخلي الأثر الإيجابي اللي في تكوين الناشئ الشباب والطفولة وغيرها، وتنمي خاصة جهتنا على المستوى السياحي وتكون قبلة للتوافد السياح وكذلك للزوار من مختلف الدول العام. اليوم نحكي على تظاهرة نصف ماراثون تكابس جابس اللي باش يكون في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بعد أيامات فقط تنتظم هذه الدورة الجديدة وللتنظيم لجمعية مواطنين بالخارج وجمعية تكابس وعديد المتداخلين خاصة من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. نتابع كذلك كما ذكرت مجموعة من اللقاءات لتم التنمية ومساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج. اليوم بتحدثوا على كنا في الأسبوع الماضي مفروض نمر اللقاء هذا اللي كان لقاء مطول صراحة اللي تم بإشراف وتنظيم البنك الوطني للفلاحية المؤسسة البنكية العمومية اللي في كل مرة في كل سنة تلتقي مجموعة من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن وخاصة من المستثمرين ورجال الأعمال لتقديم مجموعة بطبيعة الحال من الخدمات، مجموعة من اللقاءات لتم بعث المشاريع ودعوة أصحاب الأفكار المشاريع خاصة من المقيمين بالخارج ورجال الأعمال للاستثمار في بلادنا. الكل هذا في حصتنا كما ذكرت بعد قليل اللي تنطلق من مدينة غرينوبل الفرنسية.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين في برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي في متابعة كما ذكرت لمجموعة من التظاهرات واللقاءات لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نلتقي كذلك بالكفاءات المميزة والكفاءات المتألقة خارج حدود أرض الوطن من المبدعين، كذلك في ركن المبدعين في المجال الثقافي. سنلتقي الليلة مع كاتبة من الكتابات المميزات في فرنسا، إن شاء الله بعد قليل تكون معنا. ولكن البداية كما ذكرت باش تكون من مدينة غرينوبل الفرنسية، ونتحدث عن تظاهرة في دورتها 12 تنتظم بشكل متواتر بشكل دائم، وهذا يحسب لهذه التظاهرة أولا أنها تواصل في ديمومة انعقادها رغم الظروف الصعبة على مستوى الدعم وغيره، ولكن واصلت هذه التظاهرة في انعقادها وهذا يحسب لها. وكذلك على مستوى المضامين سنتحدث في هذا الكل مع ضيفنا وصديقنا السيد توفيق الحسنوي رئيس جمعية الوحدة من أجل تونس بمدينة غرينوبل الفرنسية. سيد توفيق مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك وأهلا بك شيخ ميس، وشكرا كالعادة لإعداد تطاوين على المثابرة وعلى المتابعة في علاقة بالأنشطة متاع المجتمع المدني التونسي الناشط بالخارج.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي توفيق. ما يحسب لكم هو الديمومة، هو الإصرار، هو التواصل في تنظيم مثل هذه التظاهرات. نحن نواكب هذه الدورة تقريبا للسنة العاشرة تقريبا وأكثر على التوالي، وهذا مهم جدا أن تكون هذه التظاهرة مستمرة سي توفيق، رغم أن كما ذكرنا كانت طفرة كبيرة في العمل الجماعي خارج حدود دار الوطن بعد الثورة، ولكن خفت كثيرا هذا العمل الجمعياتي في السنوات الأخيرة خارج حدود أرض الوطن. سي توفيق،
1: هو صديقي خميس بكل معنى موضوعية، هو عمل المجتمع المدني بالخارج هو عبارة على عمل دبلوماسي بديل، مش بشياقه بقعة الدبلوماسية الكلاسيكية اللي عندها دور معناها معروف ومعلوم، هذا حاجة أخرى. لكن بتعبير مجازي العمل الجمعي التونسي بالخارج هو عمل دبلوماسي بديل، ولابد معناها مش يتواصل، لأنه حبينا أنه تونس محتاجة إلى أبنائه وبناته في الخارج باش يواصلوا معناها الاستمرارية متاع الصورة هذه الجميلة متاع تونس في الخارج، واللي هي معناها تونس معروفة كبدل معناها هم يقولوا بالفرنسية لا تونيزي تنبي أمية، تونس بلاد صديق، وتونس هذه هي الصورة متاعها اللي معناها رسخوها بناة الدولة وبناة تونس العصرية منذ عقود. والعمل الجمعياتي كرس نفسه بطبيعته وفرض نفسه، لأنه هو معناها من غير العمل الجمعيات وعمل المجتمع المدني التونسي بالخارج باش يكون هناك نواقص كبيرة، لأنه رغم بعثاتنا الرسمية بالخارج المجتمع المدني هو باحتكاك يومي معنا مع المجتمع الفرنسي، مع باحتكاك مع أرض الميدان، مع الشيق عفيها كل يوم، وهم كل يوم على علم معناها تقريبا عن قرب بشنية معناها بشنية صورة تونس الحقيقية عند المواطن العادي البلد، بما أنه يكون فرنسي ولا حتى تونسي من جيل رابع وخامس. وذا اللي يفرض علينا باش يكونوا عنا استمرارية ويكونوا عنا تحيين معناها تقريب كل عام لنشاطنا وسنين المحتويات معناها متاع البرنامج متاع الدورات اللي قديناه باش يبدوها، هذا معناها يفرض نفسه. وإذا كان واحد ما يتبعش وما يقعدش معناها عنده استمرارية وما يثابرش وما يتبعش شنية صاير تونس اللي صاير في تونس، ما يتبعش شنية معناها الدعم اللي نجم نقدموه، اللي كان تبع تونس تعرف شنو نوعية الدعم اللي تقدمه لبلادك، وهذه يفرض علينا الاستمرارية. وعليك أيام تونسي في الدورة متاعها 12 مثابرين فيها رغم الصعوبات الجمع اللي نتعرضوا لها مع الأسف.

0: واضح هذا مهم برشا سي توفيق، ولكن كما ذكرنا التحدي هذا مازال متواصل، مازلت بنفس العزيمة من أجل تنظيم هذه التظاهرة في مدينة غرينوبل الفرنسية في التوقيت هذا بالذات. علاش التوقيت هذا يظهر لي مهم؟ ما نعش في وقته أن بعد العودة العطلة الصيفية للسوال التوانسة أو الأجانب الموجودين أو الفرنسيين بذاتهم، لأننا نعرف شهر سبتمبر هو عودة العمل الفعلي، عودة الحياة بشكل طبيعي، فما حتى برشة التظاهرات تقام بمناسبة اختتام الموسم الصيفي هيك ولا سي توفيق؟ لأن هذا هو الجو العام اللي يظل موجود في في في فرنسا.
1: هو في بشكون صراحة مجبر أخاك معناها مش لبطل، لكنه ما عندوش اختيار، لأنه الدورة كانت بتصير باعتيار معناها طريقتها معناها العادية في شهر جوان، لكن لقينا صعوبات، لقينا معناها تحذير معناها كان في المستوى، لكن صعوبات في علاقة بالبعض معناها الأطراف اللي هي من شأننا أنا تساعدنا وساند العمل هذا التطوع اللي قاعد يقوم فيه بالخارج، لكن ولا ما نحبش ندخل في التفاصيل اللي تعرف أكثر مني أخويا خميس، اللي معناها باش يكون صريح معناها بكل موضوعية وبأسلوب بدنا، معناها ما نيش قاعد كما قلت أنا في إذاعة أخرى، ما نيش قاعد ندمر إذا كان ما ثماش العزيمة ذي متاع المثابرة وما ثماش الإيمان ببلادنا والإيمان بخدمة تونس. وأنا نعرف ياسر الأطراف معناها رموا المنديل، نعرفهم في الخارج، لأنه معناها يطلب جهد كبير، ثم ناس رمات المنديل لأنهم زي ما عاش ينجموا معناها تقريب الشيء ولا يبسلهم في حياتهم الخاصة ويبسلهم معناها في حياتهم اليومية، وما عادش ينجموا يدوا حتى متصف أقصي. لكن بكل موضوعية وبكل معناها تواضع، بالنسبة لي أنا إيماني راسخ معناها بالعمل من أجل بلادي، ورغم كل معناها الصعوبات وكل انتقادات وكل غيره وغيره، تعرف معناها لابد بستلقى معناها الناس ما تشوف كان اشتغل كيس الفارغ وصل مليان، ولهذا كي ما نجموش نعملوه في فترة معينة نتأقلموا، وتعرف يا خبايس المثل الشعبي يقول قطوس كي ترميه من فوق ديما تيحلسقيه، توجور تيحلسقيه الأربع معناها، نحنا كي قطوس مش تقول ديما نتيحوا لسقيه الأربع ونكملوا.
0: هو حتى التوقيت حتى شهر سبتمبر منعش معناتك انت وانت سنوات عديدة تعيش في فرنسا، حتى مهم شهر سبتمبر لان قاعد مثل التظاهرات هذه هيك ولا سي
1: طبعا لانه يعني ثم عودة مدرسية، عودة جامعية، هناك نشاط يبدأ من جديد بعد العطلة، هناك حركية معناها تتخلق من جديد، وتلقى تفاعل من نوع آخر، مش كما التفاعل متاع الناس اللي قبل ما يمشوا العطلة، تلقى تفاعل متاع الناس معناها جاية ويحبوك الحيوية اللي معناها تكون انت تبدأ الموسم الدراسي والموسم متاع الخريف وغيره، يبدأوا معناها من قبل ما زلنا في الصيف شوية، لكن يحبوك الانطلاقة ذيك اللي فيها حيوية. مثلا نعطيك مثال اليوم الأيامات هذه في التظاهر اللي عملناها إقبال غريب على الأكل التونسي أخويا خميس، قبيل من عند الأجانب قبيل غريب، السمعة متاع يتمنى عند بعض الناس هذه يعتبر تفصيل أو تفاصيل ما عندهاش قيمة، لكن مهمة جدا. هناك أن الناس اللي بيقفوا عليا، نحكي على الفرنسيس اللي بيقفوا عليا واللي يقف لك في ستوند باش يشوف المناشير ويشوف معناها الكتب ويشوف غيره، من بعد تلقائيا يقول لك ده فرحان، يقول لك أنا مشيت لتونس قبل ده وأنا باش عاود نمشي راهو، وانا نعرف الناس هذه ونحب ويخو ويشي معناها ييخو من عندنا، معناها كسوا معناها ماكلة تونسية كما الطاجين كما الفريكاسي كما الماكلة معروفة
0: المطبخ التونسي صح
1: كما نبدي، وذي راي يحتمل تفاصيل عن بعض الناس، لكن وندلت على انه فمك الارتباط مازال بتونس، فمك التفاصيل اللي تحسك اللي تونس موجودة وميزات تونس كسوا معناها في التراث في التاريخ في الثقافة في الأكلة في غيره مازال موجود، وذي دورنا باش نساند وندعم الاستمرارية دي في النظر إلى تونس، لأنه يعني كل غياب على أرض الميدان ماهوش باهي، معناها ما يخلي ما نجمش نخليه معناها الصورة هذه تتلاقي هي ما تتلاشاش لما حالي أنا قوية وخدموها ناس قويين قبل، لكن يجبنا نحافظ عليها أنك تكون عندك صورة باهية هذا مهم، وأنك تحافظ عليها هذه أصعب جدا، ولكن نحن معناها مستمرين في الخدمة دي أخويا خميس، وقلت لك رغم كل الصعوبات.
0: واضح به. انت خليتنا معناتك ندخلوا تو في شويه تفاصيل في هذه التدار. يدول لي تختتم غدوه ان شاء الله سي توفيق تدارت ايام تونس.
1: غدوه تختتم غدوه مع زياره نائب ثاني من مجلس النواب الفرنسي, معناها من مجلس الامه نتاعهم لاسامبلي ناسيونال, نائب فرنسي ثاني. وهذا معناها شيء مهم باش يجينا غدوه مع نص النهار, لانه هو عبر عن رغبه باش يجينا بعد ما جاتنا نائبه في اليوم الاول, نائبه روني جاتنا وهناك تفاعل كبير. وذا مهم لأنهم هم أصحاب القرار وهم اللي بعد باش نعمل معهم اجتماعات وندوات وشنو نجم نخدم معهم في علاقة بخدمة البلاد وخدمة تونس. وهذا مهم جدا نحكي معهم حتى على مشاكل الفيزا اللي يلقاو فيها تونس. فنقول لك التفاصيل اللي تعرفوا يا خميس وجيت لبرا وتعرف حكينا معهم حتى في التفاصيل تاع الفيزا مثلا, معناها الصعوبات اللي لقينا التوانسة في تونس باش ياخذوا الفيزا نتاعهم.
0: ومش ياخذوا حتى التأشيرة, صعوبات في المواعيد وحتى قبل ما ياخذوا التأشيرة.
1: مثلا الموضوع نتاع التهريج جبدناه مع النائبه الاولى اللي جاتنا, معناها مش معقول التهريج تسكر على الناس وما تعرفش وقتاش تحل وتقعد بالجمعه بجمعتين بالشهر مسكر. قالت معناها هما عندهم شويه معلومات الحكايه دي وباش معناها يحاولوا يرفعوها على اعلى مستوى. صدقني نعرف اللي تسمى نفوس مريضه باش تقول لك اخي نائب لاهي بشاري. نعم نعم حكينا في الموضوع هذا وان شاء الله يرفعوها على مستوى, ما نجمش نكمل بالطريقه دي. لان قلت لهم هناك قنصل جديد نتاع فرنسا في تونس لابد من يستغل الفرصه بانه جديد باش يحل الامور هذه. ماناش قاعدين احنا سامحني في الاول, ماناش قاعدين التوانسه مش يساسيو في الفيزا, ماهمش طلاب نتاع فيزا. هذاك هناك قوانين ومعاهدات دوليه لازم يحترموها. شنو الناس ما مستاهلش يقعد باش يخدم باش يقرا وغيره تعطوه في الفيزا وما تجاوبوش وتهلاس. انا بالنسبه لي انا اعتبر بكل معناها موضوعي انه موضوع التهلاس مثلا هذا اللي حطوه الشركه هذه اللي هي واسطه بين المواطن بين السفاره الفرنسيه, هذه جريمه في حق المواطن الاجنبي. هذه جريمه, ما نخليو شركه ربحيه الناس تقطع تحت رحمتها. وهذا داولته مع النائب باش نداولوا غدوه, باش نداولوا مش معقول لابد باش الناس تخدم. وراه
0: واضح في النقاط الاخرى او في المحطات الاخرى اللي كانت بارزه في ايام تونس بمدينه غرينوبل, انا هي اللي شدت اكثر كما ذكرت سيادتك هو الاهتمام بالمطبخ التونسي مهم برشا. ولكن كذلك شفنا يعني بعض الصور سي توفيق مهم برشا, هو حتى ديما نعرف وسائل التواصل التكنولوجيا, هذا نقسم عندك وسائل التكنولوجيا الآن أصبحت مسيطرة, ولكن كذلك حتى المنشورات المكتوبة مهم جدا يتم ترويجها للزوار لهالتظاهر هذه.
1: أي نحن بالطبيعة إذا كان جاء عنا إمكانيات كنا نجم نحطوا معنا شاشات عملاقة وغيره, لكن كل ما هو معنا رقمي. لكن الكتيبات والفلاير والكتب اللي بعثتهم وزارة الثقافة مشكورين جدا, كتب معنا في علاقة بكل تاريخ وتراث على جميع المسؤولات في علاقة بتونس. المواطن يقف الفرنساوي يقف يزمو سيبور ملموس في يده ويهزو معاه, لأنه كتحط له أنت يعني إكران بي باش يتفرج فيك, تعمله إبهار معناه حين يتفرج في فيديو وبعد يمشي على روحه. لكن يهز معه زي كتيب ويهز معه كتاب ويهز معه منشور ويهز معه غيره يقعد عنده. وذا مهم جدا أنا من ناحية التواصل, علم التواصل مهم جدا, عنده أثر قعد في يده وعنده حاجة ملموسة نجم حتى يعاود يشوفها في داره. وذا مهم جدا. شكرا ديوان تونسي للسياحة اللي وفر لنا المناشير وكتابتها ذم الكل, عمل كبير قاعد يكون فيه ديوان السياحة في باريس. وذا مهم جدا في تونس, هذا مهم جدا عكس ديوان الصناعة التقليدية اللي حقيقة معناها نعتبرهم أنا فشل ذريع. أنا لابد من مراجعة معناها وراء ثمان ناس أشكر فيهم, أنا ماشي نذم فيهم بالعكس. أنا على قناة على إذاعة أنا وطنية عمومية كما إذاعة تطوير نحب نكون بنائي نبني نحبش وقدم الناس يقول لك أنت قد لا, لكن هذا روى عمل المجتمع المدني في الخارج لابد باش الأطراف هذه لأن هو دورهم, هو في الختام هو دورهم, هو دورك أنك معناه تروج المنتوج التونسي باش تروج له في الداخل, باقي تروج له في الداخل, لكن دورك باش تروج له في الخارج خاصة وتروج في الخارج. مش معناها بشرط هي عن طريق التظاهرات الكبيرة, تظاهرات معناها كبيرة معروفة باريس طوكيو وغيره. تروج هذا في علاقة بالعمل اليوم تاع المجتمع المدني اللي هو على الأرض الميدان اللي هو داخل في التفاصيل تاع البلاد اللي نسكنوا فيها. هذاكم هذا باش يمس العباد. ما نجموش معناها أنت ما عندكش تظاهرة كبيرة, معناها عندك 100 تظاهرة في العام في فرنسا, عندك واحدة اثنين ثلاثة في باريس أو في العام ولا زوج في العام في باريس. لكن وجود الديوان التونسي للسياحة اللي هو مشكور, ولا مثلا نركز على الديوان السياحة التقليدية موش في زوج معارض في فرنسا ولا ثلاثة كبار, ليه تكون موجود معناها باستمرار. أنا كان جيت فما دعم متواصل المهرجانين جدوا 4 مرات في العام، ما عندي حتى مشكل إذا كنت دعم لأنه مش نختم خدمة كبيرة. وهذا هو هذا هو اللي حكيت عليه قبل رقم المشاكل. فهمت؟ أنا ما نحبش نركز على شطر الكيس الفاق، لكني مع الأسف استغرب معناها استغراب كبير من طرف معناها المعامله اللي لقيناها السنوات الاخيره الثانيه وعاملين من طرف الديوان التونسي للصناعه التقليديه. ماهوش معقول، ماهوش معقول بالكل شيخ ميس، ماهوش معقول.
0: هذا هو خاطر هو اللي يامن المشاركه، خاصه مشاركه الحرفيين والحرفيات في مثل
1: تظاهرات هذه. طبعا هو دوره، هو دوره ما ماناش كما قال في كلمه نهار عرفات، ماناش طالبين الجمره، نحن طالبين انه معناها الديوان الصناعه التقليديه يوفر لنا بدور، هو في دوره في خدمته يوفر لنا عارضين. وانا عملت انونس وحدي سنه، باش نعطيك معلومه اخويا، بس عملت انونس وحدي معناها على الانترنت وكل شيء. الطلب كبير من عند الحيران، يحبوا يجيوا، لكن شيء مشكلتهم توصيل السلعه نتاعهم، وذي ما تجي كان من المساندة من طرف الديوان وعن طريق والسلعه نتاعهم تخرج عن طريق الدبلوماسيه التونسيه. خاطر كان يمشي وحده هو يدبش، هو نجم يجي معاه كان ساك 30 كيلو ما يعديش سلعته الكل، ما يخليهوش كمسافر معناها فردي وحده عن طريق حسابه الخاص. حتى كان بيستعد باش يخلص ما ينجمش يفوت 30 كيلو، لازم السلعه تخرج عن طريق مؤسسه رسميه تونسيه بالتعاون بالسمعة الدبلوماسيه. وذاك شنو كنا نعملوا قبل؟ علاش؟ شنو دورهم هما؟ وحتى باش يخلصوا هما على حساب الباجاج اخي. انا استغرب بشيء، استنى يسمعوني المسؤولين، شيء مؤسسه وطنيه تقول لك انا معناها مانيش باش عدى باش نخلص ترونسبورت تاع سلعه تاع حرفيين ولا ترغالي وما نجموش وكل شيء وكل شو دورك انت؟ دابا عندك بتجي باش تروج لبلادك، باش تقعد نهار كامل ليه ليه ليه وتشارك في 3 معارض في فرنسا كبار وكاو ونبعثوا نفس العباد تاكوردو، ولكن ما تجيش الحكايه هذه. هاني قاعد نتكلم بكل لطف، انا قبل كنت نتشنج في الامور هذه، انا توا عليه وصلت لدرجه اخويا ما يسمعكش، ما عادش باش هذاك الحكايه تقعد نعيط نعيط نعيط نتكلم يجي في بركه الخدمه. انا قاعد نخدم كيما نجم، وحب وما عاونوا ما عاونوش رانا مواصلين وكهو. فهمت؟ انا حبيت نركز بكل لطف على حكايه لابد من المسؤولين يسمعوا انه الديوان الوطني للسياحه للصناعه التقليديه عفوا اللي يفهم اليوم راه المسانده نتاع نقولها بوضوح، المسانده نتاع المجتمع الوطني المدني التونسي في الخارج الناشط في علاقه بالترويج لتونس والمنتوج التونسي، راهو باش تساندوهم، راهو ماهوش مزيه، واجب وطني. لازم يعرفوا الشيء هذا واجب وطني. وذي العذر اللي عندهم كل سنين، كل من يحبش يعاون يقول لك والله البيجي البيجي الميزانيه، لا لا لا نعرف، ماناش سالبين القمره نحن. 7 5 6 حرفيين وتاخذ لهم عليهم اون شارج معناها باش يوصلوا باجاج من فرنسا ويخلصوا وحدهم البيي نتاعهم نتاع الطياره ويخلصوا وحدهم والوتيل نتاعهم هم، شيء هم طالبينه. وهذا كل ما يحبوش يخدموه. انا مستغرب من السيدة المديرة العامة مدام السندي كيفاش تتعامل الجمعيات اللي لها 12 سنة و10 سنين روج لتونس. هذه معناها شكر نتاعهم لينا، يحقهم يعيطونا الناس يخدموا غادي ويقع تكريمهم في تونس، شكرهم على الاقل. ما ناس طالبين شكر تكريم من المفروض نورمالمون، انا نحب شكر تكريم. لما هما نورمال قرروا يعملوا الشيء هذا، هما يعملوا العكس، يقصوا باش يعاونوهم بتعلت انه معناها يحتمل ما يتفهموش مع الناس. ما نعرفش شنو حكيتهم بالضبط اخويا، سامحني نتكلم بصراحه، لكن بكل احترام نقول فيه بكل لطف، مش معقول.
0: واضح حياتك صح، وصلت اكيد.
1: لكن رغم ذلك عملنا خميس، نقعدوا في الايجابي، عملنا معرض موجود، المنشورات موجود، ترويج لتونس، تاريخ تونس، تراث تونس، كارتاج، غيرها، الاكله التونسيه، الكتيبات، الكتب نتاع وزاره الثقافه مشكورين جدا، بعثونا كتب هائله جدا اللي الناس معناها مبهورين بها ويشوفوا ويتفرجوا. ليرولابا هذوكم الافيش الكبار على تاريخنا تراثنا، وانا فرحان جدا لاني احنا مش قاعدين نصور بفيديو، الناس تقف والناس تشوف والناس تتفاعل. اللي يقول لك انا كنت في تونس، انا كنت في جربه، طب شكون جاني قال لي دونك كان جور ماشي لتطاوين، واللي كان في سوسه، واللي شيء كبير. انا فريمون ثم عوده، انا نقول لكم انا من اللي شفته اليوم، انا نقول لكم، انا نقول المسؤولين في تونس راي ثم عوده بقوه لتونس، رغم كل ما قاعدين هوني الاقليه اللي قاعده تدمر في صوره تونس، الاقليه من ابناء جلدتنا.
0: واضح حياتك الصحة سي توفيق الحسناوي، رئيس جمعية تونس جمعية القلب من أجل تونس،
2: الوحدة من أجل تونس،
0: الوحدة من أجل تونس، إن شاء الله ديما تونس متوحدة بطبيعة الحال مع كل أبنائها المقيمين في الداخل والخارج. ما نعرفش كان عندك إضافة سي توفيق بالنسبة
1: والله إضافة ممكن. أنا حاب تكون إيجابي الإضافة إنه إحنا مواطنين في الخدمة دي، تونس تستحق باش نخدموا الخدمة هذه. يلزم استمرارية ويلزم معناها جهد كبير. تونس تستحق باش نقفوا معها، خاصة في نعتبر الظروف هذه صعيبة نمر بها البلاد، تو نقفوا لها البلاد وتو نروجوا لها باش يجيو السياح ويجيو معاهم العملة وغيره وغيره وغيره، رغم كل النواقص اللي عندنا. وأنا نحب نكون بكل لطف بطريقة إيجابية، راهو معناها كي ننتقد شوية ولا نحكي كما توا في تقبيل، راهو هذا مش بهدف أني باش نسلب ناس ولا باش نطيح من قيمة ناس ولا باش لا. الهدف أنه تماشي هي غمزة ولا لمسة صغيرة، همسة صغيرة باش كمام نعاود ونفتحوا الأبواب ونعاود نحطوا ناس كل جديد في جديد، راهو تنجم تكون معناها مهرجانات كبيرة، وهذا ما ينفع كل البلاد. حان الوقت معناها باش كمام نغيروا شوية ونقدموا الناس الكل، لأنه تونس في حاجة لينا وماشي مرد لتونس شوية من اعطادنا.
0: واضح، يعطيك الصحة، وهذا بطبيعة الحال وهو الهدف ورد الجميل لبلاد هذه، لكل واحد منا اللي قدمته لنا بلادنا بطبيعة الحال كل واحد في الموقع امتعه. يعطيك الصحة سيد توفيق الحسناوي رئيس جمعية الوحدة من أجل تونس. إن شاء الله غدوة الاختتام، معناتك نهار كامل ولا في نصف نهار ولا كيف؟
1: غدوة عنا نحلوا معنا العشرة متاع الصباح، عنا زيارة النايب مع نصف نهار ونكملوا تقريبا حتى الأربعة الأربعة نصف الخمس،
0: معناتك يوم كامل إن شاء الله. ويا دعوة زاد للناس اللي موجودين غدوة يوم عطلة أكيد في فرنسا،
1: قاعدين يجيو شوي غماية ميساج نقول لكم التوانسة قاعدين يجيو وفرحانين، شبابنا كالصغار كيراو دربوا تونس ويراو، والله صدقني بدوا فرحانين وعندهم كي نشعروا الفرحة، وذا شيء معناه يعز فينا ياسر، وحتى نحن نشعروا بالفخر
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي توفيق، نلتقي إن شاء الله على الخير في مناسبات قادمة على موجات إذاعة تطاويل الملا في الأيام القليلة القادمة. نحكيو مانيش نقولوا قايمة، ولكن نحكيو على التظاهر هذه ومحققاته في نسختها 12. شكرا لك، نلتقي على الخير سي توفيق.
1: شكرا.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في هذا الجزء الأول. كما ذكرت تواصل إن شاء الله إلى العاشرة ليلا، ثم نواصل إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس. باش نرجع مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية، إلى فرنسا بالتحديد، بعد ما كنا في مدينة غرينوبل الفرنسية. دول باش نمشيو إلى مدينة اليوم، مش بعيدة برشا على مدينة غرينوبل، ونتحدث عن تظاهرة مهمة في الأيام القليلة القادمة تنتظم في مدينة غرينوبل، تظاهرة نصف ماراثون الوحد. تظاهرة مميزة، توانسة المقيمين بالخارج في قلب الحدث تنظيما وتفكيرا وبرمجة وتنفيذا إن شاء الله بطبيعة الحال مع الفاعلين في الداخل. نتحدث على برشا جمعيات، منهم جمعية مواطنين بالخارج تكابس اللي تنظم التظاهرة هذه بالتعاون مع عديد الأطراف. خونا وصديقنا محمود الخالدي المدير الرياضي والفني لهذا الماراثون وهذه التظاهرة الرياضية معنا مباشرة من فرنسا تحديدا، يظهر لي من مدينة اليوم. سي محمود مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي خميس من مدينة اليوم، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. كنا منذ قليل في مدينة غرينوبل. غرينوبل مش بعيدة برشا، تقريبا 80 كيلومتر أقل شوي.
1: 85
0: فيها تظاهرة، هي تظاهرة أيام تونس بمدينة غرينوبل. ما نعرفش كان واحد عند الوقت، حتى المتساكنين في مدينة اليوم يمكن لهم أن يلتحقوا بالتظاهرة هذه ويحضروها، هي غدوة الاختتام نتاعها إن شاء الله في مدينة غرينوبل الفرنسية. من اليوم باش نمشوا إلى جابس السمحة، ومعنا أختنا وصديقتنا سيدة عبير بن سعيد رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس. مرحبا بك سيدة عبير.
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سيدة عبير. سي محمود هذا المجال مفتوح، تفضلوا ما عندك الحوار باش يكون مفتوح بيناتنا في هذه الاستضافة. هي الاستضافة الثانية للمتابعة لتظاهرة ماراثون نصف ماراثون الواحد بجابس، لكن مش تكون الأخيرة أكيد في الأيام القليلة القادمة، مش تكون معنا أكثر نتحدث على كل التفاصيل النهائية لهذه التظاهرة. مدام عبير مرحبا بك، كما ذكرنا وين وصلتوا الآن في التظاهرة هذه سيد عبير؟
2: يعيشك. بالنسبة لنحن تظاهرة نصف ماراثون واحد جابس على قدم وساق في تحضيراتها، إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة إن شاء الله تكون تظاهرة كما تحبها الناس كما تأمناها. ساعة نحب أن نعرف اللي في جمعيتنا، جمعية مواطنين بالخارج هي جمعية ذات طابع شامل من ضمن أهدافها لم شمل المواطنين بالخارج، وعندها أهداف ثقافية صحية رياضية وسياحية. نصف ماراثون واحد جابس هذا في الدورة السادسة، ما هوش أول دورة. هو يشمل يعني تسكي رياضي ثقافي صحي، هذاك علاش كان شعار التظاهرة جابس تتنفس رياضة ثقافة صحة. هذا هو بالنسبة للتعريف بالجمعية متاعنا.
0: واضح، يعطيكم الصحة سيدة عبير. أكيد مجهود كبير في الدورة السادسة، أكيد مراكمة للنجاحات اللي صارت في الدورة السابقة، ولكن تطلع أكثر زادة إلى مزيد من النجاح والتميز. كما ذكرت سيادتك نتحدث شوي في تفاصيل، لكن نمشي إلى أخونا محمود. سي محمود مرحبا بك. كما ذكرت الحوار مفتوح، نجم نسلم على سيدة عبير ونعرف أنتم متواصلين بشكل دائم معك أكيد. سي محمود المسؤولية كبيرة يظهر لي هنا، ويكون الشخص مشرف على الجانب الفني أو الرياضي في هذا هذه التظاهرة الدولية اللي تحبوها ما تقتصرش إلا على المشاركات التونسية والمشاركات الداخلية، هيك ولا سي محمود؟
1: والله سي خميس حني من اللي أعطتني أخت عبير الخطة أنت كمدير رياضي للماراثون، اتوجهت لتوجه أن نشطوا الماراثون على مستوى السياحي والمستوى الثقافي والمستوى الصحي، وعملت التعريف ببرنامج الماراثون في الخارج، عمل حثيث مع عديد الجمعيات عديد الداعمين على أساس أن نعمل صورة عالمية الماراثون واحد جابس. وبصفة استثنائية عملنا برمجة تخص التعريف بالجهة بالصناعات التقليدية بالخصوصيات المنطقة اللاجمي الرمان الابلح، الحاجات الخاصة اللي تمثل جهتنا جابت وتشع على العالمية.
0: هذا مهم برشا بطبيعه الحال ان نحكي وزاد على المستوى المشاركين. اكيد فما مشاركين باش يكونوا من خارج حدود ارض الوطن. سي محمود،
1: عندنا مشاركين، عندنا جمعيات، وعندنا مجموعه من التونسيين بالخارج، وعندنا مشتركين من الجمعيات، عندنا من الجزائر، عندنا من المغرب، عندنا من فرنسا، وعندنا ايكيبا زي يعني نحن برسك ايكيبا باش تبقى اسبوع كامل في جابس، يعني باش توكبنا في التظاهره، باش عندنا ديزاتيليي باش يعملوها، فهمت؟ يعني عملنا برنامج شامل للمنطقه للسياحه الرياضيه.
2: لو تسمح
0: تفضل مدام
2: محمود، تظاهرتنا هذه ليست فقط تظاهره رياضيه، هي تعتبر مهرجان. مهرجان، وعندنا ايام ماراثونيه فعلا من انطلاقا من نهار 29 الى نهار 5 اكتوبر. بالنسبه لنا احنا عندنا وفود جايه من الخارج، من عندنا كما قال سي محمود، عندنا مواطنين بالخارج، وعندنا اجانب، وعندنا عرب. فما شكون جاي من ايطاليا، من فرنسا، من المغرب، من الجزائر، ومن ليبيا، ما شاء الله عدد كبير. وعندنا ضيوف زاده جايه باش تتعرف على بلادنا، باش تتعرف على مطماطة، باش تتعرف على جاره والمنزل ومناطقنا الكل، عاداتنا وتقاليدنا. يعني الماراثون هذا نص ماراثون احد جابس، ماهوش فقط يوم الماراثون، ماهوش فقط يوم 4 اكتوبر، هو اسبوع كامل في الكل في نطاق نص ماراثون واحد يابس. في تكون زاده عندنا تظاهرات اخرى كما بيبي ران، هذه تظاهره تخص لي بيبي اللي ماما، حبينا نقولوا الرياضه راه تنطلق من اللي هو نوفوني، من اللي هو نوفوني الى حتى يعني الرياضه ما فيهاش حدود. كيف عندنا زاد تظاهرة سيسيفوس اللي هو مخول انه يحكي فيها اكثر سي محمود الخالدي. عندنا زاد جولة في مطماطة للزوار اللي جايين بحلينا. عندنا الكيد زاد ساسورا لو 3 اكتوبر، يوم 3 اكتوبر باش تكون دورة الكيد للاطفال اللي هما من 5 سنوات الى 13 عام. تظاهرة زاد ماهيش رياضية بحتة فقط، مش رياضية، بل هي تظاهرة فيها فيلاج أكتوبر روز، يعني قافلة كاملة باش تكون مخصصة للشهر أكتوبر الوردي، حكم تزامن التظاهرة مع الشهر أكتوبر الوردي، باش يكون فيها تحاليل وإيكوغرافي وماموغرافي وتشخيص مبكر للسرطان عفانا وعافاكم الله، للوقاية من مرض السرطان. باش تكون فيها زادة ورشات رسم وتلوين، وعندنا ديزارتيس جايين من برا زاد من الخارج جايين يحبوا يحضروا ديزاتيليين تاعنا. عندنا نشاط زاد معروفة، عندنا مؤثرين باش يكونوا حاضرين، رياضيين. تظاهرة ماهيش كان المحترفين باش يشاركوا فيها، عندنا الهواة، عندنا اللي جايين يعملوا في مارس سوليدير. الحاصل هو مهرجان متنوع يمس كل الفئات، عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة زادة موجودين بشكل عدد كبير. نحاولوا يعني حاولنا في التظاهر هذه عندها فيها لمسات خاصة، فيها حاجات جديدة، فيها إن شاء الله فيها حاجات تميزها. ان شاء الله يا ربي يوفقنا ونوصل للحبيبين عليه
0: ان شاء الله. وهذا مؤكد اكيد هو التظاهره هذه كما ذكرتي، وهذه مهم جدا اللي كنت حدثت عليه سيده عبير، انها مش صحيه تظاهره رياضيه بالاساس، ولكن عندها برشا ابعاد، معناتك في فقراتها، في مكوناتها، في عناصرها، ولكن عندها ابعاد اخرى زاد من اجل اعطاء صوره أخرى على مدينة جابس، ولاية جابس بشكل عام، جابس بتوتحة جابس سمحة وجابس جنة الدنيا. لو بتوت الحال يتم العمل أكثر وأكثر على القضاء على ظاهرة التلوث، أكيد هذا هو المطلب، وهذا الأهل جابس، وهذا المطلب الأساسي وإرادة الأهل أن يتم القضاء بشكل نهائي على مظاهر التلوث والتفكيك كل.
2: لكن رغم كل شيء وكل الظروف، جابس مازال فيها حاجة سمحة، مازالت الواحة مازالت محافظة، مازالت شادة متشبثة، محلاها كي تعمل المسار متاعك في الواحة، خاطر راي تجربة محلاها محلاها. مثلا احنا الاسبوع الفارط تخرجنا تراساج متاع الباركور ما شاء الله تجربة محلاها بين النخيل في الواحة في البرود.
0: انت يقابسية وتكتشف معناتك من جديد
2: يقابسية ونكتشف في الباركور. خاطر انا بالنسبة لي نيتا وهي سيزيام ايديسيون حضرت الايديسيونات اللي فاتت, لكن الباركور 100% ما مشيت فيه 21 كيلومتر. المرة هذه حسيتها مغامرة رائعة جدا. فما بلايس في جيرسرا و 90% لقوبسية ما يعرفوهاش. من منبر هذايا نداء لقوبسية وغير لقوبسية ولأحباء الجمعية وأحباء سمي مراطون وأزيز جابس ستحقوا بينا باش يكتشفوا المسار هذايا وسط الواحة متاع سنيني.
1: ندعم
0: تفضل سي محمود.
1: ندعم كلام السيدة عبير بأن البرنامج برنامج ثري, يعني في كل محفل كان الماراثون هو السباق. نحن تو عملنا برنامج رياضي خاصة للجهة باش نبيز باش نوروا مميزات الجهة. جابس ثرية بكل شيء, نبعد على التلوث فيها كل المقومات الرياضة والواحة والطبيعة. احنا لازم نزيد ندافع على الحاجات الإيجابية اللي في جابس وراها للغير. راهو جابس بناسها, راهي جابس الواحات, راهي جابس الأصالة التقاليد, فهمني. اون بليس الحاجة الباهية أن رانا نحب نوروا صورة باهية ديما بلادنا. احنا عارفين فما تلوث فما, أما بالرياضة والحاجات البرامج زي هذه لازم تكون ثرية وتدافع على المنطقة.
0: صحيح.
1: حق المنطقة في التنفس هذا نطلبوه بالحاجات السلمية بالرياضة, فهمت, نعطوا في مساجات بوزيتيف.
0: واضح. هو كما ذكرت فما أشياء جميلة برشا. أول حاجة هو التثمينها وكين ثمنوها نحافظوا عليها للأجيال هذه والأجيال القادمة, خاصة لأنه حقهم أنهم يتمتعوا بخيرات بلادهم, خيرات جابس بطبيعة الحال الأجيال القادمة من القوابسية. أنت سيدة عبير أنت قلت فما فقرة قلت يتحدث عليها أكثر سي محمود, شنو هي الفقرة هذه؟
2: في محمود شكل كلمة هي رياضة جديدة باش يحكي عليها سي محمود اللي هي سيسي فوت. هو
0: خير أنا قدر أنت قلت أنا ما سمعتهاش بالبيه كاليش.
1: هي سيسي فوت هي كرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين. حبيت لأول مرة في تونس الرياضة هذه, ان شاء الله يعني باش نمدهم بتولي بالون, خاطر البالون هذا ما اكسيسيبل ويكلفوا, باش نعملوا جيست مع جمعية تكابوس بانشاء ثلاثة فرق اللي هي جبلي وجابس وصفاقس في مرحلة اولى, ومن بعد باش نتفتحوا على كامل ولايات الجمهورية, وإن شاء الله نتكفلوا بكامل المستلزمات الرياضية كلها, دعم من تونسينا بالخارج, حاولوا دعم الجمعيات وكل شيء. في صورة أولى هي رياضة بارالمبية معروفة, نسقت أنا مع السيد رئيس الجامعة ونسقت مع وزارة الشباب والرياضة يعني بالموافقة تاع السيدة عبير وكامل الفريق نتاع جمعية تكابوس أن نعملوها في شط السلام, يعني باش إن شاء الله مع اتفاقية مع مندوبية شباب والرياضة باش لأول مرة في تونس هي كرة القدم الخماسية لضعاف البصر. ماتريالها صحيح يكلف وكل شيء, مي احنا نحبوا نضع الحجر الأساس للعبة باش من حق المعوق مام الكفيف أن يمارس كرة القدم.
0: واضح. يعطيكم الصحة, إن شاء الله موفقين فيها أكيد. هي وجه آخر للماراثون هذا, معناتك هو مش فقط جري, معناتك نعرف أن الماراثون هو رياضة الجري بالأساس, ولكن فما زاد رياضات أخرى تعيش مع الماراثون.
2: سامحني سخميس, هي تظاهرة هذه في أصلها يعني هي كأول مرة تصير في تونس, هي تعتبر كدورة تكوينية حصة تحسيسية لقيمة الرياضة هذه والتعريف بها وكيفية ممارستها. يعني في الحصة في اليوم هذي باش نعملوها في تحسيسي فوت باش الليكيبات هذوما يتعرفوا عليها الرياضة, خاطر هما أول مرة ما يعرفوش يعني نكونوا إكيبات كانطلاقة أولى للرياضة هذه في تونس، يتعرفوا على الرياضة هذه ويحاولوا يدربوا كيفية استعمال كيفية التعامل مع الكرة وكيفية استعمال الماسك سبيسيال نتاعهم اللي باش يمدنا بهم إن شاء الله سي محمود من فرنسا، ومن ثم يكون عندهم كل واحد الماتريال نتاعها، ثلاثة كيبات هذوما بدرجة أولى يكون عندهم الماتريال نتاعهم وينطلقوا يدربوا باش من بعد نعملوا كومبيتيسيونات ونحاولوا نوزعوها للولايات الأخرى، وإن شاء الله في برنامجنا باش يكونوا يجونا ديزيكيب من الخارج ونعملوا كومبيتيسيون مع الداخل والخارج كمان
0: إن شاء الله. هو يظل القطار غادر المحطة ووصل المحطة،
2: قطار غادر ذهب في اتجاه تونس،
0: القطار غادر المحطة وإحنا وصلنا إلى نهاية المحطة، محطة استضافتنا، محطة استضافتنا لأن الوقت ما يسمح إن شاء الله. كما ذكرت هي دي استضافة مانيش نقول أولى لكن هي استضافة جديدة، وإن شاء الله استضافات قادمة في الأسبوع القادم واللي بعده نعرفوا أكثر بالتظاهرة هذه، تظاهرة نصف ماراثون واحد جابس في دورة السادة أو سادسة أو تظاهرة أيام الماراثون اللي باش تكون من 29 سبتمبر إلى حدود يوم 4 أكتوبر عفوا 2026. يعطيك الصحة سيدة عبير بن سعيد رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس، مش بن عيسى، بن سعيد.
2: بن سعيد.
0: بن سعيد. يعطيك الصحة سيدة عبير، نلتقي على الخير. شكرا جزيلا كذلك أخونا وصديقنا سي محمود الخالدي الدينامو للماراثون وصاحب الأفكار المجددة في مثل هذه التظاهرات. يعطيك الصحة سي محمود، أكيد سنلتقي الأسبوع القادم أو اللي بعده، وسنلتقي زادة في جابس ونتحدث أكثر على التظاهرة هذه. شكرا لك سي محمود، نلتقي على الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك سي محمود، شكرا لك سيدة عبير. أكيد بعد لحظات فقط نشرة أنباء الليل في تقديمها الزميل عبد الله معتوق، نلتقي على الخير بعد قليل. أرضك يا بلادي.

0: عيوني.
1: في ملك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي.
1: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
2: أرضك يا بلادي.
3: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: نشرة الأخبار.
1: العاشر ليلا هنا تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية يصدر عفوا على تلاميذ وطلبة مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة. انطلاق واستغلال البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين من معتمدية مرثا. وفي العالم، الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية. إلى تفاصيل الأخبار. تم عشية اليوم التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة الزركين 1 بمعتمدية مارثا، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقوية، حسب ما صرح به رئيس الجمعية المائية حسين حفايذ للزميلة هند رزق.
2: تم تدشين البئر هذه الجديدة ما يقارب عن 70 ولا 65 بالضبط، نقولوا احنا لتر في الثانية، ينتفعوا بها 86 فلاح، وباش نحاولوا ندخلوا فلاحة اخرين تصير التوسعة. الكلفة تقريبا في حدود 400 مليون التحفيز، والتجهيزات تقريبا ما يقارب عن 150 مليون تقريبيا. احنا عندنا بئر قبل، هذه راه بئر تدعيمية، وكانوا قبل ترواس كتير طاح لي ولا يخدم سكتير بركة. تو حاليا باش نرجعوا على تروى سكتير يخدم المي، والفلاحة تو حاليا غرسة الزيتو اللي ماشى في المخل ويكرم والعمد، خصوصية الزركين بالدرجة الأولى ديما الرمان، لكن الرمان يحب المي غمر، ما يحبش المي قطرة قطرة، والدورة كانت بعيدة، لكن تو بحول الله باش نستقر باش نرجعوا للرمان. كرئيس مجمع نحث الفلاحة الكل تخلص، يعني رمان زيتون اكرم انخل اعنب باش الفلاح ديما يبقى منتج. الفلاحة مشكورين على ادائهم الواجب تاعهم، الجمعية تاعهم مش مخلينها.
1: انطلقت اليوم فعاليات ودورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جبس. هذه الدورة تمتد على 3 أيام بفضاء المكتبة الجهوية بجبس. المندوب الجهوي للثقافة بجبس إبراهيم العرف يتحدث بأكثر التفاصيل في متابعة للزميلة هند رزق.
3: فيما يخص عدد النوادي، أكثر من 5 مشاركات، وكذلك 5 مشاركات من المؤسسات الشبابية. دار الشباب شط السلام عندها مشاركة، المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة، وحتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم. إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من الفنون التشكيلية المشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
1: بدأت مدينة مدنين في استقبال الطلبة تباعا للدراسة في المؤسسات الجامعية الكائنة بها. مدير الحي الجامعي بمدنين عبدالله مارس يتحدث عن الاستعدادات لتأمين العودة الجامعية للطلبة من حيث السكن والإعاشة، في استضافة أمانتها زميلة تبرى الشيبانية.
4: تم أخذ الاحتياطات اللازمة في كل ما يتعلق بتهيئة جميع الفضاءات لاحتضان الطلبة، سواء على مستوى الإيواء أو على مستوى التغذية. حاجيات مدينة مدنين تم تأمينها، إضافة إلى الحي الجامعي مدنين لطاقة استيعابه محدودة نوعا ما مقارنة ببقية الأحياء الجامعية في حدود 146 سرير. تم تأمين 5 مبيتات جامعية خاصة عن طريق المناولة المتواجدة وسط مدينة مدنين، طاقة استيعاب 420 سرير تخصص للإناث، هذه على مستوى 4 مبيتات، ومبيت في حدود 219 سرير باش يأمن الإيواء لكافة الطلبة الذكور من جميع المؤسسات، رغم بعض الصعوبات اللي تشهدها منظومة السكن باعتبارها في طور التجربة، ولكن نطمن الجميع أنه معناتها بحول الله العودة باش تكون في ظروف طيب. نفس الشيء على مستوى التغذية، خلينا كل الاحتياطات اللازمة سواء من تحليل بالنسبة للعوام في الجانب الصحي والتزود. إن شاء الله أول يوم دراسة باش يكون المطعم الجامعي مفتوح على ذمة الطلبة.
1: أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره اليوم أن غدا السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، وبناء عليه فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجرية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بأشرف وزيرة الأسرة أسماء الجبرية. وستمكن المنظومة الجديدة من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. يتميز الوضع الجوي الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية، وأبقت على استثناء وحيد ولفترة محدودة حتى نهاية العام الجاري للطائرات الإماراتية التي تؤمن رحلات تجارية من مطار الجزائر الدولي وإليها. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور، إذ أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيشة الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. كما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة لحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. في المقابل، قال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية أنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربية بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة غربية عز من سيطرة الحوثيين. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالمنحة في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الاجتماع سيناقش نتائج المفاوضات التي أجرتها إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن العراق والدول المطلة على الخليج إلى جانب إيران وسلطنة عمان في إطار البحث في ترتيبات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. هجمات 11 سبتمبر 2001. هي هجمات بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. قتل فيها وأصيب آلاف البشر، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق وأعمال عنف أخرى. ففي صباح 11 سبتمبر 2001 فوجئت الولايات المتحدة ومن خلفها العالم بنقل حي على شاشات التلفزيون لصور طائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك فتسويانهما بالأرض، وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن فتلحق به أضرارا بالغة. وكان من تداعيات هذه الهجمات التي قتل فيها ما يقارب 3000 شخص سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت دوامات من الحروب وأعمال العنف الدموية ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل ومصاب ومعتقل ومشرد. فبعد أيام من وقوع الهجمات أعلن تنظيم القاعدة تبنيها لها، فيما أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا للتخويل باستخدام القوة الذي يمنح رئيس البلاد سلطة استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا وأعطوا الإذن وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر، أو من هم مثل هذه المنظمات أو الأشخاص. وبما أن الكونغرس لم يحدد لهذا القانون تاريخ انتهاء صلاحية أو حدودا جغرافية، فقد اتخذته الإدارة الأمريكية غطاء لشن عدة حروب بدأ بأفغانستان ومرورا بالعراق، وليس انتهاء بهجمات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن، إضافة لارتكابها خروقا واسعة لحقوق الإنسان.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أرضك يا بلادي.

0: عيوني
1: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي
1: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
2: أرضك يا بلادي
3: أرضك يا بلادي
2: أرضك يا بلادي مع خميس ببطانة.
4: مستمعين الكرام مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين في متابعة كما ذكرت مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني اللي يتواصل إلى حدود 11 ليلا. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام اللي تلقوا معنا منذ بداية حصتنا ويواصلوا إلى الآن وإن شاء الله نواصلوا معهم إلى اختتامها بعد قليل في حدود 11 ليلا. واللي التحقوا معنا مرحبا بكم في حصتنا اللي تتواصل في متابعة لمجموعة من المواضيع اللي تم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كما كنا في ليون وغرينوبل وكذلك في جابس في متابعة لمجموعة من التظاهرات والمناسبات المهمة لأبناء تونس المقيمين بالخارج اللي يكونوا هما بطبيعة الحال الطرف الفاعل فيها. باش نواصل في السياق هذا بعد قليل في متابعة كما ذكرت للقاءات واحدة من اللقاءات في حقيقة أن برشة تسجيلات قمنا بها في الصائفة في متابعة لمجموعة من اللقاءات اللي كانت على أرض الوطن لأبناء تونس المقيمين بالخارج في دعم بلادهم في عديد المجالات وعديد القطاعات. بطبيعة الحال كنا حاضرين وعددنا هذه الفقرات المسجلة سنمررها تباعا في حصصنا. والليلة باش نهتم كما ذكرت بالتظاهر اللي نظمها البنك الوطني الفلاحي هذه المؤسسة البنكية

0: إذن مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام على موجات إذاعة طاوين في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا الجزء الثاني نتواصل إلى حدود 11 ليلا كما ذكرت في مجموعة من المواضيع. يتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كما ذكرت خلال الفترة الصيفية كانت الجملة من اللقاءات جملة من الأيام من صحة العبارة الأيام العالمية الدورات التكوينية وغيرها والندوات الاستثمارية اللي صارت في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي. والهدف هو دعوة بطبيعة الحال أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة لبعض المشاريع اللي قامت مشاريع هنا في تونس والاستفادة بطبيعة من عديد الخصوصيات والحوافز والمنح التي تمنح من مؤسسات الدولة التونسية من بين كما ذكرت اليوم المفتوح اللي كان بإسراف السلطات الجهوية بولاية مدنين وانتظم في مدينة جرجيس والتنظيم للبنك الوطني الفلاحي اللي جمع فيه مجموعة من أبناء الجهة وخارج حتى من الجهة لحثها بطبيعة الحال للبعث المشاريع والاستثمار والاستفادة بطبيعة الحال من تدخلات عديد المؤسسات وتقديم هو خاصة مجموعة من المشاريع الناجحة ونماذج من المشاريع الناجحة التي أقيمت أو التي ستقام إن شاء الله في الفترات القادمة في مختلف مناطق ولاية مدنين بالأساس. اليوم نتحدث على التظاهر هذه والعودة لها في هذه اللقاءات اللي كانت مفتوحة مع مجموعة من ضيوفنا، والبداية بتكون مع سيد أحمد بن ملاهم وهو المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، يتحدث عن دور هذه المؤسسة الوطنية البنكية العمومية في مثل هذه المناسبات من خلال تنظيم مثل هذه التظاهرات. سيد أحمد، اليوم تقليد مميز بصراحة للبنك الوطني الفلاحي، اللقاء المفتوح مع أبناء تونس المقيمين بالخارج من رجال وسيدات الأعمال والكفاءات، هذه حاجة مهمة بالنسبة لكم.
1: احنا اليوم حاضرين في جرجيس مع حرفائنا اللي هم ابناء تونس المقيمين بالخارج. احنا هذه تظاهر هذه تقع براتيكمون كل عام عند عودة مواطنينا بالخارج، كسوة في عملنا في جرجيس في جربة في المهدية، نحاول نقربوا لهم أكثر المواطنين بالخارج جديتنا خاصة الحرفاء منهم، نقدموا لهم لا فقط المنتجات نتاعنا، احنا حضرنا توا منتجات اللي باش نقدموهم. واليوم الحضور ما هوش حضور بنك وطني الفلاحي بركة، حضور البنك الوطني الفلاحي والشركات الفرعية المنبثقة للبنك الوطني الفلاحي، منها الانترميديار اون بورس، منهم الشركات العقارية البعث العقاري، منهم شركة التأمين للبنك الوطني الفلاحي، مقدمين كل شركة معاهم البنك الوطني الفلاحي باقة من المنتوجات اللي ان شاء الله باش نقدموهم للحرفاء نتاعنا. وأكثر من هذا احنا راو اللي حشتنا باش يكون الحريف المقيم بالخارج نحبوه يكون مستثمر في تونس. احنا اليوم باش نكونوا قراب ليهم باش نعطيو الأفكار باش نكونوا عندنا دور متاع أسيستانس يعني مساعدة ومرافقة باش ناخذوا الأفكار متاعهم ونترجموهم إلى مشاريع. وإحنا مش دورنا تمويل بركة كما قلت لك، دورنا هي مرافقة ومساعدة ومعناها نكونوا حاضرين بكل ما أوتينا من قوة باش نكونوا عندنا نسديو خدمات للحرفاء نتاعنا اللي هما جاليتنا المقيمة بالخارج، حتى يكونوا هما باعثين مشاريع، وكل مشاريع هما بيدهم هذوك ماذا بينهم يزيدوا يتطوروا، على خاطر هما باش يخلقوا فرص عمل في تونس وباش يخلقوا معناها رأس مال، وهو باش تكون نواة لل ان شاء الله للديفلوبمون نتاع الانفستيسمون في تونس ان شاء الله.
0: في اليوم هذايا ما كنتوش كان مع الجاليه زاد، لان هي الاستثمار في بلادنا هو منظومه متكامله، مؤسسات وطنيه مؤسسات عموميه البنك الوطني الفلاحي، الناس كل تلميته من اجل هدف واحد. يا
1: احنا هو اليوم معناها تحت اشراف زاد السيد والي مدنين اليوم اللقاء خاص بالجالية ما احنا هو يوم مفتوح للحرفاء الكل متاعنا, هو يوم مفتوح حتى للي مو مش حرفاء متاعنا. احنا مرحبا بكل مستثمر بكل ما عنده فكرة اللي يحب يترجمها الى مشروع, احنا حاضرين معاه باش نواكبوا معاه مشروع باش نمولوه باش نرافقوه, وهذا هو الهدف متاعنا. احنا ما عندناش تفرقة ما بين مقيم بالخارج ولا مقيم بتونس, كلهم ولاد تونس واحنا حاضرين باش نكونوا في خدمتهم الناس كل.
0: شكرا جزيلا سيدي احمد, موافقين. شكرا جزيلا. إذا كان هذا في البداية كان تحدث السيد أحمد بن ملاهم المدير العام للبنك الوطني للفلاحي عن هذا اليوم المفتوح في الحقيقة للاستثمار ودفع التنمية في الجهة, واللي في كل مرة بطبيعة الحال البنك الوطني للفلاحي يكون المبادر من بين المؤسسات الوطنية العمومية لتنظيم مثل هذه اللقاءات, وهذا مهم جدا بطبيعة الحال لمساهمة كل المؤسسات الوطنية في دعم الاستثمار والتنمية كما أذكرت. وهذا اللقاء السنوي اللي تحرص دائما هذه المؤسسة على تنظيمه في كل مرة في منطقة من مناطق ولاية مدنين أو كذلك في واحدة من المناطق داخل الجمهورية في ولاية من الولايات. باش نوصل في المجال هذا كما ذكرت في متابعة لهذا اليوم من خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين, مجموعة من رجال الأعمال وكذلك خاصة من الكفاءات التونسية المميزة في المجال الاقتصادي والتنموي خارج حدود أرض الوطن, اللي بطبيعة الحال وجودها في مثل هذه الأيام المفتوحة الأيام اللي نظمها البنك الوطني الفلاحي مهم جدا بطبيعة الحال حتى تستفيد الكفاءات اللي موجودة والحاضرين من خبراتها في المجال الاقتصادي العالمي. من بينهم أخونا وصديقنا سيد محمد كريم الكافي الدكتور المختص في المجال الاقتصاد في العالم, معه باش نتحدث في بعض التفاصيل التهم وين ينجم التونسي المقيم بالخارج يساهم ويدفع بالتنمية في بلادنا. باش نوصل مستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة مثل هذه التظاهرات التي تعنى بأبناء تونس المقيمين بالخارج, اللي الهدف في الحقيقة هو ربط هالصلة ما بين التوانس المقيمين بالخارج ومؤسسات الدولة في كل مستوياتها. اليوم نتحدث مع ضيفنا أخونا وصديقنا الدكتور كريم الكافي الدكتور المختص في مجال الاقتصاد, اليوم نتحدث على المبادرة هذه يظهر لي هذه من بين الحلقات لو تم بالشكل الحقيقي والفعلي هي المطلوبة سي كريم.
2: وكذلك أخوي خميس هو كي ناخذ طول الأرقام الحالية أن التحويلات التونسيين بالخارج سنة 2025 تقريبا 8.8 مليار دينار تونسي, 2026 إن شاء الله باش نتعداو 9.5 مليار دينار تونسي. لكن الإشكال الكبير اللي حاصل أن الاستثمارات ضعيفة جدا, يعني 50% من الاستثمارات التونسيين بالخارج ماشية في البناء في تشييد المنازل البناء شراء العقارات إلى آخره, لكن الاستثمار الفلاحي الاستثمار التكنولوجي الاستثمار في العديد من الأشياء اللي تشغل أكثر وعندها قيمة ذاتية أكثر ضعيفة جدا 5%. احنا اليوم الهدف هو وهذا الهدف أن نتعداو المكانة أخرى أن التحويلات هذه تمشي في الاستثمار, لأن الاستثمار بالاستثمار فما تنمية بالاستثمار فما عمل بالاستثمار فما يعني قيمة مضافة للاقتصاد قيمة مضافة للمواطن قيمة مضافة للدولة إلى آخره إلى آخره. لو كيزمنا نلقاو حلول والحلول موجودة منذ سنوات, يعني فما اقتراحات عديدة موجودة. أنا في 2013-2014 اقترحت ما يسمى بصندوق بالعملة الصعبة في الجهة البلاد التونسية, في نفس الوقت ناخذ يعني خصوصيات الجهات, يعني نقدر نعمل صندوق عملة صعبة من مواطنين التونسيين بالخارج في الاستثمار في الزيتون وزيت الزيت والتعليب والأخير في مدينة جرجيس أو مدينة صفاقس أو غيرها, في التمر في مدينة دوز وقبلي وأخيرها. أوكي يزمنا أن نوجه هذه الأرقام إلى استثمار تفعيل الاستثمار, والاستثمار هذا باش يكون عنده يعني قيمة ذاتية كبيرة ياسر اقتصادية في الاقتصاد التونسي.
0: ولكن مثل هذه التظاهرات هذه شنو يلزم باش تكون سلة الربط الحقيقية لين التمويل والاعتماد؟
2: نعم, هو سلة الربط الحقيقية هي إداريا كيفية, أنا لأن المواطن التونسي بالخارج المشكلة متاعه هو مشكل إداري, هي التسريع الإداري. واليوم هذه البنوك اللي باش تستثمر مع المواطن التونسي بالخارج يستثمر لتسهيل إداري تسريع إداري. كما قلت أنا العديد من المرات احنا لازمنا نتعدوا إلى أعطي الرخصة وحسبني, يعني الكيت شارج هذاك الكلاس الشروط اللي نحطه أنا في المستثمر يزم بعد جمعة 15 يوم يزم عندي رخصة لإقامة المشروع، لأن إذا تخليه لي ستة أشهر وأكثر من سنة وقت الأسعار والتضخم يكون قويس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاقتصاد، وقتها الكيت شارج هذاك والكلاس الشروط ما عادش عنده قيمة تسويقية. اليوم الهدف هو كيفية وجود هذه الإدارات، هذه ديوان توصي بالخارج، هذه البنوك، إلى يعني تقريب إداريا والتسريع الإداري. لما لا ديوان توصي بالخارج غدا يكون هو فيه إدارة كاملة للتسريع لإقامة هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. المعدل اليوم في العالم اليوم لإقامة مشاريع هي 72 ساعة، نحن اليوم المعدل في تونس 6 أشهر إلى سنة لإقامة مشروع، وهذا صراحة ما نقبلوهش اليوم. يلزمنا نمشيو إلى التسريع الإداري. اليوم المؤتمر هذايا مش يكون خاصة ما يسمى بالريزوتاج، يعني التعرف على الإدارات الأخرى كيفية أيضا يوجد أصحاب مشاريع مش تعرف على بعضها وتعطي يعني الإكسبرينس، هذه الخبرة اللي هي عندها. أوكي، اليوم صراحة مهم جدا، وأتمنى أن نخرج ب يعني علاقات ما بين العديد من أهل الاختصاص، وفي نفس الوقت أن التونسي بالخارج ما عادش نقعدوا على التحويلات التونسية بالخارج، يلزمنا نمشي الاستثمار. أنا أعطيك يعني معلومة، نحن قادرون اليوم بكل يعني العديد من المؤشرات أن قادرين نوصل إلى 20% من الجي دي بي، من البي بي، من الناتج الداخلي الخام، من العملة الصعبة يكون التونسي بالخارج هم اللي يكون عندهم يعني في يعني إيجابي، وممكن يعني نخرج بخمس الاقتصاد التونسي هو التونسي بالخارج اليوم.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: دكتور. إذن باش نواصلوا في هذا اليوم، في الحقيقة كنا نستمع إلى الدكتور محمد كريم الكافي، وفيه في الحقيقة هو مش نقول التشخيص، ولكن هو التشخيص واللي يجب أن يكون في مثل هذه اللقاءات، خاطر باش تكون لها بطبيعة الحال جدوى كبيرة، لأنه هو الفكرة طيبة برشا من البنك الوطني الفلاحي، ويلزم بطبيعة الحال بقية الهياكل الأخرى تمشي على نفس السياق هذه، وتبحث في الأشياء العملية اللي تخلي أبناء تونس المقيمين بالخارج من المستثمرين بطبيعة الحال يقربوا أكثر لبلادنا ويعملوا برشا مشاريع في كل المجالات وفي القطاعات، ومن بينهم القطاع الفلاحي. كيفاش تحثوا ونستمعوا الآن إلى أحد هؤلاء اللي حاضرين من أبناء تونس المقيمين بالخارج المستثمرين اللي موجودين كانوا في هذه التظاهرة، هو أخونا وصديقنا السي سامي المهلهلي، وهو أصيل منطقة ولاد مهلهل بتخيلة توجان من ولاية يابس، مقيم في فرنسا. تحدثنا معه على فكرة وبرشة أفكار يحب يعملهم على مستوى الاستثمار ودعم المشاريع، وأكيد كمؤسسة البنك الوطني الفلاحي تنجم تساعد برشة مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع. باش نواصلوا مستمعينا الكرام في هذه اللقاءات الخاطفة مع أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن ليحضروا في التظاهرة هذه، هم المستثمرين، هم مستثمرين من منين بدورهم في تنمية بلادنا، صحيح تغربوا لكن عملوا مشاريع ونجحوا فيها، والآن بطبيعة الحال ديما الهاجس هم يرجعوا نهار للبلاد ويردوا الجميل لتونس لبلادنا اللي قرتهم لبرشا حاجات عطتها لهم، حتى يستثمروا حتى في الأماكن نتاعهم ولا في الموطن نتاعهم وين هم موجودين. معنا أخونا وصديقنا سي سامي المهلهلي، ولد ولاد مهلهل في تخيلة توجان، وبطبيعة الحال ولاية يابس. تعرفوا عليك خويا سامي، مرحبا بك.
3: مرحبا، يعيشك يرحم والديك. سامي مهلهلي، أنا نخدم في فرنسا، جيت اليوم نحب نستثمر في تونس ونحب نتعرف خاصة القوانين أكثر حاجة، ما نعرفش أنا الإدارة التونسية هي عندي أكثر هاجس، وماذا بي نستثمر في تونس، ويحتمل يجي نهار علاش لا ما نستقرش في تونس، وإن شاء الله ربي سهل لنا. جست اليوم حست، عارف بالنسبة لي أنا أول مرة نجي ما في باليش، أنا أول مرة ما عنديش هذا الكونتاكت بالإدارة التونسية، وإن شاء الله تكون تفيدني، خاصة اليوم جاي، خاصة اليوم نظريا، وإن شاء الله ندخل في التطبيق في أقرب وقت.
0: سي سامي، هو رحلة الغربة هذه من وقتش بدأت معاك ووين مشيت شنو اشتغلت؟
3: والله رحلة الغربة عندي برسك 18 سنة في فرنسا، مشيت قريت في أوكرانيا وبعد تالي سافرت مشيت لفرنسا ومن من وقتها استليت في فرنسا. تعديت بالمرحلة كيما الناس كلها ما غير أوراق، سهل علينا ربي في 2014 عملنا أوراقنا، خدمت أنا الخدمة يسمى ما كنتش صاحب اختصاص، تعلمت في فرنسا الميتيه متاع الخبز. بعد تالي خدمت برسك من 2009 حتى 2018، بعد تالي 2018 حتى حليت الكوشة الأولى في الديزويت في الشير في فرنسا، بعد تالي سأل علي ربي حليت رستوران، بعد تالي حليت زوز كوش بعدها، بعد تالي بعت وشريت، والله عندي ما شاء الله متى طوى عندي 4 كوش، وإن شاء الله أنا مضبية طولت نخدم أكثر حاجة على تونس، مضبية نعمل بروجي، عندي بروجي في راسي ماذا بينا يسهل فيه ربي، وإن شاء الله أنا وصاحبي وصديقي وحبيبي علي الوعر إن شاء الله ربي يسهلنا في مشروعنا، وإن شاء الله تكون بدرت خير. هذه أول خطوة، هذه واحد الإنسان يعملها وإن شاء الله ربي يسهل.
0: هو السي سامي فيه مسألة مهمة جدا، هي مسألة التونسي ديما مهما يبعد، مهما حتى يكون في اختصاصات بعيدة، ديما خمم على بلاده ويحب يرجع نهار آخر البلاد.
3: بالطبع هو بيسير تبقى ديما في فرنسا براني، طالت المدة ولا قسرت باش تبقى ديما غريب. صحيح يحتمل أنا ننظر خاطر أنا عشت وترعرعت في تونس وكل شيء، نحس روحي أنا ديما غريب في فرنسا، وماذا بينا واحد ينجم يستثمر لهنا، خاطر هي طو الدنيا صعيبة وكل شيء، وبحول الله كل شيء سهل، هو إذا كان واحد يتوكل على ربي. وإن شاء الله الإدارة التونسية زادت تعاوننا وتكون سلسة في المعاملات، خاطر ماك تعرف ساعات جي أنت في شهر ولا شهر ونص ما تبقاش تجري في جرة الإدارات، خاطر المشكلة هي ديما الإنسان في الوقت، خاطر أنت تجي عندك وقت معين ماذا بك لماكسيموم تعمل تحضر أوراقك وتبدأ في البروجي متاعك، خاطر أصعب حاجة هي التحضيرات. بعد تالي في المشروع أي المشروع تبقى كان التمويلات، إذا كان التمويل ذاتي يكون أحسن، وإذا كان التمويل مثلا عن طريق قروض ولا أشياء أخرى بيصير باش تمر المرحلة متاع المال،
0: لأن هو الاستثمار في نهاية المطار سيسامي هو وقت، معناتك الوقت هو
3: الأساس. بالطبع هو الأساس، خاطر هو كل كما نقوله المشروع هو في ذاته حلم، والحلم إذا كان ما تنجمش تبدأ فيه يبقى ديما حلم، يجي في وقت معين وتكره الحلم ومتاعك تنوض أنك تكتشف أنك في كابوس ما عادش في حلم صحيح. لا ذاك علاش احنا ماذا بينا نكونوا فهمت، توكلنا هو أول حاجة على ربي وعلى وإن شاء الله ثم الناس أنا باش نخدموا معاه، بينصير أول حاجة الإدارة التونسية باش تكون هي السند الكبير لنا، وإن شاء الله نقولوا ربي يسهل وكهو. احنا عنا النية أن باش بالنسبة أنا نحكي على منظور شخصي، عندي النية أنا باش ننصلي روحي لهنا فهمت، وإن شاء الله نقوله ربي يسهل. ديما الإنسان يطمح أن يصير هي الغربة، ليش إذا كان احنا خدمنا خرجنا لأوروبا علاش باش نجيبوا الفلوس، إذا كان حصلت المبتغى متاعك صحيح ما عادش تعني لك الغربة حتى شيء، لازمك تعيش في بلادك وتنفع بلادك، خاطر في الآخر تبقى لك بلادك هي اللي تنفعك وتنفعها زادة، وبلاد الناس تبقى للناس، حتى مش عارف تستثمر وتدير ماكش باش يقولوا ها وفلان، ديما المشكلة النظرية الغربية
0: ديما بلادك تناديك
3: لا ديما تناديك في الآخر باش ندور ندور وباش نرجع لبلادنا، والريتريت باش نعملوه نعملوه كان في بلادنا ما نعملوش في بلاد غيرنا.
0: شكرا لك، ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق سي سامي.
3: عايش كي رحم والديك، عايش خويا، ان شاء الله ربي يسهل لنا في كل ما هو خير للناس كل، ان شاء الله للبلاد خاصه للبلاد ان شاء الله تكون يسهل فيها ربي، وان شاء الله تمشي في كل الميادين كلك سواء معايا انا ولا مع غيري، ان شاء الله الناس كلها كل انسان اي حاجه يتمناها ان شاء الله ربي يسهل لها فيها، وان شاء الله ما نشوفك الخير من الاداره التونسيه، هذا كان نتمنوا انا حاليا الحقيقة ما عنديش فهمت بادرة قبل مع الإدارة التونسية باش نشكي منها ولا ما نشكيش، خاطر ما نجمش نحكم عليها إلا تو ما تو صارت الفرصة باش نجربها، وإن شاء الله تكون ناجحة.
0: شكرا جزيلا،
3: بارك الله فيك،
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذن كان هذا حوار مع سيد سامي المهلهلي، واحد من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن من دخلة توجان من منطقة أولاد مهلهل تحديدا. وبتبات الحاكم أن نستمع معناتك بهالإرادة وبهالتفكير وبهالرغبة هذه، أكيد إن شاء الله برشة توانسة المقيمين بالخارج كيف وينجموا يعمل مشاريع ويستثمروا في بلادنا. وكي نحكي على المشاريع والاستثمار نحكيه على التشغيل خاصة لأصحاب الشهادة العليا لطالبي الشغل بشكل عام في بلادنا، وهم كثيرين كما نعرفوا بطبيعة الحال في كل المجالات في كل القطاعات. باش نواصل في تفاصيل هذا اليوم المفتوح الإعلامي اللي نظم البنك الوطني الفلاحي في مدينة جرجيس في الأيام القليلة الماضية، وإجماع بطبيعة الحال أبناء تونس المقيمين بالخارج من رجال الأعمال والمستثمرين. نواصل بعد هالجزء من النغم ثم نعود في هذا اللقاء الخاص.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في هذا الجزء الثاني، يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا. كما ذكرت هذا الجزء نخصه في جزء كبير منه لمتابعة التظاهرة اللي نظمتها ونظمها البنك الوطني الفلاحي في صيف 2026 في الحقيقة في مدينة جرجيس، واللي كان فيها عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين كانوا حاضرين بطبيعة الحال في هذه التظاهرة، وكذلك مجموعة من الكفاءات التونسية في عديد المجالات اللي هي بطبيعة الحال تكون همزة تواصل بين هالمبادرات هذه وبرشة وانسة متميزين متألقين في عديد دول العالم. باش نواصل في هذه اللقاءات الآن نتحدث مع السيدة سهير مهيرة، وهي تونسية باحثة متألقة خارج حدود أرض الوطن في عديد دول العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الهند وغيرها من التظاهرات، نستمع إليها في حضورها في هذه التظاهرة. باش نواصل مستمعينا الكرام في هذه الجولة اليوم مع التوانسة المقيمين بالخارج، خلينا نتعرف عليك مدام.
1: عسلامة، اسمي سهير مهيرة، من جرجيس، عاملة دكتوراه عن الإلكترونيك في فرنسا، خذيت برشا جوائز في أمريكا، خذيت بيست بيبر أو ستاندينغ بيبر، وزاد تواجد في الهند أزا أحسن بابي في الكونفيرونس اللي كنت حاضرة فيه.
0: شو هو الاختصاص نتاعك؟
1: اختصاصي ميكرو إلكترونيك، كنت نعمل في دي كابتور اللي يخلون الباتري نتاع التليفون نتاعنا يدوم سنين، يعني نحط فما تكنولوجي نحطها في الإلكترونيك نحطها في لي كابتور في اللي هو في لي سنسور، مش عارف كان نحكي فرونسي أونجلي.
0: ايه
1: هذه التكنولوجيا تخلينا الباتري نتاعنا تبقى سنين وما نشارجوش التليفون.
0: يعني هذا الاختراع نتاعك؟
1: اي هذا اللي كنت مساهمه فيه، وانا كنت نعمل في التيست نتاعو، بريزنتيتو في عملت بريزونطاسيون في حتى استدعوني في اليابان، عملت بريزونطاسيون في اليابان، في كما حكيت لك في امريكا، في الهند، وكان من احسن يعني وين نعمل بريزونطاسيون تكون من احسن نحسن الاختراعات يعني والتكنولوجيا اللي كانت موجوده.
0: رغم التألق الهدايا الكل ديما البلاد في البال،
1: اكيد اكيد بدا فما الاهل اكيد تبقى ديما في البال اكيد،
0: لكن تونس بحاجتها الكيف كومنت والكفاءات الكبيره في المجالات هذه نجم تعاونوا بلادنا معناتها.
1: هو اكيد يعني هذه حاجه واحد ديما يخمم فيها، حتى كان هو البرا لازم يخمم انه يرجع يعمل على الاقل حتى مشروع يبدا به في بلاده، هذه يعني حاجه اكيد اكيدين منها. فما اكيد انه نخاف زيادة اذا كان فما كيما التعطيلات او حاجات تصعب شويه، وان شاء الله تكون فما تسهيل هكاك نجم نعملوا مشروع في البلاد.
0: حتى الاختصاص نتاعكم هو فيه برشا ذكاء، ما يعتمدش على برشا فلوس بين ظفرين، امور ماديه، ولكن هو الاستثمار هذا ينجم هو يكون المستقبل وتدوز
1: يعني. اكيد هو اكثريته تكنولوجيك، اكثريته ذكاء، وحتى نجم يكون حتى بالذكاء الاصطناعي، يعني هذه من الحاجات اللي تنجم تكون سوي فما الايدي، وان شاء الله نجمو نعملو حاجه.
0: مش يلزمك عندك برشا فلوس باش تعمل مشروع؟
1: لا مش يلزم، اما يلزم شويه تنوير. مثلا اني عايشه في البرة في فرنسا ما نعرفش كيفاش فريمون نجم نبدا نعمل مشروع في البلاد، اذا كان فما شكون يعاون حتى انا عندي مثلا الفكره، يعاون بالمعلومه، يعاون بالستيب باي ستيب، النقطه يعني بالايتاب بالمرحله بالمرحله، ممكن حاجه هذه تنجم تعاون اكثر من الفلوس.
0: ولكن ديما تونس في البال؟
1: اكيد تونس احسن حاجه في البال.
0: مش كان تونس حتى مصر ما شاء الله.
1: مصر ايه في البال زاد، خاطر راجلي مصري وجبنا بنوته مصريه تونسيه، الحمد لله.
0: إذا كانت هذه اللقاءات بطبيعة الحال هي عفوية وعلى السريع، أكيد باش نعودوا لضيوفنا إن شاء الله في استضافات خاصة بهم كما السيدة سهير مهيرة اللي كما كنتوا تستمعوا مستمعينا الكرام من الكفاءات التونسية الكبرى المقيمة خارج حدود أرض الوطن، سواء في فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، في الهند، في اليابان، وما هذوما المجال العمل نتاعها بطبيعة الحال. إن شاء الله تكون معنا في لقاء من اللقاءات الخاصة في الأسابيع القادمة إن شاء الله بعد ترتيب المواعيد معهم. بطبيعة الحال. باش نواصل في استضافة أخيرة في هذه التظاهرة الخاصة بالتظاهرة الاقتصادية التنموية اللي نظمها البنك الوطني الفلاحي في صيف 2026 مع السيدة سارة بربوش, وهي كذلك تونسية مقيمة خارج حدود أرض الوطن متميزة في المجال متاعها, وكانت حاضرة في هذه التظاهرة اللي فيها برشا لقاءات أخرين إن شاء الله تباعا في حصصنا القادمة نقدمها في كل مرة هذه اللقاءات. السيدة سارة بربوشي مقيمة في فرنسا, اليوم في أي فرصة تكون في العطلة في العودة تحضروا لها تشوفوا شنو في البلاد جديد؟
2: والله أي فرصة تتقدم أولا يعطيك صحة على هالانترفيوس اللي يمكن مش محضر وكل شيء, ولكن باش نجيب على أجيب على السؤال متاعك, يعني أي إيفنمون تكون موجودة في جربة ولا خارج جربة نحاول باش نكونوا متواجدين فيها, تكون فرصة أن نلتقي بالناس ونتحدثوا شنو فما جديد في تونس وشنو نكونوا يعني في تواصل مستمر مع أي حاجة جديدة تكون موجودة في تونس. على كل حال احنا في الخارج ولا هوني ديما يعني نتابع في أخبار ومستجدات وكل ما هو جديد في تونس وكل ما هي مشاريع, ويعني بالنسبة لي خاصة الكوتي كولتوريل يعني الجانب الثقافي بالنسبة لي باعتبار أنني في مجال التعليم العالي.
0: هو الحاجة مهمة برشا, التونسي صحيح يروح للعطلة باش يرتاح شوية وكذا باش يشوف الأهل أحبة, ولكن زادة ما فيها بس يكون مواكب ما فيه بلاد ويضيف بالطريقة متاعه.
2: نحاول على كل حال يعني احنا نجي باش نعديو شوية معناها عطلة مع العائلة ونشوفوا الأهل والأحباب اللي نشوفوهمش يعني سنة يعني طيلة السنة, ولا تكون زادة فرصة أننا نتقابلوا بالأحباب يعني ونكونوا حاضرين في كل ما هو جديد في تونس, وأي كما قلت لك يعني أي فرصة تجي نحاول نكونوا متواجدين فيها أنا كسوسوا موا ولا أولادي ولا حاجة.
0: هي حاجة مهمة برشا, أنت حتى اليوم في التواجد متاعك جيت مع العائلة الكل, لخاطر هي رسالة تحب أنت توصلها لها.
2: هي أني نكون موجودة اليوم يعني أني نحب نوري لأولادي يعني قيمة تونس قيمة الوطن, مالغي يعني أنهم تعاشوا غادي وكبروا غادي وقراوا غادي كمعني تبارك الله البنيات بيبا والوليد مهندس وأنا يعني خريجة في نخدم في الجامعة أستاذة جامعية, ولكن الوطن يبقى الوطن وتونس تبقى تونس, يعني كل ما فما فرصة باش نلتقي فيها بالناس وكل شيء يكون أولادي حاضرين حتى نزرع فيهم يعني حب الوطن وحب تونس خاصة.
0: إذن كانت هذه هي سارة بربوشي للسادة الجامعية في خاصة في مدينة تولوز الفرنسية, وتحدثت عن المثل أهمية مثل اللقاءات اللي تنتظم بطبيعة الحالية لقاءات اقتصادية بالأساس, ولكن كذلك فيها برشا أبعاد تخلي ديما التونسي مرتبط ببلاده, هدايا مهم برشا. كما ذكرت هذه كانت تغطية خاصة لتظاهرة المفتوحة للبنك الوطني الفلاحي اللي نظمها في مدينة جرجيس بطبيعة الحال مساهمة من هذه المؤسسة في تطوير بلادنا وتنمية بلادنا في كل المجالات والقطاعات من خلال دعوة بطبيعة الحال لرجال الأعمال والمستثمرين للحضور والمشاركة والاستفادة من عديد الخدمات اللي تقدمها هذه المؤسسات التونسية العمومية ومنها بطبيعة الحال البنك الوطني الفلاحي. في الختام تحية للسيد المدير العام في الحقيقة والأسرة كل الموسعة للبنك الوطني الفلاحي, خاصة أن السيد أحمد بن ملاهم المدير العام, كذلك أخونا وصديقنا عبد الرزاق الجنيفان المدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي وغيرهم من المسؤولين في هذه المؤسسة البنكية التونسية العمومية. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي, بعض اللحظات المفتاح أو الجينيريك الحصة, ثم نلتقي إن شاء الله في موعد قادم على موجات إذاعة تطاوين 11 بعد قليل ليلا, موجز لأهم الأنباء مع زميل عبد الله معدوك.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين، نحييكم ونقدم لكم موجز لأهم الأخبار. تم عشية اليوم التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة الزركين 1 بمعتمدية مرثا. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 6 للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور ثقافة بولاية جبس. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابرية. في العالم، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: إذاعة تطلين.
4: موجز الأخبار.
5: منتصف الليل بإذاعة تتوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية جبس. انطلقت أمس فعالية الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جبس. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم السبت هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، وبناء عليه فإن يوم الغد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجرية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة. في العالم، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي ابتداء من يوم أمس أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ومنع عبورها الأجواء الجزائرية. يعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل اجتماع بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: تراث بلا حدود.
1: الركروكي المريش، المسالي، طرق العبيدي، الملاليا، كلها تفاصيل رسمت التراث البدوي الغنائي الخاص بجهة القصرين. تلوينات وامتدادات صوتية هي في الواقع صورة حية لمشاعر ومشاغل يومية وحياة لأهل البادية، في المحفل، في الحصاد، في المناجات، في رق الأحبة، المعارك. كل هذه الأبعاد ثمنها الترابط الحدودي مع الشقيق الجزائر الذي أنجب ثنائية غنائية متميزة يصعب تفريقها. رحلة البحث في التراث البدوي الغنائي بالجزرين ترافقنا فيها مع الأستاذ والباحث ماهر الهرماسي والمسرح الفنان جمعي العماري. لقاء المعنى والمغنى وذاكرة الحية المشحونة أصالة وغزلا استثنائيا.
2: ما فيش برشا فلسفة، بركة في تونس نحن نخلط بين الشعبي وبين البدوي، يبقى هو تسميته فيها التعريف، البدوي من البادية والشعبي من الشعب. معناتها بالبساطة هذه البدوي هو كل ما يغنى في أريافنا وكل ما تورث عبر الانتقال بالاستماع بالتواتر الشفوي من شخص إلى شخص، وما بقى شكل من أشكال الغناء المازال ما هوش منظم، معناتها ما عندوش قواعد موسيقية معينة، درجة الارتكاز متاعه تختلف من منطقة إلى أخرى، الآلات متاعه زادة تختلف، يعني الزكرة آلة بدوية، القصبة آلة بدوية، الطبال آلة بدوية. الشعبي هو الغناء اللي تولد في الحاضرة، معناتها في المدينة، اللي يحفظوه أكثر عدد ممكن من الشعب، لكن إشكاليته من المعيشة الشعبية والشكل الاجتماعي الشعبي والمعاملات الاقتصادية الشعبية والعائلة، هذا ما يسمى الشعبي. بذلك عشان لازمنا نفرزوا ما بين البدوي وهو غناء البادية والشعبي وهو غناء الشعب والحاضرة.
3: في البدوي في القصرين نحكوا على الولاية كلها، وهو ثم التنوع. مثلا كنزول فريانة والمجن بالأساس طابع صوفي، إذا حكينا عن البدوي ترجع الزاوية هي سبب هذه من بين الأسباب، الزاوية تاسدي أحمد التليلي والعرش ولا التليلي بالأساس اللي مرتكزين في المجن وأرياف المجن وفريانة كيف كيف. يبقى الغناء يعني الغناء ماهوش من موروث فريانة ولا المجن، هذاك دخلته العروش المجاورة كيما الهنامة وكيما الفراشيش اللي هما ما ينتموش لمدينتي، باعتبار أنه كي نشوف شمال الولاية نحكوا على القصرينة تلقى طابع أخر مختلف تماما اللي هو الغلالي، في سبيطة تلقى المساهلي وتلقى الركروكي المريش، بمعنى وكأنه يعتمد على الارتجال، اللي يغني فيه يرتاح ويحبه. مثلا

لا يا خالي حني للطير حل لا يا نهت شرق بنا.

اللي كما قلت لك فريانة تراث صوفي بالأسس تالا جردة متأثرين بالبوغان ومتأثرين بالجو تاع الكيف. القصرين هي منطقة عبور سواء على الجزائر، وهذا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما تستدعيش التأشيرة للدخول الوطن هو عن طريق السمع يتناقل. نعطيك هنايا على الجدي الريم مثلا اللي في الكيف تغنى بمقام بعيد كل البعد على فريانة والقصرين بالأساس واللي يشتركوا فيه الهمامة كما هذه يقول.

0: ما وكان عندي مال العشاء كان عندي مال العشاء وكان عندي مال ندفع شرطك عشرة جمال يا ميمان.
1: لازم نقول لك هو مهدد بانه يتغير، لانه التناول الموسيقيين خاصه تو يهزوا فيه للايقاع، يهزوا للايقاع اكثر من انه يشتغلوا عليه من جهه توثيقيه يعني، والتثمين التراثي مش بمنطقه التثمين ولا منطقه التوثيق، منطقه التجاري. لا هون اعطيك مثال لاغنيه تناولتها الناس كل اللي هي وحش السراء. وحش السراء لحنها الاصلي انا خديته من بلاصه ريف حفاتيله اسمها عين الدفله، بعدها الجردة، بعدها حيدر، مرأة كبيرة يتوفى الله يرحمها، غنت وحش السراء بطريقة أظن أني ما وصلتش باش نغناها كما غنتها هي. تقول
0: يا عيلة ذكر الزين والزين للقلب رضى

0: لا من عزم الشرف عليك مدير.
1: تراث بلا حدود.
2: هي منافذ عادية وطبيعية واجتماعية، معناتها هي منافذ التظاهر، معناتها الانساب. الحد الاستعماري هذه ماهوش موجود في الاذان. نستحضر عروسات الجزيرية والجزيرية يحضر عروسات التوانسة. عندنا مناطق تكاد ما تفرقش في اللهجة، بوشبكة مثلا ما تفرقش بين تبسر بوشبكة في اللهجة، قراب يسلم من بعضهم. وكيف كيف في التعاطي مع الموروث الثقافي يعني، كيف كيف بنفس الطريقة. هو مش منفذ، هو تواصل طبيعي لعملية التناقل الشفوي للموروث البدوي نتاعنا غناء. وبالتالي فما عنا طبوع تغيرت، لأنه كي تقول لي طرق العبيدي ولا طرق الصالحي ولا هما بيدهم ولا غنوا العبيدي والصالحي، لأنه ولاد عبيد موجودين في ورسوف وموجودين عنا هنا في فرينة ولا في القفصة، موجودين بشكل كبير. فما أغنية أول من غناها غناها الشيخ بركعة، هي سقور حل. سقور حل مثلا غناها برشة وينس، راضيك من الزوز مقاطعه

0: مهم حتى في المفردة كلام توسي تبسة يعني ما هوش غارق مثلا 800 كيلومتر غرب تبسة ولا غرب الجزائر العاصمة لا هو الحدود هذا هو كلمة لمحت المفردة المنطوق ما تجبش تقول هذا توسي ولا هذا تزيري أنا لأعطيك حاجتين متشابهة واحدة صارت قبل 52 أحكي عن عمر بن عياد اللي هو شاعر من مجد العباس إلهي لتسيري كليم أنه ثم واحد اسمه محمد بن نصر بو علاقي وهو همامي كانوا أصحابه وياه كانوا غنية الاثنين كانوا غنوا عند العروش الأخرى لأنه لاتين معرفين قبل أنه محافظين وحزارة أكثر والغنية يلقوا رواحهم في العروش المفتحة شوية يعني. سي محمد بن نصر ذي بو علاقي اللي هو همامي جندته فرنسا وبعثته للسنغال وعمر بن عياد لما صاحبه هزته فرنسا التحق في جبل سيدي عيش بالمقاومة ومات عام 54 مع 17 واحد اللي توفوا من مجل الشهداء في معركة جبل سيدي عيش في 54 هذاك جاء هجواب اللي صاحبه توفى بعث قصيدة يعزي فيها دار صاحبه للأمانة أول من غنيتها غنيتها غنيش حتى واحد أخر تقول يا عين بكي من واحلى راح قداه وياش كبروا والقلب ما بيش يرتاح ما تموت وضعف صبر وانا اوعد قلبين طاح وتقص وصعب جبرو حبيبي اللي فرقني وراح جاء اني جواب في خبرو بالله أنسي من رياح تبلغ سلامي القبر وان
1: الناس المهتمين بالشأن هذا لحفظ هذه الذاكرة وكذلك حتى الإعلام من دوره أنه ربما من خلال برامج ثم نساء كبار وثم رجال كبار مثلا نزلوا يحفظوا هالموروث هذا علاش ما يتسجلش ويتحط في المكتبة في الإذاعات بعد حتى كي يكون واحد باش يشتغل طالب مثلا يشتغل على موضوع مهيل على الأقل الأثر
2: العملية في النقل والحفظ النقل لازم يكون وفي واللي باش يحفظ لازم يكون وفي هو منين نفقد بعض تقنيات الغناء ولا بعض تقنيات الأداء البدوي هذا انطلاقا من أنه الحافظ إمكانياته الصوتية تكون أقل من اللي لازم يكون موجود وإلا اللي حفظ كيف كيف تقنياته الصوتية تكون أقل بالتالي تصيرك التغيرات اللي ما نحسوهاش أدعو من المنبر متاعكم أنه يقع الاهتمام بشخصيتنا ببطاقة تعريفنا الموجودة في الجبال بطاقة تعريفنا وهويتنا الثقافية والفنية انطلاقا من لمان الموروث هذايا ووضعه على ذمة الباحثين اثنين على ذمة الموسيقيين بافاروتي كيسكي فيه معناتها في الأخر بافاروتي ما يخدم في شونيريك ولا اللي عندنا نحن يشبه لليريك معناتها قرجومة مصلي على النبي إمكانيات وتقنيات صوتية مصلي على النبي أداة في قمة الروعة ولا يكتب موسيقيا من كثرة التفاصيل اللي فيه علاش نحن معناتها كنا نجم نكتبوا له موسيقى أخرى ونعملوا له ناب بتاع موسيقى ونخلوا الراوي الأصلي يغني على الأقل عنا هوية نفسه بها الهويات الثقافية الأخرى.
3: انتهى اللقاء وبقي الوشم في تفاصيل ومكونات موروث غنائي وثري تناقله الرواة والقبائل في كل مناسباتهم السعيدة منها والحزينة اختفت فيها الحدود والحواجز وتمازجت من أجل استمرارية ثقافة الإنسان جزء كبير من التراث البدوي الغنائي بالجسرين لم ينقل وتفتقر إليه المكتبات الموسيقية هو في الأصل بحاجة لمجهود مادي ومعنوي لتجميعه حتى لا يندثر ويختفي
4: تلحين الشعرة عادل بركوس غناء جيهان جلاسي توزيع محسن المطري
5: تراث بلا حدود وثائقي نص وإنجاز سوار عميدية إخراج علاء الدين رضواني
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2003

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شيء. باب القصر محلول ولا ثم حارس ولا هاشم حتى جلول. قصري هكا مسيب يدخل عدو يذبحنا الكل. والشيخ زعما في غرفته مازال. خلي نشوف. ثم شكون يتكلم مع الشيخ؟
1: شاكر نحبوها تتعدى من غير شاكر. كيف ما تعود بعد تحميد باش يستدعى رجال كسور جبالية البارزين الكل، شعراء والغنداية والفرسان، مطوس أكبر قرية أبوها ديما بارزة.
2: مشاكلنا زادت عنه. مبروك وجماعة والبر محروق والماء قليل وهو طريف زايد عليه.
1: الصبر الصبر يا راجل عليه الكل. جدودنا عدوا في هالبر دهور.
2: الصبر الصبر قداش منا الصبر عم. قلوبنا فاضت وكبودنا تبرجت. الفلاقة والزغابة انسانا وصغارنا في خوف وخطر. هذا كله صبرنا عليه. أما طريف طريف عمي ناديلك ويخليك معكوه وهو يما يصيد ولا ياكل في المشوي ولا حتى راقد في فراشه. الصبر عنده حدود عم.
0: صار هو شاكر كل ما وصيت هاشم ما فادش. هذا هاشم
3: مرة
4: غير جدوله
3: عمره.
4: يا الدوام ينقب الرخام.
1: شاكر مظهر مظهر مش هذه أول مرة يفلت.
3: وين كنت يا هاشم؟
0: باباي والشيخ عمد شكون بايت معاه؟
3: حتى حد خليته بروح.
0: صحيت صحيت يا هاشم صحيت. وني متهني بيك. الباب على وسعة والناس راقدة مطمانة. إذا جانا العدو الليلة يذبحنا كيف لعلى ليش. وشاكر بيت مع عمه.
3: شاكر لا مستحيل وصلنا حتى للشعبة توا كنا وراه.
0: وتزيد تكذبني كل ما وصيتك لكن ما فيكش فايدة.
3: باباي ماليش وحدي معايا جلول. تتكلم يا جلول.
1: لكن اللي صرخنا عليه ما نعرفوش شكون هو.
0: وزيد تعملوا اعمال كيف ما هذه من غير علمي. باهي باهي باهي غدوة نحاسبكم. سيد الباب يا جلول. العصا ما معها شي لعب. وانت يا هاشم برا نديري حمد وشاكر هاني نرجع فيهم بالصايا.

0: هذا اللي صار يا عبد الدهي.
1: أشبه الدنيا تغيرت مرة واحدة، القطعية في كل جهة، وربي حجب غيثة وزادنا طريف. لكن هيا نرجع بكار.
0: وين؟ القصر العامر؟ لا لا، خلي الصبح.
1: الليلة نرجع والصبح نعرف كل شيء. هذا فجر.
0: وحميد التوى مصرش.
1: حميد لازم يمشي للقصور السبعة ويقابل المشايخ. مانيش عارف الوه الشيخ حب يعمل الحفلة وهذه حالتنا.
2: وين باباي؟ وين الشيخ؟
1: ربيحة الوه تعبة في هالليل.
0: بيك وشيك خليتهم بالقصر العامر، ما عليهمش خوف.
2: ما تخبوش علي، تكلم عن عبد الدهي بهي. وانتم الوش خارجين في هالوقت؟
1: حابين نكون معاهم في الرجوع. ارجع ربيحة وطمني اهلك.
3: نمشي معاكم يا عم عبد الدهي، جبت الغدري وعمرته.
1: حتى انت قمت في هالليلة رافع.
3: الشيخ بوي والشيخ رحم واني راجل
1: وسيد الرجال. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بكار تصبح على خير.
3: هذا وقت تصبح على خير يا عم عبد الدهي.

0: أهلا بسي حمد. أهلا أهلا. يا مرحبا يا مرحبا. والله نعتذر أحشمت معاك. الكل من جرة هاك الزغاب الفكيني، وكل ما تعبت انجا مني، لكن يطلعش للقمر مانيش يفك علي. يا سيدي أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا أهلا. يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا سيدي ما ثم كان خير، كنا مشغولين عليك. سي القريب
0: هالولد عندي مانيش عارف منا نطينا مصنوع، كل ما نفهم ونعاود وهو نافع ربي. يا هاشم هاشم، علاش تعطل في شيخ؟ هو انا شو وصيتك؟
2: قلت لي هنيني عشيخ حتى نرجع.
0: صحيت صحيت يا فالح صحيت. اما راسك مشحم ها، وكي نرجع بعد شهر.
1: لا لا لا قدر الله، لا قدر الله يا سيدي. لي الشرف وانا ضيف القايد طريف، وهاشم عمل معايا كل كراب
0: على قل. انت يا شاكر سرج على حصانك وحصان الشيخ، وقفوا في الباب هانا لاحقين. وكيف سمعت بحفلة جدكم قررت نحضرها من الاول انا وفرساني.
1: يا سيدي نكونوا فرحاني.
0: ابراهيم السويعي ما تفلتاش ما تفلتاش من ايدك ليدي، ومن حبسك الحبسي، وانزل عليه قطع لجلده هي، وبعد اعطيهولي نشنق على باب قصري خليهم يعرفوا اللعب وين يوصل.

0: البارح شاكر ودعناك وريناك مروح، وإذا بيك بيت في القصر.
1: لقيتها ليلة مظلم، تعرفني خواف، وليت رقدت بجنب عمي.
0: تقصص علي. لكن شكون اللي جاء معاك وروح الروح؟
1: والمكاح اللي معبيهم انت في الخرج، وين كنت بيهم؟ ماشي للحرب ولا جاي منها؟
0: ما جاوبتنيش يا شاكر.
1: كيف تجاوبني يا هاشم؟ تجاوب روحك.
0: هذا جماعتكم، حد دايم وبكار.
2: الله خير.
3: داركم سعيد. التوى شاكر، اش ثم؟
1: حكم الضيف في يد المضيف، وهاشم ما قصرش معانا، الله يرحم اللي جابه.
0: شاكر، اعرف روحك وين.
1: وين؟ في القصر العامر، شيخ نظيفكم. لك لا عندكم ولا شرب.
0: ما وقال صايم.
1: صايم صايم يا هاشم، صايم ليل ونهار. ها سيدنا قايد،
3: هاش بيك يا شاكر؟ انت فارس واعمالك شرفتنا الكل.
1: البركة فيك يا عم القايد.
2: صباح الخير.
3: عبد الدايم وبكار، هذا نهار مبروك، هذا نهار سعيد، اعيان مطوس وفرسادها. يا مرحبا يا مرحبا. باش تستنى يا هاشم؟ هاشم كلف شكون يذبح.
2: لا يا سي القايد، مزيتك فوق روسنا، لكن احنا معجولين ومشغولين. لكن بصيفتي نايب الشيخ حبيت نقول لك، من اللي سافرت انت وبدر وسافرت قفلتنا حتى لين رجعت واحنا نعانوا في المسخ، الفلاقة والقطعية والزغابة، هاشم ولدك نهار اللي احتجنا له هز فرسانة وخلانا تحت رحمة مبروك.
3: عجايب، وانا لا علمي لا خبري، وعلاش يا الشيخ حمد ما قلت ليش؟
4: اللي فات مات هاسي القايد.
2: لا يا شيخنا، شي ما فات. البارح شاكر ما جاكمش وحده، كان معاه بكار، وكيف روح بكار ثم شكون تعرض له في الشعبة وصرخ عليه.
3: صرخ عليه
2: وحب يقتله يا سي القايد، واللي تعرضوا اثنين مش واحد، لقينا جرتهم ووصلناها للقصر. هانا علمناك يا سي القايد.
3: نعمل هالعمال الكل يا هاشم، ونيمة هني بيك.
5: ما نعمل خيط في إبرة إلا بإذنك، كل شيء علمتك بيه.
3: خدم مخك، فكر كيف العباد كل عملة يكشفوا فيها نشي معاكم نعطيهم الحق. أهل الجبل ما همش سهلين، ناس يفكروا ينظروا بعيد، وانت رعواني خفيف، وطب لازمك تطلب السماح منهم، عندهم مناسبة باش نحضروها، وتقول قدامهم اللي انت غلطت وما عادش تعاود. امشي انت في عمري، وما عادش تتعرض لبناتهم، الشرف ما معادش ينعاد، ويكون في علمك احنا الكل والمخازنية والصبيحية متاعنا عايشين في خيرات بطور الجبل. هاي والناس تقول اذا لقيت صاحبك عسل كله فضل.

0: ارجع يا زهر ارجع. انا استريح. ولد عمك ما عادش فرحانين بيا كيف ما العاد.
1: انت افرز منهم وارجع. وزهره تحب وباش تتزوج.
0: ما عدنا في الحفل. انت في صاحباتك. الناس الكل في علم.
1: نجوكم حافلين طبلتنا والغناية والصبايا والفرسان. نعدوا نهارات في الزهو والتراب والعاقبة سلام. وانت هني على روحك.

0: أو شيء كما حبينا ياكو البدل
1: البدل
0: الستر انت مشيها واني مشيها الاخرى وقت اللي نعمل لها المطلوقة في ركبتها انت شد الحصان من السبي هاي البدل استسلم يا حميد
2: خير مبروك هذه صلاتك
0: الخيانة سابقة منك العقبة المادي
3: هنيت على السلاح ايدك وراك يا حميد كيف ما عملتوا لصاحبنا نعملوا معاك الايام باخواتها
2: كل ثلج
0: نقتلك حميد سلت تعودها تموت ضرب الرشال ما هو سهل
3: باه يا حميد الكف هذا يرجع لك ثاني ومثلث خذ هذا على حساب
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

ولا طلب رطبة النيل بمصر، حتى قيل إن مصر هبة النيل. غير أن ضفاف هذا النهر الخالد لم تكن شاهدة على قيام الحضارة الفرعونية فحسب، بل إن حضارات أخرى ومدنا وقرى ازدهرت على جنباته وارتوت من مائه. للنيل رافدان أساسيان هما النيل الأبيض والنيل الأزرق. ينبع الأول في منطقة البحيرات العظمى في وسط إفريقيا، في حين يبدأ النيل الأزرق في بحيرة تانا في أثيوبيا، ثم يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ويلتقي النهران عند عاصمته الخرطوم. وفي ملتقى النيلين تبدأ رحلتنا، فأهلا بكم. تتميز جزيرة توت السودانية بموقعها الاستراتيجي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، وتعرف بدرة النيل أو عروس النيل، كما يحلو لسكانها تسميتها. ولا تزال جزيرة